وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال

واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي

قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا

أراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

بِهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً

يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

0: يتقون.
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

فيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

يوسف لولا أن تفنن

بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

إليهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على

الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً.

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
3: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
2: ونتجول في أزقة الحضارة،
3: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
2: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
3: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا.
2: عراق ميديا، إعداد وتقديم
3: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. في هذا اليوم نقلب صفحات أو نكمل الصفحات التي بدأناها بالحديث عن سير رأس الإمام الحسين والسبايا، وهذا الركب الذي سار من كربلاء إلى الكوفة إلى دمشق. في حلقة هذا اليوم ودائما يرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، معكم أنا في التقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي.

في حلقة سابقة تكلمنا عن مسير السبايا، سبايا الإمام الحسين ورأس الإمام الحسين ورأس الشهداء انطلاقا من كربلاء وصولا إلى دمشق. طبعا تكلمنا عن قضية أنه هناك ثلاث طرق توصل الكوفة بدمشق. لماذا اختارت السلطة الأموية أن ترسل السبايا وترسل رأس الإمام الحسين والشهداء على الطريق الأطول؟ طبعا الطريق الأقصر هو من الكوفة إلى دمشق عن طريق الصحراء، هذا الطريق الأول. والطريق الثاني هذا تكلمنا عنه في حلقة سابقة، والطريق الثاني هو الطريق المحاذي صعودا لنهر الفرات، عن طريق نهر الفرات يعني من نهر الكوفة، شط الكوفة، وصعودا على الفرات وصولا إلى سوريا إلى دمشق. أما الطريق الثالث وهو الطريق الأطول اللي تكلمنا عنها هو بمحاذاة نهر دجلة. طبعا هذا يعني عللنا لماذا اختارت السلطة الأموية هذا الطريق الأطول اللي هو ضعف الطريق الصحراوي بمحاذاة نهر دجلة. السبب كما قلنا يعني سابقا بأنه أرادت السلطة الأموية أن تستعرض قوتها في زمن يزيد بن معاوية، تستعرض قوتها وسيطرتها على الخارجين في نظرهم عن الخارجين عن القانون، وأن يسترهبوا الناس من خلال المدن التي يمرون بها، بأكبر عدد ممكن من المدن يمرون بها، يعني ركب السبايا ورأس الإمام الحسين المحمول على الرماح طبعا ومحمول على كباقي رؤوس الشهداء. اختارت أنه ترهب به جميع المدن التي تمر عليها، أكبر عدد ممكن من المدن هو يمر بطريق دجلة صعودا من الكوفة إلى الأنبار إلى تكريت إلى الموصل ثم إلى مناطق سوريا. طبعا احنا تكلمنا عن المرحلة الأولى اللي سميناها مرحلة العراق، وهذه المرحلة يعني أعيد للتذكير، هذه المرحلة هي المدن التي مرت عليها باختصار، هي من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الصحراء مرة أخرى إلى الأنبار ثم من الأنبار إلى تكريت، يعني عرجوا شرقا إلى تكريت، ومن تكريت إلى الموصل وأطراف الموصل. هذه المرحلة سميناها مرحلة يعني المدن العراقية التي مر بها رأس الإمام الحسين والسبايا. طبعا وركزنا على قضية أنه هذه المدن لم تستقبل الحرس الأموي المرافق للسبايا، يعني لا الأنبار ولا تكريت ولا الموصل استقبلوا الحرس الأموي، ولم يقبلوا أن تدخل إلى مدنهم رؤوس الشهداء ورأس الإمام الحسين والسبايا، وبالأخص الموصل. يعني الموصل جهزت ألف فارس من الأوس والخزرج لكي يمنعوا دخول الجيش الأموي أو السلطة الأموية ويستعرضوا برأس الإمام الحسين ويستعرضوا بالسبايا في الموصل. رفضوا أهل الموصل هذا الأمر ودخلوا في صراع، وإن كان قليل يعني دخلوا في صراع من أجل أن يمنعوا السلطة الأموية. وهذا كان كما قلنا المرحلة الأولى من الطريق التي سلكها الجيش الأموي برأس الإمام الحسين وبالسبايا. بعد الموصل وبعد بعد الصدام الخفيف الذي حدث بين أهل الموصل وبين السلطة الأموية أو الحرس الأموي الذي كان يرافق الركب، بقيت السبايا وبقي رأس الإمام الحسين بمعية السلطة الأموية على أطراف الموصل، وهناك كما قلنا قطر رأس الإمام الحسين بعض القطرات من الدم على مكان في الموصل يعرف الآن بمشهد القطرة. طبعا تغير المذاهب وتغير الأيديولوجيات وتغير الانتماءات من مرحلة إلى مرحلة مسحت هذه الآثار. يعني حتى هسه الآن في الوقت الحاضر، يعني أنا مريت على خبر ليس ببعيد عن العتبة الحسينية تريد أن تحيي هذه المناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين والتي قطر دما على هذه الأماكن، لكنه جهات تلك المناطق لا تقبل بهذه الأمور
خشية من تغيير ديموغرافي، خشية من تغيير مذهبي لهذه الأماكن. هسه هو هذه الأسباب لا ندخل بها لأنها يعني تنسحب على جانب السياسة. مع وصول السلطة الأموية أو وصول الحرس الأموي المرافق لرأس الإمام الحسين والسبايا إلى الموصل واستقرارهم بالموصل، كان في يوم 16 محرم. وهذا الأمر كما طبعا كما قلنا هو الغاية منه كان استعراض الأمويين بانتصارهم على الحسين وعلى أصحاب الحسين واستعراضهم بسبايا الإمام الحسين. بعد الموصل دخل الركب ودخلت يعني مسير السبايا مرحلة جديدة اسميناها مرحلة الجزيرة الفراتية والحدود، حتى يعني الحدود السورية أو الحدود الدمشقية. هذه المرحلة امتدت من 16 محرم إلى 21 محرم، وهي مرحلة جديدة وبمحطات تاريخية وبمدن تاريخية جديدة.

إذن المرحلة الثانية من مسير أو ركب السبايا ورأس الإمام الحسين بمرافقة الحرس الأموي هي مرحلة الجزية الفراتية كما قلنا، ابتدأت من 16 محرم إلى 21 محرم. تبدأ هذه المرحلة ب اللي قلنا هي يعني صعودا مع نهر دجلة، مع نهر دجلة تبدأ هذه المرحلة الثانية ما بعد الموصل، وتبدأ بمنطقة تلعفر. طبعا أنا هسا يعني حاليا لو كل مدينة راح أمر عليها ربما أنه المستمع الكريم لا يعرف أين تقع بالضبط ولا يعرف اسمها القديم أو اسمها الحديث، فمن باب الإيضاح نمر على بعض المعلومات عن كل مدينة مر بها رأس الإمام الحسين أو مرت بها يعني ركب السبايا. تلعفر قديما كانت تسمى نمرود كوي أو تل يعفر، والأعفر أو اليعفر هو الحمرة، مادة الحمرة، فكان يسمى بتل المشوب بالحمرة أو يسمى بتل الغزال من هذا الاسم القديم. طبعا هو من المدن الآشورية القديمة، المدن العراقية في الحضارة الآشورية القديمة، يقع طبعا بين سنجار تل أعفر وبين الموصل، ومر بها ركب السبايا ومر بها رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي بعد أن واجهه مقاومة من أهل الموصل بعدم دخول السبايا والتفرج على السبايا بأهل الموصل، تحولوا إلى تل أعفر في 16 محرم. من تل أعفر انتقلوا إلى منطقة سنجار. طبعا سنجار هي يعني مشتقة من اسم سلطان جار، وهي طبعا باللغة الأكادية تسمى بالجهة الجميلة. في سنجار 17 محرم توفي أحد أطفال قافلة سبايا الإمام الحسين طبعا بسبب الإعياء الشديد، ودفن في هذه المنطقة في جبل سنجار. الآن المنطقة تسمى بمشهد زينب الصغرى، يعني بعض الروايات تقول بأن هناك فتاة تسمى زينب، تلقب بزينب الصغرى بسبب الإعياء وبسبب التعب من المسير وبكونهم سبايا، توفيت في منطقة سنجار ب 17 محرم ودفنت وتسمى الآن بمقام الرأس. طبعا سنجار الآن فيها أغلبية أزيدية وأغلبية كردية أيضا وديانتهم بالأزيدية. من سنجار تحولوا إلى منطقة نصيبين. نصيبين هي قديما تابعة للعراق، لكن الآن هي تابعة إلى تركيا، إلى يعني في حدود تركيا. ونصيبين نصيبين طبعا هي اسمها القديم واسمها الحديث، يعني من الاسم السرياني تسمى بالأعمدة الحجرية، يعني من النصب، هذا اسم آرامي طبعا هو أو اسم سرياني قديم. في نصيبين وصل ركب السبايا ووصل رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي. بحسب روايات المؤرخين الذين أرخوا لمسير السبايا أو ركب السبايا ورأس الإمام الحسين ورأس الشهداء، يقولون بأنه لما وصل ركب السبايا إلى منطقة نصيبين أمر منصور ابن إلياس، هذا اللي كان والي على هذه المدينة، والي تابع للأمويين، أمر الناس بأن يزينوا البلدة ووضعوا مرآة، يعني شلون يعني احنا نقول يعني زينة بصورة عامة، ألف مرآة ألف قطعة من الزينة، وزينوا مدينة نصيبين. الروايات تذكر يعني بعض الحوادث، يقولون بأنه الفارس الذي كان يحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام لم يستطع الدخول لأنه الفرس لم يطع الفارس، فأمروا بفرس آخر وكذلك لم يطع الفارس، فسقط رأس الإمام الحسين على الأرض، فأخذه شخص من أهل الموصل يعيش في منطقة نصيبين يسمى إبراهيم الموصلي، فتأمل فيه فعرفه بأنه رأس الإمام الحسين، لام أهل الشام ولام السلطة الأموية ووبخهم حتى أنه دخل في صراع معه حتى قتل في هذه المنطقة.
في نصيبين اللي هي في تركيا الحالية الآن موجود مشهدين، مشهد يسمى مشهد الرأس يعني الذي وضع فيه رأس الإمام الحسين، ومشهد ثلاث مشاهد، مشهد يسمى مشهد الرأس، هذا مكان وضع كما يعتقد أهل نصيبين أنه في هذا المكان وضع رأس الإمام الحسين، ومشهد آخر يسمى مشهد النقطة. طبعا احنا راح نمر على أكثر من مكان وأكثر من مدينة فيها مشهد يسمى مشهد النقطة. هسه شنو هاي النقطة؟ النقطة هي القطرة التي تسقط، قطرة الدم التي تسقط من رأس الإمام الحسين في المواضع التي وضع فيها أثناء المسير. فأينما قطر رأس الإمام الحسين دما أو قطرة معينة في مكان ما أصبح لاحقا مشهد. طبعا هسه أكو بعضهن صحيحة وأكو بعضهن يعني موضوع أو مختلف فيها في التاريخ، فضلا عن أنه في منطقة نصيبين هناك مسجد يسمى مسجد زين العابدين. نصيبين اللي جاي نتكلم عنها هي الآن في سوريا، عفوا في تركيا، في جنوب تركيا، وصلوها في 17 محرم. من نصيبين انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقل الحرس الأموي الذي يرافق هذا الركب، انتقلوا إلى ديار بكر أو آمد. وطبعا ديار بكر هي أبعد نقطة في شمال المسير، مسير الركب السبايا أبعد نقطة بالشمال، يعني منها انحرفوا إلى الغرب يعني باتجاه سوريا نزولا من تركيا الحالية إلى سوريا. وهذه منطقة يعني منطقة ثغور، يعني حتى كان يتم تبادل البريد في هذه المنطقة اللي في ديار بكر. ديار بكر الآن يعني الأكثر يعرفون أنه هي من محافظات تركيا. وصلوها كما قلنا 18 محرم، وفي يوم 19 محرم انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقلوا إلى منطقة تسمى عين الوردة أو تسمى برأس العين. هذه المدينة هي الآن منطقة حدودية بين سوريا وبين تركيا. طبعا من اسمها عين الوردة أو عين الورد أو رأس العين، يعني تكثر فيها العيون والعيون الماء والينابيع الطبيعية في هذه المنطقة. طبعا عين الوردة من أهم ما حدث أثناء مرور رأس الإمام الحسين، حامل رأس الإمام الحسين، وأثناء مرور ركب السبايا، أنهم علقوا رأس الإمام الحسين الرأس الشريف على شجرة في وسط البلدة لاستعراضه. يعني تصور أنه طبعا هذا هو كان هو الهدف الأساسي للسلطة الأموية، أنهم يستعرضوا برؤوس الشهداء، برؤوس القتلى، ويروجوا على أنه هؤلاء القتلى هم خوارج، يعني هم ليس الحسين وليس أصحاب الحسين وليس آل محمد صلى الله عليه وسلم. فعلقوا الرأس الشريف، رأس الإمام الحسين، علقوه على شجرة في منطقة عين الوردة اللي احنا سجلنا نتكلم عنها شمال سوريا، وطلبوا من الناس أنهم يتجمهروا حول هذا الرأس، وتجمهر الناس. لكن بعض الصالحين من أهل المدينة استنكروا عليهم هذا الفعل، وعنهم أي مكان كان يصل إليه ركب السبايا ورأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء، أي مكان كان يواجه معارضة، خصوصا بعد أن يعلموا أنه هذا رأس الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام. فاستنكر بعض الصالحين أنهم قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه البعض الآخر يعني لا يميز، يعني بسبب الجهل الذي كان يعم هذه المناطق لا يميز هو من هو الحسين ومن هو الخارجي، يعني لا يميزون بين الخارجي وبين الحسين. فكان عندما يستعرض برأس الإمام الحسين في منطقة أو أخرى، هناك من يضحك وهناك من يبكي وهناك من يندد وهناك من يوافق على هذا العمل.

إذن مستمرون وإياكم واستعراض المدن التاريخية والمناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين بدءا من كربلاء إلى دمشق. وصلنا إلى المرحلة الثانية، المرحلة الأولى كانت في العراق، المرحلة الثانية هي مرحلة الجزيرة الفراتية. وصلنا إلى يعني المناطق جنوب تركيا وشمال شمال سوريا إلى عين الوردة، إلى رأس العين، وصلوها في 19 محرم، ثم انتقلوا إلى حران. حران كما قلت هي جنوب تركيا شمال سوريا. طبعا حران من المدن الأثرية القديمة والمدن الحضارية القديمة، يعني تسمى الطريق المتقاطع، لأن في مدينة حران يعني جنوب تركيا وشمال سوريا تتقاطع الطرق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية. طبعا هي أيضا فترة كانت عاصمة الدولة البابلية بزمن نبو نائل، وفترة كانت عاصمة حتى للدولة الأموية بزمن مروان بن محمد الحمار، اللي هذا طبعا الحمار طبعا مو جاي يغلط عليه، هو لقبه يسمى الحمار، آخر خلفاء بني أمية. وهي حران هي مركز الديانة الصابئية، وأيضا فيها كثير من اليهود في هذه المنطقة. في كتاب روضة الأحباب اللي هو لعطاء الله النيسابوري في حران يقول عندما ورد ركب السبايا وورد رأس الإمام الحسين والشهداء في هذه المنطقة 19 محرم، أدخل الأسارة وأدخلت الرؤوس في مدينة حران، فخرج الناس. طبعا الناس بالبداية لم يمتعظوا مثلا كالموصل أو الأنبار أو التكريت، لم يمتعظوا، فبدأوا يتفرجون على الأسرة، خصوصا أنه أشيع بينهم أن هؤلاء الأسرة هم خوارج. هسه ما يهمهم خوارج أو مخوارج، هم أغلب أهل حران في ذلك الوقت كانوا من الصابئة وكانوا من اليهود. فأخذت الناس تتفرج على رأس الإمام الحسين وعلى الأسرة وعلى السبايا، فرأى يهودي هذا الأمر. هذا اليهودي اسمه يحيى، طبعا لاحقا يسمى يحيى الشهيد، صاحب كتاب روضة الأحباب، يقول بأن هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى رأى بأن شفتي الإمام الحسين أو شفتي رأس الإمام الحسين أصح تتحركان. يقول دنا منه فسمعه يتلو قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذه من سورة الشعراء، كان يتلوها الإمام الحسين ورآها هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى وينقلها صاحب كتاب روضة الأحباب. فاليهودي استغرب لهذا الأمر، وكيف أنه سمع بهذه الآية تتلى من رأس مقطوع، فسأل عن الرأس. لما سأل عن الرأس قالوا له بأنه هذا ابن بنت النبي. يقول أنه أثير دهشة لهذا الأمر، أنه كيف يقتل مثل هكذا شخص. لما عرف في القصة تذكر رواية أنه نزع عمامته، طبعا تعرفوا العمامة طويلة وكذا، ووزعها يعني قطع العمامة قماش العمامة ووزعها على السبايا، سبايا ركب الإمام الحسين، ثم جاء بقباء يعني من خز مع 1000 درهم وأعطاها إلى الإمام الحسين ليستر به أو يستر به يعني النساء العلويات أو السبايا في الركب. طبعا الحرس الأموي طبعا لم يستسيغ هذا الأمر، فمنعوه منه يصل إلى الأسرة، فدخل معهم في صراع وسل سيفه وقتل منهم، كما تذكر روايات قتل منهم 5 حتى قتل. طبعا بعد أن أسلم لما رآه ولما دهش به من مما شاهده من رأس الإمام الحسين. الروايات تذكر بأنه دفن في مكان يسمى باب حران، والآن في حران اللي يروح التركي يمر على مدينة حران راح يلقى قبر يسمى بيحيى الشهيد. يحيى الشهيد هذا يهودي هو الذي نقل أو هو الذي سمع أن رأس الإمام الحسين يتلو الآية القرآنية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

من مدينة حران انتقلوا برأس الإمام الحسين وبالسبايا 19 محرم إلى مناطق قرقيسية والرحبة والرقة. طبعا قرقيسية هي تقع في منطقة يعني مدينة أثرية تقع الآن في منطقة البصيرة في محافظة دير الزور. قرقيسية طبعا قرقيسية تعني الحصن الدائري أو الميدان المستدير، هي من المدن السورية القديمة. وبعدها كما قلنا إلى الرحبة، عفوا مو الرحبة، هي الرحبة، وهذه تعرف برحبة مالك بن طوق، أيضا مدينة قديمة طبعا من اسمها هي الرحبة، الأرض المتسعة. هذه المدينة قرقيسية والرحبة وحتى الرقة وصلوها إلى وصلوها بعشرين محرم. عشرين محرم هسه خاف واحد حتى يتابع ويانا هذه التواريخ، لأنه مهمة جدا لما تفيد تعرف أنت هل فعلا بعدين رجعوا السبايا إلى كربلاء. هذا موضوع آخر ناقش إن شاء الله في نهاية الحلقة. في قرقيسية والرحبة والرقة وصلوها في 20 محرم. عثمان ابن أبي العاص، عثمان ابن أبي العاص هذا كان في مدينة الرقة. عندما دخلت السبايا أو ركب السبايا وأدخل رأس الإمام الحسين على الرمح وباقي رؤوس الشهداء، أغلق أبواب المدينة وأراد أن يحتفل بهذا النصر. لكن مجموعة من الساكنين في هذه المدينة في مدينة الرقة قاوموا الجند ورموهم بالشتائم. طبعا هم يحتفلون، لكن كل مدينة سبحان الله، كل مدينة حتى وإن كانت بعض المدن السورية، كل مدينة يدخلوها يحتفلوا، يعني قسم يحتفل منهم وقسم آخر يقاوم الجند. وهذا طبعا سبب التشويش الإعلامي أو التضليل الإعلامي الذي مارسته السلطة الأموية على أنه هؤلاء هم خوارج وليسوا يعني ليس الحسين وليسوا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من الرقة انتقلوا إلى منطقة بالس. بالس اليوم يسمونها يعني اسمها الحديث يسمونها قلعة شعبر. هذه منطقة تقع على الفرات بين الرقة وبين الدوسة. أعتقد هي المنطقة التي غمرتها، هي مدينة أثرية غمرتها مياه بحيرة الأسد التي بنيت بعد بناء سد الأسد. هذه المنطقة بني بها سد الأسد وبحيرة بجانب هذا السد تسمى بحيرة الأسد. في هذه المنطقة وصل رأس الإمام الحسين وركب السبايا في 21 محرم. في هذه المنطقة هناك مشاهد تاريخية ومواضع تاريخية أعتقد خلطت مع مواقع في حلب. يقولون بأن هناك يعني تقول المصادر أن هناك مشهد يسمى مشهد الطرح أو السقط. شنو هذا السقط؟ أنه إحدى نساء ركب السبايا أسقطت جنينها في هذه المنطقة من التعب ومن الإعياء. طبعا هي نفس الرواية موجودة في منطقة حلب، يعني لما وصلت القافلة السبايا إلى حلب أيضا يقولون تقول بعض المصادر أن هناك من النساء السبايا من أسقطت جنينها في هذه المنطقة. هذا خلط بين المؤرخين. ويقولون أيضا هناك مشهد يسمى مشهد الحجر، وهو الحجر الذي وضع عليه رأس الإمام الحسين. كما قلنا سابقا يعني قبل دقائق قلت بأنه كل مدينة مر بها ركب السبايا مر بها الحرس الأموي المرافق للسبايا ووضعوا رأس الإمام الحسين على حجر أو على صخرة معينة أو على شجرة أقيم لاحقا في هذا المكان مشهد. بعض من هذه المشاهد اندثرت وبعضها بقيت شاهدة وبعضها بقيت فقط في صفحات المصادر التاريخية. عموما من دوسر ومن بالس ومن الرقة انتقلوا إلى منطقة تسمى قنسرين. قنسرين هي مدينة حاضرة تابعة إلى أجناد الشام، يعني يعني هي اليوم طبعا يوم قرية صغيرة تسمى دير الراهب، لكنها قديما تابعة إلى الشام، وهي من المعسكرات المهمة التابعة إلى الدولة الأموية. منطقة قنسرين وصلوها ب
21 محرم في قنسرين نزل الجند جند الأموي وأرادوا المبيت. طبعا هذه المنطقة في قنسرين أو قنسرين يسمونها بحسب اللفظ لأهل المنطقة. هذه المنطقة طبعا قنسرين هي أنا يأتي على بالي الآن قنسرين هي اسم سرياني قديم جاي من قنا، قنا هو العش، ونسرين يعني النسرين يعني عش النسور، هي من المناطق القديمة والآن تقع في منطقة العيس قريبة على حلب. أنا ما وصل إلى حلب. المهم في قنا نسرين أو قنسرين تذكر المصادر التاريخية الحادثة الشهيرة المعروفة عن الراهب اللي كان يعيش في الدير. هذا الراهب الذي كما تذكر الروايات أنه رأى نورا يخرج من الصندوق الذي فيه رأس الحسين، فدفع للجنود كل ما يملك من مال مقابل أن يتركوا الرأس عنده ليلة. تذكر هذه طبعا أرباب المقاتل أو اللي يذكرون هاي القصة اللي هي بها جانب تاريخي كبير، يذكرون بأنه غسله بماء الورد ووضعه في حجره وبكى عليه وأعلن إسلامه. هسه شنو السر الذي رآه من رأس الإمام الحسين؟ هذا محفوظ عند الراهب نفسه. هاي وين الحادثة وقعت؟ في قنسرين. متى؟ 21 محرم. من قنسرين أو قناسرين وصلوا إلى حلب. حلب وصلوها في 22 محرم. طبعا حلب لا تذكر في بعض المصادر، أبو مخنف ما يذكر منطقة حلب. لكن بعض المصادر التاريخية أخرى تذكر. بالمناسبة يعني إحنا صح نعتمد على أبي مخنف في مقتل الإمام الحسين أو في ذكر مقتل الإمام الحسين خصوصا في يوم عاشوراء، لكن هناك مصادر تاريخية أخرى ذكرت قصة كربلاء وذكرت واقعة كربلاء وذكرت المسير من مكة إلى كربلاء وذكرت المسير السبايا من كربلاء إلى دمشق. المهم أبو مخنف لا يذكر منطقة حلب بأنها من المدن التي مر عليها ركب السبايا ورأس الإمام الحسين. وكما قلت بعض المصادر تخلط في الأحداث التاريخية بينما حدث في بالس وبينما حدث في حلب. هناك مشهد يسمى كما قلنا مرقد السقط أو مشهد السقط عفوا، يقولون به هناك بأنه مرقد لأحد أولاد الإمام الحسين من إحدى زوجاته يسمى بالمحسن. حد الآن يسمونه مشهد السقط الذي أسقطته أمه، يعني اللي كانت إحدى زوجات الإمام الحسين. وفي الموقع أيضا في منطقة حلب عند مرور موكب السبايا أو ركب السبايا يكون هناك دير اللي يسمى بدير البيعتين أو دير مروثة، أيضا تحول بعد ذلك إلى مشهد. هذا كل أحداث الأحداث الجاية نتكلم عنها هي في المرحلة الثانية اللي تقريبا 22 على 23 محرم. من حلب انتقلوا إلى منطقة تسمى معرة النعمان. هسه معرة النعمان هذه من المناطق التاريخية السورية القديمة. المعرة باللغة هي البقعة أو المنطقة تسمى المعرة، كانت تابعة إما للنعمان بن بشير الأنصاري أو إلى النعمان ابن المنذر. في هذه المنطقة وصل إليها ركب السبايا ووصل إليها رأس الإمام الحسين وعلق على أبوابها مؤقتا. الروايات تذكر بأن أهل معرة النعمان كانوا قد حزنوا لكنهم أخفوا حزنهم من خوفا من بطش العسكر وخوفا من بطش السلطة الأموية، لكنهم تفرجوا على الرأس الذي علق على أبواب المدينة وعلقت رؤوس الشهداء أيضا على أبواب المدينة في منطقة معرة النعمان. هي طبعا في إدلب، الآن تقع في إدلب. سبحان الله يعني هاي المناطق اللي هي أغلبها ولو أنا ما أذكر أغلبها يعني ظهرت فيها
ضربوا بها الدواعش في سوريا كانت بالأصل يعني في جزء منها في جزء من هواها يميل إلى الإمام الحسين، ولم يقبل على السلطة الأموية أنهم يطاف برأس الإمام الحسين بالصورة التي حدثت في ذلك الوقت. على أي حال 23 محرم أيضا نفس المنطقة هناك قلعة قريبة من حماه تسمى قلعة لاريسا أو تسمى أيضا قلعة شيزر، يعني معناها الصخرة المقتطعة، هذه قريبة من من من حماه اللي مر بها طبعا نهر العاصي. هذه المنطقة هي مدخل إلى المرحلة الثالثة اللي هي قلنا المرحلة السورية التي تصل لاحقا أو في فترة 30 محرم. احنا وصلنا هسه إلى 24 محرم، من 24 محرم إلى 30 محرم هذه الفترة دخول ركب السبايا الذي كان يقوده الحرس الأموي ويتقدمه رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء في ذلك الوقت.

0: إذن في 24 محرم انتقل ركب السبايا رأس الإمام الحسين رؤوس الشهداء بمرافقة الحرس الأموي أو السلطة الأموية من معرة النعمان وشيزر إلى حمات. طبعا الغريب سخوب حمات هي من المدن السورية ومأخوذ عنها أنها موالية للشام وموالية للسلطة الأموية، لكنه الغريب أنه أهل حمات رفضوا أن يظهروا الفرح وأغلقوا الأبواب بوجه الجيش الأموي. تصور يعني مما اضطر القافلة أنه تنزل في البساتين المحيطة بنهر العاصي قريب على حمات تحت حراسة مشددة. طبعا في أطراف حمات هناك جبلان من الحجر الجيري الأسود شمال المدينة، منطقة تسمى الآن تسمى الهاشمية. طبعا هذه نسبة إلى الفاطميات الهاشميات من السبايا التي استرحن في هذه المنطقة أثناء السبي. وأيضا في هذه المنطقة أو في هذا الجبل من أطراف حمات في سوريا صعد الإمام زين العابدين في 24 محرم إلى أعلى الجبل ليتهجد هناك. هذه بحسب المصادر التي تنقل لنا. فسمي هذا يعني أعلى الجبل سمي بمقام زين العابدين، وأعتقد هذا المقام هو ثابت تاريخيا لأنه رمم من قبل الأشرف قايت باي، هذول من التركمان، عام 883 هجرية. مقام يسمى مقام زين العابدين صلى به الإمام زين العابدين، تهجد به بعد أن رفض أهل حمات أن يدخلوا الجيش الأموي ورأس الإمام الحسين والسبايا، ورفضوا إظهار الفرح وأغلقوا الباب بوجه الجيش الأموي الذي كان يطوف برأس الإمام الحسين. من حمات إلى حمص، حمص وصلوها إلى 25. عجيب أيضا شهدت مواجهة عنيفة في بادئ الأمر، لأنه هم بالبداية استقبلوا الجيش الأموي لكنه يعني باعتبارهم أسرى من الخوارج، لكنه ما إن عرفوا أنهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبوا على الجيش الأموي ودخلوا في معركة أو مواجهة صغيرة، يعني حتى رشقوهم بالحجارة ففر الجيش الأموي مع حاملين السبايا خارج حمص مسرعين. 25 محرم، 26 محرم، 27 محرم مروا على مناطق الآن تقع في لبنان اللي هي جوسية ولبوة وبعلبك، هذه معروفة. أيضا بالبداية الحاكم الأموي في بعلبك أمر الناس أن يتزينوا وأن يرافقوا الركب الدفوف، ظنا منهم أن هؤلاء السبايا كانوا من الروم أو من الديالمة. طبعا ديالمة هي مناطق شرقي إيران، لكن لما علموا بأن حقيقة السبايا وحقيقة الأسرى أنهم سبايا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفضوا على الجيش. في بعلبك خطبت السيدة أم كلثوم، بعضهم يذكرون أنه السيدة زينب خطبت في أهل بعلبك، وفضحت فعلة بني أمية فبكى الناس وانقلب الفرح الذي كان يستقبل به قافلة السبايا إلى مأتم. طبعا في هذه المنطقة استقرت قافلة السبايا واستقر رأس الإمام الحسين يومين. معروف عن مدينة بعلبك أنها فيها مقام السيدة خولة بنت الحسين التي توفيت في هذه المنطقة جراء مشقة السفر بعد أن خرجوا من الباب الغربي المدينة. من بعلبك اتجهوا إلى مناطق جيرود والقطيفة وثنية العقاب أو العقاب، طبعا هذه كلها منازل ريفية في القلمون، تتجه مباشرة يعني من القلمون تتجه إلى غوطة دمشق. نزل الركب فيها في 30 محرم وأعادوا تنظيم صفوف الجيش الأموي وأعادوا تنظيم أو تهيئة السبايا، حتى أنهم أغلظوا أو بدلوا الحبال بحبال غليظة حتى يرضون طبعا يزيد بن معاوية ويرضون السلطة الأموية في ذلك الوقت، وجهزوا الرؤوس يعني رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء وجعلوها تبدو بمظهر النصر العسكري قبل أن يدخلوا. هذا كله في منطقة القطيفة وثنية العقاب اللي هي في القلمون اللي مؤدية إلى غوطة دمشق. كل هذه الإجراءات وكل هذه التحضيرات كانت في يوم 29 و30 محرم قبيل دخولهم إلى عاصمة الخلافة. في 30 محرم وصلوا إلى منطقة باب توما، وهي من أبواب دمشق، طبعا باب توما وباب الساعات، ويعني حتى يظهروا يعني نشوة الانتصار وذلة الانتصار على على على جيش الإمام الحسين، أو يعني أوقفوهم 3 أيام في العراء في مناطق باب توما وبناء منطقة باب الساعات، وهي مناطق التي تؤدي إلى دمشق مباشرة. وهذا كان في 30 محرم. طبعا هذا هذه 3 أيام كان لغرض تهيئة الأسواق و يعني رفع الزينة وجلب الناس من شتى الولايات والتحضر لمراسم الفرح والنصر في منطقة دمشق، في مدينة دمشق التي دخل إليها ركب السبايا ورأس الإمام الحسين في 1/0. طبعا دخلت السبايا ودخل رأس الإمام الحسين ودخل الحرس الذي كان يرافق قافلة السبايا إلى قصر يزيد بن معاوية في دمشق في 1/0، وكان طبعا كما يسمي المؤرخون هذا هو يوم الشؤم. كل هذه المناطق التي مر بها ركب السبايا وركب رأس الإمام الحسين بعودتهم من أو إرجاعهم من الكوفة إلى دمشق، كانت الغاية منها أنه إظهار القوة الأموية، القوة الأموية في دحر كل من يواجه خلافة يزيد ابن معاوية. لكنها في الحقيقة انقلبت في كثير من المناطق، بل في أغلب المناطق انقلب هذا الأمر على الأمويين، فأصبحت يعني أصبحت نقطة أو أصبحت يعني نموذج للتشهير ببني أمية والتشهير بما قام به يزيد بن معاوية في قتله للإمام الحسين. لذلك أنه نلاحظ أغلب المدن التي مر بها رأس الإمام الحسين انتفضت على الجيش الأموي ودخلت في صراعات ودخلت في معارك خفيفة، كما قلنا في حماد، في حمص، في الموصل، في تكريت، في الأنبار، كل هذه المناطق رفضت دخول رأس الإمام الحسين والسبايا إليها، ورفضت أن تفرح أو تظهر مظاهر الفرح، رغم أنه الولاة الأمويين أجبروهم على هذا الأمر، لكنهم لم يذعنوا إلى قوة الأمويين وأظهروا الحزن وأظهروا الامتعاض مما قام به السلطة الأموية في جلب رأس الإمام الحسين والسبايا إلى مدنهم. هذه الرحلة التاريخية الثانية، طبعا الرحلة الأولى تكلمنا بها هي من مكة إلى كربلاء، هذه الرحلة كانت شاهدا على إنسانية، أو عفوا على عدوانية، ليس إنسانية، على عدوانية الجيش الأموي. أظهرنا فيها طبعا في خلال هذه الرحلة أظهرنا بعض النقاط أو بعض التحولات في هذه المدن اللي هي تقريبا يعني امتدت من 10 محرم إلى 1/0، من مناطق العراق ومناطق جنوب تركيا ومناطق شمال سوريا ومناطق بعض مناطق لبنان ومناطق دمشق ومناطق الشام القديمة. هذه المدن التي مررنا عليها كلها استمرت تقريبا 21 يوم، كما قلنا من 10 محرم إلى 1/0. استعرضنا فيها مسير ركب الإمام الحسين، ركب السبايا ورأس الإمام الحسين الذي كان يرافقه ويقوده، تقوده السلطة الأموية والحرس الأموي. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج الصوتي الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: مع حلول الصيف القاسي يعود ملف الطاقة ليتصدر المخاوف الشعبية، لكن هذه المرة بمعطيات أشد تعقيداً. فالتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي نتيجة توقف العمل في عدد من الحقول النفطية، والتصعيد الإقليمي الذي يهدد شريان الإمدادات القادم من إيران، يضعان العراقيين أمام اختبار صعب. العراق اليوم يستورد ما بين 25 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، بفاتورة سنوية ترهق الموازنة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. أي اهتزاز في هذه الإمدادات، خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية الجارية، يعني خسارة فورية تقارب 4000 ميجاوات من الشبكة الوطنية، وهو عجز كفيل بإدخال مدن كاملة في ظلام دامس. هذا العجز ليس وليد المصادفة، إنه إنتاج عقود من الحرق الروتيني للغاز المصاحب، إذ يشير معهد حوكمة الموارد الطبيعية إلى أن العراق كان يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، ما وضعه في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في هدر هذه الثروة. وبينما تسعى الخطط الحكومية لتحويل هذا الهدر إلى طاقة نظيفة التزاماً باتفاق باريس للمناخ 2016، تظل فجوة الاستثمارات وضعف البنية التحتية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول بحلول عام 2030. في الورش والمصانع الصغيرة تقاس أزمة الكهرباء بالدينار الذي يستقطع من جيب المواطن لتغطية كلف المولدات الأهلية والوطنية معاً. أبو سيف الذي يدير ورشة للنجارة يجسد بصوته مرارة هذا الواقع، حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية لتصبح عبئاً يهدد استمرارية رزقه.
1: بالنسبة للكهرباء صح أكو قطوعات بس نوعاً ما زين، وبالنسبة للفواتير هم مقبولة، بس بالنسبة للفواتير صار الشهرية مو كل شهرين، كانت تجينا كل شهرين هسه صارت شهرية. ومن تنقطع ما أقدر أشتغل، تنقطع مثلا ساعتين باليوم أو ساعة باليوم وإحنا موجودين ما أقدر أشتغل، لازم عندي خطان مثلا هذا القطعة تشتغل على الأمبيرية، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الأمبيرية، فلازم أشتغل بدون كهرباء ما أقدر. إنارة زي من تنقطع شلون، هي كلفة إضافية، بس إحنا نرجع ونقول الكهرباء أفضل من الأول بهوات، أفضل من الأول بهوات كلفة، لأن أنت شهريا عندك مصاريف شهرية، عندك إيجار، عندك كهرباء وطنية، عندك أمبيرية، كلها إضافات وين؟ كلها على العمل، كلها ينضاف على القطعة مثل ما نقول يعني. أنت الفواتير تصرفها منين تطلعها غير من العمل؟ الأمبيرية تطية غير تطلعها من العمل؟ كلها من العمل، فكلها تنضاف وين؟ على العمل.
0: فنياً يرتبط إنتاج الغاز في العراق بإنتاج النفط، فأي تراجع في استخراج الخام يعني تلقائياً نقصاً في الغاز المصاحب. وفي ظل الظروف الراهنة تسعى الكوادر الوطنية في شركة غاز الجنوب جاهدة لتعويض النقص وتحقيق أقصى استثمار ممكن للغاز السائل والجاف لربد الشبكة الوطنية. واثق غانم مدير هيئة المشاريع في شركة غاز الجنوب يضعنا في صورة العمل الميداني والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة في ظل غياب الشركات الأجنبية.
2: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز. دأبت الوزارة من خلال خلية الأزمة بتشغيل الحقول التي تتوفر فيها كميات كبيرة من الغاز، وتوفير الغاز السائل هو كان هدف الوزارة، وهذا المشروع يوفر لنا ما يقارب 500 طن من الغاز السائل، وكذلك 55 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف لربد الشبكة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية. الكوادر العراقية تعمل في الظروف الصعبة، ومعاملنا والمتوفرة لديها حتى أكون دقيق بكلامي الغاز تعمل بكل طاقتها بدون وجود الأجانب، وفي كل الحقول النفطية العاملة حالياً وفق الجدول الزمني له.
0: على المستوى الاستراتيجي لا يمكن فصل أزمة الطاقة عن الجغرافيا السياسية، فإغلاق الممرات المائية أو تراجع الصادرات النفطية ينعكس مباشرة على قدرة العراق في معالجة الغاز المصاحب وتوفير الوقود لمحطات التوليد. الخبير المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور نبيل المرسومي يحلل بالأرقام الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمخاطر المترتبة على استمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
3: بالتأكيد إغلاق مضيق هرمز أيضا يؤثر سلبيا على إنتاج الغاز المصاحب، لأنه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط العراقي بحدود المليون برميل يوميا، وبالتالي خسرنا أكثر من

0: تبحث عن استثمار حقيقي ينقذ البلاد من ارتهان الطاقة للخارج. ومع تسارع الأحداث الإقليمية تظل عين المواطن على المحولة والجوزة وعين الدولة على الأنبوب في سباق مع الزمن لتفادي صيف قد يكون الأكثر سخونة، ليس في درجات حرارته فحسب، وإنما في أزمة انقطاع التيار التي باتت قدراً يلاحق العراقيين.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. عالمك المتكامل للجمال والرقي.

0: كل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: بقى كده كتير.
0: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير.
6: بصرة تايم سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
7: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
8: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
7: هوا الناس،
8: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

خذينا في الحلقة الماضية موضوع يخص عدم قدرتنا على البدء في عمل ما، حكينا على فكرة الحافز وكيف أن كثير من الناس ينتظرون حافزا ما حتى يشرعون أو حتى يبدأون في عمل معين، وهو ينتظر هذه المحفزات حتى يبدأ في هذا العمل أو ذاك الذي يؤجله منذ فترة طويلة مثلا. وتحدثنا عن كيف أنه العلم ينظر إلى الأمور من زاوية أخرى تماما، ويرى هذا العلم أن عبر بحوث طبعا أن الأعمال أو الأعمال الصغيرة هي التي من شأنها أن تحفز الإنسان، يعني البدء هو المحفز، البدء يجب أن تبدأ أولا ومن ثم يمكن لك أن تتحفز بالاستمرارية يعني، وهكذا. يعني ما تنتظر شيء حتى تبدي، لازم تبدي حتى شنو، حتى بعدين تتحفز بهذه الطريقة. وهاي نظرية علمية حكينا عنها في الحلقة الماضية، ونحن في صدد الآن التحدث بشكل أعم وأشمل عن فكرة العجز عن بدء المهام، وهاي همينة تتقاطع مع فكرة التسويف اللي خذيناها في حلقة ماضية جدا، وفكرة الإرجاء وفكرة الانتظار وفكرة الكمال. أيضا هناك بعض الناس يؤجلون كثير من الأعمال لأنهم ماذا؟ لأنهم يرجون الكمال، يعني هو يريد أن يستعد أكثر أحيانا حتى من اللازم حتى يبدأ في عمل ما، وعندما تسأله يجيبك أنه في ماذا؟ أنه في طور الاستعداد، وهكذا يظل يستعد يستعد يستعد، لكن شنو؟ العمل ما موجود، وأكبي شيب ها، وهو ما فاتح مشروع، هو يريد أن يفتح مشروع منذ 10 سنوات يشيب، وبعد ما فاتح مشروع يشيب، بعد ما مسافر يشيب، بعد ما كذا، بعد ما مقرر، هو دائما يرجع هذه الأشياء. فكرة بدء المهام هي فكرة معقدة جدا، وفكرة العجز عن بدء المهام هي فكرة ربما تكون يعني من صميم شخصياتنا ونحن لا نشعر بذلك. طبعا يقال أنه الرهبان اللي يشتغلون بالأديرة المسيحية اكتشفوا قبل علم الأعصاب هذا الموضوع ب1600 سنة. شلون يعني؟ هذول رهبان الصحراء المصرية تحدثوا عن ظاهرة اسموها أكيديا الحياة الروحية. زين، طبعا هاي الفكرة انه اكو واحد عنده نوع من التخلي، عنده نوع من الفتور، عنده نوع من القنوط، هي يعني تتقاطع مع فكرة الرهبان في بعض الأشياء. هم كانوا يسمونها، لأن تعرفون هذا انقطاع عن الحياة ومدري شنو كذا إلى آخره، هاي الرهبنة العالية اللي أحيانا تخلي الإنسان أو تخلي الراهب في انقطاع، هو منقطع عن الحياة بشكل أو بآخر. هسه ما نقول بشكل تام، بشكل أو بآخر. هم كانوا يسمونها هاي شيطان الظهيرة. ليش شيطان الظهيرة؟ نسبة لآية في المزامير. زين، وهي حالة تضرب الراهب في منتصف النهار وهو جالس وين؟ في الغرفة عاجزا عن الصلاة أو العمل رغم توفر النية الكاملة لذلك. ها؟ طبعا من اللطيف أيضا أنه الأصل في الكلمة اليونانية التي تعبر عن هذا التأجيل والإرجاء هي كانت عمن يهمل دفن الموتى، أو عند ميت يتعاجز شنو؟ يدفن الميت. تخيلون يعني الموضوع جد مهم وجد غريب وجد مثير، أنه واحد عنده ميت لكنه يتعاجز شنو؟ يعني يعجز عن بدء المهمة، بدء دفن هذا الميت، لا يكترث بالحقيقة. وهو الموضوع عجز بدء المهام يتقاطع مع أمور كثيرة مثل ما قلنا، التسويف وحتى الخمول اللي هو من الخطايا السبع المميتة يعني. وفكرة أنه يوصف بشيطان الظهيرة هي أيضا فكرة مثيرة جدا يعني، لأن تلتقي مع فكرة الشر وفكرة الشر في الدين وإلى آخره. يعني هذا الشيطان الذي يقف بين الإنسان والعمل الجيد، مو؟ هذا هو العجز عن بدء المهام في جذوره الدينية، وله جذور علمية أكيد.
طبعا يقال انه هذا العجز عن بدء المهام هو ما يصيب بس الناس اللي هم بالحقيقة متعاجزين، بينهم بعض المنجزين، يقال انه اصاب داروين نفسه ابو نظرية التطور وكذا الى اخره، اللي يقال انه لم يكن هو يعني مفتقدا لا للأدلة ولا للفكرة، وكان يعرف كل شيء عن الانتقاء الطبيعي، لكن هو شنو أخر الموضوع وماطل بالموضوع 20 سنة قبل أن ينشره، إلى أن قالوا لك تراك واحد جاي يفكر بنفس الموضوع قريب من الموضوع، فسارع وبادر إلى نشر هذا الموضوع في وقتها. يعني أكو نوع من الإرجاء يصيب حتى العباقرة. كيف ونحن الآن نعيش في وضع هو قائم على فكرة الاستهلاك، قائم على فكرة المشاهدة والعرض أكثر من فكرة الإنجاز. أنت عندك وقت ترى وتنظر إلى الآخرين، تراقب الآخرين، أما ما تنجزه على الصعيد الشخصي فهذا محل نظر ومحل تشكيك ومحل إعادة دائما ومحل تفكير. ولذلك الآن العلم الحديث يتحدث عن هذا الموضوع وفق أكثر من مجال، مجال يخص التكنولوجيا، ومجال يخص علم الأعصاب، ومجال يخص علم الاجتماع، ومجال يخص الفلسفة والطب العصبي نفسه، يقدم يعني أحيانا حتى بعض الآراء المثيرة جدا. ويتحدث أيضا علم الأعصاب عن أنه كيف أنه المريض أحيانا، المريض جاي نحكي عن أعصاب، ها المريض يريد يمشي وهو يستطيع المشي ورجلاه سليمتان لكنه لا يستطيع المشي، هو عاجز عن بدء شنو المهام، مهمة المشي هاي هو عاجز عنها. وهاي حالة موجودة يعني تشريحيا في مرض، في أمراض عديدة، أنه الإنسان يعجز عن أن تكون لجسمه، أن يؤدي جسمه الوظائف، لكن هو في نفس الوقت هو قادر لكنه يعجز بهذه الطريقة. يعني هناك ظاهرة اسمها التجمد الحركي مثلا، الإنسان يقف مسمرا ها في مكانه دقائق دون أن يفعل شيئا، ويقال أنه هذا الإنسان اللي يشوف ممرات ضيقة أو غرف أو أجواء معينة يكون عرضة لهذه الحالة من التجمد. يعني أجواء معينة تفرض على الإنسان أن يكون عرضة لهذا التجمد دون أجواء أخرى، أكو حالات، أكو أماكن كذا إلى آخره. وهنا طبعا ما حد يعرف السبب الكامل، لكن هناك اضطراب في إشارة الانطلاق الصادرة أصلا من الدماغ يعني. ولذلك مسألة أن نشرع بشيء وأن نعجز عن الشروع في شيء، شروع بمعنى البدء في شيء، هي مسألة مهمة جدا، وترتبط بأمراض أحيانا هي أمراض عصبية، وأحيانا ترتبط بثقافة اجتماعية، وأحيانا ترتبط بمخاوف وهلوسات نفسية. ولذلك هاي هاي هاي هاي مفارقة كبيرة جدا في هذا الموضوع. ولذلك حتى من تبحث عنه، يعني أنا وأنا أحضر للحلقة البحث عن هذا الموضوع هو شائك جدا، لأن يلتقي مع مواضيع عديدة ومواضيع ربما تتشابه للوهلة الأولى، مسألة التسويف ومسألة الإرجاء إلى آخره، لكن سنتعمق طويلا في هذا الموضوع بعد الفاصل.

طبعا فكرة انه الرهبان يطلقون على عدم انجاز الاعمال والحالة اللي تصيب الانسان وهو لا ينجز شيئا بكونه يتعرض لما يسمى بشيطان الظهيرة هي فكرة مثيرة، أليس كذلك؟ فكرة الشيطان، فكرة إبليس، فكرة الشيطان خصوصا اللي هي فكرة عام، هي فكرة قائمة على هذا الدخول. يعني الشيطان يحتل مكانا وين؟ في الإنسان نفسه، يدخل في داخل هذا الإنسان. أكو قصة ينقلها فريد الدين العطار وهي قصة لطيفة. يقول فديوم إبليس راح لحواء وماخذ ابنه وياه. إبليس ماخذ ابنه وياه اسمه الخناس، عمار ابن إبليس اسمه الخناس، هو هيك يحكي والله. يقول إبليس راح لحواء وماخذ ابنه الزغيرون اسمه الخناس، فقال لها هذا خلي يمك، أنا شوية صار عندي طارق، ها عندي طارق شوية اي والله شوية وارجع. فقالت له لا ما ادري شلون ما يصير وما اقدر وهاي، لا خليه خله وراح قناحه بعد ابليس خله وراح. رجع ادم قال هذا منو؟ قالت له هذا الخناس ابن ابليس. قال انا قايل ليش تحتفظين بواحد هيك تخلينه يمش كذا الى هذا شلون؟ قالت له مو خطيه راح عنده شغل وكذا. فيعني عصب ادم، عصب قالها ما يصير كذا، خذاه وقتله سواء نصين منه ومنه. رجع إبليس قال وين ابني؟ قالت له مو رجع آدم وعصب وكذا وقتله سواء نصين منه ومنه، هذول هم النصين. فرجع إبليس كما كان، هيش تنقل القصة، رجع حي وقال لها أنا هم صارت عندي شغلة شوية وارجع خلي يمك الخناس، هم راح. رجع آدم شاف الخناس موجود همين يم حواء، فقال لها هذا شنو تحكين صدق انت؟ يعني مسألة يعني فاضت عن التصديق، فاضت عن مدى اللي ممكن اطيقه، ليش مخلي هذا يمش؟ قالت له مو خطية اجى وطلب مني وعنده شغلة صارت مستعجلة وما قدرت. سوى آدم قتله ها وحرقه وذر قسم يعني نصف من الخناس، ذره وين؟ الرماد مالته خلاه بالنهر وقسم بالهواء. اجى ابليس قال وين ابني؟ قالت له مو اجى ادم وعصب وكذا فحرقه وسواه نصين وذر الرماد، فجاب الرماد هو بعد ابليس عنده قدرات كذا الى اخره، فرجع ابنه شنو؟ حي. قال هاي اخير مره. قالت له لا ما اقدر ادم يعصب وما اقدر يعني تعذرني. فتعرفون ابليس بعد طرق الماكره الملتهبه، لا مو انا عندي شخص لازم اساعده ما ادري شنو هيك يعني فكره وما اقدر لازم اخلي يمك وهاي اخير مره وهاي مساعده وهاي كذا الى اخره. فاقتنعت كلام لين ابليس. رجع ادم معصب جدا، هم شاف الخناس يمن يم حواء، فقال لها شنو القضية؟ أنا بس أرد أفتهم هو شلون جاي قناتش، فأنا راح أشوف حل يعني للموضوع. قتله وسواله شو النصين مالته قسمه بالنص وشواه، وهو أكل نصف وحواء أكلت نصف من الخناس صار وجبة. إجا إبليس قال وين ابني؟ قالت له والله اجى ادم معصب وكذا وقتله وجبرني انه اكل النص وهو اكل النص من عنده. فقال لها الان انا في اجوافكم، هو ابليس يعني صار سعيد، قال لها الان انا في اجوافكم خلاص يعني الان انا منكم وبيكم، يعني وصلت لهاي المرحله انه ادخل وين؟ في نفوسكم في اعماقكم. وخلى وراح، يعني هو هاي الخطه كانت مالته انه يحظى بهذه النتيجة. ولذلك تسمية عجزنا أحيانا أو ربط موضوع الغرور مثلا أو التكبر أو الصفات السيئة دائما بالإنسان بالشيطان، وربطها بفكرة أنه الإنسان يعني هذا الضعف منين جاي وكذا إلى آخره، إلها بعض القصص الأسطورية اللي تربط ذلك كله بالشيطان بفكرة الشيطان. حتى أكو شاعر يقول إذا لاحت مصيبة تكدر الإنسان نلوم إبليس كنا ونترك الإنسان، ها
مو احنا نترك الانسان في الغالب يعني نلوم ابليس بطريقه او باخرى، هذا تاريخي الموضوع. ليش؟ لان ابليس كامن وين؟ في التفاصيل. الشيطان يكمن في التفاصيل، في تفاصيل التفاصيل، وفي صفات كثيره احنا يعني نحاول ان نربط الشيطان بموضوع الشر الى اخره، وهذا همنا عليه نقاش بين الفرق الاسلاميه. لذلك موضوع عجزنا عن بدء بعض المهام، او عجزنا عن بدء بعض الاشياء اللي ممكن احنا نسويها او نخطط لها، هذا همنا موضوع شائك. للعلم اكو فكره ايضا غريبه، وهذه الفكره تتحدث عن انه احنا في داخلنا منظومه، يعني انت لست واحدا، انت نفسك كشخص، انت مو واحد، انت عباره عن مجموعه من طبعا هاي نظريه اقتصاديه للعلم. يعني النظريه الاقتصاديه شو تقول؟ تقول في داخل كل انسان من يبدي يسوي مشروع اكو واحد شنو مخطط، شنو هذا؟ هذا اللي يخطط الفكره، يخطط المشروع بعد 10 سنوات شنو يصير، عنده شنو بعد نظر، واكو واحد منفذ، هذا شنو اني لحظي، هذا يبدي الان.

0: طبعا ايضا فكره المخطط وفكره المنفذ اللي هي فكره اقتصاديه يقال انه جذورها ترجع الى قصه اسطوريه تتعلق باوديسيوس. هذا طبعا الفكره شنو الفكره تقول؟ الفكره تقول انه هذا اوديسيوس والحوريات. هذا عرف اوديسيوس عرف انه نفسه بالمستقبل. جاي تلاحظ الجمله؟ عرف انه نفسه وين؟ يعني مستقبلا راح تفقد عقلها من يسمع غناء الحوريات بالسفينه. ينسحر، عرف نفسه يعني هذا المخطط جاي يشتغل. من يسمع غناء الحوريات اللي هو غناء مغرق للسفينه. هي اسطوره. هذن الحوريات من يغنن السفينه شنو؟ راح شنو؟ تغرق بهذه الطريقة. فشنو طلب من البحارة؟ طلب من البحارة أن يربطونه ويسدون إذاناتهم، يعني يسدون الأذان، هاي يسدون أذانهم. فانتصر هذا المخطط عليه من على المنفذ. شلون انتصر؟ من خطط، يعني من نفذ هذا التخطيط، من خلى الآخرين ينفذون هذا التخطيط بهذه الطريقة. ولذلك الكلام، يعني الكلام شوية بنوع من يعني متعلق بالأساطير ومتعلق بعلم النفس ومتعلق بالجانب الاجتماعي إلى آخره. من الأشياء أيضا اللي تدعو للتوقف هي ظاهرة الجمود، اللي هو جمود نوع من التوتر، يعني اللي هو لا أنت تندمج ولا أنت تفعل الأشياء. هو نوع يعني لا قتال ولا هروب، هو تجمد. وهذا همنا يعني يقولون هاي هاي هاي هذا المصطلح هو مو بس ينطبق على الإنسان، وإنما ينطبق حتى على مخلوقات ربما هي يعني بدائية بالنسبة للإنسان. هذه المخلوقات بدائية بالنسبة للإنسان، لكن تواجه الإنسان خصوصا في العالم المعاصر مرحلة التجمد هذه. وهي هنا يعني الكائن الإنسان نفسه في هذا يعني في أثناء هذا التجمد هو يبدو هادئا جامد. تشوفه واحد متجمد يعني قاعد قدام اللابتوب وخلص صافن وغرقان وماكو شيء يعني يتحرك فيه في هذه الملامح، يبدو هادئا. لكن من الداخل من قاسوا عرفوا أنه أكو زيادة في معدل ضربات القلب والتنفس بمشكلة والنشاط الكهربائي الدماغي كذا مرتفع إلى آخره. بينما من الخارج يبدو شنو؟ يبدو ساكنا تماما. هو لم يشرع بشيء هنا، لم يشرع في عمل ما، يبدو شنو؟ جامدا. لكن عندما تجرى الفحوصات له، الفحوصات الدقيقة الطبية، يكتشفون أنه لا، أكو استثارة، أكو زيادة في يعني في عدد ضربات القلب مثلا، أكو زيادة بالكهربائية الموجودة في الأعصاب وكذا إلى آخره. المهم، وهذا ينبئ بوجود عاصفة داخلية. ولذلك احنا دائما نربط هذا الموضوع التجمد بالصدمات اللي ممكن تواجه الإنسان. أكو واحد يصاب بصدمة، يسمع خبر كذا، تتجمد أطرافه بهذه الطريقة. وتجربة الجمود التوتري هاي أثناء الأحداث الصادمة تصير أقوى بكثير، مو؟ وهل التجمد أمام المهمة عند بعض الناس هو يعني نسخة مخففة من هذه المشكلة العصبية؟ هذا سؤال، أيضا سؤال ربما نجاوب عنه بشكل غير مباشر عبر هذا التقرير اللي راح نسمعه سوية بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: تخيل مشهدا مألوفا في مكاتبنا أو بيوتنا، شخص يجلس أمام حاسوبه يبدو ساكنا تماما وعيناه مثبتتان على الشاشة، يظن النظر إليه أنه في قمة التركيز، أو ربما يتهمه البعض بالكسل واللامبالاة. لكن الحقيقة المدهشة تكمن تحت هذا السطح الهادئ. فهذا الشخص يعيش صراعا داخليا عاصفا، حيث تتسارع ضربات قلبه ويضطرب تنفسه وتتصارع

مثل تكدس المهام المعقدة أو الخوف من حكم الآخرين على جودة عمله. يترجم جهازه العصبي هذا الموقف كتهديد وجودي، تماما كما تتجمد الغزالة في البرية لتختفي عن أنظار المفترس. يتجمد الموظف أو الطالب أمام قائمة مهامه ليحمي نفسه من ألم الإخفاق. إنها آلية دفاعية تحمينا من مشاعر عدم الكفاءة، لكنها للأسف تعيق إنجازنا. هذا التناقض يفسر لماذا نشعر بالإرهاق الشديد رغم أننا لم ننجز شيئا ملموسا في نهاية اليوم. فالعقل خلال هذا الجمود يستهلك مخزونا هائلا من الطاقة في محاولات فاشلة للتخطيط وتوقع السيناريوهات الأسوأ واللوم الذاتي. إنها حالة استثارة داخلية منهكة تفتقر إلى الانفراج. لذلك عندما نرى زميلا عالقا في دوامة التأجيل أو صديقا يتباطأ في اتخاذ قرار بسيط، يجب أن ندرك أن خلف هذا السكون صراعات خفية. الحل لا يكمن في المزيد من الضغط أو التوبيخ، إنما في المساعدة على تقليل مستوى الخطر المتصور. تبدأ المواجهة هنا بتقسيم المهمة الضخمة إلى قطع صغيرة لا تثير ذعر الجهاز العصبي، وبمنح النفس شعورا بالأمان الذي يسمح للجسد بالتحرر من سجن السكون. إن التفاهم الاجتماعي لهذه الحالة يغير معادلة الإنتاجية من صراع ضد الذات إلى رحلة متناغمة نحو الإنجاز، مما يحول العاصفة الداخلية إلى طاقة بناءة تدفعنا للبدء، وهو التحدي الأصعب والأهم.

0: عن خلال البحث عن هذا الموضوع صادفتني عدد من الافتراضات العلمية التي تتحدث عن وجود يعني نوع من الأكاذيب المشهورة حول بعض المواضيع، من ضمنها مثلا مسألة الإرادة، أنه أنت في يوم معين مثلا قعدت الصبح وأنجزت مثلا 5 مواضيع هن في غاية الأهمية، صلحت السيارة، نقطة كهرباء، سوقت، رح جبت الراتب صرفته، ما ادري اشياء ماجلها كذا الى اخره. شو تقول بينك وبين نفسك؟ خلاص انا طاقتي شنو نفدت، ها بعد ما اقدر اسوي شيء ثاني، سويت هواي اشياء، مو احنا عندنا هاي خلاص اليوم عفوني انا العصر يعفوني، الصبح كنت مشغول بكذا كذا كذا الى اخره، سويت هواي امور فما اقدر بعد اسوي كذا كذا الى اخره. يعني مساله معامله الإرادة كعضلة، عضلة إلها طاقة، خلاص عضلة أجهدت، خلاص يعني لا تطلب مني، سويت هواي أشياء اليوم، قررت هواي أشياء، خلاص وهذا هاي الطاقة تستنزف، خلاص خلصت، يعني لا تجي لي بعد، ما لي خلق. هاي كذبة، هاي كذبة مشهورة طبعا، دحضت علميا، مسلم بها هذه الكذبة وين؟ في كتب، في بعض يعني في بعض بعض في بعض كتب التنمية البشرية، في الإعلام، إنه أنت كذا خلاص ما أقدر أسوي بعد، أنا هواي سويت أشياء، خلاص تطلب مني بعد شيء جديد إلى آخره. قوة الإرادة لا تنفد، لا تنفد، يعني مو مثل البطارية هي أبدا. وهاي قصة مقنعة أكثر من كونها مثبتة، أشياء مقنعة، أشياء مقنعة، خلاص أنا سويت هواي أشياء لا تطلب مني، ما أقدر أسوي بعد، هاي شنو مقنعة، يعني تمشي قصة مقنعة، بس هي شنو مو علمية. ولذلك الناس الناجحين تشوفهم أكو واحد ينجح بس ما يقتنع، ينجح بعد بس ما يقتنع، عنده هاي شنو يعرف يتصرف وياها ما يقتنع، هنا قناعة شنو قناعة، هنا مشكلة، مشكلة في طريق الناجحين وكذا. أكو واحد يقنع يعني يعيش كل عمره هو قنوع بحياته، ويجي واحد يباوع يقول هذا شلون مستحمل حياته، هذا زين، هذا شلون مستحمل روحه، هذا باقي على نفس الطريقة يعيش بها 20 سنة، شلون مستحمل أفكاره هاي؟ يعني إذا واحد ما يغير أفكاره، يعني معقولة بس يغير قميص؟ معقولة بس يغير حلاق؟ يغير طريقة اللي مشط بها يعني؟ ها؟ معقولة؟ زين أفكاره كيف تتغيرها؟ يعني تباقي عليها نفسها 20 سنة؟ شلون مستحمل نفسك؟ مو؟ شلون قابل انت، شلون قابل يعني؟ مو اكو واحد يقعد يمك مرات ما عنده سالفه، هن نفس الاحاديث نفس الاراء، ليش؟ لان بنيه مال عقله نفسها ما تغيرت، فهي تنتج نفس الاشياء، حتى لو يغير المواضيع هي نفس اراء بالحياه، هو غير قادر على النمو، نمو الذهني متوقف، هاي مشكله، احنا ما نجرحهم، حتى لو طيبين والله ما ينجرحون، مرات واحد طيب بس هو شنو بريد، مو ما تقدر، يعني ما تقدر انت يعني تتحدث وياه عن الاشياء اللي تصير، حياه معقده لحد يجي للحياه بسيطه، حياه معقده هسه انت حتى يكون عندك راي في امر سياسي، او حتى يكون عندك راي في امر اجتماعي، او حتى يكون عندك راي في قضيه رياضيه، هي الرياضه دخلت وين؟ والسياسه، اليس كذلك؟ مو الفيفا دخلت ويا من؟ والسياسه وجدل بالتحكيم وجدل بالكذا، مو مو لو مو مو، فالأمور معقدة، الحياة تتطلب نوع من شنو من الانتباه ونوع من التفكير، والتفكير نحن التفكير عملية صحيح متعبة متعبة، ولذلك احنا نلجأ في كثير من الأحيان إلى القناعة لنهرب منين من التفكير، لأن التفكير ما يخليك مقتنع، ما يخليك راضي، ما يخليك قابل، تريد تغير، تريد كذا، تريد تبني واقع جديد، أما القناعة شنو؟ قناعة قناع تخليك قابل بمن؟ بالواقع، حتى لو الواقع رديء قابل، حتى لو أصدقائك ما يستحقون يصيرون أصدقائك قابل بهم، وقابل وقابل وهكذا، الحياة ما يغير، القنوع ما يغير حياة الناس. راجع تاريخ العلماء والشخصيات المهمة وكذا إلى آخره، والشخصيات التي أحدثت فارقا حتى في مجتمعاتها الصغيرة، حتى في عوائلها، هي غالبا الناس منه ما تقتنع بسهولة يعني، وتغير من هذه القناعات
1: بين فترة وأخرى.

0: خلونا ننتهي من موضوعنا الأول ونتطرق لموضوع قصير صغير. موضوعي يتعلق بقراءة قصص للأطفال. متعودين نشتري لأطفالنا لعيب كذا إلى آخره، لكن فكرة أن نشتري لهم قصص فكرة نادرة صارت في عالمنا المعاصر. مو حتى بالأفلام قبل نشوف أنه الأم تقعد يم الطفل شنو تقرأ له قصة بالأفلام، شايفين هاي يركزون عليها كانوا هاي اللقطة حد ما ينام يحتاج قصة، خصوصا الأفلام الأجنبية جدا يركزون على هذه المسألة. ليش؟ لأن هي جدا مهمة، يعني جزء من الثراء اللغوي. اللغة بيت الكائن كما يقول هايدجر، يعني احنا نعتقد مرات انه احنا نسيطر ماذا على اللغة، هايدجر يقول العكس، يقول اللغة هي التي تسيطر على الإنسان. فكرة مرعبة، اللغة هي التي تسيطر على الإنسان. لأن انت عايش بمفردات، قل لي ما مفرداتك أقول لك شنو حياتك. شنو مفرداتك؟ دقة عشائرية، رون، ها كذا، دعمة، ازدحام، مدري ايش. أقول لك هاي حياتك كذا، هاي تقييمه. بينما واحد أقول له شنو مفردات حياتك، يقول لي تسامح، ها محبة الآخرين كذا. إلى أقول له انت حياتك كذا بهذه الطريقة. لأن المفردات هي التي تسيطر على حياة الإنسان. هنا ليس بمعنى أنه اللغة هي يعني اللغة هي هاي الكلمات اللي نشوفها موجودة في الكتاب مكتوبة مسطرة كذا إلى آخره، أو اللغة هي هذا الكلام فحسب، لا، وإنما اللغة تتداخل في المعاني. لأن هو كل شيء أكو معنى وأكو جانب حياتي معاش. إحنا نعيش اللغة، مو بس نحكيها، نعيش اللغة، نعيشها. عندنا فهم لمفردة مثلا الشجاع، مو عندنا فهم لو ما عندنا فهم. في فترة ما كان المسلبجي يسمونه شجاع، أخو خيته، صح لو لا؟ هذا جزء حتى من الثقافة يعني موجود. أو اللي يطق له واحد بالشارع نسميه بطل كذا إلى آخره. لأن معنى البطل عندنا بمشكلة، إحنا معنى البطل عندنا بمشكلة، عندنا مشكلة بمعنى البطولة. معنى البطولة شنو هو البطل؟ من اللي يستحق نقول عنه بطل؟ يعني الذي يبطش، والذي يقتل، والذي يسرق، والذي ما أدري شنو، هذا يستحق أن نكون نقول عنه بطل؟ معنى البطولة بمشكلة. المهم، فاللغة هي تحدد الطريقة اللي ينظر بها الإنسان إلى حياته وإلى حياة الآخرين. المهم، فهذا جزء من الثراء اللغوي أن تكلم هذا الصغير، وجزء أيضا من الثراء العاطفي. القصة اللي تقصها الأم للطفل مثلا أو الأب للطفل تبقى عالقة في ذهن الطفل، ويبقى هذا السارد، مو السارد السارد العليم أو السارد غير العليم أو يسمونه بالرواية. المهم، هذا السارد يبقى هو يعني مسيطر على بعض الأشياء العاطفية في داخل هذا الطفل. خلونا الآن نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت الأستاذ عبد الخالق كريم.
1: تحولت الغرفة الدافئة التي كان يتردد فيها صوت الأب أو الأم يحكي قصة ما قبل النوم إلى فضاء يسوده صمت قطعه وميض الشاشات الزرقاء. اختفت تلك العادة الجميلة تدريجيا من بيوتنا المعاصرة، وأصبح مشهد الطفل المستلقي بجانب والده يتصفح كتابا مصورا من المشاهد النادرة، مما يطرح تساؤلا عميقا حول الأسباب والخسائر المترتبة على هذا التغير الاجتماعي. لا يعود هذا الاختفاء إلى تراجع قدرة الآباء على الإبهار، فالحكاية بحد ذاتها لم تكن يوما عرضا مسرحيا ينافس تكنولوجيا اليوم. تكمن المشكلة في نمط الحياة السريع ومنافسة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تقدم إبهاراً بصرياً جاهزاً وسريعاً يفوق قدرة أي كائن بشري على المحاكاة. استسهل الوالدان تحت وطأة ضغوط العمل اليومية تسليم الطفل شاشة صغيرة تتولى مهمة الترفيه عنه، مما أدى إلى انسحاب تدريجي للوالدين من هذا الطقس الحميمي. يظهر أثر هذا التراجع سريعا على قدرات الطفل الذهنية، حيث يتخيل الأشكال والألوان والأصوات بناء على الكلمات، في حين تقدم له الشاشات صوراً مصمتة تبلد خياله وتجعله مستلقياً سلبياً. يمتد الأثر ليشمل حصيلته اللغوية وقدرته على التعبير، فالقراءة المشتركة توفر حواراً ثرياً يفتقده الطفل تماماً خلف الشاشة. أما من الناحية العاطفية فإن الخسارة تبدو أشد عمقاً. تمثل قصة ما قبل النوم مساحة للأمان النفسي وجسراً يربط الطفل بوالديه عبر اللمسة ونبرة الصوت المطمئنة والوجود الجسدي الكامل دون تشتت. يؤدي غياب هذا الطقس إلى نشوء فجوة عاطفية، حيث يشعر الطفل بالوحدة في اللحظات التي تسبق النوم، وهي أكثر الأوقات التي يحتاج فيها إلى الشعور بالاحتواء. تحرم هذه العزلة المبكرة الطفل من بناء ذكريات دافئة تدعمه نفسياً في مستقبله، وتضعف الروابط الأسرية التي تصنعها تفاصيل بسيطة كالحكاية المشتركة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: تايمز سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
5: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية للبصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
6: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من الحكومات السابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
5: ورغم هذا التأييد، تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية، يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
7: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية، حتى

0: إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صلاة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغانم بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
1: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
2: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأس الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
1: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
3: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر، أنا فرحانين حقيقة.
1: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
4: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة، نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة بل الاستمرار، وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
1: الملفات المفتوحة اليوم

العراق الحزين، كيف شكلت المآسي شخصية العراقيين عبر مئات السنين؟ الحزن انفعال بشري مثل الفرح، لكنه في العراق تحول عبر آلاف السنين نتيجة الحروب والاحتلالات والكوارث الطبيعية وما تبع ذلك من خراب المدن وزوال الحضارات الأولى. تحول من كونه انفعالاً يزول بزوال مسبباته إلى حالة مرضية وصفها ملازمة للشخصية العراقية. فالعراقي دائم الحزن بطبعه، وحينما يخبرنا شعب ما عن صفة تميزه يخبرنا الشعب العراقي إنه حزين. ورد في مقطع من مرثية أور: رثاؤك مر أليم أيتها المدينة، آه يا أور المشيدة بالآجر، رثاؤك أليم، الحزن حل فيها، آه يا مدينة الأسوار العالية، لقد هلكت أرضك، أرضي لم تحرر من الخوف، لأن في مدينتي كانت مصيبة مريرة.

تحكي مرثية أور كيف دافع شعب مدينة أور وملكهم أبي سين عن المدينة حتى آخر قطرة دم. تصف المرثية دمار المدينة وكيف دخل الإعلاميون والسورباريون إليها، ثم جمعوا جثث أهلها في ساحة أفراح المدينة وتركوها تتفسخ وتسيل تحت أشعة الشمس. هذه المرثية التي صارت أغنية الشعوب السومرية فيما بعد لم تكن يتيمة المراثي، فقد كتب السومريون مرثيات أخرى حزناً على مدن أخرى مثل مرثية مدينة نيبور ومرثية مدينة الوركاء ومرثية مدينة أريدو ومرثية تخريب مزار لكش، وكذلك لعنة أكد ومرثية مردوك عن دمار مدينة بابل. وهذه المراثي كتبت على امتداد حكم السلالات السومرية الثلاث التي استمر حكمها من الألفية الرابعة وحتى الألفية الثانية قبل الميلاد.

المراثي الكثيرة وخراب المدن شكل ملامح الغناء السومري، وأثر حتى في تطور العلامة المسمارية للدلالة على كلمة المغني في اللغة السومرية. فلفظ نار تعني المغني، ويمثل بصورة رأس حيوان ابن آوى. وقد توصل الدارسون إلى علاقة صوتية بين الكلمة وتصويرها الدلالي. مفاد هذه العلاقة إن الغناء السومري حزين مثل صوت ابن آوى الذي هو أقرب للبكاء والعويل. كذلك في اللغة الأكادية فإن كلمة صراخو تعني أغنية، وتصويرها الدلالي مأخوذ من اللغة السومرية رأس ابن آوى. وتصنف الشعوب السومرية المغنين إلى نوعين، أحدهما كالا المتخصص بغناء الرثاء، وترافقه في حفلاته الجنائزية آلة القيثارة بلانك. وتشير الألواح السومرية إلى أن كالا اتسع مجال تخصصه في الغناء خلال العهد السومري الحديث عندما كثر خراب المدن بالغزو أو الكوارث الطبيعية، إذ صار من مهامه الرئيسية التجوال بين الناس وأداء الأغاني الحزينة التي تدفع السامع إلى البكاء بشدة ليرتاح ويهدأ قلبه الحزين.

أبو البكاء، له منبر في صدر الحسينية ومكانته عالية كعلو المنبر، ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى طلب الدعاء منه والتبرك به، فهو صوت السماء الذي يطهرهم من الذنب بالبكاء. في المواكب الحسينية لن تجد مجلس عزاء بدون رادود ينشد لهم بصوته الحزين قصائد المراثي، فيبكي الحاضرون ويلطمون الوجوه ويشقون رؤوسهم بالسيوف حزناً على الحسين وأهل بيته. الرادود في العراق الحديث يقابل كالا في العراق القديم، له الصفات والواجبات نفسها، يتميز بصوت شجي حزين ومكانة اجتماعية مرموقة، حتى أن في أحد ألواح مدينة أور ذكر أن الملك جوديا قابل الإله بعد أن هدأ قلبه بسماع الأغاني الحزينة من المغني كالا وعزفه على القيثاره.

الحرام حنيت دم بالموصى شمعة شبابي من يطف حنيت دمي حن

أمهات البكاء. يشيع خبر الموت في الحي، ثم يشيع الميت بجنازة باكية. بعدها ترى النسوة يتقاطرن متشحات بالسواد كأنهن أسراب من الغربان إلى بيت الميت. هنالك تجد العدادة أو النائحة أو الملاية، وهي امرأة تحفظ الرثائيات من الشعر الشعبي وتغنيها بصوتها الحزين، ومعها نساء يتحلقن حولها يرددن لازمة معينة من كل قصيدة ويلطمن الخدود والصدور. الملاية هي امتداد لما يعرف باللغة السومرية أما أيرا، وفي اللغة الأكدية أمو بكتيتي، وتعني في اللغتين أم البكاء أو الباكية. وهذه المرأة متخصصة بالمآتم وذكرى الميتين، وتقام لها المجالس أو المناحات في بيت المتوفى.

0: أنا عراقي، إذن أنا حزين. مو حزن لكن حزين، هذه الجملة الشعرية لمظفر النواب، تلخيص إبداعي لحياة العراقي ونمط حياته اليومية. إنه شخص دائم التشكي والانفعال، حزين على ما فات، حزين لما سيأتي، سريع البكاء. ولعل هذا السلوك هو أكثر دلائل الحزن وضوحاً في شخصية الفرد العراقي أو هوية المجتمع العراقي الوطنية في سمته الجمعية.
1: يا هضيمة، يا هضيمة العلي، ما مرت مثلها كل هضيمة. يا هضيمة العلي ما مرت، يا جصاني كل هضيمة، عاصفة ومترب وقتها ومطر ماكو بطرق غيمة. طلع من سباح قلبي وكبريته ومن كبر ذبني بجحيمة.
0: كذلك فإن العراقي شريك جيد في الحزن، وتعرف ذلك في العزاءات العراقية الكثيرة، فلا أحد يحزن وحده، ولا تكاد تميز صاحب المصيبة لكثرة الباكين حوله. وللعراقي مواسم حزن مقدسة تظهر فيها عاداته الأبرز، ويتنافس العراقيون في هذه المواسم أيهم أكثر حزناً، ليس بالبكاء فقط وإنما في البذل والإطعام. ففي أربعينية الحسين يتشح الناس بالسواد، وأن أدرت وجهك ترى الرايات السوداء فوق المنازل والبنايات العامة والخاصة، والشوارع التي يمر بها الزائرون تتحول إلى سرادق طويلة مليئة بالقدور الكبيرة تضخى بها الأطعمة وتوزع مجانا على الناس. إنه مشهد هائل للاحتفاء بالحزن.
2: من خلل الدخان والمداخن الضخام تمج من مغار قابيل على الدروب والشجر ذرا من النجيع والضرام، أسمع غيلان يناديك من الظلام من نومه اليتيم في خرائب الشجر. سمعت كيف دق بابنا القدر فارتعشت على ارتجاف قرعه ضلوع ورقرق الدموع، فاختلس المسافر الوداع وانحدر. وقبلة بين فمي وخافقي تحار كأنها التائه في القفار، كأنها الطائر إذ خر بعشه الرياح والمطر. لم يحوها خد لغيلان ولا جبين، ووجه غيلان الذي غاب عن المطار. وأنت إذ وقفت في المدى تلوحي إقبال، إن في دمي لوجهك انتظار، وفي يدي دم إليك شده الحنين. ليتك تقبلين من خلل الثلج الذي تنفه السماء من خلل الضباب والمطر.
0: الحزن في الأدب العراقي. خصوصية الفن العراقي تتجلى بطابع الحزن الذي يشكل ملامح أجناسه أدباً وغناءً وحتى تشكيلاً. هذه الخصوصية جعلت أشقائه العرب يتداولون كثيراً مقولة إن الفن بكى في العراق، كل أعضاء هادئة باستثناء العراق. كتبها ثم أطلق رصاصة على رأسه ودفن في قبر جماعي لا شاهدة له في مقبرة سنترال فريدهوف بعيداً عن العراق الذي قتله من الحزن. قاسم جبارة، طبال الليل، حمل البلاد المنكسرة شظايا حادة في روحه وخدوشاً عميقة في ذاكرته. 10 سنوات في فيينا لا أنس في لياليها، والرضا بالموت والمنفى وبعنف الركلات وبالمرحاض الرطب. هذا الرضا المرضي للحزن لم يدم طويلاً، فقد انتهى برصاصة مسدس من بائع خردة نمساوي. شاعر قاسم جبارة قد يمثل الصورة الأكثر وضوحاً للأدب العراقي الحديث الممتلئ سواداً وحزناً. إنها سيرة ذاتية للعراقي الحديث، حادة ومتقلبة وغاضبة، سيرة محطاتها الانقلابات والأنظمة الدكتاتورية والحروب. إنه ابن الخايبة كما يقول في أحد نصوصه، وهذه المفردة على لسان كل عراقي حين يريد أن يشتكي. أدب جبارة ليس ملمح الحزن الوحيد في الأدب العراقي. بدر شاكر السياب ساهم أيضاً في تشكيل طينة الأدب العراقي الحديث بثيمة الحزن، وما زال لبكائياته صدى يتردد في العراق. كذلك عبد الأمير جرس وعبد الأمير الحصيري أمير صعاليك بغداد وسادن التشرد والحرمان والأرق، أو هو كما كتب في قصيدته أنا الشريد:
3: محزن لكن حزين، مثل ما تقطع جو المطر شدت ياسمين. أنا قلت لك مو حزن لكن حزين، مثل صندوق العرس انباع خردة عشق من تمضي السنين. أنا قلت لك مو حزن لكن حزين، مثل بلبل قاعد متأخر لقلب بستان كلها بليتين. مو حزن لا مو حزن، مو حزن لا مو حزن، لكن أحبك من شنت يسمر جنين.

غناء حزين إيلولي، فعل باللهجة العراقية يعني ترنم الأم بتهويدة للطفل حتى ينام. تقول إحداهن للأم التي تحمل طفلها الباكي: لوليلا حتى ينام. فتبدأ الأم تربت على صدر ابنها مترنمة بأشهر تنويمة طفل عراقية: دللول يا الولد يا ابني دللول. يورد الدكتور علي الوردي في كتابه شخصية الفرد العراقي أن طالباً عراقياً في إحدى الولايات الأمريكية ذهب لزيارة صديقه الذي يسكن مع عائلة أمريكية في ولاية أخرى، فلم يجده في البيت وجلس ينتظر مجيئه. فقصت ربة البيت القصص عن أدب هذا الطالب وأخلاقه وذكائه واندماجه معهم، لكنها لم تستطع فهم شيء واحد في شخصيته، وهو إنه كلما دخل الحمام بدأ بالبكاء. وحين جاء هذا الصديق قص عليه صديقه ما سمعه من ربة المنزل، فأخبره بأنه لا يبكي، لكنه حين يدخل الحمام يغني الأبوذية. والأبوذية هي أحد أطوار الغناء العراقي الذي يبرع فيه أهل الجنوب شعراً وغناءً، ومغنو هذا الطور كثيرون، غير أن أشهرهم سلمان المنكوب وحضيري أبو عزيز وداخل حسن. وهذا الأخير يروى أنه بدأ الغناء عندما كان فتى يرعى أبقار أهله، فذاع صيته في الحي وأرادت أمه منعه بإعطائه عقارا لتخريب حنجرته، ما تسبب له ببحة حزينة في صوته جعلته متفرداً في أداء هذا الطور الريفي.

0: العادة في الأعراس الفرح، ولا بكاء إلا حين يزف الأب أو الأم العروس إلى زوجها، وهذا له مبرراته، ولكن أن يبكي العريس ليلة زفافه هذا ما لا يحدث إلا في العراق. يجيء المهوال وهو شاعر شعبي يتمتع بصوت قوي وحزين، يقف وسط حشد من الحاضرين بينهم العريس وأقرباؤه. يبدأ هذا المهوال بما يشبه العويل، يغني عن موت الأب وفقدان الصديق أو غدره، وكل ما يمكن أن يكدر على العريس والحاضرين لحظات الفرح، حتى ترى الوجوه كئيبة والرجال كأنهم واقفون لدفن جثة.
1: ألف ألف على الخير، قليل أخاف وياكم، يلم ديننا وشلون ننساكم، العرس فرحة وسهل نوصل بباب الدار، بس بالضيج دوم حسبنا وياكم.

الناعي له مهمة تنغيص الحياة وبث الحزن والكآبة تماماً كما يفعل المهوال، لكن الناعي لا يحضر في الأعراس، هو يتجول حول البيوت يدخلها ثم يجلس مع أهلها ويبدأ بغناء البكائيات أو الفراقيات، ويكون الحزن أكثر قتامة وأشد وطئاً كلما دخل الناعي على بيت نكب بمقتل أحد أبنائه أو بعضهم أو حتى كلهم في أحد الحروب الكثيرة التي مرت على العراق.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
2: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب 5 أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يومياً من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة. فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسراً نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
3: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا ضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد تقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
2: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها. فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهة الحكومية.
3: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
2: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
4: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدز لنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح بعد، البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
2: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
5: انت جاي شوف هذول كل العاملين وكل مدراء الشركات وكل شركه فيها اكثر من 1000 عامل يعني، وكل عامل هذا يمثل عائله، اذا كل عائله تمثل 5 اشخاص فهي اكثر من 5000 عائله لكل شركه. تحسب حسابك يعني حسب الجروب اصلا موجود عندنا اكثر من 500 شركه، 500 يعني تطلع لك حدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني. احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقاوم يعني، صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلاله تاخذ تقول لك انا جاي اطيع، انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي، انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف، لأن سب كونتراكت انت انت انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده، انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ هاتوا على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي يعني، هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
2: مع استمرار غياب الحلول الجذريه من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
6: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمه. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم راس الشهر، لا أبو جولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحولني، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا، حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلمنا المصرف، يسلمنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شو وين الدوله؟ الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
2: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
7: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
8: لنتكلم عن التنمر الإلكتروني. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي، تعليق بيداء عبد الرزاق، إخراج تمام قاسم.
9: أدى التوجه المتزايد لكل أنشطة الحياة نحو العالم الافتراضي، كالعمل عبر الإنترنت وبناء العلاقات الاجتماعية عبر وسائل التواصل وغيرها من النشاطات التي لطالما كان مكانها الأصلي هو العالم الحقيقي، إلى ظهور العديد من الظواهر غير المتوقعة افتراضياً، ومنها موضوعنا في هذه الحلقة. يقصد بالتنمر الإلكتروني استخدام التكنولوجيا الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي وكافة الخدمات التي يوفرها الإنترنت لمضايقة شخص آخر أو تهديده أو إحراجه أو التحرش به. يشمل ذلك نشر معلومات شخصية أو صور أو مقاطع فيديو مصممة لإيذاء شخص آخر أو إحراجه. ومن أكثر التصرفات التي يمكن تصنيفها ضمن سلوكيات التنمر الإلكتروني نجد إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو النصوص أو الرسائل الفورية، أو تكرار أو إرسال رسائل لا معنى لها لشخص ما إلى حد المضايقة، ونشر أشياء مؤذية عن شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر الشائعات أو القيل والقال عن شخص ما عبر الإنترنت، السخرية من شخص ما في دردشة جماعية عبر الإنترنت، مهاجمة أو قتل شخصية في لعبة على الإنترنت بشكل مستمر وعن قصد، انتحال شخصية شخص آخر عن طريق إنشاء ملف تعريف مزيف عبر الإنترنت، وتهديد أو تخويف شخص ما عبر الإنترنت أو عبر رسائل نصية، وأيضا التقاط صور أو فيديو محرج ومشاركتها دون إذن. يكثر هذا النمط من أفعال التنمر الإلكتروني بين الشباب اليافعين والأطفال، في حين أن تعرض البالغين لمثل هذه الأفعال أقل، فيمكن أن يحيل البالغون الأمر للقضاء ليعامل على أنها جريمة لها عواقب قانونية قد تصل حتى عقوبة السجن. إحصائيات وأرقام. قد يعتقد البعض أن موضوع التنمر الإلكتروني أمر مبالغ فيه ولا يستحق المعالجة، فهو ظواهر فردية قليلة ونادرة يمكن أن تختفي تلقائياً، إلا أن الإحصائيات تشير إلى خلاف ذلك. فيما يلي نعرض بعضاً منها. يتعرض ما يقارب من 43% من الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت للتخويف، وتعرض 70% من طلاب المدارس المتوسطة للمضايقات الإلكترونية المتكررة، ويستخدم أكثر من 80% من المراهقين الهواتف المحمولة، مما يجعلهم عرضة للتنمر الإلكتروني. ويعتبر 68% من المراهقين أن التنمر الإلكتروني مشكلة خطيرة تحتاج المعالجة، واعترف حوالي 58% من الأطفال بأن شخصاً ما قد استخدم عبارات ضارة معهم عبر الإنترنت، وأكثر من 4 من 10 يقولون إن هذا قد حدث أكثر من مرة. ضحايا التنمر الإلكتروني أكثر عرضة للتفكير في الانتحار من باقي أقرانهم في نفس العمر. كيف نحمي أطفالنا وطلابنا من التنمر الإلكتروني؟ تظهر الإحصائيات التي عرضناها سابقاً أن مشكلة التنمر الإلكتروني قد توصل الضحية حد التفكير في الانتحار، لذلك على الآباء والمدرسين التعامل بجدية والسعي لحماية الأطفال الطلاب. أفضل طريقة لمنع التنمر الإلكتروني هي تعليم الطفل وتدريبه للتعامل مع هذه التصرفات وعدم التأثير بها، فمن المستحيل أن نبعد أطفالنا عن استخدام الإنترنت الذي غدا جزءاً أساسياً في حياتنا. فيما يلي نسرد بعض الإجراءات الممكنة: تعريف الطفل بماهية التنمر الإلكتروني وتقريبه إليه بكلمات بسيطة دون تعقيد. احرص على ممارسة النشاطات الاجتماعية في العالم الحقيقي بمشاركة الطفل ليتعلم آداب الحديث، ومما يمكن أن يعتبر شاذاً وغير مقبول. ومن الضروري الحفاظ على خطوط اتصال صريحة ومفتوحة بين الطفل ووالديه أو الطالب وأستاذه في المدرسة، ومعرفة الأجهزة والتطبيقات والتكنولوجيا التي يستخدمها طفلك. من المهم جداً إبقاء التكنولوجيا خارج غرف نوم الأطفال، حيث يمكن أن يستخدمها دون إشراف وقد يسيء استخدامها، وتعليم الأطفال الاحترام والتعاطف مع الآخرين عبر الإنترنت. بالإضافة للخطوات العملية المذكورة، من المهم جداً ألا يشعر الطفل أن الأهل يفعلون ذلك بهدف تقييد حريته، بل بالعكس، ذلك أن حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت يجب أن تكون إجراءً واضحاً ويكفل بوضوح اطمئنان الطفل أو المراهق لتجربته في العالم الافتراضي. على الرغم من أن جميع القوانين في كل أنحاء العالم تجرم التنمر في العالم الحقيقي، إلا أن الكثير من الدول لا تجرم من يمارس التنمر الإلكتروني حتى الآن. إن تنامي الإقبال على وسائل الإعلام الإلكترونية مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام وجوجل وغيرها من قنوات جديدة أصبحت حياتنا الواقعية أكثر تداخلاً مع حياة الإنترنت، ويكاد من المستحيل التخلص من هذه العادة، والأبناء سرعان ما يقلدون الآباء والأمهات في مواكبة عصر التكنولوجيا الحديث من خلال اقتنائهم أفضل الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الذكية للدخول إلى عالم الإنترنت الحديث. مع هذا التطور التكنولوجي تطورت أيضاً أشكال الإيذاء المتكرر لينتقل من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي وتنعكس نتائجه مجدداً على أرض الواقع. إنما نتحدث عنه هو أخطر بكثير مما يتصوره المرء، خصوصاً ونحن أمام هجمة تكنولوجية تواكب عملية التطور في الحياة، فأصبحنا نشاهد العجائب في عالم الإنترنت والتكنولوجيا، وهذا قد ينعكس سلباً على مصير أبنائنا الصغار والكبار بعدما بدأت عملية الغزو الإلكتروني تسري في عقولنا وأجسادنا بكل الطرق إلى حد الإدمان. وقد كشفت دراسة حديثة أن ما يقارب من ربع الآباء والأمهات يقرون بعدم قدرتهم على مراقبة ما يشاهده أو يفعله أبناؤهم على الإنترنت، وذلك على الرغم من أن نصف عينات الدراسة تقريباً عبروا عن قلقهم لاحتمال تعرض أولادهم لظاهرة التنمر الإلكتروني. التنمر الإلكتروني هو عندما يتعرض الطفل أو فتاة أو مراهق للتهديد والإذلال والتهكم اللفظي والاعتداء المعنوي والإحراج من طفل أو فتاة أو مراهق آخر عبر الإنترنت ومواقع التفاعل الرقمي والهاتف الجوال. والإثنان المتنمر والضحية الذي يتعرض للتنمر هما دون سن الرشد، وقد يحدث تبادل في الأدوار، فمرة يكون الطفل أو المراهق نفسه متنمراً إلكترونياً ومرة أخرى يكون ضحية التنمر. فغالباً ما يتبادل الأطفال أدوارهم من المتنمر إلى الضحية والعكس.

أظهرت الدراسة أن ضحايا الابتزاز على الإنترنت هم على الأرجح غير مرتبطين بآبائهم أو لا يثقون فيهم بنفس القدر الذي يتمتع به أقرانهم ممن لم يتعرضوا للابتزاز على الإنترنت. التنمر الإلكتروني أكثر إساءة من التنمر العادي. التنمر العادي يكون وجهاً لوجه وغالباً ما ينتهي مع انتهاء العام الدراسي، أما التنمر الإلكتروني فلا مهرب منه ويزداد سوءاً إذا لم تكن الضحية قادرة على الدفاع عن نفسها، لأن ثقتها بنفسها ضعيفة وشخصيتها مترددة. صحيح إنه لا يؤذي جسدياً، ولكن يشعر المراهق الضحية بالضعف والاستياء الشديد، فيشعر بالخوف والوحدة والتوتر، ولا يمكن تخطي هذه المشاعر ولا مفر من الهروب من التنمر الإلكتروني، لأن أي شخص أصبح قادراً على الولوج إلى هاتف الضحية أو صفحته الإلكترونية. أصبحت هذه الظاهرة تمثل مصدر للقلق الاجتماعي، وأبدى الخبراء قلقهم إزاء ارتفاع مستويات التنمر الإلكتروني، حيث أدى الاستخدام المكثف للتكنولوجيا ووسائل الإعلام الاجتماعية ولا سيما بين أوساط المراهقين إلى جعل هؤلاء أكثر المجموعات عرضة لهذه الانتهاكات.

ضحايا التنمر الإلكتروني. بداية يحدث التنمر الإلكتروني بين الأطفال والمراهقين الذين يعرفون بعضهم خارج الشبكة العنكبوتية، أي قد يكون المتنمر والضحية في المدرسة نفسها أو يقصدان الأماكن نفسها، وبالتالي يختار المتنمر ضحيته التي يعرفها مسبقاً فيستخدم نقاط ضعفها، مثلاً كأن يكون الضحية هزيلاً أو بديناً أو كسولاً أو ممتازاً في المدرسة، أو أن يكون ببساطة يغار من الضحية إذا كان لديه عدد كبير من الأصدقاء، فيعمد إلى تشويه صورته بشكل أوسع عبر تعليقاته المسيئة، ويشاركه في التنمر الأشخاص التابعون له. وفي المقابل قد يحدث تبادل في الأدوار فيرد الضحية بأسلوب التنمر نفسه، خصوصا إذا كان يعرف نقاط ضعف المتنمر.

لا يقتصر الضرر الذي تسببه ظاهرة التنمر الإلكتروني على العلاقات الاجتماعية فحسب، بل تتعداه إلى التسبب بمشاكل نفسية قد تصل إلى الانتحار. إن التنمر الإلكتروني ينتج عنه عدة مضاعفات لدى الشخص الضحية، كتدني الثقة بالنفس والاكتئاب والقلق النفسي وزيادة الوزن، إضافة إلى أن الضحية تصبح تميل إلى الانعزال عن الناس والخوف من المستقبل. إن التنمر الإلكتروني يدفع الضحية لتصبح عدوانية ولديها الرغبة الدائمة في الانتقام، ويتسبب أيضا باضطرابات بالشخصية كإيذاء الذات. وليس بالضرورة أن يكون المتنمر مريضا نفسيا، وإنما هو شخص يتمتع بالاستهزاء بمن هم أقل منه وتعذيبهم. لذا نؤكد على أهمية توعية الطفل وتعليمه كيف يحمي نفسه بإعطائه أمثلة عن كيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمنع من يؤذيه من الاستمرار بإيذائه، كما أن من المهم تشجيعه على أن يخبر الأهل والأصدقاء والمعلمين عن حالات التنمر ويطلب مساعدتهم. ومن جهة أخرى، إنه من الممكن ردع الشخص المتنمر بإفهامه أن ما يقوم به ليس مزاحاً وإنه مؤذٍ للآخرين، ونخبره إنه لو كان مكانهم لشعر بالإحباط.

واليأس، وإنه إن لم يتوقف فسيكون هناك قانون يحمي الأولاد الآخرين منه ويضع عليه عقوبات معينة وعلى أهله كذلك.

الكثير من المراهقين يتسمون بالحساسية وعدم النضوج العاطفي بطبيعة الحال، ويخلق الابتزاز الإلكتروني لهم كارثة أكبر من قدرتهم على تحملها أو التعامل معها، خاصة حين يتعلق الأمر بصور أو أمور محرجة، ويخاف أغلبهم من ذويهم ومن سخرية المجتمع، لذا يصبحون تحت رحمة المبتز. وتتخوف الفتيات أكثر من عمليات الابتزاز، حيث ما زالت المرأة تعاني من هضم حقوقها في عالمنا، وغالبا تخاف ردة الفعل القاسية تجاهها. لذا على أولياء الأمور والأساتذة متابعة الطلاب المراهقين بنية الحماية والتوجيه وليس تصيد الأخطاء، وهكذا سيتمكنون من ملاحظة أعراض قد تكون مؤشرا لتعرضهم للابتزاز، مثل الاضطراب والحزن ونقص أو زيادة في الوزن، مع اضطرابات الأكل والشرود والحذر وتحاشي النظر المباشر والتوتر والابتعاد أكثر عن الأنظار. إن استخدام الأبناء للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة من الأهل غالباً ما يكون السبب الرئيسي وراء ظهور هذه الظاهرة، كما أن الخوف الشديد من ردة فعل الأسرة يكون سبباً في تفاقم المشكلة وتعقيدها ورفض المراهق أو الطفل إشراك أسرته في مشكلته والعمل على حلها، وهناك كثير من المراهقين الذين يرفضون ذلك بدافع المكابرة، وإنهم ليسوا صغاراً كي تحل أسرهم مشكلاتهم. إن أفضل طريقة لتجنب التعرض للتنمر الإلكتروني هي باستخدام الإنترنت والهواتف النقالة بحذر. عدم نشر تفاصيل شخصية مثل رقم الهاتف الخاص أو العنوان. التفكير بحذر قبل نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة به أو بأصدقائه على الإنترنت. إعطاء رقم الهاتف النقال إلى الأصدقاء المقربين فقط. حماية كلمة المرور وعدم إعطاء الأصدقاء حق الوصول إلى الحسابات الشخصية. استخدام إعدادات الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وعدم تمرير الرسائل السيئة. تعلم كيفية حظر التراسل الفوري أو استعمال فلاتر الرسائل لحظر رسائل البريد الإلكتروني.

0: لنتكلم عن التنمر الإلكتروني. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي، تعليق بيداء عبد الرزاق، إخراج تمام قاسم.
1: تايم سكوير FM.

حياكم الله مستمعينا الكرام. تناول قبضة صغيرة من المكسرات النيئة خصوصا الجوز واللوز يوميا يعتبر غذاء مثاليا لتعزيز صحة الدماغ وتقوية الذاكرة. وتحتوي أيضا هذه الثمار على نسب عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأيضا مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا العصبية من التلف، إضافتها إلى نظامك الغذائي كوجبة خفيفة أثناء الدوام يرفع من قدرتك على التركيز ويقلل من الإجهاد الذهني. اجعل هذه العادة الصحية جزءا من يومك لتحافظ على نشاطك ونشاط عقلك وسلامة بدنك باستمرار.

نعم مستمعينا الكرام، هل تعلم أن جذور صناعة الآيس كريم تعود إلى أكثر من 2000 عام، حيث كان الملوك في العصور القديمة يخلطون الثلج المجلوب من الجبال مع عصير الفواكه والعسل؟ وفي عهد الدولة العباسية ابتكر العرب وعاء خاصا لتجميد المزيج عبر أيضا إضافة الملح إلى الثلج، ما يساهم في نشر هذا الحلوى الباردة في جميع أنحاء العالم. وتطورت هذه الصناعة لتصبح اليوم رفيقا أساسيا لانتعاش الصيف، وتمنح الناس البهجة في الأيام الحارة.

ثقافة إماطة الأذى عن الطريق سلوكا حضاريا راقيا يعكس مدى انتماء المواطن لمدينته واحترامه لسلامة الآخرين. رفع غصن مكسور أو حجر في الشارع أو علبة فارغة، هذه تعترض مرات المشي أو حجر أو غيرها، ليس مجرد عمل بسيط بل هو دليل على النقاء الداخلي والمسؤولية المجتمعية. هاي المبادرات الفردية العفوية تساهم في تقليل الحوادث والحفاظ على منظر شوارعنا أن تكون جميلة وآمنة، لنكن جميعا قدوة في نشر هذا الوعي. فالبصرة معطاء تستحق أن نرعى نظافتها لتبقى بيتنا الأجمل.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن الشخصية المتمردة، كيفية التعامل مع هذه الشخصية. تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت شهلة محمد.
1: كيف تتعامل مع الشخصية المتمردة؟ تختلف شخصيات الناس الذين نتعامل معهم في حياتنا اليومية، وتختلف أيضا طريقة تعاملنا مع الأشخاص وفقا لشخصياتهم. ومن هذه الشخصيات الشخصية المتمردة، وتعتبر الشخصية المتمردة من الشخصيات صعبة التعامل معها والتي تحتاج إلى معاملة خاصة. وتتكون هذه الشخصية بسبب مشاكل في التربية منذ الصغر ومحاولة السيطرة عليها في مراحل الطفولة، وبالتالي يتمرد تدريجيا مع مرور السنوات، حيث يحاول التمرد على أوضاع حياته ويرفض تنفيذ الأوامر بشكل كبير. بالإضافة لذلك، فإنه غالباً ما يكون متعجرف ولا يهتم بآراء الآخرين حتى لو كانت صحيحة، ويرى دائماً أنه الأفضل والأصح وأن الآخرين هم دائماً مخطئين. كما أنه شخص مندفع ولا يعترف بأخطائه ولا يتنازل عن موقفه بسهولة ولا يخضع لآراء الآخرين. عند التعامل مع أصحاب الشخصية المتمردة في العمل أو المنزل أو حتى في دائرتك الاجتماعية، فمن المهم أولاً فهم أصحاب هذه الشخصية وأن لهم تاريخ طويل هو من شكل شخصيتهم. العديد من المتمردين، إن لم يكن جميعهم، لديهم شعور زائف بالتفوق، وذلك بسبب تجاربهم السلبية في مرحلة الطفولة. لذلك فإن تمردهم قد يعتبر شعوراً تعويضياً لهم، وهذا سيساعدك على التعاطف معهم، وبالتالي بإمكانك التعامل معهم. غالباً ما تكون الطفولة مصحوبة بالتمرد، وهو ما يؤثر في المستقبل ويصبح شخصية متمردة. ولذلك فإن فهم الطفل جيداً ومحاولة التفاهم معه بشكل جيد يقلل كثيراً من ميول الطفل للتمرد. فالآباء غالباً ما يكرهون السلوك المتمرد من الطفل، لأنه يخلق لديهم المزيد من المقاومة اتجاه الوالدين، كما أنه قد يؤثر بالسلب على الطفل ويجعله يلحق ضرراً جسيماً بنفسه. وبإمكانك الاعتماد على بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في التعامل مع الشخصية المتمردة بشكل أفضل. أولاً، امنحه الاهتمام. إذا كنت تتعامل مع أحد الشخصيات المتمردة، بإمكانك التعامل معه بشكل أفضل عن طريق منحه بعض الاهتمام، خاصة أثناء التحدث معه. عندما يبدأ في التحدث إليك، اترك أي شيء في يدك مثل الهاتف أو أي شيء آخر واستمع له جيداً. هذا سيجعله يشعر بالأمان للتحدث لك، وأيضاً قد يجعله يستمع لبعض الآراء والأفكار التي تطرحها عليه. ثانياً، انصحه في الخفاء. إذا كنت ترغب في تقديم النصيحة للشخص المتمرد، لا تقم بذلك أمام الناس، بل بإمكانك أن تصحبه في أي مكان بمفرده وتقدم له ما تشاء من النصائح، وذلك بلطف دون أن تسبب له أي إحراج لمشاعره. ثالثاً، تعامل معه بهدوء. إذا لاحظت أي ردة فعل سلبي أو سيء اتجاهك أثناء التحدث مع صديقك المتمرد، فمن الأفضل التزام الصمت والتعامل مع الأمر بهدوء شديد حتى لا تخسر صديقك. تجنب النقاش والانفعال، لأنه سيؤدي في النهاية إلى الاختلاف، وبالتالي لن تستطيع التعامل معه فيما بعد. الهدوء هو الخيار الأفضل في مثل هذه الحالات. رابعاً، حاول الوصول معه إلى حل وسط. إذا كنت تتناقش مع شخصية متمردة، فإنك قد لا تكون مقتنع تماماً بآرائه، وهو أيضاً كذلك. لذلك فإن أفضل شيء هو محاولة الوصول إلى حل وسط حتى تجعله يشعر بالرضا وأنت أيضاً. خامساً، اجعله يشعر بالاستقلال. هناك فرق كبير بين الاستقلال والتمرد، وإذا كنت تريد أن تتعامل مع أحد الشخصيات المتمردة في عملك أو في حياتك الشخصية، فمن الأفضل أن تمنحه الشعور بالاستقلالية، الاستقلالية تجعل الشخص المتمرد يشعر أنه يقوم بما يحلو له وينفذ، وعلى العكس فأنه يقوم بما تريده أنت أن يفعله. أخيراً، تحلى بالصبر خلال التعامل معه. تعاطف دائماً مع صاحب الشخصية المتمردة، وتذكر دائماً أنه أصبح متمرد بسبب الضغوط أو الإجبار الذي تعرض له طوال حياته. لا تأخذ أي من ردود فعله أو تصرفاته على محمل الجد، وتحلى بالصبر حتى تصل إلى حل مثالي وتصل إلى نقطة اتفاق معه دون اختلاف أو مشاكل.
0: إذا مستمعينا، التعامل مع الشخصية المتمردة يتطلب مرونة عالية وصبرا كبيرا، لأن المواجهة المباشرة أو يعني محاولة فرض السيطرة غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من حدة العناد. لذلك المتمرد في كثير من الأحيان لا يهدف إلى إثارة المشاكل لمجرد إثارتها، بل يبحث عن إثبات ذاته، استقلاليته، أو التعبير عن رفض لأسلوب معين. لذلك مستمعينا، هناك قواعد أساسية لاحتواء والاستيعاب. من ضمن هذه القواعد هي تجنب لغة الأوامر الصارمة. الأوامر المباشرة الفوقية هي الوقود الذي يغذي رغبته بالتمرد في الرفض. لذلك استبدل صيغة مثلا فعل كذا بصيغة زين شنو رأيك لو سوينا هذا الموضوع سوى أو تسوي بهذه الطريقة. يعني نحتاج إلى يعني ممكن طريقة تعبير مختلفة عن طريقة الأمر. هذه أولى الأمور. أيضا مستمعينا الكرام، منح مساحة من الاختيار والحرية من أفضل الطرق لامتصاص تمرد هذه الشخصية هي إعطاؤها بدائل وخيارات متعددة، وهذا الأسلوب يشعرها بأنها يعني تملك زمام القرار وليست مجبرة، وهذا ممكن يحفزها على تحمل مسؤولية اختيارها. أيضا التركيز على السلوك لا على الشخص، عند حدوث خطأ وجه الانتقاد لأيضا يعني تصرف نفسه وليس لشخصية الإنسان، بدلا من ما تقول أنه أنت دائما متمرد ومزعج. يفضل أنه تقول أنه هذا التصرف تحديدا يسوي مشاكل، يعني مشكلته يسوي كذا. فهذا يعني يمنع القوالب الجاهزة التي قد تتبناها أو يتبناها الشخص ويزيد من عناده.

حتى تدير الحوار بطريقة ذكية، تحاول الإنصات بطريقة معينة وذكية أيضا، وتترك له مساحة كاملة حتى يعبر عن وجهة نظره دون مقاطعة أو يعني إطلاق أحكام مسبقة. في كثير من الأحيان طبعا مستمعين الكرام يتراجع المتمرد خطوة إلى الوراء بمجرد أن يعني يشعر بأن صوته مسموع وأن رأيه بيؤخذ بعين الاعتبار. يا هاي الفكرة أنه ليش نحس نفسه مهمش مرات، ما يعني أحد يأخذ بكلامه، فضغط عليه مرات أكو ضغوط فتتمرد أو يتمرد. وبالتالي أيضا الحفاظ على الهدوء وضبط النفسية تكون مواجهة الثوران بالثوران، يعني بالتالي تفشل التواصل تماما في يعني إذا واجهت القوة بالقوة، وهذا مو صحيح. فالحفاظ على نبرة صوت هادئة مستقرة راح يعني يضعف الموقف الهجومي، وبالتالي يجبره على خفض حدة حواره. طبعا انت من تتصاعد ويا شخص بالحوار تبدي تصرخ وياه فهو هم راح يزيد، يعني اكيد ما راح يعني يهدأ. بينما لو امتصيت غضبه بطريقة يعني سوالف تسولف وياه ويعني على قولته هن يقولون يا باخذ على قد عقله مثلا، وهاي بيها شقد تفاصيل ومعاني يعني. فايضا وضع حدود منطقية ومشروحة، يعني المرونة لا تعني غياب الحزم ومعناتها أنه أنت خلاص يعني تفتح الباب على مصراعيه. يجب أن تكون هناك خطوط حمراء وقواعد واضحة، لكن الأهم هو شرح الأسباب الكامنة وراء هذه القواعد. الشخصية المتمردة تتقبل الضوابط المبنية على المنطق والعدالة وترفض تلك المبنية على السلطة المحضة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التجارة انطلاق تجهيز مفردات السلة الغذائية للمواطنين، وفيما أشارت إلى عدم وجود معوقات في عمليات القطع والتجهيز والدفع الإلكتروني، أكدت توفير خزين من مواد السلة الغذائية يكفي لثلاثة أشهر. قال مدير عام إعلام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إن عمليات القطع والتجهيز للمواد الغذائية انطلقت من يوم السبت 4/7، تمت المباشرة بالتجهيز، وإضافة أيضا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المواطن باستلام مفردات السلة الغذائية قبل نهاية الأسبوع، مبينا أنه لا توجد أي معوقات في عمليات القطع والتجهيز وكذلك في عمليات الدفع الإلكتروني. أيضا أكد أن الشركة يعني يتوفر لديها خزينا من مواد السلة الغذائية يكفي لثلاثة أشهر، لافتا إلى أن الشركة أعدت خطة رقابية بإشراف المدير العام ومدراء الأقسام المعنيين لتسهيل الإجراءات عند القطع وقطع المواد الغذائية من قبل الوكلاء، كذلك متابعة وصولها إلى المواطنين عن طريق الوكلاء في المواعيد المقررة.

مستمعينا، ممارسة التفكير الإيجابي قبل النوم تعد أداة نفسية جبارة لإعادة برمجة العقل الباطن نحو النجاح والتخلص من القلق، ذلك استعراض الإنجازات البسيطة التي حققتها خلال هذا الأسبوع وتخيل الأهداف المقبلة والقادمة بتفاؤل. هذا الموضوع رح يرسل إشارات طمأنية إلى الجسد، وهذا الانضباط الذهني يمنع الأفكار السلبية من التراكم ويضمن استيقاظك بهمة عالية مع بداية يوم جديد. لذلك لا تنم وأنت تحمل هموم العمل، بل ضعها جانبا وثق بالأجمل، فالنجاح يبدأ بالسكينة والتفاؤل الدائم.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن لغة الجسد ولأجسادنا لغة. نستمع لتفاصيلها بصوت الزميلة لبنى الفضل ولنا عودة.
1: لأجسادنا لغة. بالرغم من أن المقدرة على قراءة عقول الناس وأفكارهم ضرب من ضروب الخيال العلمي، فإن قراءة أجسادهم ليس بالأمر المستحيل، إذا استطاع علماء النفس فك أسرار لغة الجسد التي تمكننا من فهم من حولنا بغض النظر عما يقولونه. هؤلاء الناس يعرفون القوة التي تمتلكها الإشارات غير المعلنة أثناء التواصل، وهذا ما يدفعهم إلى الاهتمام بقراءة لغة الجسد. لذا في المرة القادمة التي تكون فيها في اجتماع أو حتى في موعد عاطفي أو تلعب مع أطفالك، راقب هذه الإشارات. الذراعان والساقان المعقودتان عبارة عن حواجز مادية تشير إلى أن الشخص الآخر ليس متقبلا لما تقوله. حتى لو كانوا يتسمون ويشاركون في محادثة ممتعة، فإن لغة جسدهم تفضح ما يريدون قوله حقاً. من الناحية النفسية تشير الساقان أو الذراعان المتقطعتان إلى أن الشخص منغلق عقلياً وعاطفياً وجسدياً عما هو أمامه، وهو أمر غير متعمد، لذا فإن دلالته كبيرة جداً. عندما يتعلق الأمر بالابتسام، قد يكذب الفم ولكن العينين لا يمكنهما ذلك. تصل الابتسامات الحقيقية إلى العينين وتحدث تجعيداً في الجلد حولهما. غالباً ما يبتسم الأشخاص لإخفاء ما يفكرون فيه ويشعرون به حقاً. لذا في المرة القادمة عندما تريد أن تعرف إذا كانت ابتسامة شخص ما حقيقية، ابحث عن التجاعيد في زوايا عيونهم. هل سبق لك أن كنت في لقاء مع شخص ما وفي كل مرة تقوم بفك ساقيك أو عقدهما لاحظت أنه يفعل الشيء نفسه؟ ربما يومئ رأسه بنفس الطريقة التي تومئ بها عندما تتحدث. في الواقع هذه علامة جيدة، فتقليد لغة الجسد هو شيء نفعله دون وعي عندما نشعر بعلاقة وطيدة مع الشخص الآخر، وهي علامة على أن المحادثة تسير على ما يرام وأن الطرف الآخر يتقبل رسالتك. يمكن أن تكون هذه المعرفة مفيدة بشكل خاص عند التفاوض، لأنها توضح لك ما يفكر فيه الشخص الآخر بشأن الصفقة. من المحتمل أن معظمنا نشأ وهو يسمع هذه العبارة: انظر إلى عيني عندما تتحدث معي. كان أباؤنا يتعاملون مع الأمر بفرضية أنه من الصعب أن نستمر في التحديق بشخص ما عندما نكذب عليه، وكانوا على حق إلى حد ما. لكن هذه المعلومة شائعة لدرجة أن الناس عادة ما يتعمدون التواصل البصري في محاولة لإخفاء حقيقة أنهم يكذبون. تكمن المشكلة في أن معظمهم يبالغون في التحديق لدرجة أنهم يشعرون بعدم الارتياح. في المتوسط يوصل الناس الاتصال بالعين من 7 إلى 10 ثواني، يكون ذلك أطول عندما نستمع أكثر مما نتكلم. إذا كنت تتحدث مع شخص ما وأربكتك نظراته، خاصة إذا كان لا يزال ثابتا بلا حراك ولا يرمش بعينيه، فهناك شيء ما وربما يكذب عليك. هناك 3 مشاعر رئيسية تجعلك ترفع حجبيك: المفاجأة والقلق والخوف. إذا كان شخص ما يتحدث معك ويرفع حاجبيه في موضوع ليس من المنطقي أن يسبب مفاجأة أو قلقا أو خوفا، فهناك ثمة شيء آخر يحدث. عندما تخبر شخصا ما بشيء ويومئ برأسه بشكل مفرط، فهذا يعني أنه قلق إزاء رأيك به أو تشك في قدرته على اتباع تعليماتك. الحل هو مراقبة عدم التوافق بين ما يقوله الشخص وما تقوله لغة الجسد التي تتسم بالتوتر.

إذن مستمعينا الكرام، بالفعل لغة الجسد هي رسائل غير مرئية، ونرسلها ونستقبلها كل ثانية دون أن نشعر. وحتى الدراسات النفسية أيضا مستمعينا تشير إلى أن جزءا كبيرا من انطباعات الناس الأولى عنا يعني يتشكل بناء على تعبيرات الجسد، المظهر الحركي، وليس على الكلمات التي ننطقها.

لذلك من ضمن الدراسات مستمعينا الكرام أنه مثلا كشف الكذب أو محاولة إخفاء الحقيقة عبر لغة الجسد ليس أمرا بالسهل كما تصوره الأفلام السينمائية، فلا توجد حركة واحدة تعني حتما أن الشخص يكذب. وأيضا الحقيقة هي أن الجسد يعني عندما يكذب يقع تحت وطأة العبء المعرفي والتوتر، حيث يحاول العقل البشري التركيز بشكل هائل لتأليف قصة متماسكة والتحكم في الجسد في آن واحد، وهنا أيضا يعني تحدث ثغرات راح يفضحها الجسد. ولحقا أيضا يعني الحقائق يجب تصحيح الخرافة الشائعة التي تقول أن النظر إلى جهة اليسار أو إلى الأعلى يعني الكذب حتما. يعني هذه الدراسات أثبتت، وخصوصا الدراسات الحديثة، يعني حركة العين بمفردها لا تكفي أو لا تكفي للحكم، بل الأهم مراقبة الانحراف عن السلوك الطبيعي للشخص.

طبعا مستمعينا، عندما يكذب الشخص يفرز الجسم هرمونات التوتر التي تسبب وخزا خفيفا في بعض المناطق أو يعني جفافا في الحلق، فيقوم الجسد بحركات تلقائية لتهدئة نفسه، ولمس الرقبة أو تغطيتها، يعني تعد الرقبة من أكثر المناطق حساسية، ولمسها أو فركها خاصة يعني في منطقة الحنجرة عند الرجال يعكس شعورا داخليا بالتهدئة أو عدم الأمان. يعني إذا شفتي رجلك يسوي هاي الحركات فعرفي أنه هو يعني عنده بعض الأمور يخفيها أو ما قال الحقيقة المطلوبة، يعني نافع الخير. أيضا تغطية أو لمس الفم والأنف محاولة لا واعية من العقل لمنع الكلمات غير الصادقة من الخروج أو فرك الأنف، يسبب تدفق الدم الزائد إليه عند التوتر. فتغطية ولمس الفم والأنف ضرشي يمسح شون على قولتهم بشوار بعشي أشر بخشمة، فهاي يعني أكو شوي الموضوع مو يعني بدأ يتغير. أي حركة يعني بس أثناء السؤال لما ينسأل أو تنسأل هي أهمية، فراح تشوف أكو شوية فرق بالحركة، خصوصا إذا كان سؤال شوي قوي. تعديل الملابس مثلا شيء بدي يعدل بال احنا نسميها الياخة مع القميص، أو يعني شوية فرب الساعة أو يعني الخواتم بشكل متكرر ومفاجئ أثناء السؤال المحرج، هذا ارتباك يعني ما كان واثق وقوي باشق وصريح، لا يعني فتأخر الإيماءات. فأنت شو تسوي؟ أنت همه يعني حاول تسيطر على نفسك، يعني تخليك واثق واحكي الحقيقة حتى يعني شوف شو يصير بعدين. فتأخر الإيماءات أيضا يعني قول الشخص مثلا نعم أنا موافق، وبعدين يهز رأسه بالموافقة بعد ثانية، أو يعني يهز رأسه بالنفي يمين ويسار بشكل خفيف جدا وهو يقول كلاما إيجابيا. مرات الابتسامة المزيفة يعني تحسها ابتسامة يعني تشمل الفم فقط دون تحريك عضلات المحيطة بالعينين، أتباع على هاي مكان التجاعيد الأصداغ، هاي ابتسامة مصطنعة تهدف لامتصاص الموقف.

جمود الجسد المفاجئ، يعني على عكس المتوقع بأن الكاذب يتحرك كثيرا، فإن الكثير من المحترفين من يحاولون إخفاء شيء ما يتجمدون في مكانهم، فيحبس الجسد أنفاسه ويقلل حركته كآلية دفاعية فطرية. يعني شبهون الدراسات شبهونه بالحيوان الذي يتجمد خوفا من الصياد، مرات غزالة تظل واقفة ثابتة يابا درقضي صديق شذي ما تتجمد يعني، فهاي نفس الطريقة يشبهونها، فتجد أكتافه مشدودة ويديه ملتصقتين بجانبه. هذه أيضا من الأمور والسلوك، وبالتالي يعني أيضا في كثير من الخبراء يقول لك ما تعتمد إشارة واحدة أبدا لكي تقترب من الحقيقة، ابحث عن تغيير في مثلا نبرة الصوت، حركة تهدئة ذاتية كلمس الرقبة، اتخاذ موقف دفاعي بالجسد. كل هذه الأمور يعني يجب أن تحدث خلال ثوان قليلة جدا من طرح سؤال مباشر، أو ممكن يكون سؤال محرج.

ومستمعين الكرام إلى آخر أخبارنا لهذا الصباح، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي إكمال جميع الاستعدادات الفنية للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقها، فيما أشار إلى وجود مقترح لإضافة 83 ألف درجة وظيفية إلى موازنة 2027 قيد الدراسة حاليا من قبل الحكومة. أيضا قال المتحدث باسم المجلس إن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي قدم مقترحا إلى الحكومة يتضمن طلب تخصيص 83 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل والخريجين القدامى والمهندسين والأقليات والشرائح الأخرى للموازنة العامة، موضحا أن المقترح ما زال قيد الدراسة من قبل الحكومة لتضمينه في قانون الموازنة لعام 2027. وتابع أن الخريجين القدامى يحتاجون إلى تشريع قانون خاص بهم أسوة بالشرائح الأخرى أو تضمين فقرة خاصة بهم ضمن قانون الموازنة نظرا لكثرة أعدادهم، وأن المجلس حريص على أن تكون لهم الأولوية في التعيين ضمن القطاع العام. وبين أن المجلس لا يزال بانتظار صدور قانون الموازنة وما أيضا سينتج عنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية أو قرارات تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب بشأن هذا الموضوع، مؤكدا أن المجلس أكمل جميع الاستعدادات الفنية للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقها. وأوضح أن الفئات المشمولة حاليا بالتعيين هي الفئات التي شملتها قوانين خاصة، ومنها قانون تعيين ذوي المهن الطبية وقانون تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، مع إمكانية إضافة فئات أخرى مثل الخريجين القدامى والمهندسين وباقي الشرائح في حال صدور قانون خاص بهم أو تضمينهم ضمن قانون الموازنة لعام 2027، موضحا أن المجلس يسعى إلى استيعاب جميع الخريجين متى ما توفرت الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية.

0: مستمعين الكرام، نهاية أسبوع نتمنى لكم رفقة عوائلكم ومن تحبون ومول بصرة تايم سكوير. إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح، كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايم سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: رائحة المال. ابتكر المال عدة مرات في العديد من الأماكن، لم يتطلب تطوره أي اختراق تكنولوجي، كان ثورة عقلية بحتة انطوت على خلق واقع جمعي جديد موجود فقط في الخيال المشترك للناس. ليس المال عملات معدنية ولا أوراق نقدية، بل هو أي شيء يرغب الناس في استخدامه لتمثيل قيمة أشياء أخرى بشكل منظم لغرض تبادل السلع والخدمات. يمكن المال الناس من المقارنة بسرعة وسهولة بين قيم سلع مختلفة مثل التفاح والأحذية والطلاق لمقايضة شيء بشيء آخر بسهولة ولحفظ الثروة بشكل ملائم. كانت هناك أنواع كثيرة من المال، تعد العملة المعدنية أكثرها شيوعاً، وهي عبارة عن قطع موحدة من المعدن المدموغ. ومع هذا وجدت الأموال قبل وقت طويل من اختراع العملة المعدنية، وازدهرت الثقافات باستخدام أشياء أخرى كعملة مثل الأصداف والماشية والجلود والملح والحبوب والخرز والقماش والسندات. استخدمت الأصداف كمال لحوالي 4000 سنة في جميع أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا وشرق آسيا وأوكيانوسيا، وكان ما يزال ممكناً دفع الضرائب بالأصداف في محمية أوغندا البريطانية في أوائل القرن 20. عملت السجائر في السجون الحديثة ومخيمات الأسرى عمل المال غالبا، فحتى السجناء غير المدخنين كانوا على استعداد لقبول السجائر في البيع والشراء وحساب قيمة جميع السلع الأخرى والخدمات بالسجائر. وصف أحد الناجين من مخيمات الاعتقال استعمال عملة السيجارة في المخيم: كان لدينا عملتنا الخاصة التي لا يشكك أحد في قيمتها، السيجارة. كان سعر كل مادة محدداً بعدد السجائر. كلف رغيف الخبز 12 سيجارة، و300 غرام من زبدة المارغرين 30 سيجارة، وساعة يد من 80 إلى 200 سيجارة، ولتر من الكحول 400 سيجارة. تعتبر العملات المعدنية والأوراق النقدية في وقتنا هذا شكلاً نادراً من المال، ففي عام 2006 بلغ مجموع الأموال في العالم حوالي 473 تريليون دولار، مع أن مجموع العملات المعدنية والأوراق النقدية كان أقل من 47 تريليون دولار، فأكثر من 90% من جميع الأموال، أي أكثر من 400 تريليون دولار، تظهر في حساباتنا توجد فقط على خوادم الحواسيب. وفقا لهذا تنفذ معظم المعاملات التجارية عن طريق نقل البيانات الإلكترونية من ملف حاسوب إلى آخر دون أي تبادل مادي للنقود، فالمجرم وحده من يشتري منزلا على سبيل المثال ويسلم ثمنه حقيبة مليئة بالأوراق النقدية، طالما أن الناس على استعداد لتداول السلع والخدمات مقابل البيانات الإلكترونية، فهي أفضل من العملات اللامعة والأوراق النقدية الهشة فهي أخف وزنا وأقل حجما وأسهل تتبعا.

لكي تعمل النظم التجارية المعقدة فلا غنى عن نوع أو آخر من المال. لا يحتاج صانع الأحذية في اقتصاد المال أن يعرف أسعار الأنواع المختلفة من الأحذية. لا حاجة لحفظ نسبة التبادل بين الأحذية والتفاح أو الماعز. حرر المال كذلك خبراء زراعة التفاح من الحاجة للبحث عن صانعي أحذية بحاجة للتفاح، لأن الجميع دائما بحاجة إلى المال، وربما تكون هذه الحاجة هي الخاصية الأساسية للمال. فكل شخص يريد المال دائما، لأن كل شخص آخر يريد أيضا المال دائما، وهذا يعني أنه يمكنك تداول المال لأي شيء تريده أو تحتاجه. سيكون صانع الأحذية دائما مستعدا لأخذ أموالك، لأنه مهما كان ما يريده حقا، التفاح أو المعز أو الطلاق، فبإمكانه الحصول عليه في مقابل المال.

المال إذن وسيلة عالمية للتبادل تمكن الناس من تحويل كل شيء تقريباً إلى أي شيء آخر. تتحول قوة العضلات للجندي المسرح إلى دماغ حين يمول دراسته الجامعية بمخصصات العسكرية، وتتحول الأرض إلى وفاء حين يبيع مالكها ممتلكاته لدعم خدمة، وتتحول الصحة إلى عدالة حين تستخدم طبيبة رسوم خدمتها لتوظيف محامل أو لرشوة قاضٍ. بل من الممكن أيضاً تحويل الجنس إلى خلاص كما فعلت البغايا في القرن الخامس عشر حين كنا يعاشرن رجالاً من أجل المال ثم يستخدمنه لشراء الغفران من الكنيسة الكاثوليكية.

لا تمكن أنواع المال الذهنية الناس من تحويل شيء إلى آخر وحسب، بل وتمكنهم أيضاً من تخزين الثروة. فالعديد من الأشياء الثمينة لا يمكن تخزينها مثل الوقت أو الجمال، ويمكن تخزين بعض الأشياء لوقت قصير فقط مثل الفراولة، فيما تكون أشياء أخرى أكثر استدامة لكنها تأخذ الكثير من المساحة وتتطلب رعاية باهظة الثمن. يمكن تخزين الحبوب على سبيل المثال لسنوات، لكن القيام بذلك يحتاج إلى بناء مخازن ضخمة وحراسة ضد الفئران والعفن والماء والنار واللصوص. يحل المال هذه المشكلة، سواء كان ورقاً أو وحدات بيانات في الحاسوب أو أصدافاً، فالأصداف لا تتعفن وهي غير مستساغة للجرذان، ويمكن أن تتحمل الحرائق وهي صغيرة بما يكفي لوضعها في خزنة.

لاستخدام الثروة لا يكفي أن تخزن وحسب، ففي كثير من الأحيان يجب أن تنقل من مكان إلى آخر. بعض أشكال الثروة مثل العقارات لا يمكن نقلها على الإطلاق، ولا يمكن نقل سلع مثل القمح والأرز إلا بصعوبة. تخيل مزارعاً ثرياً يعيش في أرض لا تعامل فيها بالمال، على وشك الهجرة إلى مقاطعة بعيدة تتكون ثروته أساساً من منزله وحقول الأرز. لا يمكن للمزارع يأخذ معه المنزل أو الحقول، يمكنه استبدالها بأطنان من الأرز، لكن سيكون مرهقاً للغاية ومكلفاً أن ينقل كل هذا الأرز. يحل المال هذه المشاكل. يمكن للمزارع أن يبيع ممتلكاته مقابل كيس من الأصناف التي يمكن أن يحملها معه بسهولة أينما ذهب. ساهم المال مساهمة حيوية في ظهور الشبكات التجارية المعقدة والأسواق الدينامية، لأنه يمكن بسهولة أن يحول الثروة ويخزنها وينقلها بثمن بخس. فبدون المال كان على الشبكات والأسواق التجارية أن تبقى محدودة للغاية في حجمها وتعقيدها وديناميتها.

كيف يعمل المال؟ تمتلك الأصداف والدولارات قيمة في خيالنا المشترك فقط، فقيمتها ليست متأصلة في التركيب الكيميائي للأصداف والورق أو في لونها أو شكلها. بكلمات أخرى، المال ليس واقعاً مادياً بل بناءً نفسياً، وهو يعمل عن طريق تحويل المادة إلى عقل. لكن لماذا ينجح المال في هذا؟ لماذا يقبل أي شخص أن يبادل حقول الأرز الخصبة بحفنة من الأصداف العديمة الفائدة؟ لماذا يقبل المرء أن يحضر الهمبرجر أو يبيع بوليصات التأمين الصحي أو يعتني بأطفال أشقياء بغيضين إذا كان كل ما سيحصل عليه لجهوده هو بعض الأوراق الملونة؟ يقبل الناس على القيام بمثل هذه الأمور عندما يثقون في نسيج خيالهم الجماعي. الثقة هي المادة الخام التي تسك بها جميع أنواع المال. عندما باع المزارع الغني ممتلكاته وأخذ بدلاً منها حقيبة مليئة بالأصداف وسافر بها إلى مقاطعة أخرى، وثق أنه عند وصوله إلى وجهته فإن أشخاصاً آخرين سيكونون على استعداد لبيعه أرزاً ومنازل وحقولاً في مقابل ما عنده من أصداف. المال وفقاً لهذا هو نظام من الثقة المتبادلة، وليس مجرد أي نظام من الثقة المتبادلة. فالمال هو نظام الثقة المتبادلة الأكثر عالمية والأكثر فعالية على الإطلاق. ما خلق هذه الثقة كان شبكة معقدة للغاية وعملاً طويل الأجل من العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لماذا أؤمن في الصدفة أو العملة الذهبية أو ورقة الدولار؟ لأن جيراني يؤمنون بها، وجيراني يؤمنون بها لأني أؤمن

يفسر دور الثقة الحاسم لماذا ترتبط أنظمتنا المالية بشكل وثيق بأنظمتنا السياسية والاجتماعية والأيديولوجية، ولماذا تنشأ الأزمات المالية في كثير من الأحيان بسبب تطورات سياسية، ولماذا يمكن أن يرتفع سوق الأسهم أو يهبط بناء على ما يشعر به المتداولون في صباح معين. عندما طبعت الإصدارات الأولى من المال في بادئ الأمر لم يكن لدى الناس هذا النوع من الثقة، لذلك كان من الضروري تعريف ما هو مال على أنه الشيء الذي له قيمة فعلية بذاته. المثال الجيد على ذلك هو نوع المال الأول الذي عرف في التاريخ، شعير السومريين، ظهر في سومر حوالي سنة 3000 قبل الميلاد في نفس الزمان والمكان وتحت نفس الظروف التي ظهرت فيها الكتابة. فكما اخترعت الكتابة لتلبية احتياجات الأنشطة الإدارية المكثفة، استعمل مال الشعير كذلك لتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية المكثفة. كان المال ببساطة شعيراً، كميات ثابتة من حبوب الشعير تستخدم كمقياس عالمي لتقييم وتبادل كل البضائع والخدمات الأخرى، وكانت السيلة المقياس الأكثر شيوعاً وهي تساوي ما يقرب من لتر واحد. صنعت طاسات موحدة كل واحدة بسعة سيلة واحدة بكميات كبيرة، بحيث كان بإمكان أي شخص بحاجة لشراء أو بيع أي شيء أن يقيس بسهولة كمية الشعير الضرورية. وكانت الرواتب هي الأخرى تدفع بسيلات الشعير. كان العامل الذكر يكسب 60 سيلة في الشهر، بينما كسبت العاملة الأنثى 30 سيلة. أمكن لرئيس العمال أن يكسب ما بين 1200 و5000 سيلة. لم يكن بإمكان حتى أكثر العمال نهماً أن يأكل 5000 لتر من الشعير في الشهر، لكنه كان بإمكانه استخدام السيلات التي لم يأكلها لشراء كل أنواع السلع الأخرى، الزيت والماز والعبيد وشيء آخر للأكل إلى جانب الشعير.

وعلى الرغم من أن للشعير قيمة بذاته، إلا أنه لم يكن من السهل إقناع الناس باستخدامه مالا بدلا من كونه مجرد سلعة أخرى. لكي نفهم السبب، فكر فقط فيما سيحدث إذا أخذت أنت كيسا كاملا من الشعير إلى مركز تسوقك المحلي وحاولت شراء قميص أو بيتزا. قد يتصل البائعون بحراس الأمن. مع هذا، كان أسهل إلى حد ما أن تبني الثقة في الشعير كنوع أول من المال، لأن الشعير له قيمة بيولوجية أصيلة إذ يمكن للبشر أن يأكلوه. من ناحية أخرى، كان من الصعب تخزين الشعير ونقله. حدث الاختراق الحقيقي في تاريخ النقد حين كسب الناس الثقة بالمال الذي يفتقر إلى قيمة أصيلة، ولكنه كان أسهل تخزينا ونقلا. ظهر مثل هذا النوع من المال في بلاد ما بين النهرين القديمة في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. كان هذا هو الشيكل الفضي.

لم يكن الشيكل الفضي عملة معدنية بل 8.33 غراماً من الفضة عندما شرعت قوانين حامورابي بأنه يجب على الرجل السيد الذي يقتل امرأة عبدة أن يدفع لمالكها 20 شيكلاً من الفضة. فهذا كان يعني أن عليه أن يدفع 166 غراماً من الفضة وليس 20 قطعة نقدية. كتبت معظم المصطلحات النقدية في العهد القديم بكمية الفضة بدلاً من عدد العملات، فأخوتي يوسف باعوه إلى الإسماعيليين 20 شيكلاً من الفضة أو بالأحرى 166 غراماً من الفضة، نفس سعر المرأة العبدة. كان شاباً بعد كل شيء، على عكس سيلات الشعير لم يكن للشيكل الفضي أي قيمة أصيلة، فلا يمكنك أن تأكل الفضة أو تشربها أو تلبسها وهي ليست صلبة كفاية لصنع أدوات مفيدة منها، فما حريث الفضة أو سيوف الفضة تتجعد بسرعة تشابه تلك المصنوعة من رقائق الألمنيوم، وحين استعمل الذهب والفضة حقا استعمل في صناعة المجوهرات، تيجان ورموز أخرى للدلالة على المكانة، سلع فاخرة يمثل بها أعضاء ثقافة معينة مكانتهم الاجتماعية الرفيعة فقيمتها ثقافية بحتة. سمحت مجموعة من أوزان المعادن الثمينة في نهاية المطاف بظهور العملات المعدنية. ضربت القطعة النقدية الأولى في التاريخ حوالي سنة 640 قبل الميلاد من قبل الملك إلياتس من ليديا في غرب الأناضول. كان لهذه القطع النقدية وزن واحد من الذهب أو الفضة وطبع عليها علامة هوية، وتشهد العلامة على شيئين: أولاً تشير إلى مقدار المعدن الثمين التي تحتويه العملة، وثانياً تحدد السلطة التي أصدرت العملة والتي تضمنها. تتحدر أغلب العملات المعدنية المستعملة في أيامنا من عملات ليديا. كانت للعملات المعدنية ميزتان مهمتان تغلبت بهما على السبائك غير الممهورة، فأولاً كان لابد من وزن السبائك في كل معاملة، وثانياً لم يكفي أن توزن، إذ كيف يعلم صانع الأحذية أن السبيكة الفضية التي أعطيها إياه ثمناً لحذاء مصنوع حقاً من الفضة النقية وليس من الرصاص المغطى من الخارج بطلاء فضي رقيق؟ ساعدت العملات المعدنية في حل هذه المشاكل، فالعلامة المطبوعة عليها تشهد على قيمتها بالضبط، لذا فليس على صانع الأحذية أن يبقي بجانبه ميزاناً، والأهم من ذلك هو أن العلامة التي على العملة بمثابة توقيع من السلطة السياسية التي تضمن قيمة العملة.

تنوعت أشكال وأحجام العلامة بشكل كبير عبر التاريخ، لكن الرسالة كانت دائما هي نفسها: أنا الملك العظيم فلان أعطيك كلمتي الشخصية أن هذا القرص المعدني يحتوي على 5 غرامات من الذهب بالضبط. إذا جرؤ أي شخص على تزوير هذه العملة فإن ذلك يعني أنه يزور توقيع الخاص، وذلك يلطخ سمعتي بالعار، وسأعاقب مثل هذه الجريمة بأقصى درجة من القسوة. هذا هو السبب وراء اعتبار تزوير النقود دائما جرما أخطر من غيره من أعمال الخداع. فالتزوير ليس مجرد خداع، فهو خرق للسيادة، وهو عمل من أعمال التخريب ضد سلطة الملك وامتيازاته وشخصه. والمصطلح القانوني لهذا هو الطعن في الذات الملكية، انتهاك الجلالة، وكان يعاقب عليه عادة بالتعذيب والإعدام. وطالما وثق الناس في سلطة الملك ونزاهته، وثقوا في عملاته، ولذا يمكن لغرباء أن يوافقوا بسهولة على قيمة ديناروس روماني، لأنهم يثقون في سلطة ونزاهة الإمبراطور الروماني المطبوع اسمه وصورته عليه. استندت سلطة الإمبراطور بدورها على الديناروس. فكر فقط كم سيكون صعبا الحفاظ على الإمبراطورية الرومانية بدون عملات معدنية. لو كان على الإمبراطور أن يأخذ الضرائب ويدفع الرواتب بالشعير والقمح، لكان من المستحيل جمع ضرائب الشعير في سوريا ونقلها إلى الخزينة المركزية في روما، ونقلها مرة أخرى إلى بريطانيا من أجل دفع جحافل الجيوش هناك. ولكان من الصعوبة الحفاظ على الإمبراطورية إذا كان سكان روما نفسها يؤمنون بالعملات الذهبية، ولكن الغاليون واليونانيون والمصريون والسوريون يرفضون العملات الذهبية ويضعون ثقتهم في أصداف أو خرز عاجية أو لفائف من القماش.

0: ترى الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظاً، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
1: الجذور العلمية للطب النبوي وطب الأئمة، إيمانية أم طبيعية؟ من الثابت في علوم التاريخ والاجتماع أن علاج البشر لأنفسهم يخضع لثقافة المجتمع في الزمان والمكان، فإنسان العصر الحجري كان يعالج نفسه بطريقة مختلفة عن التي يعالج بها إنسان القرون الوسطى، وهي مختلفة بالطبع عن طريقة العلاج الحديثة. وكذلك أهل القرى يختلفون في علاجاتهم عن أهل الجزر المنعزلة وعن سكان الصحراء وبالطبع عن سكان المدن. نمط الحياة يؤثر في رؤية علاج البشر لأنفسهم، فالذي يعيش حياة صناعية يرى حلولاً وعلاجات تختلف عن الذي يعيش حياة الزراعة أو البداوة، أو الذي يسكن أعالي الجبال والهضاب، أو عن البحارة في عرض المحيطات. فالإنسان منذ القدم يرى أمراضه مثل ما يرى مجتمعه، ويفطن إلى علاجاتها وفق لحدود عقله ومدركاته، مما يعني أن ما نراه طباً حديثاً اليوم سوف يصبح بدائياً في المستقبل، بعدما يتوصل الإنسان إلى طرائق علاجية أحدث وأسرع وأقوى. فالمعيار الذي يحكم العلاج ومن خلاله تقاس صلاحيته أو القوة والسرعة. فلو لم يكن الدواء قوياً في استئصال أو علاج المرض، ولو لم يكن الشفاء به سريعاً، ما وثق به الإنسان؟ بدائية البشر في تناولهم العلاج. هذه البدائية ليست محصورة في طريقة تصور القدماء لعلاجاتهم فحسب، فهي تطال النظريات الحديثة، في عام 1872 وصف الطبيب الفرنسي وأستاذ علم وظائف الأعضاء في جامعة تولوز بيير باشيه نظرية الطبيب لويس باستور عن الجراثيم، والتي توصل إليها سنة 1862 بأنها بدائية وخيالية ومثيرة للسخرية، وهي النظرية الطبية الشهيرة التي لا تزال تدرس في معاهد الطب وتعد من أولى وأهم الفقرات العلمية في الطب الحديث. فما حال الأقدمين الذين تميزت نظرياتهم في العلاج بالمحلية، أي بأنها مرتبطة بثقافة المجتمع المحلي الذي نشأ فيه؟ ومن أشهر هذه النظريات والتفاصيل العلاجية المحلية ما نسب إلى إمامين من أئمة الشيعة الاثني عشرية. الأول هو الإمام جعفر الصادق، وقد رويت عنه فصول من كتاب طب الأئمة للأخوين عبد الله والحسين بن بسطام، وفصول من كتاب بالاسم نفسه أي طب الأئمة أيضاً للسيد عبد الله شبر، والكتابان يحتويان على تعاليم أخلاقية حول الأطعمة والمشروبات الضارة والمفيدة وعن بعض الأمراض وعلاجاتها. ومصادر هذه الكتب هي المراجع الشيعية الحديثة الكبرى كوسائل الشيعة للحر العاملي وبحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي والكافي لأبي جعفر الكليني ومستدرك الوسائل للنوري. علماً بأنه جرى تحقيق أحد الكتب الموسعة في ذلك بأكثر من 500 صفحة حملت اسم طب الإمام الصادق لمحسن عقيل.

الثاني هو الإمام علي الرضا، وقد رويت عنه الرسالة الذهبية التي كتبها للخليفة المأمون العباسية، وطبعت مؤخراً في العراق وإيران ولبنان بتحقيق عدد من العلماء الشيعة منهم محمد مهدي الموسوي والشيخ مهدي نجف. وسياق تصنيف الرسالة الذهبية للإمام الرضا كان متسقاً مع بناء دار الحكمة العباسية، وهي أشهر مكتبة علمية في ذاك العصر، بناها هارون الرشيد وورثها عنه ولده عبد الله المأمون. والمأثور أن هذا القرن، أي الثاني هجري الثامن ميلادي، كان عصراً علمياً نهضوياً أنشئت فيه المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء الدولة العباسية. ومن أشهر أطباء هذا العصر الطبيب السرياني المسيحي جبريل بن بختيشوع، وطبيب سرياني مسيحي آخر هو يوحنا بن مأسويه، وقد تم تعيينهما في بلاط الخليفة المأمون، فيكون بذلك سياق ظهور الرسالة الذهبية للإمام الرضا أنها كانت في ظل تنافس محموم بين العلم والدين، فالرضا كان ينطلق من منظور ديني قومي محلي للعلاج، بينما ابن بختيشوع وابن مأسويه كانا ينطلقان من منظور علمي عقلي تجريبي وفقاً لحدود ومدركات ذاك الزمان.

ويبدو أن ميول الخلفاء العباسيين خاصة الرشيد والمأمون إلى ترجمة علوم اليونان خصوصا في الطب والفلسفة هي التي أخرجت هذه الجهود الدينية إلى العلن، فالمأمون كان من أشهر الذين جاءوا بالمترجمين الذين أحصاهم ابن النديم في الفهرست، وبلغ عددهم أكثر من 50 مترجما وعينهم في دار الحكمة لنقل علوم اليونان المختلفة. ويذكر ابن النديم في الفهرست أن المأمون أرسل الحجاج بن مطر وابن البطريق لجلب الكتب اليونانية إلى دار الحكمة لترجمتها. يذكر السبب وراء ذلك وهو أن أرسطو جاء إليه في المنام ليؤكد له بأنه لا تعارض بين العقل والدين، وأن عليه ترجمة علوم اليونان العقلية من أجل صالح الإسلام. أما محتوى هذه الكتب للإمامين الرضا والصادق فلم يخرج من البيئة العربية الغذائية والعلاجية، ففيه أوامر وتعليمات بأكل البطيخ والعنب والتفاح والتمر والحمضيات وغيرها مما يزرع في أرض العرب والشام والعراق، كما فيها أوامر وتعليمات حول الأشربة كالماء والعسل والخل واللبن وماء الورد وغيرها. وقد استفاض محسن عقيل في كتابه طب الإمام الصادق عن فوائد هذه المشروبات الصحية، كما استفاض في أنواع اللحوم والأسماك المفيدة، ونهى عن لحم الخنزير والميتة والعديد من الأشربة كالخمر والدم. والملاحظ أن محتوى هذه الكتب لم يخرج عن الثقافة العربية، ولم يخرج أيضا عن تعاليم الدين الإسلامي الواضحة في القرآن بتحريم بعض الأشربة والأطعمة، لكن المحتوى نقل عن هذا النص القرآني على وجه الإفادة، فذكرها في أقدس نص إسلامي يعني وجود حكمة عليا وإلهية وراء ذلك تهدف إلى مصلحة الإنسان.

في طب الأئمة والرسالة الذهبية وطب الإمام الصادق نرى أن طريقة علاج الإمامين الصادق والرضا لم تخرج عن الطريقة البدائية المتعارفة، فتنقل الكتب هذه عن المجلس في بحار الأنوار كيف أن الإمام الصادق ينصح بشرب الكمون والعسل لعلاج آلام المعدة وأكل البصل والتفاح وغيرهما من الفواكه لعلاج الحمى، وهما علاجان بدائيان تجريبيان عرفتهما معظم شعوب ذاك العصر، وهما من العلاجات التي عرفها المصريون في الحضارة المصرية القديمة، بل ذكر الكثير منها في طب أبقراط. وأشهر العلاجات التي ذكرت في الحضارات القديمة وعند أبقراط اليونانية الحجامة. لكن الجديد أن أخبار علاجات الرضا والصادق كانت تؤكد الموروث عن الرسول وطبه النبوي الشهير في الفكر الإسلامي، وعدم تناول هذا الموروث العلاجي كحالة طبية منفصلة عن الدين، لأن العلم والدين في هذه العصور كانا شيئاً واحداً. ومن أمثال هذا الخلط المنسوب إلى النبي المذكور في طب الأئمة قوله: ربيع أمتي العنب والبطيخ، وعنه أنه قال: تفكهوا بالبطيخ فإنها فاكهة الجنة وفيها ألف بركة وألف رحمة وأكلها شفاء من كل داء. وقال أيضا: عض البطيخ ولا تقطعها قطعا فإنها فاكهة مباركة طيبة مطهرة الفم مقدسة القلب وتبيض الأسنان وترضي الرحمن. وفي الواقع أن العنب والبطيخ من أشهر فواكه المنطقة العربية، لذا فالمأثور الروائي بحقهما كان كبيرا بخلاف المانجو وجوز الهند والبهارات والتمر الهندي مثلا، والتي لم يعرفها العرب سوى مؤخرا عند السفر إلى الهند وشرق آسيا، حيث الموطن الرئيسي لتلك النباتات التي يخلو الموروث الإسلامي من الإشارة إليها من قريب أو بعيد.

المتدين عامة يبحث عما يبرر إيمانه حسب ثقافة العصر الذي يعيشه، وحرص المسلم كمثال على تبرير إيمانه علمياً. هو نفس ما يحدث للهندوسي والمسيحي واليهودي والبوذي، وكل هؤلاء لديهم نصوص في كتبهم تتفق مع العلم الحديث. لكن هذا لا يعني صحة النص بذاته، فقد يتغير العلم مستقبلاً ويصل إلى نتائج جديدة، ووقتها سيخرج أي تفسير آخر للآيات على أنه نفاق وضعف وكذب. ولذلك رفض العديد من فقهاء المسلمين قصة ما يسمى بالإعجاز العلمي في الطب النبوي، أو عده أمراً دينياً على الإطلاق. يقول ابن خلدون في المقدمة: الطب المنقول في الشرعيات ليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عادياً للعرب، ووقع في ذكر أحوال النبي من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل، فإنه إنما بعث ليعلمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يدل عليه. ليست كل فتاوى الفقهاء على هذا النحو، إنما درج الخلاف فيما بينهم حول تصور هذه العلاجات ومرجعيتها بين المجتمع والبيئة وبين الدين. فالذين نحو تفسير هذا العلاج للدين اعتمدوا على الرباط بين الدين والمصلحة، وعلى تقديس أفعال البشر والمبالغة في تصورها، وكلما جاء الخبر بفضل طعام وشراب ودواء بالغوا في وصفه ومنفعته، وعدوا أن هذا الفعل لا يدل على أمر شخصي من فاعله فحسب، إنما هو توجه ديني أساسه أن الدين جاء للمصلحة. فلما ثبت في عقولهم تلك المصلحة، ثبت لديهم أن هذا العلاج ديني عقائدي. قبل ظهور الفكر التحليلي في القرن 19، كان الإنسان يفكر بطريقة شمولية لا تخضع لحسابات التحليل والتفكيك والربط. فعندما يتناولون مفهوم الدين، كانوا يربطون معه مفاهيم أخرى كالسياسة والاقتصاد والطب والفلك. ولم يكن هذا الشمول حكراً على العرب، بل على العالم أجمع، حيث كانت تشيع في أوروبا علاجات القساوسة وتخصصاتهم المختلفة في الطب والفلك والسياسة وغيرها. ثم جاء الفكر التحليلي وفصل هذه المفاهيم الكلية إلى جزيئات، فصار الدين منفصلاً عن الطب وعن السياسة وعن الاقتصاد، وأصبحت هذه العلوم مستقلة يجري فهمها بعيداً عن بعضها البعض في سلوك فلسفي أدبي عرف لاحقاً بالتجريد، وهو سلوك طال العلم التجريبي أيضاً، حيث انقسم الطب إلى تخصصات مختلفة كالمعدة والدماغ والعظام والحنجرة والتوليد وغيرها، فيما كانت هذه التخصصات واحدة عند الأطباء القدامى.

جذور الطب النبوي تنبع من هنا، حيث كان يشيع عند القدماء أن الطب والعقل والعلم والدين واحد، ورأينا الكثير من العلماء والفقهاء والفلاسفة يعملون بالطب كأبي الريحان البيروني وأبي بكر الرازي وابن رشد وابن مسكويه ولسان الدين بن الخطيب وابن طفيل وابن باجة وغيرهم، ثم جرى فصل هذه العلوم عن بعضها في العصر التحليلي في القرن 19، ثم نشط هذا الفصل بشكل راسخ ويقيني في القرن 20، ومنذ هذا القرن صار التعامل مع العلاجات القديمة يتم في إطار سياقه التاريخي وبعده الاجتماعي في الزمان والمكان، وفي الحقل الأكاديمي العلمي جرى تدريس هذا الخلط بين العلوم كتاريخ يشكل أحد جذور وتطورات العلوم الأولى.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراقي.
3: أطفالنا والتغير المناخي. تصدر التغير المناخي منذ عقدين قائمة أخطر الأزمات الوجودية التي يواجهها البشر واقتصادهم وبنيتهم الاجتماعية، بتأثير يطال الكائنات الحية بتعددها، وأكثر الفئات تضرراً من هذا التغير راهناً ومستقبلاً هم الأطفال. ورغم أنهم الأقل مسؤولية في تدهور المناخ، يواجه الأطفال خطراً مباشراً وتحدياً للبقاء والنماء والازدهار، لا سيما أولئك المستضعفون الذين يعيشون في بلدان نامية أو فقيرة أو تشهد صراعات، إذ تواجه الأسر الأكثر فقراً صعوبة أكبر في تحمل الصدمات، فيخسر أطفالهم المساكن والصحة والتعليم. وليس أطفال العراق حصينين من تأثيرات التغيرات المناخية، إذ أنهم يعيشون في خامس أكثر بلدان العالم تأثراً وتضرراً من التغيرات المناخية التي ستنضم لسوء وتردي الخدمات الصحية والتعليمية الخاصة بالأطفال، فتعزز هشاشة الواقع الذي يعيشون.

خلقت التغيرات المناخية كنتيجة للاحتباس الحراري، والذي يعرف بأنه التزايد التدريجي لدرجات حرارة القشرة الأرضية نتيجة النشاط البشري. إذ ارتفعت درجة حرارة الأرض بسرعة فائقة، وبلغت عتبة الدرجة والنصف مئوية في بعض الأوقات قياساً بما قبل الثورة الصناعية. رجح بعض العلماء أن الأرض تجاوزت هذا الرقم، وشهدنا العام الماضي أكثر 12 شهراً سخونة حطمت 7 أشهر منها أرقاماً قياسية كالأكثر سخونة في تاريخ البشرية. الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية وضرورية لوجود الحياة على الأرض، وسبب لاحتفاظ الأرض بالطاقة اللازمة لتفاعل ونمو الكائنات التي تضمها الأنظمة البيئية المختلفة. لذا فإن المشكلة لا تكمن في ظاهرة الاحتباس الحراري، بل فيما حدث لها من تفاقم خطير نتيجة عوامل في معظمها بشرية، إذ زادت الأنشطة المختلفة كثيراً من انبعاثات الغازات والمواد الحابسة للحرارة، بحيث قلبت مفعول الاحتباس الحراري من ظاهرة إيجابية إلى تهديد وجودي. لقد أدى تطور الصناعة في آخر 150 عاماً إلى استخراج وحرق مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، ومع تزايد الطلب على الطاقة وزيادة الطلب على الوقود الأحفوري ازدادت معهم انبعاثات غازات الدفيئة، وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 30% عن معدلاته المعتادة قبل الثورة الصناعية، بشكل يجعل الأرض تحتفظ داخل غلافها الجوي بنسبة أكبر من الحرارة التي تستقبلها من ضوء الشمس.

عام 1992 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وخلال ما أطلق عليه قمة الأرض، تعهدت أكثر من 150 دولة بالعمل لدرء التأثيرات البشرية الخطيرة على المناخ العالمي بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وجاء تحركهم هذا استجابة للأدلة العلمية المتزايدة التي قدمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي أشارت إلى أن المستويات المتواصلة الارتفاع من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي والمتسبب فيها النشاط البشري بدأت تترك تأثيراً ملحوظاً وربما مدمراً على المناخ العالمي. وبعد ذلك تمخض مزيد من المفاوضات عن بروتوكول كيوتو الذي وقع عليه عام 1997، والذي قدمت بموجبه دول صناعية تعهدات ملزمة بتقليل انبعاثاتها من مجموعة غازات الدفيئة الأساسية. كانت نسب الحد من الانبعاثات المستهدفة من بروتوكول كيوتو محدودة نسبياً، خفض الانبعاثات بنسبة 5.2% بحلول عام 2012 قياساً بمستويات عام 1990، وكان ينطبق فقط على مجموعة من الدول الصناعية التي وقعت البروتوكول، ورغم أن هذه الدول تسير في الطريق نحو تحقيق الهدف، فإن الانبعاثات العالمية تتزايد بسرعة، خاصة بسبب الزيادة المستمرة للطلب على الطاقة في الصين وغيرها من الدول سريعة النمو.

ثم توجه آخر للتغيرات المناخية ستتحمل أجيال المستقبل جزءاً ضخماً من الدمار الذي يخلقه التغير المناخي، حيث سيرفع الاحترار العالمي حدة التأثيرات الضارة الناجمة عن التلوث البيئي، وستعرض ملايين الأطفال حول العالم لخطر تدهور البيئة وتؤثر على حقهم في المساواة وفي بيئة تسمح لهم بحياة أفضل تتسم بالكرامة والرفاه. يعرف الطفل حسب المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل أنه كل إنسان لم يتجاوز 18 من العمر ولم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، وبحسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة التي أكدت على مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في جميع أنحاء العالم من دون تمييز أو عنصرية. ومن هذه الحقوق أن لكل طفل الحق في الحياة، إذ على الحكومات أن تتأكد من بقاء الطفل على قيد الحياة كي يكبر بأفضل طريقة ممكنة. كما نصت الاتفاقية أيضا على الحكومات حماية الأطفال من العنف والإساءة والتعرض للإهمال من قبل أي شخص مسؤول عن رعايتهم. وأيضا ركزت هذه الحقوق على قضية مشاركة الأفراد في القضايا التي تؤثر عليهم وهي حق رئيسي لهم.

من هنا فإن المنظمات الدولية تستخدم مصطلح حماية الطفل في مختلف الحالات وبطرق مختلفة، ويقصد به الحماية من كافة أنواع الإيذاء والاستغلال، وتعني في أبسط أشكالها هو عدم تعرض الطفل لأي ضرر من الأضرار، مع التأكيد على ضمان ما يحتاجه من أجل البقاء على قيد الحياة. ومن هنا فإن مصطلح الحماية يغطي مجموعة واسعة من القضايا الهامة والملحة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما تتصل بالفقر والكوارث الطبيعية، وهو ما يدفع العديد من المشاكل وتفاقمها. لقد ساهم الأطفال بأقل قدر في أزمة المناخ، لكنهم سيدفعون الثمن الأغلى لأنهم غير مستعدين بما فيه الكفاية لمواجهة العواقب غير العادية لتغير المناخ، كما أنهم لم يصلوا بعد إلى مستوى كاف من حيث النمو العقلي والجسدي، ولذلك يتعين على الأطفال أن يتحملوا عبء تغير المناخ، كما أن العواقب السلبية للتغير المناخي تشكل خطراً ينتظر الأطفال حتى قبل ولادتهم، لأن الطفل يتغذى بما تطعمه أمه وهو في الرحم، وتعتمد تغذية الأم على الظروف المناخية أيضاً.

البعد الآخر لتغير المناخ الذي يمكن تقييمه بالنسبة للأطفال هو ارتباطه بحقوق الطفل. وعلى الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل لم تذكر على وجه التحديد قضية تغير المناخ، إلا أنها تتضمن أحكاماً تتعلق بضرورة حماية الطفل من الآثار الضارة للتلوث البيئي، وتم التأكيد على حقوق الأطفال الذين أصبحوا لاجئين بسبب تغير المناخ. يحتل العراق حسب منظمة اليونيسيف المركز 61 من أصل 154 دولة في مؤشر البلدان التي يكون فيها الأطفال أكثر عرضة للتغيرات المناخية، إذ بلغت قيمة مؤشر مخاطر المناخ على الأطفال 5.4 وهي نسبة مرتفعة وتشكل خطراً كبيراً على الأطفال في العراق. وبحسب تقرير منظمة اليونيسيف فيما يخص تعرض الأطفال لضعف شديد في مجال المياه، فإن عدد الأطفال المعرضين لخطر عدم الحصول على المياه في العراق يبلغ 5 ملايين طفل. ومن المؤكد أن أزمة المياه سوف تتعاظم في السنوات القادمة، وهو ما يوسع من فجوة حصول الأطفال على مياه صالحة للشرب والاستعمال البشري، ويعرضهم باستمرار للأمراض والأوبئة. عام 2020 بلغت انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون أكثر من 274 طناً، في وقت يحتل العراق المركز 5 على مستوى العالم من حيث التأثر بمستوى التغيرات المناخية، مما يجعل أطفاله أكثر عرضة للتغيرات بالمقارنة مع دول أخرى. وارتفع عدد الذكور المتسربين من الدراسة الابتدائية 62,000 طالب و799 عام 2019 إلى 65,000 طالب و946 عام 2020.

وفي المناطق المتضررة من انعدام الأمن المائي يكون للجفاف تأثير مباشر على انتظام الأطفال في المدارس، وكما أن معدل وفيات الأطفال الرضع يتراوح بين 19.6% في عام 2019 و 18.5% عام 2020، كما بلغ معدل وفيات الأطفال لأقل من 5 سنوات 25% عام 2020. بالإضافة لكل ذلك، يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الصحة العقلية والعاطفية للأطفال، وترتبط الحرارة الشديدة بزيادة مشاكل الصحة العقلية والاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين. ومع سوء الإدارة الصحية والنقص في البنى التحتية الصحية وتفاقم تأثيرات التغير المناخي، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام خلال السنوات القادمة أو تتضاعف، مما يؤثر على صحة الأفراد ومستوياتهم المعيشية، وهذا يعني فقدان جزء من قوة العمل المستقبلية، ومن ثم التأثير على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يصعب من عملية الازدهار والتقدم. تقدر نسبة عمالة الأطفال في العراق بحدود 3.7% من أطفاله، وهي تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وتشمل جميع المدن العراقية وخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والحال هذه ينخرط أكثر من 500,000 طفل دون سن 15 عاماً في العمل لتأمين معيشة عوائلهم. وتشير تقارير اليونيسيف إلى قرابة 7 ملايين طفل في العراق هم بحاجة إلى المساعدة، من ضمنهم أطفال تركوا مقاعد الدراسة ولجأوا إلى العمل في مهن شاقة وقاسية. وفي الحلول، لابد من إعطاء الأولوية للشرائح الأكثر ضعفاً، وأولها الأطفال. ينبغي تزويد الأطفال بالتعليم المناخي ومهارات الطبيعة التي تعتبر بالغة الأهمية للتكيف مع آثار تغير المناخ والاستعداد لها. ومن خلال تطوير برامج تعليمية مؤهلة، يجب أن يكون الأطفال قادرين على التفاعل بشكل أكبر مع البيئة، وبالتالي ينبغي دعمهم لتطوير مواقف مركزية بيئياً. علاوة على ذلك، ينبغي الاستماع إلى أفكار الأطفال بشأن تغير المناخ واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي نطاق هذا الغرض، ينبغي زيادة التعليم النظري والعملي الذي من شأنه رفع الوعي البيئي والمناخي لدى الأطفال. وينبغي على الحكومة العراقية أن تعمل للحد من أوجه عدم المساواة القائمة، وخاصة من الناحية المالية، فيما يتعلق بالمناخ بين أطفال العراق أثناء وضع الخطط المستقبلية لتغير المناخ. ينبغي أيضاً التخطيط للاستثمارات من أجل الأطفال وزيادة استثمارات التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود في الخدمات الأساسية للأطفال.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكره جديده، معنى مختلف، رؤيه محليه من زاويه اخرى.
9: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكره للسفر الى ما بعد الكلمات.
10: هوى الناس بين الاغنيات التي تبدا حينما يسكت المغني.
9: هوى الناس،
10: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

خذينا في الحلقة الماضية موضوع يخص عدم قدرتنا على البدء في عمل ما، حكينا على فكرة الحافز وكيف أن كثير من الناس ينتظرون حافزا ما حتى يشرعون أو حتى يبدأون في عمل معين، وهو ينتظر هذه المحفزات حتى يبدأ في هذا العمل أو ذاك الذي يؤجله منذ فترة طويلة مثلا. وتحدثنا عن كيف أنه العلم ينظر إلى الأمور من زاوية أخرى تماما، ويرى هذا العلم أن عبر بحوث طبعا أن الأعمال أو الأعمال الصغيرة هي التي من شأنها أن تحفز الإنسان، يعني البدء هو المحفز، البدء يجب أن تبدأ أولا ومن ثم يمكن لك أن تتحفز بالاستمرارية يعني، وهكذا. يعني ما تنتظر شيء حتى تبدي، لازم تبدي حتى شنو، حتى بعدين تتحفز بهذه الطريقة. وهاي نظرية علمية حكينا عنها في الحلقة الماضية، ونحن في صدد الآن التحدث بشكل أعم وأشمل عن فكرة العجز عن بدء المهام، وهاي همينة تتقاطع مع فكرة التسويف اللي خذيناها في حلقة ماضية جدا، وفكرة الإرجاء وفكرة الانتظار وفكرة الكمال. أيضا هناك بعض الناس يؤجلون كثير من الأعمال لأنهم ماذا؟ لأنهم يرجون الكمال، يعني هو يريد أن يستعد أكثر أحيانا حتى من اللازم حتى يبدأ في عمل ما، وعندما تسأله يجيبك أنه في ماذا؟ أنه في طور الاستعداد، وهكذا يظل يستعد يستعد يستعد، لكن شنو؟ العمل ما موجود، وأكو بيه شيب ها، وهو ما فاتح مشروع، هو يريد أن يفتح مشروع منذ 10 سنوات يشيب، وبعد ما فاتح مشروع يشيب، بعد ما مسافر يشيب، بعد ما كذا، بعد ما مقرر، هو دائما يرجئ هذه الأشياء. فكرة بدء المهام هي فكرة معقدة جدا، وفكرة العجز عن بدء المهام هي فكرة ربما تكون يعني من صميم شخصياتنا ونحن لا نشعر بذلك. طبعا يقال أنه الرهبان اللي يشتغلون بالأديرة المسيحية اكتشفوا قبل علم الأعصاب هذا الموضوع ب1600 سنة. شلون؟ يعني هذول رهبان الصحراء المصرية تحدثوا عن ظاهرة اسموها أكيديا الحياة الروحية. زين، طبعا هاي الفكرة انه اكو واحد عنده نوع من التخلي، عنده نوع من الفتور، عنده نوع من القنوط، هي يعني تتقاطع مع فكرة الرهبان في بعض الأشياء. هم كانوا يسمونها، لأن تعرفون هذا انقطاع عن الحياة ومدري شنو كذا إلى آخره، هاي الرهبنة العالية اللي أحيانا تخلي الإنسان أو تخلي الراهب في انقطاع، هو منقطع عن الحياة بشكل أو بآخر، هسه ما نقول بشكل تام، بشكل أو بآخر. هم كانوا يسمونها هاي شيطان الظهيرة. ليه شيطان الظهيرة؟ نسبة لآية في المزامير. زين، وهي حالة تضرب الراهب في منتصف النهار وهو جالس وين؟ في الغرفة عاجزا عن الصلاة أو العمل، رغم توفر النية الكاملة لذلك. ها؟ طبعا من اللطيف أيضا أنه الأصل في الكلمة اليونانية التي تعبر عن هذا التأجيل والإرجاء هي كانت عمن يهمل دفن الموتى، أو عند ميت يتعاجز شنو؟ يدفن الميت. تخيلون يعني الموضوع جد مهم وجد غريب وجد مثير، أنه واحد عند ميت لكنه يتعاجز شنو؟ يعني يعجز عن بدء المهمة، بدء دفن هذا الميت، لا يكترث بالحقيقة. وهو الموضوع عجز بدء المهام يتقاطع مع أمور كثيرة مثل ما قلنا، التسويف وحتى الخمول اللي هو من الخطايا السبع المميتة يعني. وفكرة أنه يوصف بشيطان الظهيرة هي أيضا فكرة مثيرة جدا يعني، لأن تلتقي مع فكرة الشر.

أبدا لا للأدلة ولا للفكرة، وكان يعرف كل شيء عن الانتقاء الطبيعي، لكن هو شنو أخر الموضوع وماطل بالموضوع 20 سنة قبل أن ينشره، إلى أن قالوا له ترى أكو واحد جاي يفكر بنفس الموضوع قريب من الموضوع، فسارع وبادر إلى نشر هذا الموضوع في وقتها. يعني أكو نوع من الإرجاء يصيب حتى العباقرة. كيف ونحن الآن نعيش في وضع هو قائم على فكرة الاستهلاك، قائم على فكرة المشاهدة والعرض أكثر من فكرة الإنجاز. أنت عندك وقت ترى وتنظر إلى الآخرين، تراقب الآخرين، أما ما تنجزه على الصعيد الشخصي فهذا محل نظر ومحل تشكيك ومحل إعادة دائما ومحل تفكير. ولذلك الآن العلم الحديث يتحدث عن هذا الموضوع وفق أكثر من مجال، مجال يخص التكنولوجيا، ومجال يخص علم الأعصاب، ومجال يخص علم الاجتماع، ومجال يخص الفلسفة والطب العصبي نفسه. يقدم يعني أحيانا حتى بعض الآراء المثيرة جدا. ويتحدث أيضا علم الأعصاب عن أنه كيف أنه المريض أحيانا، المريض جاي نحكي عن الأعصاب، ها المريض يريد يمشي وهو يستطيع المشي ورجلاه سليمتان لكنه لا يستطيع المشي، هو عاجز عن بدء شنو المهام، مهمة المشي هاي هو عاجز عنها. وهاي حالة موجودة يعني تشريحيا في مرض، في أمراض عديدة، أنه الإنسان يعجز عن أن تكون لجسمه، أن يؤدي جسمه الوظائف، لكن هو في نفس الوقت هو قادر لكنه يعجز بهذه الطريقة. يعني هناك ظاهرة اسمها التجمد الحركي مثلا، الإنسان يقف مسمرا ها في مكانه دقائق دون أن يفعل شيئا، ويقال أنه هذا الإنسان اللي يشوف ممرات ضيقة أو غرف أو أجواء معينة يكون عرضة لهذه الحالة من التجمد. يعني أجواء معينة تفرض على الإنسان أن يكون عرضة لهذا التجمد دون أجواء أخرى، أكو حالات، أكو أماكن كذا إلى آخره. وهنا طبعا ما حد يعرف السبب الكامل، لكن هناك اضطراب في إشارة الانطلاق الصادرة أصلا من الدماغ يعني. ولذلك مسألة أن نشرع بشيء وأن نعجز عن الشروع في شيء، الشروع بمعنى البدء في شيء، هي مسألة مهمة جدا، وترتبط بأمراض أحيانا هي أمراض عصبية، وأحيانا ترتبط بثقافة اجتماعية، واحيانا ترتبط بمخاوف وهلوسات نفسيه. ولذلك هاي هاي هاي هاي مفارقه كبيره جدا في هذا الموضوع. ولذلك حتى من تبحث عنه، يعني انا وانا احضر للحلقه البحث عن هذا الموضوع هو شائك جدا، لان يلتقي مع مواضيع عديده ومواضيع ربما تتشابه للوهله الاولى، مساله التسويف ومساله الارجاء الى اخره، لكن سنتعمق طويلا في هذا الموضوع بعد الفاصل.

طبعاً فكرة إنه الرهبان يطلقون على عدم إنجاز الأعمال والحالة اللي تصيب الإنسان وهو لا ينجز شيئاً بكونه يتعرض لما يسمى بالشيطان الظهيرة هي فكرة مثيرة، أليس كذلك؟ فكرة الشيطان، فكرة إبليس، فكرة الشيطان خصوصاً اللي هي فكرة أعم، هي فكرة قائمة على هذا الدخول. يعني الشيطان يحتل مكاناً وين؟ في الإنسان نفسه، يدخل في داخل هذا الإنسان. أكو قصة ينقلها فريد الدين العطار وهي قصة لطيفة. يقول فدي يوم إبليس راح لحواء وماخذ ابنه وياه. إبليس ماخذ ابنه وياه اسمه الخناس، عمار ابن إبليس اسمه الخناس، هو هيك يحكي والله. يقول إبليس راح لحواء وماخذ ابنه الزغيرون اسمه الخناس، فقال لها هذا خلي يمك، أنا شوية صار عندي طارق، عندي طارق شوية اي والله شوية وارجع. فقالت له لا ما ادري شلون ما يصير وما اقدر وهاي، لا خليه خله وراح قناحة بعد ابليس خله وراح. رجع ادم قال هذا منو؟ قالت له هذا الخناس ابن ابليس. قال انا قايل ليش تحتفظين بواحد هيك شيء تخلينا يمش كذا الى هذا شلون؟ قالت له مو خطيه راح عنده شغل وكذا. فيعني عصب ادم، عصب قالها ما يصير كذا، خذاه وقتله سواء نصين منه ومنه. رجع إبليس قالها وين ابني؟ قالت له مو رجع آدم وعصب وكذا وقتله سواء نصين منه ومنه، هذول هم النصين. فرجع إبليس كما كان، هيش تنقل القصة، رجع حي وقال لها أنا هم صارت عندي شغلة شوية وارجع خلي يمك الخناس، هم راح. رجع آدم شاف الخناس موجود همين يا محواء، فقال لها هذا شنو تحكين صدق تي؟ يعني مسألة يعني فاضت عن التصديق، فاضت عن مدى اللي ممكن أطيقه، ليش مخلي هذا يمش؟ قالت له مو خطية إجا وطلب مني وعنده شغلة صارت مستعجلة وما قدرت. سوى آدم قتله وحرقه وذر قسم يعني نصف من الخناس، ذره وين؟ الرماد مالته خلاه بالنهر وقسم بالهواء. اجى ابليس قال وين ابني؟ قالت له اجى ادم وعصب وكذا فحرقه وسوى نصين وذر الرماد، فجاب الرماد هو بعد ابليس عنده قدرات كذا الى اخره، فرجع ابنه شنو حي. قال هاي اخير مره. قالت له لا ما أقدر، آدم يعصب وما أقدر يعني تعذرني. فتعرفون إبليس بعد طرق الماكرة الملتهى، قالت لا مو أنا عندي شخص لازم أساعده ما أدري شنو هيك يعني فكرة وما أقدر لازم أخلي يمك وهاي أخير مرة وهاي مساعدة وهاي كذا إلى آخره. فاقتنعت كلام لين إبليس. رجع آدم معصب جدا، هم شاف الخناس يمن يا محواء، فقال لها شنو القضية؟ أنا بس أرد أفتهم هو شلون جاي قناتش، فأنا راح أشوف حل يعني للموضوع. قتله وسواله شو النصين مالته قسمه بالنص وشواه، وهو أكل نصف وحواء أكلت نصف من الخناس صار وجبة. اجى ابليس قال وين ابني؟ قالت له والله اجى ادم معصب وكذا وقتله وجبرني انه اكل النص وهو اكل النص من عنده. فقال لها الان انا في اجوافكم، هو ابليس يعني صار سعيد، قال الان انا في اجوافكم خلاص يعني الان انا منكم وبيكم، يعني وصلت لهاي المرحله انه ادخل وين؟ في نفوسكم في اعماقكم. وخلوا راح، يعني هو هاي الخطه كانت مالته انه يحظى بهذه النتيجه. ولذلك تسميه عجزنا احيانا او ربط موضوع الغرور مثلا او التكبر او الصفات السيئه دائما بالانسان بالشيطان وربطها بفكره انه الانسان يعني هذا الضعف منين جاي وكذا الى اخره، لها بعض القصص الاسطوريه اللي تربط ذلك كله بالشيطان بفكره الشيطان. حتى اكو شاعر يقول اذا لاحت مصيبه تكدر الانسان نلوم ابليس كنا ونترك الإنسان، ها؟
مو احنا نترك الانسان في الغالب يعني نلوم ابليس بطريقه او باخرى. هذا تاريخي الموضوع. ليش؟ لان ابليس كامن وين؟ في التفاصيل. الشيطان يكمن في التفاصيل، في تفاصيل التفاصيل، وفي صفات كثيره احنا يعني نحاول ان نربط الشيطان بموضوع الشر الى اخره، وهذا همنا عليه نقاش بين الفرق الاسلاميه. لذلك موضوع عجزنا عن بدء بعض المهام، او عجزنا عن بدء بعض الاشياء اللي ممكن احنا نسويها او نخطط لها، هذا همنا موضوع شائك. للعلم اكو فكره ايضا غريبه، وهذه الفكره تتحدث عن انه احنا في داخلنا منظومه، يعني انت لست واحدا، انت نفسك كشخص انت مو واحد، انت عباره عن مجموعه من طبعا هاي نظريه اقتصاديه للعلم. يعني النظريه الاقتصاديه شو تقول؟ تقول في داخل كل انسان اللي يسوي مشروع اكو واحد شنو مخطط، شنو هذا؟ هذا اللي يخطط الفكره، يخطط المشروع بعد 10 سنوات شنو يصير، عنده شنو بعد نظر، واكو واحد منفذ، هذا شنو اني لحظي، هذا يبدي الان يسوي كذا وكذا. هذول اثنين هم في داخلك، في داخلك انت مرات تحسب فكره واكو واحد لازم ينفذها، مرات عندك الفكره بس الشخص المنفذ بداخلك ما جاي يشتغل، بنشر ب فيروس ها، فعندك خطط، عندك خطط دائما بس التنفيذ وين؟ ماكو، ما موجود. المهم فهناك من يتحدث بهذه الطريقة، انه احنا في داخلنا منظومات، في داخلنا اشخاص، احنا في داخلنا عدد من الشخصيات اللي احيانا تفعل واحيانا شنو صير خاملة، صير غير قادرة على البدء، صير غير قادرة على الانجاز بهذه الطريقة. طبعا هاي النظرية العلمية لها لها لها حتى جذر، لها جذر تاريخي يتعلق بالأسطورة أوديسيوس وكذا، بعدين راح نحكيها بعد الفاصل.

0: طبعا ايضا فكره المخطط وفكره المنفذ اللي هي فكره اقتصاديه يقال انه جذورها ترجع الى قصه اسطوريه تتعلق باوديسيوس. هذا طبعا الفكره شنو الفكره تقول؟ الفكره تقول انه هذا اوديسيوس والحوريات. هذا عرف اوديسيوس عرف انه نفسه بالمستقبل. جاي تلاحظ الجمله؟ عرف انه نفسه وين؟ يعني مستقبلا راح تفقد عقلها من يسمع غناء الحوريات بالسفينه. ينسحر، عرف نفسه، يعني هذا المخطط جاي يشتغل. ها؟ من يسمع غناء الحوريات اللي هو غناء مغرق للسفينه. هي اسطوره. هذن الحوريات من يغنن السفينه شنو؟ راح شنو؟ تغرق بهذه الطريقة. فشنو طلب من البحارة؟ طلب من البحارة أن يربطونه ويسدون إذاناتهم، يعني يسدون الأذان، هاي يسدون أذانهم. فانتصر هذا المخطط عليه من على المنفذ. شلون انتصر؟ من خطط، يعني من نفذ هذا التخطيط، من خلى الآخرين ينفذون هذا التخطيط بهذه الطريقة. ولذلك الكلام، يعني الكلام شوية بنوع من يعني متعلق بالأساطير ومتعلق بعلم النفس ومتعلق بالجانب الاجتماعي إلى آخره. من الأشياء أيضا اللي تدعو للتوقف هي ظاهرة الجمود، اللي هو جمود نوع من التوتر، يعني اللي هو لا أنت تندمج ولا أنت تفعل الأشياء. هو نوع يعني لا قتال ولا هروب، هو تجمد. وهذا همنا، يعني يقولون هاي هاي هاي هذا المصطلح هو مو بس ينطبق على الإنسان، وإنما ينطبق حتى على مخلوقات ربما هي يعني بدائية بالنسبة للإنسان. هذه المخلوقات بدائية بالنسبة للإنسان، لكن تواجه الإنسان خصوصا في العالم المعاصر مرحلة التجمد هذه. وهي هنا يعني الكائن الإنسان نفسه في هذا، يعني في أثناء هذا التجمد هو يبدو هادئا جامد. تشوفه واحد متجمد، يعني قاعد قدام اللابتوب وخلص صافن وغرقان وماكو شيء يعني يتحرك فيه في هذه الملامح، يبدو هادئا. لكن من الداخل من قاسوا عرفوا أنه أكو زيادة في معدل ضربات القلب، والتنفس به مشكلة، والنشاط الكهربائي الدماغي كذا مرتفع إلى آخره. بينما من الخارج يبدو شنو؟ يبدو ساكنا تماما. هو لم يشرع بشيء هنا، لم يشرع في عمل ما، يبدو شنو؟ جامدا. لكن عندما تجرى الفحوصات له، الفحوصات الدقيقة الطبية، يكتشفون أنه لا، أكو استثارة، أكو زيادة في يعني في عدد ضربات القلب مثلا، أكو زيادة بالكهربائية الموجودة في الأعصاب وكذا إلى آخره. المهم، وهذا ينبئ بوجود عاصفة داخلية. ولذلك احنا دائما نربط هذا الموضوع التجمد بالصدمات اللي ممكن تواجه الانسان. اكو واحد يصاب بصدمه، يسمع خبر كذا، تتجمد اطرافه بهذه الطريقه. وتجربه الجمود التوتري هاي اثناء الاحداث الصادمه تصير اقوى بكثير، مو؟ وهل التجمد امام المهمه عند بعض الناس هو يعني نسخه مخففه من هذه المشكله العصبيه؟ هذا سؤال، أيضا سؤال ربما نجاوب عنه بشكل غير مباشر عبر هذا التقرير اللي راح نسمعه سوية بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: تخيل مشهدا مألوفا في مكاتبنا أو بيوتنا، شخص يجلس أمام حاسوبه يبدو ساكنا تماما وعيناه مثبتتان على الشاشة، يظن النظر إليه أنه في قمة التركيز، أو ربما يتهمه البعض بالكسل واللامبالاة. لكن الحقيقة المدهشة تكمن تحت هذا السطح الهادئ. فهذا الشخص يعيش صراعا داخليا عاصفا، حيث تتسارع ضربات قلبه ويضطرب تنفسه، وتتصارع في عقله أفكار القلق والتردد، بينما يظل جسده محبوساً في حالة من التجمد الفسيولوجي التام. هذا الشلل ليس خياراً وعياً أو استجابة بيولوجية عتيقة. حين يواجه الإنسان ضغوطاً هائلة مثل تكدس المهام المعقدة أو الخوف من حكم الآخرين على جودة عمله، يترجم جهازه العصبي هذا الموقف كتهديد وجودي، تماماً كما تتجمد الغزالة في البرية لتختفي عن أنظار المفترس. يتجمد الموظف أو الطالب أمام قائمة مهامه ليحمي نفسه من ألم الإخفاق. إنها آلية دفاعية تحمينا من مشاعر عدم الكفاءة، لكنها للأسف تعيق إنجازنا. هذا التناقض يفسر لماذا نشعر بالإرهاق الشديد رغم أننا لم ننجز شيئا ملموسا في نهاية اليوم. فالعقل خلال هذا الجمود يستهلك مخزونا هائلا من الطاقة في محاولات فاشلة للتخطيط وتوقع السيناريوهات الأسوأ واللوم الذاتي. إنها حالة استثارة داخلية منهكة تفتقر إلى الانفراج. لذلك عندما نرى زميلا عالقا في دوامة التأجيل أو صديقا يتباطأ في اتخاذ قرار بسيط، يجب أن ندرك أن خلف هذا السكون صراعات خفية. الحل لا يكمن في المزيد من الضغط أو التوبيخ، إنما في المساعدة على تقليل مستوى الخطر المتصور. تبدأ المواجهة هنا بتقسيم المهمة الضخمة إلى قطع صغيرة لا تثير ذعر الجهاز العصبي، وبمنح النفس شعورا بالأمان الذي يسمح للجسد بالتحرر من سجن السكون. إن التفاهم الاجتماعي لهذه الحالة يغير معادلة الإنتاجية من صراع ضد الذات إلى رحلة متناغمة نحو الإنجاز، مما يحول العاصفة الداخلية إلى طاقة بناءة تدفعنا للبدء، وهو التحدي الأصعب والأهم.

طبعاً خلال البحث عن هذا الموضوع صادفتني عدد من الافتراضات العلمية التي تتحدث عن وجود يعني نوع من الأكاذيب المشهورة حول بعض المواضيع، من ضمنها مثلاً مسألة الإرادة، أنه أنت في يوم معين مثلاً قعدت الصبح وأنجزت مثلاً 5 مواضيع هن في غاية الأهمية، صلحت السيارة، نقطة كهرباء، سوقت، رح جبت الراتب، صرفت مدري شو، أشياء ما أجلها كذا إلى آخره. شو تقول بينك وبين نفسك؟ خلاص أنا طاقتي شنو نفدت، بعد ما أقدر أسوي شيء ثاني، سويت هواي أشياء، مو إحنا عدنا هاي، خلاص اليوم عفوني أنا العصرية، عفوني الصبح كنت مشغول بكذا كذا كذا إلى آخره، سويت هواي أمور فما أقدر بعد أسوي كذا كذا إلى آخره. يعني مسألة معاملة الإرادة كعضلة، عضلة إلها طاقة، خلاص عضلة أجهدت، خلاص يعني لا تطلب مني، سويت هواي أشياء اليوم، قررت هواي أشياء، خلاص، وهذا هاي الطاقة تستنزف، خلاص خلصت، يعني لا تجي لي بعد، ما لي خلق. هاي كذبة، هاي كذبة مشهورة طبعا، دحضت علميا، مسلم بها هذه الكذبة وين؟ في كتب، في بعض يعني في بعض بعض في بعض كتب التنمية البشرية، في الإعلام، إنه أنت كذا خلاص ما أقدر أسوي بعدها، أنا هواي سويت أشياء، خلاص لا تطلب مني بعد شيء جديد إلى آخره. قوة الإرادة لا تنفد، لا تنفد، يعني مو مثل البطارية هي أبدا. وهاي قصة مقنعة أكثر من كونها مثبتة، أكثر أشياء مقنعة، أشياء مقنعة، خلاص أنا سويت هواي أشياء لا تطلب مني، ما أقدر أسوي بعد، هاي شنو مقنعة، يعني تمشي قصة مقنعة، بس هي شنو مو علمية. ولذلك الناس الناجحين تشوفهم أكو واحد ينجح بس ما يقتنع، ينجح بعد بس ما يقتنع، عنده هاي شنو يعرف يتصرف وياها، ما يقتنع، هنا قناعة شنو قناعة، هنا مشكلة، مشكلة في طريق الناجحين وكذا، أكو واحد يقنع يعني يعيش كل عمره هو قنوع بحياته، ويجي واحد يباوع يقول هذا شو مستحمل حياته، هذا زي هذا شو مستحمل روحه، هذا باقي على نفس الطريقة يعيش بها 20 سنة، شو مستحمل أفكاره هاي، يعني إذا واحد ما يغير أفكاره يعني معقولة بس يغير قميص، معقولة بس يغير حلاق، يغير طريقة اللي مشط بها يعني، معقولة زين أفكاره كيف تتغيرها، يعني تباقي عليها نفسها 20 سنة، شنو مستحمل نفسك، مو شلون قابل انت، شلون قابل يعني، مو اكو واحد يقعد يمك مرات ما عنده سالفه، هن نفس الاحاديث نفس الاراء، ليش؟ لان بنيه مال عقله نفسها ما تغيرت، فهي تنتج نفس الاشياء، حتى لو يغير المواضيع هي نفس اراء بالحياه، هو غير قادر على النمو، نموه الذهني متوقف، هاي مشكله، احنا ما نجرحهم، حتى لو طيبين والله ما ينجرحون، مرات واحد طيب بس هو شنو بليد، مو ما تقدر، يعني ما تقدر انت يعني تتحدث وياه عن الاشياء اللي تصير، حياه معقده لحد يجي للحياه بسيطه، حياه معقده هسه انت حتى يكون عندك راي في امر سياسي، او حتى يكون عندك راي في امر اجتماعي، او حتى يكون عندك راي في قضيه رياضيه، هي الرياضه دخلت وين؟ وهي السياسه، اليس كذلك؟ مو الفيفا دخلت ويا من؟ وهي السياسه، وجدل بالتحكيم وجدل بالكذا، مو مو لو مو فالأمور معقدة، الحياة تتطلب نوع من شنو من الانتباه ونوع من التفكير، والتفكير نحن التفكير عملية صحيح متعبة، متعبة، ولذلك احنا نلجأ في كثير من الأحيان إلى القناعة لنهرب نين من التفكير، لأن التفكير ما يخليك مقتنع، ما يخليك راضي، ما يخليك قابل، تريد تغير، تريد كذا، تريد تبني واقع جديد، أما القناعة شنو؟ قناعة قناع تخليك قابل بمن؟ بالواقع، حتى لو الواقع رديء قابل، حتى لو أصدقائك ما يستحقون يصيرون أصدقائك قابل بهم، وقابل وقابل وهكذا، الحياة ما يغير، القنوع ما يغير حياة الناس، راجع تاريخ العلماء والشخصيات المهمة وكذا إلى آخره، والشخصيات التي أحدثت فارقا حتى في مجتمعاتها الصغيرة، حتى في عوائلها، هي غالبا الناس منهم ما تقتنع بسهولة يعني، وتغير من هذه القناعات
بين فترة وأخرى.

0: خلونا ننتهي من موضوعنا الأول ونتطرق لموضوع قصير صغير. موضوعي يتعلق بقراءة قصص للأطفال. متعودين نشتري لأطفالنا لعيب كذا إلى آخره، لكن فكرة أن نشتري لهم قصص فكرة نادرة صارت في عالمنا المعاصر. مو حتى بالأفلام، قبل نشوف أنه الأم تقعد يم الطفل شنو تقرأ له قصة بالأفلام، شايفين هاي يركزون عليها، كانوا هاي اللقطة إيه حد ما ينام يحتاج قصة، خصوصا الأفلام الأجنبية جدا يركزون على هذه المسألة. ليش؟ لأن هي جدا مهمة، يعني جزء من الثراء اللغوي. اللغة بيت الكائن كما يقول هايدجر، يعني احنا نعتقد مرات انه احنا نسيطر ماذا على اللغة، هايدجر يقول العكس، يقول اللغة هي التي تسيطر على الإنسان. فكرة مرعبة، ها؟ اللغة هي التي تسيطر على الإنسان، لأن انت عايش بمفردات. قل لي ما مفرداتك أجل لك شنو حياتك. شنو مفرداتك؟ دقة عشائرية، رون، ها؟ كذا، دعمة، ازدحام، مدري ايش، أجل لك حياتك كذا، هاي تقييمها. بينما واحد أجل لك شنو مفردات حياتك؟ أجل لي تسامح، ها؟ محبة الآخرين كذا، إلى أجل لك أنت حياتك كذا بهذه الطريقة. لأن المفردات هي التي تسيطر على حياة الإنسان. هنا ليس بمعنى أن اللغة هي يعني اللغة هي هاي الكلمات اللي نشوفها موجودة في الكتاب مكتوبة مسطرة كذا إلى آخره، أو اللغة هي هذا الكلام فحسب، لا، وإنما اللغة تتداخل في المعاني. لأن هو كل شيء أكو معنى وأكو جانب حياتي معاش، إحنا نعيش اللغة، مو بس نحكيها، نعيش اللغة، نعيشها. عندنا فهم لمفردة مثلا الشجاع، مو عندنا فهم لو ما عندنا فهم. في فترة ما كان المسلب شي يسمونه شجاع، أخو خيته، صح لو لا؟ هذا جزء حتى من الثقافة يعني موجود، أو اللي يطق له واحد بالشارع نسميه بطل كذا إلى آخره. لأن معنى البطل عندنا بمشكلة، إحنا معنى البطل عندنا بمشكلة، عندنا مشكلة بمعنى البطولة. معنى البطولة شنو هو البطل؟ من اللي يستحق نقول عنه بطل؟ يعني الذي يبطش، والذي يقتل، والذي يسرق، والذي ما أدري شنو، هذا يستحق أن نكون نقول عنه بطل؟ معنى البطولة بمشكلة. المهم، فاللغة هي تحدد الطريقة اللي ينظر بها الإنسان إلى حياته وإلى حياة الآخرين. المهم، فهذا جزء من الثراء اللغوي أن تكلم هذا الصغير، وجزء أيضا من الثراء العاطفي. القصة اللي تقصها الأم للطفل مثلا أو الأب للطفل تبقى عالقة في ذهن الطفل، ويبقى هذا السارد، مو السارد السارد العليم أو السارد غير العليم أو يسمونه بالرواية. المهم، هذا السارد يبقى هو يعني مسيطر على بعض الأشياء العاطفية في داخل هذا الطفل. خلونا الآن نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت الأستاذ عبد الخالق كريم.
1: تحولت الغرفة الدافئة التي كان يتردد فيها صوت الأب أو الأم يحكي قصة ما قبل النوم إلى فضاء يسوده صمت قطعه وميض الشاشات الزرقاء. اختفت تلك العادة الجميلة تدريجيا من بيوتنا المعاصرة، وأصبح مشهد الطفل المستلقي بجانب والده يتصفح كتابا مصورا من المشاهد النادرة، مما يطرح تساؤلا عميقا حول الأسباب والخسائر المترتبة على هذا التغير الاجتماعي. لا يعود هذا الاختفاء إلى تراجع قدرة الآباء على الإبهار، فالحكاية بحد ذاتها لم تكن يوما عرضا مسرحيا ينافس تكنولوجيا اليوم. تكمن المشكلة في نمط الحياة السريع ومنافسة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تقدم إبهاراً بصرياً جاهزاً وسريعاً يفوق قدرة أي كائن بشري على المحاكاة. استسهل الوالدان تحت وطأة ضغوط العمل اليومية تسليم الطفل شاشة صغيرة تتولى مهمة الترفيه عنه، مما أدى إلى انسحاب تدريجي للوالدين من هذا الطقس الحميمي. يظهر أثر هذا التراجع سريعا على قدرات الطفل الذهنية، حيث يتخيل الأشكال والألوان والأصوات بناء على الكلمات. في في حين تقدم له الشاشات صوراً مصمتة تبلد خياله وتجعله مستلقياً سلبياً. يمتد الأثر ليشمل حصيلته اللغوية وقدرته على التعبير، فالقراءة المشتركة توفر حواراً ثرياً يفتقده الطفل تماماً خلف الشاشة. أما من الناحية العاطفية فإن الخسارة تبدو أشد عمقاً. تمثل قصة ما قبل النوم مساحة للأمان النفسي وجسراً يربط الطفل بوالديه عبر اللمسة ونبرة الصوت المطمئنة والوجود الجسدي الكامل دون تشتت. يؤدي غياب هذا الطقس إلى نشوء فجوة عاطفية، حيث يشعر الطفل بالوحدة في اللحظات التي تسبق النوم، وهي أكثر الأوقات التي يحتاج فيها إلى الشعور بالاحتواء. تحرم هذه العزلة المبكرة الطفل من بناء ذكريات دافئة تدعمه نفسياً في مستقبله، وتضعف الروابط الأسرية التي تصنعها تفاصيل بسيطة كالحكاية المشتركة.

0: أحبتي المستمعينها، قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
4: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
3: ورغم هذا التأييد، تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
5: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر، أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب يشكل اقتصاديات فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
3: من الناحية القانونية، لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد. المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
6: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات مدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
3: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهداً ومراقباً على التحولات المجتمعية، مقيماً الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
7: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير.

0: لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها، لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم.
0: كريم

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع عالم الكتاب والثقافة والأدب والفنون. رحلة نحاول فيها أن نسلط الأضواء على جديد الإصدارات وعلى جديد الأفكار، نناقش ونحاور ونبحث ونتأمل من أجل أن نخرج بحصيلة تنفعنا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. خلينا في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا خارج العراق والبصرة اللي يسمعونا من الانترنت عبر منصات بودكاست والجاردن وغيرها. أصدقائي، لنا أن نسأل، هل من الممكن أن تزدهر السياحة مثلا في دولة لا يتسم شعبها بالضيافة؟ سؤال منطقي. أو هل يمكن مثلا للمؤسسات أن تنجح عندما لا يحترم موظفوها الوقت؟ ممكن للأسواق عندما يغلب عليها منطق الشك في التعاملات، هل ممكن للأسواق أن تحقق نجاحات، أن تحقق صفقات؟ إيش قد ممكن أكو صعوبة في التغير والتحول في دول تغلب عليها ثقافة مقاومة التغيير؟ هاي الأسئلة طرحها الاقتصادي التركي ناجي موغان في كتابه الصادر مؤخرا بعنوان الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري. هذا المبحث الجوهري يبحث أو ينظر في أسباب نجاح مجتمعات في أن تحول مواردها إلى تقدم وازدهار، في حين تتعثر مجتمعات أخرى رغم امتلاكها الموارد والقوانين والخطط. أهلا بكم في مجاز.

هسه يمكن واحد يجي يقول شنو علاقة الثقافة بتطور السياحة، شنو علاقة الثقافة بتطور القوانين أو الاقتصاد أو السلوكيات العامة، كيف ممكن أن تؤثر برفاهية المجتمعات؟ الحقيقة إحنا لما نقول الثقافة هنا ما نقصد القراءة والكتابة فقط، ما نقصد قراءة الروايات، أو نقصد منظومة القيم والسلوكيات، يعني القيم والسلوكيات اللي تحدد شلون يتصرف الناس في السوق وفي العمل والدولة بل حتى الأسرة. يعني الثقافة الاقتصادية مثلا، الثقافة الاقتصادية تشمل الثقة، تشمل الصدق، تشمل الانضباط، تشمل احترام الوقت.

تشمل الميل إلى الادخار أو الميل إلى الاستهلاك، مدى الاستعداد للتعاون مثلا مع الغرباء، أم الانغلاق على مجموعة ضيقة من التعاملات. أما السلوكيات، السلوكيات في هذا السياق هي الصورة العملية لهذه الثقافة. يعني مثلا كيف ينظر إلى الرشوة، كيف ينظر إلى الالتفاف على النظام، هل يعتبر هذا الشيء ذكاء عند الناس أم يعتبر مخالفة؟ هاي سلوكيات. الأفراد يلتزمون بالمواعيد، هاي سلوكيات ثقافية لها علاقة بالاقتصاد. هل تتغلب الثقة على الشك في الشراكات التجارية؟ هاي سلوكيات ثقافية لها علاقة بالاقتصاد. هذه هي أمثلة عن منظومة الثقافة التي تحيط بالعملية الاقتصادية، وقس على ذلك في كل مجالات الحياة، بالقانون، بالمعاملات، بالطب، بالتعليم، وهكذا وهكذا. فبالتالي الثقافة لها دور أساسي في جودة الخدمة وفي جودة الوضع الراهن، الوضع المجتمعي الراهن، الحالة الراهنة، سواء إيجابا أو سلبا. طبعا الثقافة الاقتصادية بالمجتمعات لها جذور عميقة حقيقة، يعني ترتبط بالتاريخ، ترتبط بالبيئة، ترتبط بأنماط العيش. المجتمعات اللي عاشت طويلا في بيئة تتطلب التعاون الاجتماعي، هاي المجتمعات تطور القيم، يعني تطور قيم مختلفة عن مجتمعات اعتمدت على الاكتفاء وعلى الانكفاء وعلى الحيز الضيق وعلى الحماية العائلية. ستشوف انت بالبصرة اكو قبائل، اكو عشائر، اكو بعض الطوائف حتى تنغلق على مهن معينة، بس بدون ما نقدر نذكر، لان هذا يثير شوية حساسيات. شوف مثلا الشغلة الفلانية، المهنة الفلانية، الحرفة الفلانية يقومون بها فقط هذه القبيلة او هذا التوجه. نعم في حدود ضيقة، ما يعني حتى ما يتبادلوها مع آخرين، فبالتالي حتى إمكانيات التطوير تكون محدودة بحدود هذه العلاقة الحاكمة للأشخاص الذين يتبادلون هذه المهنة أو تلك المهنة.

المجتمعات الحديثة نسبيا تختلف عن الأخرى، المجتمعات ذات الجذور التاريخية العميقة. وأكو كاتبة اسمها إيرين ماير، عندها كتاب اسمه خريطة الثقافة، حقيقة تناولت كيفية تأثير الموروث التاريخي على أساليب الشعوب في التعاملات الدولية وفي الثقافات المؤسسية. الناس حقيقة ما يكتسبون علاقاتهم بالعمل وبالادخار وبالثقة والقانون، ما يكتسبوها لحظة واحدة. هاي مسألة تراكمية، مسألة خبرة، مسألة إرث، يعني هم حتى يرثون جزءا منها ويتعلمون جزءا آخر. يعني مثلا الشعوب اللي عانت الفقر في مرحلة تاريخية معينة من حياتها لا تزال حقيقة تحمل ثقافة اجتماعية تحذر أو تخاف من الانزلاق نحو الفقر.

ثقافي، يخاف، ما عنده قدرة على أنه مثلا يقول والله أنا أروح أستفاد من تجارب البلدان التي تعيش على خط الزلازل، يعني اليابان مثلا. اليابان يعني هم يعيشون بزلازلهم، ما يبقون بدون بنايات عالية، شوف أروح أستفاد من تجربتهم شلون بنوا. هذا نموذج على المرونة الثقافية الحاكمة للتطور الاقتصادي، هذا طبعا فقط في مجال الاقتصاد. احنا نحكي، نرجع إلى موكان. حقيقة في كتابه ناقش موكان الطريقة اللي يستجيب بها الناس للقوانين، يستجيبون بها للسياسات، للإصلاحات. يعني الدولة ممكن تصدر قانون جيد، ولكن أثر الاجتماعي يتوقف على مدى الثقة بالدولة، مدى الثقة بالمؤسسة، مدى استعداد الناس للامتثال، مدى مثلا تعريفهم للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ثقتهم وعدم ثقتهم بانعدام إمكانية التحايل على الأنظمة. ونتيجة إلى ذلك أحبتي، فإن الإصلاح الاقتصادي قد لا ينجح بمجرد نقل نموذج قانوني أو مؤسسي من بلد إلى آخر، لأن القانون نفسه ممكن يعطي نتائج مختلفة لما يوضع داخل ثقافتين مختلفتين، وتكون الثقافة في هذا السياق وسيط بين السياسة العامة وبين نتائج السياسة العامة. يعني الخطة الاقتصادية نعم ممكن تكون رائعة على الورق، بس الثقافة السائدة تحدد سرعة تنفيذه، تحدد مقدار المقاومة الاجتماعية، إمكانية تحولها إلى ممارسة يومية معتادة. يعني يقولوا لهم يا بترى أنتم نعم الكهرباء مو زينة كذا، بس أنتم هم ما جاي ترشدون، أنتم هسه هم جاي تدفعون القوائم، لأن دفع القوائم هو سلوك يجبرك أو يجبر الإنسان على أن يفكر مرتين قبل أن يستهلك من الطاقة أحيانا ما لا يحتاج. نمر أحيانا على بيوت أو معارض تجارية نشوف مشغل فد 100 جلوب وهو ممكن أن يضيء المكان بعشر جلوبات. هذا كله السلوك، يعني هذا كله ممكن أنه يأثر سلبا أو إيجابا حتى على نجاح قوانين اقتصادية نجحت في مجتمعات ودول أخرى.

0: لا شك الكاتب الأمريكي فرانسيس فوكوياما طرح مبدأ ضريبة الشك على تأكد المستمع الكريم المختص منتبه على هذه القضية. فوكوياما كان يتحدث أنه المجتمعات عالية الثقة تقدر تسوي شركات أكبر، تسوي أسواق أوسع، وعندها مرونة اقتصادية أكبر. يعني فوكوياما بيّن في نظرياته أنه الثقة هي أصل مؤثر في الأداء الاقتصادي. المجتمعات اللي تميل إلى التشكك تدفع ضريبة الشك، يعني هناك تكلفة إضافية في كل عقد، في كل قرض، في كل تغيير تطرحه الحكومة، في كل تعامل تجاري، وتكون الضمانات المكلفة أكثر ما بين محامين، ما بين وسطاء، ما بين رقابة، ما بين إجراءات معقدة. وعدكم اللي جاي يصير بالعراق، لأن العراق بأزمة ثقة كبيرة، الشعب ما عنده ثقة بالحكومة، والحكومة ما عندها ثقة بنفسها، وما عندها ثقة بالمقاولين، والمقاولين ما عندهم ثقة بالحكومة، وصايرة قولت بيبيتي كولبة. تمام، فهذا كله، هاي الضريبة تفسر جانب خفي من ضعف الأداء الاقتصادي. يعني المدير اللي ما يقدر يفوض موظفينه راح يبقى محدود الأداء، التاجر اللي ما يثق بالمورد راح يحتاج إلى مخزون أكبر، البنك اللي يفترض التحايل من عملائه بالتأكيد راح يسوي، راح يرفع تكلفة الإقراض، وهكذا شلون قولت العرب يقولون، وهكذا دواليك. احنا نقدر بهذا التصور نقدر أن ننظر إلى الثقة بوصفها، يعني أنا راح أشبهها بالبنية التحتية، بس البنية التحتية هنا غير مرئية، ماكو بنية تحتية مجاري وكهرباء ومي، الثقة هي بنية تحتية غير مرئية تعمل في عمق الاقتصاد. خلينا احنا نتعرف على الكتاب أكثر، هذا كتاب الاقتصادي التركي ناجي موكان، الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري. نسمع هذا التقرير أصدقائي، ونختم بشيء بسيط عن المحور هذا، هذا محور هام ولافت جدا.
1: يحاول الاقتصادي التركي الأمريكي ناجي موكان في كتابه الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري، أن يجيب عن سؤال معقد شغل المفكرين لعقود طويلة: لماذا تتقدم بعض المجتمعات بينما تبقى مجتمعات أخرى عالقة في الأزمات رغم امتلاكها الموارد والثروات؟ موكان يرى أن الاقتصاد وحده لا يكفي لفهم صعود الأمم أو تعثرها، الأرقام والنفط والمشاريع الكبرى قد تصنع نمواً مؤقتاً، لكن التقدم الحقيقي يرتبط بطريقة تفكير المجتمع وبالقيم التي تحكم علاقاته اليومية وبنظرة الناس إلى العمل والعلم والثقة والنجاح. الكتاب يناقش فكرة مهمة جدا، وهي أن الثقافة ليست مجرد تراث أو عادات اجتماعية، وإنما نظام غير مرئي يحدد سلوك الأفراد والمؤسسات. المجتمعات التي تكافئ الاجتهاد والانضباط والابتكار تنتج بيئة مختلفة عن المجتمعات التي تتسامح مع الفساد أو تعتمد على العلاقات الشخصية في إدارة الفرص والمناصب. ومن الأفكار اللافتة في الكتاب أن التغيير الاقتصادي لا يعيش طويلاً إذا بقي معزولاً عن التغيير الثقافي. يمكن بناء طرق وجسور ومدن حديثة خلال سنوات قليلة، لكن تغيير طريقة التفكير يحتاج أجيالا كاملة. لهذا يشرح موكان كيف أن بعض الدول امتلكت ثروات ضخمة لكنها بقيت تعاني من ضعف الإنتاجية وهشاشة المؤسسات بسبب غياب ثقافة العمل طويلة الأمد. كما يناقش الكتاب دور التعليم والإعلام والنخب الثقافية في تشكيل وعي المجتمع. الإنسان يتعلم يومياً من البيئة المحيطة أكثر مما يتعلم من القوانين المكتوبة. حين يشاهد الناس أن النجاح مرتبط بالكفاءة والجهد، تتغير توقعاتهم وسلوكياتهم. أما حين يشعر الفرد أن مستقبله تحدده الصدفة أو النفوذ أو الانتماء، فإن الحافز الداخلي يبدأ بالتآكل تدريجياً. أهمية الكتاب تأتي من أنه يتعامل مع التقدم بوصفه عملية إنسانية معقدة تشترك فيها الثقافة والاقتصاد والسياسة وعلم النفس الاجتماعي معاً، ولهذا يبدو قريباً جداً من أسئلة عالمنا العربي اليوم، حيث ما تزال كثير من المجتمعات تبحث عن التنمية من خلال المشاريع والقرارات السريعة، بينما تبقى الأسئلة العميقة المتعلقة بالثقافة والسلوك الجمعي مؤجلة مهمشة.
0: إذن أصدقائي، النظر إلى العوامل الثقافية والعوامل السلوكية قد يكون الفاصل بين ازدهار أمم وبين فشل أمم أخرى، وقد يكون العامل الخفي في نجاح السياسات الحكومية أو في إخفاق السياسات الحكومية. تغيير هذه الثقافة الاقتصادية ممكن، ولكن عادة ما يكون عبر مسار طويل أحبتي، يجمع بين التعليم، لازم تتعلم جيل جديد، الحوافز، القانون يشتغل من صفحة، الإعلام يشتغل من صفحة، القيادة تكون مفتهمة هذه الأهمية هذا الموضوع. يعني لا يمكن أن تطالب الناس بالانضباط إذا لم يعاقب النظام المخالفين، وما نقدر إحنا نمجد الابتكار إلا إذا كان مجتمعنا يعاقب الفاشل حتى المبدع يقدر يحصل مكان. ومن المستحيل أيضا الدعوة إلى الثقة إذا كانت التجارب اليومية تعلم الناس أن التحايل والرشوة أكثر ربح من الالتزام. المواعظ أخواني تختلف عن تغيير الثقافة الاقتصادية. التغيير يستلزم بيئة تخلي السلوك المنتج أكثر جدوى من السلوك السلبي، حتى تصير الثقافة ممكنة للسياسات الاقتصادية الفاعلة. مو بس هاي، يصير شرط من شروط نجاحها، لأن الازدهار قد يقاس بالأرقام لكنه يستند إلى قيم اجتماعية، قيم تؤمن بدور سلوكيات المجتمع في الصورة الاقتصادية الكبرى. ما هو نظرة الناس عن قيمنا الثقافية فيما يتعلق بالاستثمار؟ تجي شركة تشتغل، يهدون عليها العشائر، والله هاي القعقاعنا وما نخليكم، ولا تطونا كوميشن، ولا والشركة الفلانية ما تشتغل إلا من ولدنا. هاي بعد أي ثقافة؟ أي ثقافة اقتصادية تصير؟ أكو نوع من التطامن، نوع من القناعة واليقين وأنه المستثمر حتى يحصل إجازة استثمار لازم يدفع لفلان ويدفع العلان، ولازم هذا عنده حصة وفلان عنده حصة. بعد يا شركات كبرى ممكن تدخلنا؟ هاي كلها معايير ثقافية تقيد النهضة الاقتصادية. الاقتصاد يحتاج للسلوك منضبط، الاقتصاد المزدهر يحتاج للسلوكيات وثقافات مجتمع، قيم ثقافية مجتمعية مزدهرة.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. في سياق الجدل الغربي حول المساواة بين الرجل والمرأة يبرز حقيقة سؤال، قل لك احنا كيف نحول شعارات المساواة بين الرجل والمرأة إلى ممارسة اجتماعية، ممارسة ميدانية حياتية. فيطرحون فد عنوان لطيف وظريف، ألا وهو من يدفع فاتورة العشاء، باعتبار أنه هذا فتشي رمزي أنه العائلة تطلع للمطعم تطلع المكان. فإذا أكو مساواة بين الرجل والمرأة، وإذا المرأة تطالب بالمساواة، فهل يمكن لها أن تدفع فاتورة العشاء؟ كان الغرض من طرح هذا التساؤل رمزي حقيقة، ومقصده بطبيعة الحال هو إلغاء الإشارات التي ترسخ التراتب الاجتماعي، يعني الموضع أو الفكرة أو الثقافة اللي تخلي الرجل في مقام المتكفل. على السطح يعني ظاهريا يبدو الحل بسيط ومرضي لجميع الأطراف، يعني إذا المرأة دفعت أكيد الرجال راح يكيف لأن راح يدفع أقل، الأطراف كلها مرتاحة، المرأة أيضا سعيدة لأن راح تتخلص من سيطرة الرجل وراح تطي يعني برهان ودليل على اعتراف مجتمعي بها. طيب وين المشكلة؟ المشكلة في نمط التفكير اللي يطرح هاي الرمزيات أساسا ويحولها إلى طقس مقصود لذاته لهدفه، يعني هدف دال بمحض ممارسته. كيف يعني؟ بغض النظر عن مجمل الوضع العام أحبتي، في الدول الغربية تغير وضع المرأة مهنيا وحتى تشريعيا، لكن بقت أكو فجوة كبيرة في حياة الأمهات في الغرب تجعل المناصفة في الأعباء المادية مجحفة لها أحيانا. فما بالك بمجتمعات مثل مصر، مجتمعات مثل سوريا، مجتمعات اليمن، العراق، في كثير من طبقات هناك حقيقة النساء ما تشتغل، وإذا تشتغل فرواتبها محدودة جدا. يعني تخيل أنت بنية تشتغل في شركة أهلية أو في مجمع يطوها 300-400، هاي شلون تطلب من يمها أنه تصرف على بيت بالمناصفة مع الرجل، أو يصير عندها مشكلة مع رجلها ولازم تطلق فلازم هي تشرف على الإنفاق بشكل كامل. هناك مثلا مصر، في العراق نص المجتمع، أكثر من نص المجتمع حقيقة نساء عاملات، يا إما في وظائف رسمية، وهناك مشاكل تشريعية، هناك أجواء اجتماعية صعبة لا زال تتعامل بمضض مع مشاركة المرأة، وأحيانا يستخدم أصلا خطاب المساواة في إطار عقابي، يلا تمو تردي المساواة تعالي تصرفي على البيت. وأكو كثير من الرجال حقيقة بلا مروءة حقيقة، يعني ما عنده مشكلة ويا زوجته فيروح يوديها لأهلها، ما يودي لها مصرف، ما يعطيها مصرف، وكأنه يريد يعاقبها، وكأنه يريد يقول لها يابا أنت أتحكم أنا بحياتك مقابل لأنه أنا أصرف عليك. وهذا طبعا يرسخها يا فكر، أو يعززها يا فكر، فكر أنه أنا والله أعطي بنتي وهي بنتي لا دارسة لا عدها شهادة لا عدها وظيفة، طبعا هاي تكون تحت رحمة ماذا؟ تحت رحمة الرجل، هو حليبة طاهر راح يحسن معاملتها. وأنا أعرف أنه كثير من الرجال يسمعوني الآن ما راح يكونوا راضين علي، يعني راح يديرون الراديو مباشرة.

0: لكن أنا أعتقد أنه مشكلة المرأة عندنا مو بس مشكلة البطانة التشريعية أو المنظور الذكوري للمجتمع، هاي مو واحدة هو الملام. أنا أعتقد أنه الحركات النسوية هي شريكة في الإجحاف أيضا. وهنا طبعا ما أتحدث عن ملف حقوق المرأة بقدر ما أتحدث عن نمط التفكير التقدمي والحركة النسوية مثلا. وأول مشاكل الحركة النسوية أنه هي حقيقة نفورها من فكرة الطبيعة، كلمة الطبيعة أصلا نسيتها، الطبيعة البشرية، الطبيعة المجتمعية، الطبيعة التي تراتب عليها الناس. احكيها قدام أي بنية نسوية راح تقمز بوجهك. شون يعني كأن كل ما هو طبيعي يجب تجاوزه لكي تستحق، أو الهندسة الاجتماعية اسمها كمصممة لعالم جديد. الطبيعة مو كل الأشياء، أنا طبيعة أنا لا أقصد بديلا عن فكرة الله، خاف عبال واحد يسمعنا هسه ويروح يكفرنا. أنا أقصد الطبيعة السمات والعادات التي الطبيعية التي مضت بها البشرية تكوينيا منذ بداية الخليقة إلى الآن. رجل يطلع يشتغل والمرأة تشتغل بالبيت، هذا ترتيب طبيعي. جخول مرة تطلع تشتغل والرجال يطبخ، شو المشكلة؟ هسه أنا من نقول هالشكل يصير لغط، بس هو في قانون المساواة المفروض هذا ما يسوي لغط. إذن علينا أنه ماذا؟ نحتكم إلى الطبيعة. ما هي الطبيعة مو بس بهالمنطقة، هاي الطبيعة أكو أشياء أخرى يعني حكمت بها الطبيعة للرجل، وليس بالضرورة أن تكون المرأة هنا مظلومة طبيعيا. ما أعرف إذا واضح له لا. وبالتالي الطبيعة هنا تقدم فهم أو تفهم أفضل لسلوك النساء، وتخبرنا أنهن لا يحتاجن إلى تحويل شعار مثل من يدفع العشاء، ها فاتورة العشاء، معيار لإثبات الجدارة والاستقلال. لأن المرأة أيضا تقدم خدمات طبيعية، ركزوا وياي، ما يقدر الرجل يسويها. الحمل شنو، شلونكم بالحمل، الرضاعة، الرعاية، رعاية الطفل، رعاية الأولاد بشكل عام، رعاية البيت بشكل عام، هاي أمور طبيعية صارت على المرأة. إذن الحكم الطبيعي أكو أشياء لازم ما نلعب بيها. مهم ذن النسويات مصيبة، يعني يردون يلعبون حتى بالطبيعيات. من تحاكيهم يابا والرضاعة شلون، والله جيب لها مرضعة أو مميات، زين ماشي. والرعاية والله جيب لها خدامة، زين الخدامة هذه يعني روبوت، هي الخدامة مو مرأة، يعني هاي ما لها حقوق المقرودة يعني اللي تجي تخدم لو بس أم البيت. هاي الأسئلة حقيقة ما قدرت الحركة النسوية أنه تحلها، تروح تجيبها منه وتوديها منه. فأنا أريد أضحض الفكرة اللي تقول أنه والله الرجل أو الذكر القادر على التموين والتمويل هو مفضل على الأنثى. هاي الفكرة مو دقيقة، لأن إحنا أيضا ممكن المرأة تقوم بأشياء لا يستطيع الرجل أن يقوم بها، فماكو تفضيل، هي أكو نوع من الاتفاق، العقد الاجتماعي، نوع من العقد الغير المرئي الذي تراتبت عليه البشرية، واللي لازم كل واحد يحس بمسؤوليته بما أنه قرر أنه يرتبط ويصير عنده بيت. يعني تحمل الاستقرار والالتزام يقلل المخاطر حقيقة اللي يواجهها العائلة هي ونسل العائلة، بالتالي يتطلب هذا كثير من الصفات، منها استعداد الرجل للإنفاق والبذل ولو برمزية دفع فاتورة العشاء. خلينا نسمع هذا التقرير أصدقائي ونرجع، وهو تقرير يتحدث لنا عن جوردن بيترسون الذي يناقش الفروق بين الرجال والنساء في الفكر المعاصر عبر منظومة الثقافة والقوانين والشعارات. نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: حين يناقش جوردن بيترسون الفروق بين الرجال والنساء، فهو ينطلق من اعتراض واسع على فكرة منتشرة في الفكر المعاصر، مفادها أن الإنسان يمكن تشكيله بالكامل عبر الثقافة والقوانين والشعارات. يرى بيترسون أن هذا التصور يتجاهل طبقات عميقة من التكوين النفسي والبيولوجي تشكلت عبر آلاف السنين، وأن تجاهلها يدفعها للعودة بصورة أكثر اضطراباً داخل المجتمع. ومن أفكاره المهمة أن المجتمعات الحديثة تميل إلى تفسير كل تفاوت بين الجنسين بوصفه نتيجة مباشرة للتمييز أو القمع الاجتماعي. فإذا اختارت النساء حتى في الدول الأكثر مساواة تخصصات أو أنماط حياة تختلف عن الرجال، يفترض غالباً أن السبب يعود إلى البنية الثقافية المحيطة بهن. في المقابل يشير بيترسون إلى احتمال وجود اختلافات حقيقية في الميول والاهتمامات والمتوسطات النفسية بين الجنسين، وهي اختلافات قد تنعكس تلقائياً على طبيعة الاختيارات المهنية والعاطفية والاجتماعية. لذلك فإن السعي إلى فرض نتائج متطابقة تماماً قد يتحول إلى نوع جديد من الضغط على الأفراد. ويتوسع أيضاً في نقد فكرة الهندسة الاجتماعية، أي التعامل مع المجتمع كأنه مشروع يمكن إعادة تصميمه بسهولة من الأعلى. فالعائلة والعلاقات الإنسانية ومعايير الجاذبية وتقسيم الأدوار الاجتماعية كلها تشكلت عبر تاريخ طويل من التكيفات الاقتصادية والنفسية والثقافية. ولهذا فإن التغيرات السريعة التي تتجاهل هذا التعقيد قد تنتج آثاراً جانبية غير محسوبة، مثل هشاشة العلاقات وتأخر تكوين الأسر واتساع العزلة الفردية وارتفاع معدلات القلق. ويشير بيترسون كذلك إلى أن بعض المجتمعات الحديثة بدأت تربط قيمة الإنسان بالإنتاج المهني والنجاح الاقتصادي فقط، الأمر الذي يضع أدواراً إنسانية أخرى في مرتبة أدنى، مثل الأمومة أو الاستقرار العائلي أو الروابط الاجتماعية الطويلة. ومع مرور الوقت يتحول هذا الترتيب الثقافي إلى ضغط غير مباشر يدفع الإنسان أو الأفراد إلى خيارات لا تنبع دائماً من رغبتهم الشخصية الخالصة. لهذا تبدو أطروحته أقرب إلى الدعوة للتعامل بحذر مع الطبيعة البشرية وتعقيد المجتمع، مع قدر أكبر من التواضع تجاه محدودية قدرتنا على إعادة تشكيل الإنسان وفق تصورات نظرية.
0: أصدقائي، سمعنا تقرير الأنثى في مملكة الإنسان تتصرف بطريقة تلائم أدوار بيولوجية تماماً كما تتصرف الأنثى في مملكة النحل، أيضاً بما يتلائم مع تلك الأدوار. ولأسباب تتعلق بالوعي البشري تملك أنثى البشر القدرة على الاختيار الفردي، وبالتالي تنتقي فيه من الأدوار الاجتماعية ما تشاء وما تستطيع، لكن يظل اختيارها اختيار فردي. يعني لا ينبغي أن نحول إلى مقياس للجودة من خلال هذه الشعارات المصنوعة، ولا ينبغي لنا أن نصم أو نوصم النساء اللاتي لا يطقن تكاليف الأدوار الطبيعية للمرأة ويخترن غيرها. الخيارات الغافلة عن مجمل الصورة هي حاضرة في كثير من الأفكار التقدمية، يعني كونها مدفوعة مثلا برغبة فئة معينة فيما يعرف بالهندسة الاجتماعية، كون الرافعة الأساسية لمنطقها هي الدعاية والبلاغة والتلاعب بالتاريخ سواء بالتضخيم أو بالتقليص. في حين أنه التطور الاجتماعي الطبيعي يتشكل عبر مسارات معقدة ومتداخلة، نكتشف إحنا قرن بعد قرن أنه إحنا بعيدين عن الإحاطة بها. هذا ما يعرف بعلم الهندسة الاجتماعية بوجهيها السلبي والإيجابي، التقدمي والرجعي. الهندسة الاجتماعية حقيقة لا تتطور بطبيعة تلقائية، ومن ثم فإن فرضها على الناس غالبا ما يحتاج إلى قسر وإلى عنوة وإلى إجبار. والنشأة التنظيرية إلها وانفصالها عن الدليل التجريبي يخلي الاعتقاد بيها شلون الطبيعة الإيمانية، شلون الدين، وبالتالي تكون متسامية عن المعايير، معايير التطبيق العملي. ولهذا تشوفهم أنتم أصحاب هاي النظرية عدهم صحيحة دائما والخطأ في التطبيق، وبالتالي هكذا تستمر الدورة بلا نهاية. يكسب منها دعاة الحملات والشعارات وتدفع المجتمعات تكلفة الفشل.

حياكم الله أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيسار. كتب الشاعر والناقد عيسى مخلوف مرة جملة رائعة حقيقة، حبيت أن أشاركها هنا معكم في مجاز. يقول: هناك طرق كثيرة لقتل شخص ما، أن تجرده من إنسانيته، أن تطلق عليه النار، أن ترميه بوابل من الحقد فتدفعه نحو اليأس التام، أن تستنفد قواه وتحكم عليه بالفقر، أن تضعه في قفص لا مبالاة، أن تظلمه وتهينه إلى حد لا يحتمله إنسان ولا حيوان، لكن الأشد قسوة أن تسلبه أحلامه، ذلك الوهم الجميل الذي يرافقه كظله طوال حياته. بالفعل الإنسان مو اللي تضرب طلقة وتموته، الإنسان ممكن تقطع عليه أحلامه، الشيء الوحيد اللي يدفع على الحياة هذا بحد ذاته هو قتل. أكو قتل رمزي، والقتل الرمزي مؤلم ومؤذي ومنفر وقاسي حال القتل الحقيقي، لما تحرم الناس من أحلامهم، لما تحرم الناس حتى من أن يقولوا كلمة رأي. أكو ناس هسه حاليا احنا ممنوعين حتى أن يقولوا كلمة رأي، يطلع برا يقول والله اليوم الطقس حلو. هسه في دوائر أنا معلومة، ممنوع على الموظفين أن يقولوا أي رأي بالحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاسب بالحكومة وموظف. زين شنو علاقتها؟ إيذاء الناس بالكلمات، إيذاء الناس بالتصرفات، إيذاء الناس بأنه أنا أفقر الناس، ما خلي يتمتع. قدرة الشرائية لما تنهار، إحنا لما رفعنا سعر الدولار بأيام الكاظمي انهارت القدرة الشرائية وانخفضت معدلات الرواتب، قدرتها الشرائية بالدولار إلى 25%. هسه أقول لك الدولة هسه هم بصدد أن تنزل الدولار من جديد أو ترفع الدولار من جديد، فبالتالي ينهار الراتب كقيمة بالسوق إلى النصف. هذا إفقار للناس، هذا نوع من القتل للناس، وهو قتل خطير لأنه يشمل العوائل ويشمل الأطفال ويشمل الأجيال القادمة. الكلام على أن الدولة تتجه إلى بيع أصول الدولة أو بيع الدوائر المديونة، هذا كلام خطير حقيقة. يعني معقولة إحنا هسه العراق ما تنحل مشاكله الاقتصادية إلا أنا أبيع الدوائر خصخصة للمستثمرين؟ معقولة يعني عجزت هذه العقليات؟ العراق ما عنده عقلية تخطيطية إدارية أنه أنا ألقى لي حل إلا بأن أبيع الدوائر، وأنه أنا أزيد سعر الدولار وأخلي العالم ميت جوع، وبحسرة الأجهزة الكهربائية وبحسرة الدواء وبحسرة المواد المستوردة، وإحنا ما شاء الله من المقطاطة للأبرة نستورد من برا.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. يا رب تكونون قد استمتعتوا في هذا الوقت وقضيتم بهذه الحلقة وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: ليس كما نفهم بالتحديد، هو ليس مجرد شجاعة في مواجهة الموت أو جبنا يدفع بصاحبه لترك المسؤوليات والهرب إلى الجانب الآخر. هو حالة مركبة من عدة مشاعر تتحول إلى قناعات تفضي بصاحبها إلى اتخاذ قراره الأليم، الانتحار. موضوع التقرير التالي لضرغام أحمد.
5: ندرك جميعا أن الحياة أعظم هبات الوجود، وأن الحفاظ عليها ومحاولة البقاء على قيدها نزعة غريزية وميل فطري لدى كل الكائنات الحية. فلا نجد بين الكائنات الحية من ينهي حياته ووجوده في الدنيا عمدا سوى الإنسان. إنه الانتحار ظاهرة عمرها عمر الإنسان، قرار يتخذه الآدمي في وقت ما وظرف ما ينهي خلاله حياته، واضعا حدا لوجوده في هذه الدنيا. ولكن كيف يمكن لروح الإنسان أن تصبح عدوا له فيقرر قتلها للتخلص منها، أو أن تصبح عبئا عليه فيقرر إماتتها لتخليصها وتخليصه؟ متى كانت في الهلاك نجاة تضيق على الإنسان حياته؟ حين ينظر إليها من زاوية واحدة، حين يجعلها تتمحور حول شخص ما أو شيء معين وهدف محدد، ويؤمن إذا لم يصل لذلك الهدف فإن حياته ستكون فاشلة عدمية بلا قيمة ومعنى. تتعدد أسباب ودوافع وعوامل الانتحار، ولكن الموت واحد. وما يثير القلق بشكل متزايد تجاه هذه الظاهرة هو تزايد حالاتها بشكل كبير في الأعوام الماضية، وهذا ما أكدته المحامية هند السامر بحديثها لإذاعتنا من خلال تتبعها ورصدها حالات الانتحار المتزايدة في المجتمع.
6: ارتفاع أعداد حالات الانتحار في المجتمع العراقي بصورة عامة، وفي الآونة الأخيرة انتشر انتشار مو طبيعي. بالنسبة للشباب ينتحرون بسبب ضغوطات الحياة عليهم، عدم توفر فرص عمل مناسبة للشاب سواء كان خريج أو غير خريج. المخدرات منتشرة بصورة مو طبيعية عندنا بالمجتمع العراقي، يدفع الشاب أنه يتصرف تصرف مو بوعية. بعض الشباب بسبب رسوبة في بعض المواد عند تخرجه من السادس إعدادي حب أو ارتبط في بنت وأهلها ما قبله وينطوه إليه، وعدم قدرة الرجل على إعالة عائلته. أما بالنسبة للنساء، كثرة انتحار الشابات بسبب ضغوط العائلة، عدم توفر الحرية، فشل بالدراسة، فشل في الحياة العائلية. أيضا انتحار البنات بسبب الابتزاز، الابتزاز من قبل بعض الشباب للبنات في صورهم أو من خلال علاقة مرت بيها فاشلة.
5: من خلال الاطلاع على الإحصاءات الرسمية الخاصة بأعداد الوفيات الناجمة عن الانتحار الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي ما عدا أقليم كردستان في الفترة من العام 2017 إلى 2022 نراها كالتالي: 178 حالة انتحار في العام 2017، 306 حالات انتحار في العام 2018، 316 حالة انتحار في العام 2019، 233 حالة انتحار في العام 2020. الإحصاءات الرسمية أشرت وجود زيادة واضحة في العام 2021 نتيجة ظهور جائحة كورونا، حيث سجلت 364 حالة انتحار و 511 حالة انتحار في العام 2022. ومن خلال دراسة ومقارنة الأرقام الإحصائية، تمت ملاحظة زيادة في عدد الحالات ما بين عامي 2017 و 2022. عادة ما يترك المنتحرون رسائل وراءهم يكتبونها أو يسجلونها تكون أشبه بالوصايا يوجهونها إلى أهلهم وذويهم، واضعين فيها شحنة عاطفية كبيرة، ويتداول المقربون تلك الرسائل حتى تروج بين الناس. انتحرت لأنها فشلت في تجاوز مرحلة دراسية ما، انتحر لأنه فقد من يحب، انتحر ليجعل أهله ومن قسوا عليه وأساءوا معاملته يندمون ويحملهم ذنبه كنوع من العقاب. وعند سؤالها عن مدى تأثر الأبناء بالضغط العصبي والنفسي الذي تمارسه الأسرة عليهم من أجل تحقيق التفوق الدراسي وارتباط ذلك بالهشاشة النفسية للأبناء، أجابت الدكتورة علياء عبد الزهرة المتخصصة في علم النفس الاجتماعي بقولها:
7: يضغط الكثير من الآباء على أبنائهم طوال الوقت، رغبة منهم في حصولهم على أعلى الدرجات، وهذا يعتبر تصرف خاطئ، إذ يؤكد خبراء علم النفس أن الضغط والحرص المبالغ فيه من قبل الآباء على نتائج أبنائهم الدراسية من شأنها أن يولد نتائج عكسية، قد يصابون بالتوتر ويفقدون التركيز، وبالتالي يؤدي إلى إخفاقهم في النهاية. وينصح خبراء الآباء بضرورة اتخاذ مسافة معينة من أبنائهم لأجل تفادي المشاكل وتجنب التوترات ومشاعر النفور من الدراسة لديهم، هشاشة نفسية نتيجة الضغوط التي يتعرضون لها من قبل آبائهم.
5: من يموت يصبح عزيزاً، عبارة تسكن طويلا في خاطر منفذي عمليات الانتحار، تعكس نمطا معينا من أنماط السلوك الاجتماعي عن ما يضفيه الموت على الراحلين من هالة محبة وقداسة لدى من يعرفهم من الأحياء. كيف يستحل الميت عزيزا فجأة بعد نكران ونبذ؟ كيف تسيل دموع الذين ظلموه وآذوه شفقة عليه؟ إنهم لن يروه مرة أخرى، إنهم لن يستطيعوا طلب عفوه وسماحه، فيبدو الموت وكأنه حل سحري لأزمة المحبة. وهنا يحدث تصويت لأعضاء مجلس إدارة الروح، صوتوا بالإجماع على قرار الموت. يبدأ الحديث عن آلية لهذا الموت، يراعى أن تكون أقل إيلاما على المنتحر وأكثر وقعا على من يظنهم مهتمين بالأمر. وبصعوبة بالغة حصلنا على أحد الناجين من الانتحار، والذي طلب عدم التصريح باسمه.
8: أنا شخص متزوج وعندي أطفال وحاصل على شهادة دراسية عليا، فكرت بالانتحار بعد ما سودت الدنيا بوجهي وسدت كل بيبانها، بس بعدين اتراجعت لأنه كنت خايف من الموت. والانتحار هو أصلا فكرة مو عقلانية، ويمكن توصل لهاي المرحلة بعد ما فقدت هواي من قواك العقلية، وانت ما تقدر تفكر بس أنه شلون تتخلص من الحياة، لأن تشوف الدنيا ضيقة عليك بحيث حتى النفس جوه السحبة، وأن وجودك بالدنيا هو خطأ وتحاول أنه تصلحه.
5: حين يتأمل المنتحر الحياة يرى أنها كانت قبله وسوف تستمر بعده، هو من سيخسرها ولن تخسره، وإن المحبة والاعتزاز اللذين يراهما دائما ما يرافقان الميت مع حالة القداسة والمودة والتعاطف، هي حالات وقتية لن تمر أسابيع أو شهور حتى تنتهي إلى النسيان. ولعله شاهد في حياته كثيرا من الذين طواهم النسيان بعد الموت. وعن قتل النفس يجيبنا الشيخ محمد التميمي بقوله:
9: لقد شبه في حرمة الانتحار بأي شكل كان، وهو من الكبائر، هو من الكبائر الكبرى، فقتل النفس المحترمة هي من الكبائر، ومن قتل نفسه نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. وقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذن لا يجوز لأي إنسان أن يقتل نفسه.
5: لا يمكننا استجواب المنتحرين، وقد لا يتذكر الناجون تفاصيل لحظات الاقتراب من الموت ليسردوها، ولكن لا شك إن للروح كما يقال حلاوة عند الصراع مع الموت، تجعلهم يتشبثون بأمل النجاة رغم شروعهم بتنفيذ الموت. ترى أي شعور انتاب المنتحرين غرقا وهم يصارعون الموج بحثا عن جرعة هواء؟ هل تمنوا العودة بالزمن إلى دقائق مضت كانت أقدامهم فيها تقف على الأرض؟ هل تمنوا أن يأتي من ينقذهم؟ هل ندموا؟ هل كان الموت أرحم بهم من الحياة؟

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. في الآيتين الكريمتين مضامين أعرض لها إن شاء الله. تختلف آراء المفسرين في معنى قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. التزكية هي في الواقع تطهير، يعني نقول عمل زاكي يعني عمل طاهر، فلان يزكي الشيء يعني يطهره. الزكاة إنما سميت زكاة لأنها تطهر الأموال. طبعا احنا كيف نتصور تطهير الأموال؟ يعني احنا نكون نعرف أن نجاسة كل شيء من جنسه من نوعه، يعني النجاسة هنا المقصود بها النجاسة المعنوية، كون الإنسان يمتلك أموال فيها حق للغير، أي الأموال اللي بها حق للغير لا تعتبر طاهرة ما لم يخرج منها حق الغير. كيف؟ يعني أنت قد تصور تقول ليش، يعني شنو أنا أموال أنا تعبان بها وأنا منتجها أنا مولدها، شنو معنى حق الغير؟ هو الواقع هاي مغلطة، أن أموال أنا تعبان بها ومنتجها، الأموال اللي أنتجتها اشترك المجتمع كله في إنتاجها. لا تتصور أكو شيء أنتجته لم يشترك المجتمع بأجمعه في إنتاجه. كيف؟ يعني أي شيء تتصوره شنو يعني؟ أي شيء تتصوره، مثلا أفرض أنت أنتجت صندوق من الخشب سويته وبنفس الوقت بعته وأخذت ثمنه. هذا صندوق الخشب اشتركت فيه عناصر لا يحصى عددها. أولا هذا من شجرة، الشجرة ما نبتت إلا بعد أن سخرت لها الظروف بكاملها، سخر لها جو وسخرت لها تربة وسخر لها ماء وسخرت لها عناصر بالملايين من البكتيريا، شاقت لها غذائها وسخرت لها مواد كيميائية وسخرت لها أشعة الشمس حتى تنبه المادة الموجودة بها وتبدأ تصنع الغذاء، تقوم بعملية الهضم والتمثيل. زين، سخر لها فلك يمسك الأرض، نعم، لأن الأرض ضمن مجموعة والمجموعة ضمن فلك والفلك ضمن أفلاك متعددة. حتى الخطر الفخر الرازي يقول حبة الحنطة الواحدة يشترك فيها الكون بأجمعه، الكون كله يشترك في إنتاج حبة حنطة واحدة. ويصور أن أنتج جت الخشبة، ما يعرف هذه الخشبة أيضا نقلت نقلها إليك واحد، قام الواحد آخر بزراعتها، قام واحد آخر بإضافة مواد كيميائية لها، مثلا صبغها أو أصلحها، قام واحد بصنع المسمار إليك، قام واحد آخر بصنع مواد غلوية، وهكذا وهكذا المجتمع كله اشترك وانت اشتركت في جزء مما اشترك به المجتمع. اكو فد نمط من الناس اسمهم فقراء، هؤلاء طبعا الهم في المال حق متعلق، اذا ما اخرجت هذا الحق المال يعتبر معنويا غير طاهر. فالزكاة تطهير الاموال. ليه؟ قد افلح من تزكى، الزكاة التطهير، إنما طبقت على تطهير الأموال من باب تطبيق الكلي على بعض جزئياته، وإلا هي الزكاة بمعنى التطهير. ولذلك تختلف آراء المفسرين في هالمقطع، أنه شنو المقصود بالتزكية هنا وشنو المقصود بالصلاة هنا. أكو رأي أول قد أفلح من تزكى، يعني من تطهر. بيش تطهر؟ تطهر بلا إله إلا الله عن رجس العقائد، يعني بالوحدانية عن رجس العقائد، وتطهر بالصلاة عن رجس الأفعال. شلون يعني؟ كأنه هذا الرأي الأول يذهبون إلى المفسرين،
يقولون الإنسان أي إنسان قد يكون عرضة إلى دنس العقائد. شلون يصير عرضة إلى دنس العقائد؟ يعني مثلا يعتقد بآلهة متعددة. أكو بعض الناس قد يعتقد بآلهة متعددة. شلون يعني آلهة متعددة؟ يعني بعضهم قد يعبد الأسباب الطبيعية، قد يعبد صنم، قد يعدد يضع شركاء لله. الأصنام مثلا يعتبرها شركاء مساعدة، مثل ما أفرض اليونان أو غيرهم يعتقدون أن الزرع إلى إله، الصناعة إلى إله، الحب إلى إله، البغض إلى إله، إلى آخره، لأن آلهة متعددة بحسب الصفات النفسية، حسب الصفات الجسدية. والبعض الآخر لا، ممن كان يعبد الأصنام كان يقول أن الأعمال الخسيسة لا يعملها الله عز وجل. أكو أعمال خسيسة مثلا بناهم القنفشاء، الله ما خلقها، لها خالق معين. الخنافش ما يسأل الله يخلقهم، لأن ذلك نمط منحط من الناس. أكو نمط من الأعمال الله لا يصنعه، لا بد من وجود مساعدين إليه. من يعتبرون المساعدين الأصنام أو الشركاء؟ العقائد كانت منبتة وما تزال إلى الآن منبتة، مو تروح بعيد. الكرة الأرضية إلى الآن تحمل عقائد غريبة، وهاي كلها تولد دنس في التفكير، لأن التفكير اللي ما يهتدي إلى أن المخلوق كيف يكون خالق، إلى أن الممكن كيف يكون واجب، اللي ما عنده استعداد لتفهم هالمعنى عنده دنس في فكرة. ليش يطهر هالدنس؟ يطهر هالدنس بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله. لأن كلمة لا إله إلا الله أولا توحد مشاعره، ثانيا تطهره من الشعور بالشركاء، بعدين تحط رجله على الطريق الصحيح من التفكير. وتطهير الأعمال بيش؟ بالصلاة. كيف يعني تطهير الأعمال بالصلاة؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كل عمل منكر أو فحشاء الصلاة تنهى عنه، فهي من هالناحية مانعة صادة مطهرة. قد تقول لي أكو ناس يصلون وما مع ذلك يرتكبون الفحشاء والمنكر، شلون تقول لي يطهرون؟ الواقع هذا موجود، مو موجود، لكن هذا مو فاهم معنى الصلاة. المفروض في الصلاة أن تكون وسيلة لتطهير أعمال الإنسان، أما إذا صار البناء يمارس الصلاة ويمارس ما ينافيها، مو عارف معنى الصلاة هذا أبدا. يعني ما أريد أقول أن صلاة ما تنفع،

عمل بمكان وذاك عمل بمكان. هاي مجزئة يعني تسقط عنا التكليف، تعتبر ممتلئ لكن مو معناها مقبولة. لا لا أبدا، الصلاة إذا ما تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر ما تكون مقبولة، إذا ما تكون تامة ما تكون مقامة إقامة صحيحة، تكون مجرد مجزئة بس تسقط حد التكليف. الله عز وجل أمر بالصلاة وإذا صلى يعني أدى شكليات، يعني صلى صلاة بلا روح بلا معنى. الصلاة بلا روح مثل التمثال اللي ما دي روح عينه، بيها هيئة الصلاة، بيها قيام، بيها قعود، بيها ركوع، بيها سجود، بيها تطهير جسمي، لكن بالواقع ما بيها فعالية تهذب طباع الإنسان. المفروض أن الصلاة وسيلة لتهذيب طباع الإنسان. هل أضرب لك مثل؟ يعني الآن إحنا مثلا إذا أمة مثقفة ننتظر منها أن تكون غير الأمة اللي مو مثقفة متخلفة عندها أمية حضارية مثلا، ها؟ الأمة المتخلفة طبعا ما نقدر يعني نكلفها ما نكلف الأمة الواعية. ليش؟ لأن نفرض أن الثقافة وسيلة لتهذيب الطباع، أن الإنسان المثقف غير الإنسان الجاهل، يعرف ضرر الغلطة، يعرف ضرر الأخطاء. لكن ما أكو الآن أمم مثقفة ترتكب أخطاء، هذا ذنب الثقافة لو ذنب الأمة نفسها. أرجوك الآن هذه الأمم الأوروبية اللي نعتبرها قمة في الحضارة المادية، هذه القمة في الحضارة المادية أكو عندها شيء من الحضارة الإنسانية؟ أكو عندها إنسانية؟ لا، أأكد لك ما أكو عندها إنسانية. تعيش عيش الذئاب، تصرف تصرف الذئاب من منطلق قوة، قوة وضعت، وجد الضعيف تأكله. إذا شنو فائدة الثقافة؟ الثقافة وين؟ حضارة وين راحت؟ شنو الغاية من عندها؟ يعني الغاية من الحضارة أنه أضيف كتاب إلى كتاب؟ يو لا، لازم العلم ينعكس على السلوك. إذا ما انعكس العلم على السلوك ما أصبح علم، أصبح كارثة مأساة. إذا الصلاة وسيلتها تطهير الأفعال، هذا رأي أول. الرأي الثاني أن معنى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، مو المقصود بها التزكية بالعقيدة، ولا المقصود بها مثلا صلاة خاصة، لا لا، المقصود مطلق الصلاة ومطلق الزكاة. قد أفلح من تزكى يعني من دفع زكاة أمواله بصورة مطلقة، وذكر اسم يعني مو الزكاة للأعمال أو للأفكار، لا، زكاة للأموال. يعني قلت لك من باب تطبيق الكلي على بعض مصادقه، زين، زكاة الأموال اللي الله عز وجل فرضها، بس هالزكاة يعني 2.5% هي هذه؟ لو هناك حقوق بالأموال غير الزكاة الواجبة، ها؟ لا، طبعا اكو حقوق بالاموال غير الزكاة الواجبة، يميل اليها كثير من فقهاء المسلمين. وحتى اتخطر لما يمرون بهذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. يقولون تعلق الحق هو الواقع قبل الحصاد، زين، شنو معنى واتوا حقه يوم حصاده؟ بعدين كلوا من ثمره، هذه هو ذكرت الآية أصناف النبات قبل هذا المقطع، وأصناف النبات ما عليها زكاة. إذن المقصود بالحق هنا، المقصود بالحق غير الواجب، الحق غير الواجب كما هو رأي الإمام الصادق سلام الله عليه، الحق غير الواجب أن يحضر واحد محتاج فيعطى من صبرة الطعام، أو يعطى من ثمر الشجرة، او يعطى من ثمن النخلة، لان اكو اموال، اكو حقوق في الاموال غير الزكاة. الزكاة اذا ما شدت حاجة في المجتمع، مو معناه المجتمع الاسلامي يبقى على الزكاة. يعني تفرض الان الزكاة، شهية الزكاة ترى صندوق ضمانها، الزكاة صندوق ضمان، ترى مو بند من البنود المالية في الاقتصاد الاسلامي. الزكاة مهمتها مهمة محدودة، صندوق ضمان للعمال مؤثر، أما المالية الإسلامية

0: يشد من الخدمات الاجتماعية، التعليم، الصحة، المواصلات، الحدود، الفروض، الشرطة، الجيش، شو تسد 2.5%؟ لابد من ضرائب. الضرائب في النظام الإسلامي لن تكون مشرعة، لأن المالية الناس مسلطون على أموالهم، إذا ما تم أخذ منهم بناقل شرعي ما يجوز. الناقل الشرعي شنو؟ لازم أكون مادة مشرعة. المادة مشرعة بالقرآن الكريم، فإن لله خمسة. الغنيمة الواقع مو يعني بس ما يؤخذ في دار الحرب، كل ما يغنمه الإنسان يطلق عليه غنيمة. فنظرية أهل البيت أنه يؤخذ بال120 وتصرف للمصالح العامة، تنسد منها حاجة العلويين والباقي تصرف للمصالح العامة. بس قلت لك هذا العيب، عيب أنها صادرة عن الحسن والحسين. لو صادر عن أبي هريرة لكان تؤخذ رأسا بلا نقاش. المهم أنه أنا ما أريد أن أناقش واحد ليش يأخذ رأي الصحابي، هو حر يعني يأخذ رأي الصحابي، لكن أنا أقول لما النبي يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لا يفترقا حتى يرجع عليه، يعني هما والقرآن متشانتان ما يفترقان معنويا. طبعا في باب التعارض أنا أكون أقدم آرائهم على آراء غيرهم، وإلا مو معنى ذلك أن آراء الصحابة ما يؤخذ بها، لا يؤخذ بها، لكن على الأقل أفرض الحسن والحسين صحابيان صاحب عصر رسول الله، هذا رأيهم، ليش ما يؤخذ رأيهم؟ استغرب. زين أرجع، الزكاة إذا صندوق ضمان، زكاة صندوق ضمان يعني مو تحل مشكلة مالية إسلامية. فقد أفلح من تزكى، يعني زكاة الأموال مطلقا. وذكرت لك أكو آراء عند مختلف المذاهب الإسلامية، مو بس عند الإمامية، لا كل المذاهب الإسلامية عندهم رأي أن في الزكاة في الأموال حق غير الزكاة، بس ما يحددوه، يتركوه موكول للظروف. ليه؟ ولك اسم ربه فصلى، هاي يستدلون منها على أحكام، يعتبروها من آيات الأحكام. التفت شوي للاستدلال خلنا أشرح لك إياه. ذكر اسم ربه يعني وين؟ يقولون تكبيرة الافتتاح لما تقول الله أكبر. شو يستدلون منها الفقهاء اللي تفتتح بها الصلاة؟ هل شو يستدلون منها الفقهاء؟ يستدلون على أن تكبيرة الافتتاح مو من الصلاة، يعني تعتبر من مقدمات الصلاة مو من الصلاة، مو داخلة ضمن الصلاة. ليش؟ لأن القرآن يقول وذكر اسم ربه فصلى، أي فاء عاطفة، والعطف يقتضي المغايرة. ذكر اسم ربه على حدة، فصلى على معنى ثاني، يعني أن هذه تكبيرة الافتتاح ما تعتبر من الصلاة، تعتبر مقدمة للصلاة مو من أصل الصلاة. هل يستدلون بها؟ بعد ويستدلون على أنه يجوز الافتتاح بأي اسم من أسماء الله، مو إلا مثلا الله أكبر، مثلا الرحمن أكبر، نبالي زين؟ الكريم أكبر، العظيم، الرب أكبر مثلا. يعني يقولون ذكر اسمه بالاسم ما ينم عن المسمى، كل شيء يوصلك إلى المسمى هو اسم، والباري إلى أسماء متعددة. سألني المسألة كين به النقاش، أنا ما أريد أتبناهن أو أذكر أراء الفقهائيين، بس حبيت أشير لك إلى أن استدلالهم عليهم منا. زين؟ هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث وهو اللي يهمنا الليلة، أن معنى قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، المقصود منها زكاة الفطرة وصلاة العيد. زين؟ كأن الآية نزلت خصيصا لهذا، زكاة الفطرة. زكاة الفطرة أعتقد الحكمة من تشريعها واضحة، أن الإنسان قبل العيد يعطي هذه الزكاة للفقراء. شنو الهدف منها؟ الهدف البيوت الفقيرة اللي قد إذا مر عليها العيد ما تقدر تشتري لأطفالها ثياب، ولا تقدر تدخل الفرحة على قلوب أطفالها، يعني ما تمتلي شيء. هذا إذا وصلت كمية فلوس معقولة يمكن يفرح طفل، لأن ما تتصور أنت مأساة الطفل لما يطلع ويشوف طفل غيره إلى جانبه يرفل بملابس جديدة ولعب وسائل من وسائل العيد،
1: وهذا
0: يشعر بحرمان يتيم مثلا او طفل فقير، ما تصور لوعته ايش كبرها هذه. هذا عند لوعة لا تحد، وغالبا هذا لوعة الطفل الصغير يصير نقمة على المجتمع. روعة الطفل، لانه انا شايف رواية ان الله عز وجل انما غيب يعقوب، غيب يوسف عن يعقوب وخلاه يبكي الليل والنهار، لانه حرم يوما من الايام فقيرا وقف على باب البيت فلم يعطه من طعامه، ترك الاولى. لين لما ترك الاولى حيل بينه وبين ولده، بينه وبين ما يشتهي، مثل ما حال هو يشتهي قرب ولده، مثل ما حال بين السائل وبين ما يشتهي. الرواية انا شايفه في اكثر من تفسير. فانت تطلع وتشوف لك مجموعة من الاطفال بعتم عري وحرمان وجوع، واطفالك يرحلون بحرير، وبشعك ان تساهم وما تساهم، لا شك ان هذا خلاف خلق المسلم، ما وخلاف خلق الانسان، مو خلق المسلم. ما اعتقد انسان عنده مشاعر وعنده قلب ينبض ويرى طفل غيره عار، او يرى طفل غيره في حالة بغش واطفاله يتمتعون بالوان النعيم، هذا منسلف من الانسانية، هذا تعبر عن انسان. لين؟ فالعلة واضحة في زكاة الفطرة وصلاة العيد، العلة واضحة بها ايضا. صلاة العيد الحقيقة هي اولا صلة بالله عز وجل، بعدين شكر لله على اداء الشعيرة الواجبة، شعيرة الصيام. الانسان يشكر الله انه وفق لاداء هذا الشهر المبارك وللاتصال بالله. هو خلال الشهر على مائدة الله، هو خلال هذا الشهر على مائدة ربه، لانه في كل يوم الى فرحة او الى دعاء مستجاب عند الله عز وجل. وفي هذا الشهر الكريم هو على بساط قد مده الله لعباده، ودعا عباده الى ولوجه لتنزل عليهم الرحمة، فيصلي شكر لله عز وجل الركعتين اللي هن صلاة العيد. طيب العيد شنو هو؟ من اجت فكرته؟ وشنو هي الاعياد؟ كان احنا طبعا نقسم الاعياد الى اعياد دينية، ونقسمها الى اعياد شعبية. الاعياد الدينية اللي اكو بها نصوص، يعني اللي يتعبد بها الانسان شرعا، يعني بها التزامات شرعية، مثل عيد الفطر سيمر علينا، وعيد الاضحى، لذني عيدين اكو التزام شرعي بهم، واكو علينا احكام، وبنفس الوقت تعتبر اعياد دينية. زين؟ واكو اعياد بيها تعظيم للشعائر لكن ليست اعياد دينية، وانما هي اعياد شعبية. ليش؟ مثلا عيد المولد بالنسبة للمسيحيين كفروا، حتى ان لا شك ان مولد عيسى، عيسى نبي من انبياء الله عليه السلام، عيسى من اولي العزم، عيسى من حملة الرسالات الضخمة. طيب فعيسى لما يولد لا شك ان ولادته مو حدث عادي، لا استقبلت الانسانية كيانا ضخما راح يصلح الانسانية وراح يترك بها افكار واراء واثار، فهو عيد من الاعياد، يعيدون بالناس. بس باي عنوان يعيدون به؟ يعني اعيد به على اساس اني اعظم شعيرة من شعائر الله، وسيلة تكريم لها النبي، مو اعتقد ان الله امرني بذلك. اذا اعتقدت ان الله امرني صار تشريع، اذا اعتقدت ان هذا من الدين صار تشريع. مرة لا والله اقول هذا عمل محبوب لله اسويه، فتعمل من الاعمال المحبوبة لله، لان هذا نبي من انبياء الله واريد اكرمه، هذا رسول من رسول الانسانية واريد اكرمه. بهذا المعنى هذا تعظيم لشعائر الله، وتعظيم شعائر الله ما بي اي باس. مو بس ما بي اي باس، لا، الله عز وجل يثيب عليه. ومن الامور اللي تعتبر امور محبوبة الى الله تبارك وتعالى والى الشرع. مثلا عيد الهجرة، أنحنا نحتفل بأول يوم من أيام الهجرة، زين؟ إما يوم التاريخ الهجري مو مشكلة، وإما لا مو يوم التاريخ الهجري، يوم الهجرة الحقيقية، يعني اليوم اللي هاجر به النبي. على كلا الحالتين هو مجرد رمز، رمز من الرموز نحتفل به. ليش؟ لأنه إحنا نعرف الإسلام انولد بالهجرة. النبي ظل 13 سنة بمكة، ما قدر خلال هال 13 سنة يجيب للإسلام إلا أفراد قلائل. مجتمع كان متحجر، مجتمع مكة، مجتمع صيف، مجتمع تنخر بربائل لا حدود لها. فما قدر النبي صلى الله عليه وآله في تلك الفترة إلا جلب أفراد، يعني يعدون بالأنامل. بعد ذلك لما انتقل هاجر، انتقل إلى المدينة، الواقع ولد الإسلام بانتقال النبي إلى المدينة. ولذلك أنت تلقى المجتمع المدني أو التشريع المدني يبتدئ عندما انتقلوا المسلمون إلى المدينة، وإلا عندما كانوا بمكة كان التشريع كله يدور حول الأمور العقائدية، وجود الله، وحدة الله عز وجل، وجود قيامة، حاشر ناشر إلى آخره. لكن من إجا إلى المدينة لا، بدأت التشريعات المدنية تتلاحق. إذا ولد المجتمع الإسلامي بولادة هجرة النبي. طبعا هذه مناسبة سعيدة وكريمة، مناسبة أولا تغذي في نفس المسلم الشعور بالفخر وبالاعتزاز، أني أنا مثلا أنا ابن الهجرة الإسلامية، أنا ابن الفكر اللي طور العالم، اللي نزلت به السماء وأعطت إلى الناس ورفعت مستوى الناس من الهمجية والوحشية إلى مستوى ملأ الدنيا عدلا وإيمانا ورحمة. هذه مناسبة أعتز بها أنا، وقطعا أحتفل بيها وأكرمها وأعلم أن عملي محبوب عند الله. زين، مولد النبي صلى الله عليه وآله، النبي يولد وأنا أعرف أنه خاتم الأنبياء، زين، حامل رسالة الإسلام، رسول الإنسانية، اللي ملأ الدنيا خلقا، اللي ما تزال سيرته العطرة نبعا رخيا إلى الآن يغذي مشاعر الناس، اللي هدى الدنيا ذاك الخلق الذي لا حدود له. أنا قطعا لاحتفال بميلاد أعرف أن الله عز وجل يحب هذا العمل، وأعرف أن ذلك تكريم لأنبياء الله وتعظيم لشعيرة من شعائر الله. السيدين فالواحد يقول لي هذا بدعة، هذا غريب، يعني يسمي العمل المحبوب إلى الله بدعة وما يسمي البدعة صدق بدعة، تدريش في مجموعة بدعة ما تسميها بدعة، العمل المحبوب إلى الله يسمي بدعة، غريب يعني. لا قيمة لهذا الكلام، كلام ما يعتد به في الواقع. الحقيقة أن هالأعمال وأمثالها أعمال الله عز وجل يحبها، لأن فيها تكريم لأنبيائه، إجلال. أنا ما جاي أسويها بعنوان أنها من الدين أبدا، ما جاي أسويها بعنوان أن الله أمرني أن أحتفل بمولد النبي، معاذ الله. أنا ما أقول هالشكل، لو كان أكو أمر كشف ليه بالأمر، لكن أقول أن هذا بالفحوى العام من الأعمال المحبوبة إلى الله، هذا من أعمال الخير، زين، من أعمال البر، من تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أرجوك أنا أعظم شعائر مادية، أعظم لي حجر مثلا، لكن لما أعظم رسول الله صلى الله عليه وآله يسمى تعظيمي لرسول الله أمر غير محبوب لله؟ معاذ الله. إذا هذه نسميها أعياد، شنو؟ أعياد شعبية، أعياد تحتفل بها الشعوب لأنها تغذي عدها شعور بكرامة، شعور باعتزاز، شعور بأوليات حضارية، شعور إلى آخره. وهذا شيء كما قلتلك محبوب. أقول لا والله، ألوان من الأعياد ما تغذي عند الإنسان نمط من شعور بكرامة أو نمط من تعظيم لشعائر الله، إنما في مناسبات تافهة أي لا قيمة لها. زين، أقول أعياد الدينية، الأعياد الدينية عندنا عيدين عند المسلمين. العيد الأول، العيد الأكبر، عيد الأضحى، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذا العيد اللي هو الواقع من بعد ما يبرأ الإنسان من شعيرة الحج ويضحي يصلي صلاة العيد. زين، الحقيقة أن العيد الأكبر هو عيد الأضحى، يفرغ الإنسان من أداء هالشعيرة الضخمة اللي هي كلفت أموال وكلفت تعب، لكن غذت نفسيا، جمعت بإخوان المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، أطلعت على أحوال إخوان المسلمين. إذا أكو نواقص يقدر يفكر بها، إذا أكو شيء صالح يقدر يستفيد منه. لا تقول لي أن سلبيات الحج تصير أكثر من إيجابياته، لأنه بدل أن يكون وسيلة لجمع المسلمين يصير أحيانا وسيلة لتفريق المسلمين. مو مهم، السلبيات تزول، ويبقى أساسا الهدف الأساسي من تشريع الإسلام للحج أن المسلم يكون إلى جانب المسلم، ويطلع هذا المسلم على ذاك المسلم، وكل منهم يرى الآخر، يتبادلون آراء، يتبادلون مشاعر. من بعد هالعمل الكبير زين الإنسان يعيد. ثم عيد الفطر، وهذا العيد في الواقع مثل ما قلت لك من بعد أداء شعيرة الصيام، الإنسان من بعد ما جاع من أجل الله عز وجل وعطش من أجل الله تبارك وتعالى وخلص الشهر على مائدة طبعا إلى جانب إخوانه المسلمين في يوم العيد يصلي هالركعتين إذا ني وإذا صلاهن يرجع إلى مستحبات العيد. شنو مستحبات العيد؟ التوسعة على الأهل والعيال. شقدر يوسع على أهله وعياله؟ يوسع لبس جديد إظهارا لنعمة الله عز وجل. حتى رأيت للإمام الصادق سلام الله عليه رأي في تفسير قوله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يقول المقصود بها الزينة والتوسعة على العيال يوم العيد، أن الإنسان يوسع على عيال يوم العيد ويتزين ويلبس أجمل ما عنده ويتخذ منها المناسبة وسيلة لإدخال السرور على أهله وإدخال السرور على إخوانه. يستحب فيه عيادة المرضى، أن يعود المرضى، يصل الرحم، هذه بالعيد. بعد ينبغي أن يتخذ من العيد وسيلة لاستلال الأحقاد، يعني اللي عنده بينه وبين أقاربه أو أرحامه سوء تفاهم يقول له هذا اليوم يوم يعود الله عز وجل على عباده فيه بالرحمة، أنت ليش ما تعود علي بشيء من العاب والصف وأعود عليك بمثله. الواقع احنا نعرف من تاريخ المسلمين أنهم كانوا هاليوم على يوم العيد يتخذون منه مناسبة لاستلال الأحقاد، لاستلال البغضاء، يخذون هاليوم بالشكر لله، بصلة الأرحام، بالأعمال المقربة إلى الله. لكن مع الأسف أين نحن من أعياد المسلمين؟ عندنا هاللون من العيد؟ أبدا. تعال المسلمين الآن شوفوا إذا إجا عيد الفطر أو عيد الأضحى صنفين، يو صنف يطلع يقضي بره ينغمش فيه بالفجور وبالرذائل، يو صنف يقضينا بالتبرج أو بالتوافه. ونادر من عندهم اللي يقضي العيد بشيء غير محرم، قليل يعني، لأنه تلقى في أكو أفراد قلائل مثلا يقضي أيضا ما يلتفت، يعني يعتني بالظرف اكثر من المظروف. انتبهتي شوي زين، العيد ظرف، هو المهم المظروف مو الظرف. المظروف الموجود بالظرف شنو؟ صلة الارحام، زين، صلة الاصدقاء، ذكر الله عز وجل، تصدي لعمل الخير، فكون هالعيد يغتنم لاجل هذه الامور. مسلم يعود على اخيه المسلم، يعود مريضة، يصل رحمه، يصنع ما يصنع المسلمون في هذه الأيام في هذه الأعياد. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله المثل الأعلى في الأعياد، وأهل بيته كانوا المثل الأعلى في صلة الأرحام، في عمل الخير، في عمل البر بهذه الأيام، أيام العيد. طيب العيد أبسط إيحاءاته، أبسط يقصد إيحاءات للنفوس الشرور والبهجة. أن الإنسان يصبح يوم العيد منشرح البال، منشرح الخاطر، مسترب. وأحيانا لا والله العيد يجي يحمل إلى النفوس الألم والأسى. بس على كل حال هذا يتبع، ما أدري ماذا يتبع، يتبع الظرف اللي يعيش الإنسان، الظرف نفسه اللي يعيش، قد يعيش لظرف يبعث له العيد يبعث العيد في نفسه البهجة والسرور والفرح، وقد يعيش فترة العيد بحالة ألم. أتخطر أول عيد مر على عائلة الحسين من بعد واقعة الطب، أول عيد مر. لما مر هذا العيد، طبعا كان أول عيد مر على عائلة الحسين عيد فطر يعني الحسين قتل في المحرم، أول عيد مر على عياله من بعد رمضان عيد الفطر. يسأل الإمام واحد من أتباعه إمام العابدين، يقول له ماذا يصنع الناس غدا؟ الناس بس ايش يسوون؟ راح يطلع عليهم العيد. قال له سيدي يفرحون، يلبسون الجديد، يتزاورون، يعود بعضهم على بعض. اختنق الإمام بعبرته، قال له أما نحن فتجدد أحزاننا، علما نعود في بيوتنا، ايش خلوا الأمويين في بيوتنا بعد، علما نروح نعود. فعلا خلوها بيوت خالية ما فيها إلا الألم، إلا الأسى واللوعة. أحياء بكاملها كانت تعج بالضجيج وبالدموع. هذا خصوص حي آل عقيل، هذا ما ظلوا به إلا أرامل ويتامى.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: الرقم 40 في الديانات والثقافات المختلفة.

العدد أو الرقم عملية لفظية تختص بحساب الأشياء وحصرها ومعرفة مقدار كمياتها وأماكن التعبير عنها برسوم كتابية متعددة اختلفت أشكالها عند مختلف أمم الأرض وحضاراتها، ومرت كتابة الأرقام بسلسلة من التغيرات وأعمال التطوير حتى اتخذت الأشكال والصور الكتابية التي نشاهدها في الوقت الحاضر. ويعرف العدد بأنه ما يعد، فإذا عبر عن العدد بالرموز الكتابية سمي عدداً، وإن عبر عنه بالرموز الحسابية كان رقماً. ودونت أكثر الشعوب الأعداد بالحروف الأبجدية، ثم عدلت إلى استخدام رموز لها غير الحروف، فكان لكل حضارة سلاسل رقمية وترقيم يدل على الأعداد برموزها. حاول الإنسان دائماً فك الألغاز المحيطة به بحثاً عن الحقيقة، لكنه اصطدم بأخرى أشد غموضاً منذ أن بدأ يتطلع بالعين المجردة إلى قبة السماء، وكلما أوغل فيها ازدادت دهشته وحيرته، والتي بلغت منتهاها حين جاء أبو النظرية النسبية أينشتاين ليخلص إلى أن الإنسان يمكن أن يسافر إلى الماضي بعد أن يخترق سرعة الضوء، فيعود تدريجياً إلى الوراء إلى الأزمنة الغابرة، مثبتاً ذلك علمياً، لكنه عجز عن تطبيقه عملياً. سرعة الضوء مهما كانت خاطفة ليست سوى رقم، وعمر الإنسان مهما طال ليس سوى رقم، وعمر الكون في المحصلة ما هو إلا رقم.

في اللغة العربية الجميلة والجليلة ما لا يحصى من الأسرار العددية، أولها عدد الحروف العربية التي تبلغ 28 حرفاً، وهي من مضاعفات الرقم 7 الذي ينطوي على عجائب مذهلة ليس في الثقافة العربية فحسب، بل في كل الثقافات والأديان. فهناك 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام، وقد وردت في القرآن 7 مواضع للسجود و7 سنابل و7 بقرات، كما أن شهادة الإسلام قائمة على 7 كلمات: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وما يثير العجب إن الأعداد دخلت في نسيج الحياة الزوجية والنفسية لدى العرب منذ القدم، حتى إنهم اخترعوا حساب الجمل، حيث لكل حرف أبجدي رقم يعبر عنه، وثمة أرقام يتفاءلون بها وأخرى يتطيرون منها كالأرقام الزوجية مثلاً، ويقال إنهم سموا 1000 ليلة وليلة لهذا السبب، حيث زادوا ليلة واحدة حتى لا تقتل شهرزاد في خاتمة تلك الحكايات الأسطورية الرائعة. في الأدب نقع على أمثلة باهرة للعلاقة اللطيفة التي بناها الشعراء العرب مع العدد وطريقة تعاملهم الذكية في استلهامه وتوظيفه جمالياً، ولا أدل على ذلك من القصيدة الشهيرة لامرئ القيس حين كان يلاعب حبيبته الشطرنج، ممرراً رسائله العاشقة عبر حرب ضروس على رقعة الشعر الذهبي، معيداً تشكيل العدد 100 على طريقته الخاصة بقوله: تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلي والحلال، فقبلتها 99 قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل.

على مر التاريخ لعبت الأرقام دوراً مهماً في ثقافات الشعوب والأديان المختلفة من الشرق الأوسط إلى الشرق الأدنى لما تحمله من معان عميقة، فمنها أرقام ارتبطت بالحظ وأرقام التصق بها النحس والتشاؤم وأرقام أخرى اقترنت بالكثرة، لكن الرقم 40 دارت حوله قصص وأساطير كثيرة لمعانيه الغامضة. سنأخذكم في رحلة رقمية بطلها الرقم 40 للتعرف على شيء من ارتباطه ببعض التحولات المهمة والأمور المفصلية في الثقافات والديانات المختلفة. رمز التطهير في الديانات السماوية. يعد الرقم 40 الأكثر حظاً بين الأرقام كلها في الديانات، فبحسب كتاب تاريخ حضارات الشرق المخفي والمغيب أساطير بلاد الرافدين، فإن الرقم أخذ بعداً كبيراً في الأساطير والديانات وحتى الحكايات الشعبية والفلكلور. ويذكر الكتاب أن الرقم مقدس لما له من دلالة في العقاب أو الوصول إلى الكمال كما ذكرت الديانات الإبراهيمية، وعدد مواضع ذكر فيها الرقم 40 بدءا من انهمار المياه على الأرض في أعقاب طوفان نوح 40 يوما، وتيه اليهود 40 سنة في صحراء سيناء.

وفي المسيحية يرتبط الرقم 40 بالصوم والتجديد الروحي. على سبيل المثال، هام يسوع 40 يوماً في البرية حيث تعرض للإغراء من الشيطان واختبر إيمانه وقوته الروحية، والمدة ذاتها صامها يسوع وحث تلاميذه على صوم الأربعينية. وفي المعتقد المسيحي أمضى يسوع 40 يوماً مع تلاميذه بعد قيامته من الموت وقبل أن يصعد إلى السماء. للرقم 40 قدسية خاصة في الإسلام أيضاً، حيث ارتبط بأحداث مهمة، إذ نزل القرآن على النبي محمد وهو في 40 من العمر، وتزوج السيدة خديجة وهي في 40 من العمر، وجاء ذكر الرقم 40 في القرآن في مواضع مختلفة. ففي سورة البقرة حينما خاطب الله قوم موسى قائلاً: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وجاء ذكر الرقم في سورة الأعراف بقوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولعل وحي السماء نزل على غالبية الأنبياء بعد بلوغهم 40 كما وصلتنا الروايات عنهم، حيث إن 40 تعبر عن نقطة فاصلة في الزمان أو الأحوال، أو كما يصورها المتصوفة الانتقال من مقام إلى مقام، أو من مرحلة البشر العادية إلى مرحلة النبوة. وأن كل هذه الروايات والأحداث مفتوحة التأويلات حسب الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية، بدليل الآية القرآنية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فإنها تشير إلى أن 40 هي مرحلة فاصلة، فهي سن النبوة والنضوج.

الرقم 40 في الديانة الزرادشتية. عاش زرادشت مؤسس الديانة الزرادشتية في إيران، والتمس الرقم 40 في تلك الديانة في موضعين. الأول في موعد بدء رسالته، إذ يذكر كتاب الديانة الزرادشتية مسديسنا أنه بدأ مرحلة نشر رسالته في 40. وبعد 40 عاماً من وفاة زرادشت، تعرضت ديانته لعوامل التحريف، واختلطت مبادئ ومعتقدات هذه الديانة بالعديد من الديانات الأخرى، وذلك عقب اجتياح الإسكندر الأكبر لإيران وقتله حكامها وحرقه الكتب التي كانت تحتوي على تعاليم الديانة الزرادشتية، وكانت مكتوبة على جلود البقر بمداد الذهب. الرقم 40 المقدس بين السنة والشيعة. يحظى الرقم ذاته بتبجيل لدى أهل السنة، فالبعض يرى أنه احتوى على إعجاز ديني، فهو بداية نزول الوحي الإلهي على النبي محمد، وقد ذكر في مواضع عدة في القرآن كما أشرنا. أما عند الشيعة فمن أهم دلالاته أنه يرمز إلى أربعينية الحسين، أي ذكرى مرور 40 يوماً على واقعة استشهاد الإمام الحسين في أثناء معركة كربلاء، وتستمر 40 يوماً تنطلق من اليوم 10 من شهر عاشوراء حتى 20 من صفر. في هذا اليوم يتوافد المسلمون في العراق من المحافظات كافة، والشيعة من بلدان أخرى إلى كربلاء، وتغلق الطرقات، ويوزع الطعام في الشوارع مجاناً، وتمنع السيارات من المرور، وتفتح أبواب السياحة الدينية الوافدة إلى العراق.

أضرحة سيدي الأربعين. في ربوع مصر تنتشر أضرحة لمن يسمى سيدي الأربعين، ويفسر الكاتب المصري أحمد أمين في موسوعته قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية قصة طريفة عنه، إذ يقول إن الأربعين شيخ مشهور عند القاهريين تحديداً، حيث يزعم إن له 40 مقبرة، وهذا إنما هو تعبير عن كثرتهم وليس تعبيراً عن العدد الحرفي. ويذكر أمين عن سبب انتشار هذه الأضرحة إنه يعود إلى صاحب بيت وجد أشخاصاً يتبولون في ركن من أركان بيته أو حارته، فمنعهم من ذلك ولكنهم رفضوا الانصياع له، فاحتال عليهم بسرعة وادعى إن هذا المكان هو ضريح سيدي الأربعين، مما أوقف الناس عن التبول في هذا المكان. أضرحة سيدي الأربعين منتشرة في مصر من ضريح سيدي الأربعين في السيدة زينب في القاهرة إلى ضريح الشيخ الأربعين في مركز المنيا، والمسجد الأشهر لسيدي الأربعين في السويس، وجميعها تدور حولها حكايات وأساطير، منها وجود 40 رجلاً صالحاً، وروايات شفاهية تقول إنه رجل واحد أطلق عليه لقب الأربعين، وهناك أسطورة شبيهة لهذه موجودة في المسيحية أيضاً، إذ يوجد دير القديسة ديميانا والعذارى الأربعين في الدقهلية.

الهدف الأساسي من دلالة استخدام الأربعين بأنه يعبر عن بلوغ ذروة الكمال، كما هو الحال في قصة علي بابا والأربعين حرامياً في ألف ليلة وليلة، فهم ربما كانوا 39 أو 41، لكن تحديداً الرقم 40 أتى للتأكيد على كمال الشيء. وفي الأمثال الشعبية يقال يخلق من الشبه 40، وفيه دلالة على الوصول إلى أقصى شيء ممكن. وفي الثقافة الشعبية إلى الآن لا تتم مراسم الزفاف في الريف عند وجود حالة وفاة بين الأقارب والجيران إلا بعد مرور 40 يوماً من تاريخ الوفاة، وهذا موجود في الكثير من المناطق والبلدان العربية والإسلامية الأخرى. يرتبط انتشار أضرحة سيد الأربعين بالأسطورة الشهيرة لإيزيس وأوزوريس، ففي هذه الملحمة قطع ست إله الشر جسد أوزوريس إله الخير ووزعه على أقاليم مصر الأربعين حتى لا تتمكن زوجة إيزيس من إعادة الحياة إليه. تلك الأسطورة ترسخت لدى المصريين على مدى آلاف السنين، صار كل إقليم يفخر بأنه فيه جزءاً من القطع الأربعين لأوزوريس، مما أدى إلى انتشار عبادته كإله للحياة الآخرة في ربوع مصر.

0: إن ترسخ فكرة الأربعين عند المصريين جاءت من المصريين القدماء، وتحديداً من التحنيط. كانوا يضعون المتوفى في الملح لمدة 40 يوماً لسحب كل السوائل، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن الروح سوف تتحرر من الجسد بعد هذه الفترة، وتترتب على ذلك عادة زيارة مقبرة المتوفى بعد 40 يوماً إلى وقتنا الحالي. واستمر الأمر إلى الآن، حيث ترتدي نسوة العائلة الأسود حداداً على المتوفى 40 يوماً. طقوس 40 التي تقيمها بعض المجتمعات بعد الوفاة هي نتيجة إيمان عندهم بأن الروح تظل في الجسد 40 يوماً قبل أن تفارقه، وهي عادات وتقاليد متوارثة اكتسبت على مدى عقود. رغبة الوصول إلى الكمال والتطهير. إن الهدف الأساسي من استخدام الأرقام في الثقافات الشعبية يكون للتعبير عن أمور عدة بهدف إبراز معنى ما، وأن ذكر الرقم 40 في حد ذاته لا يعبر بالدقة عنه كعدد مثل الرقمين 3 و7، فرقم 3 يعبر عن التحدي والإرادة في فعل الشيء، فيقال مثلاً 3 ثابتة، والرقم 7 يحظى بقدسية اكتمال دورة مثل أيام الأسبوع والطواف حول الكعبة، أما الرقم 40 فيعبر عن الاكتمال وبلوغ الشيء المستوى الأقصى له. من التطهير إلى الاكتمال يظل الرقم 40 رقماً محيراً، فهو لا يشبه الأرقام الأخرى في اعتقاد البعض، ولكن له قدسية غريبة ومكانة خاصة في الديانات.
1: عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ، لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ، فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى حتى أتى البنت فرسخ، كأن بحار الحزن منهن أنشئت، فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ، تهز جذوع النائمين على الأسى، وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

أحبتي، دائما الأمم المتحدة بتشكيلاتها المتعددة تسلط الضوء على أيام مهمة دولية بصراحة نحن نتعمد أن نتحدث بها في هذا البرنامج. لماذا؟ لأهميتها في زيادة الوعي من خلال الإعلام. بالنتيجة الإعلام يؤدي دور هام في إذكاء هذه المناسبات وفي التعريف بها للمستمعين الكرام وفي إحداث الوعي حولها، لأن إحداث الوعي هو الأساس في هذه المناسبات. المناسبة التي نحن بصددها اللي تصادف 11 يوليو، يعني بعد أيام تقريبا، هي اليوم الدولي للسكان. وصحيح أن العنوان فضفاض اليوم الدولي للسكان، ولكن هو بذات الوقت يوحي بكل قضايا السكان: تنمية السكان، القضاء على البطالة، القضاء على الفقر، العدالة الاجتماعية، التجارة، الاقتصاد اللي يخص السكان، يعني إلى آخره. فاليوم العالمي للسكان هو ليس مدعاة إلى الاحتفاء بالناس والإكثار منهم، لا، بالعكس، هو الاحتفاء حتى بتقنين النسل مثلا. يعني أن يفكر الإنسان ما حاجته إلى أن على قولته أنه يخلف هواي، يعني ما الحاجة لذلك؟ في اليوم الدولي للسكان من الممكن أن نسأل هذا السؤال. يعني مثلا شخص لديه غرفة واحدة في بيت أهله، من الممكن أن يكتفي بطفل واحد. مستقبلا إذا أسس لي بيت إله، ممكن يسويهم اثنين لكي يتمكن من تربيتهما أو تربيتهم. نسمع أنه بعض الأشخاص في بيت 125 متر أو 100 متر بفد 30 نفر، يعني كيف لهم أن يتصحهم ويصير نوع من التعايش والتكيف؟ لكن حاجات الإنسان أبسطها لا يستطيع أن يوفيها. شخص متزوج مثلا مع زوجته في بيت أهله، لديه 3 أطفال وياه ينامون بنفس الغرفة. طيب إذا أنت تعرف أن الأمور بهذا الشكل، لماذا هذه الخلفة 3؟ يعني حقيقة تساؤلات كثيرة في اليوم الدولي للسكان. طبعا اليوم الدولي للسكان هو اليوم الذي أقرته أو أقره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عام 89 و900 وألف. أقر هذا اليوم بعد أن بلغ سكان العالم 5 مليارات نسمة في 11 يوليو عام 87 و900 وألف، وهو ما عرف بيوم 5 مليارات. فلذلك النمو السكاني، الهجرة، التحضر، أهمية الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، دعم حقوق المرأة، الفتيات، المساواة بين الجنسين، تشجيع التنمية المستدامة، تحسين جودة الحياة لجميع السكان. طيب هو الإنسان، صح، الدولة هي التي تقوم بتحسين جودة الحياة لجميع السكان من خلال تحسين الخدمات: الكهرباء، المياه الحلوة، العذبة، الصافية، النقية مو المالحة، الاهتمام بالقضاء على النفايات، الخدمات العامة، الشوارع والأرصفة والحدائق. وهذه جيد، احنا شفنا بها تقدم بصراحة. واحد يتحدث عن الأشياء الحلوة في بلاده بشكل واقع، احنا في البصرة لمسناها، لمسنا الحدائق، لمسنا التشجير نوعا ما، لمسنا الشوارع الجيدة، لمسنا إيصال الكابلات الضوئية إلى أغلب المناطق. بصراحة هذه تنمي لجودة السكان. الكهرباء نوعا ما جيدة، هذه يجب أن نعززها في اليوم الدولي للسكان. وكذلك أن نخاطب الحكومة المحلية ومعها الحكومة المركزية في الاستمرار برفض المنظومة السكانية في العراق بهذه الخدمات، بحيث المواطن العراقي ما يشتكي من الكهرباء، من الماء، من يعني جيد، أكو تقدم ملموس في هذا الإطار. ولكن السكان هم عليهم اعتبارات في هذا اليوم، يعني الناس، الأسر، هم تنظيم الأسرة هم جزء من اليوم العالمي للسكان، تقنين الإنجاب هم جزء من اليوم العالمي للسكان. ما معقولة، كما قلنا قبل قليل، إنه إذا كان مساحة البيت صغيرة، أنت تسكن بالإيجار، أموالك محدودة، تشتغل سائق تاكسي بسيط، تخلف 5 6 7 8 10، ليش؟ بالنتيجة أنت أين ستصل بهم؟ حاجاتهم أغلبهم ما راح تكون متاحة بين يديك، لأنه واضح
يعني مثل ثلاثة تفاحات ببساطة، ثلاث تفاحات عفوا، توزعها على 10 نفرات لو على 3 أشخاص. طبعا على 3 أشخاص كل واحد راح يأكل تفاحة ويستمتع بها، 10 نفرات كل واحد تطيح له يمكن 3 تفاحة. إذن الموضوع بهذه البساطة بصراحة، أنت كل ما تكثر من الأولاد كل ما يكون صعب عملية تربيتهم. لذلك بعض الدول بصراحة بعض الدول بدأت تنشط في هذا المجال، وعندما أقول تنشط يعني تنشط في عملية تقنين السكان، تقنين السكان إلى حد ما، يعني إلى حد ما يقنن السكان، وإلى حد ما يكون هنالك تقنين للإنجاب، وإلى حد ما يكون هنالك دعم لتنظيم الأسرة، وإلى حد ما الحكومة تدعم هذا الموضوع وإلى آخره. وبصراحة كانت هنالك بعض المؤشرات، يعني حتى في يعني نشوف شغلات جميلة يعني في بلادنا بصراحة هم نتحدث بيها. مثلا بالمستوصفات البسيطة بالمناطق توزع هذه الواقيات بصورة مجانية، تعطى للناس اللي يريد تعطى إلى بصورة مجانية. هذا تعزيز لهذا الموضوع، يعني أنه طبعا اجت فترة ما أعرف إذا كانت هسه حاليا متوفرة أو لا، ولكن اجت فترة توزع. هذا تعزيز للصحة العامة، تعزيز لصحة الإنجاب، وتعزيز

0: تعزيز كذلك لموضوعة مهمة وأساسية وهي تقنين الإنجاب. صح لا توجد هنالك قوانين واضحة لتقنين الإنجاب في العراق، ولكن يعني هنالك إدراك لهذا الموضوع وبشكل كبير. إذن أحبتي الموضوع يكمن في أهمية هذا الموضوع، كذلك شمول الفئات اللي دخلها قليل بالخدمات المجانية في الصحة، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا، يعني يجب أن تنتبه إليه الدولة في اليوم العالمي للسكان، لأن اليوم العالمي للسكان مهم جدا يعني في هذا الموضوع. كما قلنا يعني الأساسيات اللي تتحدث بها الدولة اليوم يجب أن تكون مهمة في هذا اليوم، ويجب أن ينشط الإعلام منظمات المجتمع المدني أيضا بشكل أساسي وهام في إدراك أهمية هذا اليوم، وفي إدراك أهمية أن تكون هنالك تعزيز للصحة العامة، للخدمات العامة التي تقدم إلى السكان في اليوم الدولي للسكان. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: يصادف 11 من يوليو عام 2026 الاحتفال باليوم الدولي للسكان، وهي المناسبة السنوية الهامة التي أقرتها الأمم المتحدة لزيادة الوعي بالقضايا السكانية الملحة وربطها بخطط التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية حول العالم. وتعود جذور هذا اليوم إلى 11 من تموز عام 1978، عندما بلغ عدد سكان الكوكب 5 مليارات نسمة، مما دفع المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعلانه رسمياً عام 1988، قبل أن تقرر الجمعية العامة مواصلة الاحتفاء به لينطلق لأول مرة في أكثر من 90 دولة عام 1990 كمنصة تدعم حقوق الإنسان. وتتمثل أبرز أهداف هذا اليوم في التأكيد على حقوق الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وضمان حصول الجميع على خدمات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة بها باعتبارها حقاً أساسياً، تماشياً مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتكتسب هذه الغايات أهمية استثنائية مع صدور التوقعات الأممية الجديدة التي تشير إلى نمو سكان العالم من 8 مليارات و200 مليون نسمة اليوم، ليصل إلى 8 مليارات و600 مليون عام 2030، نزولاً عند ذروته المتوقعة بنحو 10 مليارات و300 مليون نسمة في منتصف الثمانينات من القرن الحالي، بالتزامن مع ارتفاع متوسط الأعمار العالمي ليبلغ 73 عاماً و13 العام. ويركز المجتمع الدولي في هذا الاحتفال على ضرورة مواجهة التحديات المناخية المتزامنة مع هذا الانفجار السكاني، حيث تهدد الانبعاثات الكربونية وتفاقم الاحتباس الحراري حياة البشر بحلول نهاية القرن. وتحذر المنظمات الدولية من أن التغير المناخي قد يرفع الوفيات العالمية بنحو 250 ألف حالة سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب الأوبئة وانعدام الأمن الغذائي، مع تقدير التكاليف الصحية المباشرة ب4 مليارات دولار سنوياً. ومن هنا يمثل هذا اليوم دعوة عالمية صريحة لتحديث السياسات الوطنية وتوطين برامج الرعاية وإدماج الصحة الجنسية في الاستراتيجيات التنموية لضمان تمتع الأجيال القادمة بأنماط عيش صحية ومستقرة بعيداً عن مخاطر التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

ترفع الوفيات العالمية بنحو 250 ألف حالة سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب الأوبئة، انعدام الأمن الغذائي، مع تقدير التكاليف الصحية المباشرة بأربعة مليارات دولار سنوياً. إذن يمثل اليوم هذا دعوة عالمية صريحة لتحديث السياسات الوطنية وتوطين برامج الرعاية وإدماج الصحة الجنسية في الاستراتيجيات التنموية لضمان تمتع الأجيال القادمة بأنماط عيش صحية ومستقرة بعيداً عن مخاطر التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

0: طبعا في عالم التغذية أخذت مناحل الحياة تتغير، يعني حتى أن الرئيس ترامب في دورته الرئاسية هذه وقع على قرار رئاسي مثير للجدل، قلب الهرم الغذائي بأن الدهن اللي كان يعتبر من أعدى أعداء الإنسان، الدهون الصحية، طبعا احنا هنا نتحدث مو عن الزيوت النباتية المهدرجة وغيرها، أصبح الدهون أو أصبحت الدهون الصحية مثل الزبدة الحيوانية، مثل زيت الزيتون، مثل زيت جوز الهند، مثل زيت السمسم، أصبحت هي رقم واحد في عالم التغذية في بصراحة الوضع العالمي. الحليب كامل الدسم وليس الحليب قليل الدسم، بس طبعا بكميات، يعني مو شرب حليب كامل الدسم على طول الوقت طوال اليوم، هذا أيضا مو صحيح. فلذلك في فترة من الفترات الزبدة الحيوانية حوربت أنه هي اللي ترفع الكوليسترول، هي اللي تسبب الأمراض، هي اللي تسبب المشكلات. البيض يجب أن لا نكثر منه لأنه هو رمز للخطر، يرفع الكوليسترول وغيره، ولكن الأبحاث الحديثة حددت أهمية البيض، أهمية صفار البيض، أهمية الدهون الموجودة فيه، أهمية الزبدة الحيوانية، أهمية وأن الخطر الحقيقي هو الخبز الأبيض، الخطر الحقيقي هو دقيق القمح بعد إزالة النخالة من هو جنين القمح، يعني بعد أن أصبحنا نأكل القمح من دون نخالته ومن دون جنين القمح الذي فيه، يعني مو الحبة الكاملة، إنما هذا الخبز الأبيض المصنع بصراحة أو المعالج، يعني سميه ما شئت، هو من الأغذية فائقة المعالجة. لذلك انتشرت لدينا أمراض القولون العصبي، انتشرت لدينا أمراض ارتشاح الأمعاء، انتشرت لدينا أمراض تتعلق بالقلب، تصلب الشرايين مع قلة الحركة إلى آخره. بل إنه أصبح التعامل مع الغذاء أمرا معقدا، على الرغم من أنه سهل، أنه أنت ترجع إلى يعني فطرة الله اللي خلق الناس عليها، الفطرة السليمة، الخبز كامل، كامل الحنطة، الحنطة الكاملة، القمح الكامل، الشعير إذا وجد ولو قليل، الدهون الكاملة، كامل الدسم، الحليب بدل ما تشربه بدون دسم لا تشربه كامل الدسم، اللبن من دون دسم اللبن كامل الدسم، طبعا مع توصيات طبية، يعني كما قلت ممكن الإنسان عنده مشاكل في الدهون فما ممكن يذهب إلى كامل الدسم، هنا يجب أن يلتزم بتوصيات الطبيب. ولكن هذه الدهون الصحية إذا أخذت مثل زيت الزيتون، إذا أخذت بشكل معتدل، يعني الأطباء مثلا والخبراء التغذية يوصون أنه ملعقة كوب يوميا من زيت الزيتون ما تأثر على الإنسان، بس مو تروح تشرب ربع بطل زيت زيتون مثلا، ما ممكن، أو تشرب 100 ملي لتر زيت زيتون، والله صحي، لا أبدا مو صحي، لأنه أيضا الإكثار من الدهون الصحية هو ليس شيئا جيدا وليس شيئا جذابا للصحة العامة. يعني البيض يوصي به الخبراء التغذية أنه باليوم بيضتين ممكن، بالأسبوع مثلا ممكن 5 بيضات أو 7 أو 10 حسب قدرتك وحسب تغذيتك. ممكن الشباب اللي يذهبون، الشباب والشابات الذين يرتادون صالات الرياضة، لا بالأسبوع يجوز يأكل فد 14 بيضة، فد 20 بيضة إلى آخره، ولكن الإنسان اللي ما عنده حركة هذا ما ممكن يأكل هذا العدد الكبير من البيض أسبوعيا، لأن هذا أيضا يراكم لديه الدهون الصحية التي بدلا من أن تفيده ويستفيد منها راح تتحول إلى مشكلات تؤثر على حالته الصحية. فلذلك رجوع الولايات المتحدة الأمريكية إلى كامل الدسم والدهون الكاملة الصحية هو بصراحة ضمن هذه الدراسات، وهو ينفع وبشكل كبير، ولكن يجب بذات الوقت أن يكون ضمن الإطار العام، إطار استراتيجية الصحة العامة، إمكانية الإنسان أن يستفيد من هذه الأغذية ومن دون أن تشكل لديه أي مشكلات مستقبلية. مزيد من التفاصيل أيها الأحبة نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: يبدو أن كل مرحلة زمنية تبحث عن عدو غذائي جديد تحمله مسؤولية أمراض العصر، ففي وقت سابق كان الدهن هو المتهم الأول، فشنت الحرب على الزبدة وامتلأت الأسواق بمنتجات قليلة الدسم الغنية بالسكريات، ثم جاء الدور على الكوليسترول لتتحول البيضة إلى رمز للخطر قبل أن تنتقل دوائر الاتهام إلى الكربوهيدرات كالأرز والمعكرونية. واليوم يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصفه المقاطع بأنه سم زعاف أو غراء يلتصق بالأمعاء. وتعد هذه الرسائل جذابة لأن الإنسان يميل بطبيعته النفسية إلى اختزال الظواهر المعقدة والبحث عن سبب واحد ملموس يمنحه شعوراً زائفاً باليقين، في حين أن الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وبيئية وسلوكية معقدة. وهل الخبز الأبيض غذاء مثالي؟ بالطبع لا، فهو يصنع من دقيق القمح بعد إزالة النخالة وجنين القمح، ما يجعله فقيراً في الألياف والفيتامينات مقارنة بالحبوب الكاملة التي تغذي البكتيريا النافعة وتزيد الشبع. لكن المشكلة تبدأ عندما نقفز من عبارة علمية صحيحة هي الخبز الكامل أفضل إلى استنتاج مضلل يدعي أن الخبز الأبيض مسبب مباشر للأمراض. فكون خيار ما أفضل من غيره لا يعني أن الثاني مؤذن بالضرورة. ومعظم الأدلة في هذا المجال تأتي من دراسات رصينة تثبت الارتباط الإحصائي ولا تثبت السببية القاطعة. فالأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة هم في الغالب أكثر نشاطاً بدنياً وأقل تدخيناً وأفضل نظاماً صحياً في حياتهم العامة. أما الإدعاء الشائع بأن الخبز الأبيض يتحول إلى سكر خالص في الجسد فهو يبدأ بحقيقة بيولوجية وينتهي بتعميم خاطئ. فالنشا يتحلل أثناء الهضم إلى جلوكوز لتغذية الخلايا، لكن الأمر نفسه يحدث عند تناول الأرز والبطاطس والشوفان والبقوليات، بل وحتى الفواكه الطبيعية. إن العلم لا يعرف لغة الأحكام المطلقة والشيطنة الغذائية للأطعمة، بل يتحدث بلغة التوازن والاحتمالات. ولذلك فإن الاعتدال وضبط النمط الغذائي والبدني العام هو الضمان الحقيقي للصحة، بعيداً عن صخب الخوارزميات الرقمية التي تكافئ الإثارة والخوف على حساب الحقيقة الطبية المتوازنة.

إذن فشلت الحرب على الزبدة وامتلأت الأسواق بمنتجات قليل الدسم الغنية بالسكريات، وجاء الدور على الكوليسترول، وتحولت البيضة إلى رمز الخطر. هذا في البداية قبل أن تنتقل دائرة الاتهام إلى الكربوهيدرات كالأرز والمعكرونة. واليوم يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصفه المقاطع بأنه سم زعاف أو غراء يلتصق بالأمعاء. وتعد هذه الرسائل جذابة لأن الإنسان يميل بطبيعته النفسية إلى اختزال الظواهر المعقدة والبحث عن سبب واحد ملموس يمنحه شعورا زائفا باليقين. إذن الأمراض المزمنة مثل السمنة، السكري بصراحة، أمراض القلب، هي تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وبيئية وسلوكيات سيئة. ماكو نوم، الليل كله أكو بعض الناس ما ينامون، ينامون بالنهار، إذن الجسم يبدأ يخزن دهون. يكثرون من السكريات بدلا من أن يعالجون جوعهم بالخضروات والبروتين، وهذه أيضا تشكل أخطار كبيرة. كذلك الخبز الكامل مهم، والخبز الأبيض هو الذي يسبب الأمراض. فلذلك يعني الأساس في هذا الموضوع أنه الدراسات العلمية. فلذلك الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة هم في الغالب أكثر نشاط بدني، أقل تدخين، أفضل نظام صحي في حياتهم العامة. وهذه نقاط أساسية ينبغي أن نشير إليها وبشكل واضح.

0: حقيقة أن ترسم خريطة للكون، تفاعلات الكون، كيف نشأ الكون، يعني بصراحة هذا يحتاج إلى جهد جهيد من العلماء. ومهما برع بعض العلماء في ناسا أو في غيرها من رسم خريطة للكون، إلا أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير. فما زالت فرق دولية من الباحثين تندرج ضمن طرق هندسية ثورية جديدة لرسم خرائط جديدة. يعني هسا احنا مثلا مجرة درب التبانة اللي بيها المجموعة الشمسية وبيها الأرض وغيرها، يعرفون عنها من خلال التلسكوبات الكثير من المعلومات، ولكن هذه المعلومات التي يعرفونها هي ليست بالضرورة دقيقة أبدا، إنما هنالك أو تحمل هامشا من عدم اليقين. لذلك التحديث في هذه المعلومات مستمر، التحديث في معرفة طرق الكون مستمرة من خلال ظواهر كونية يعني إلى الآن غير محسوبة بدقة، ومنها انفجارات أشعة جاما وهي الأعنف في الكون كما يصنفها بعض العلماء. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: لطالما شكل رسم خريطة دقيقة لمجرتنا درب التبانة أحد أصعب التحديات في علم الفلك، نظراً لوقوع كوكب الأرض داخل قرص المجرة نفسه، مما يحجب رؤيتها كاملة كما نفعل مع المجرات البعيدة. ولعقود طويلة اعتمد الفلكيون على نماذج الدوران وحركة سحب الغاز لتقدير المسافات بين أذرعها الحلزونية، وهي طرق ظلت تحمل هامشاً من عدم اليقين، خاصة في المناطق الخارجية التي يزداد فيها تأثير المادة المظلمة. واليوم توصل فريق دولي من الباحثين إلى طريقة هندسية ثورية جديدة نشرت في مجلة الفلك والفيزياء الفلكية، كشفت أن أجزاء من مجرتنا تقع على مسافات أبعد بكثير مما اعتقده العلماء طوال سنوات. واعتمدت الدراسة على ظاهرة كونية نادرة تتجلى في انفجارات أشعة جاما، وهي الأعنف في الكون. فعندما تعبر الأشعة السينية الناتجة عن هذه الانفجارات مجرتنا، يصطدم جزء منها بحبيبات الغبار المنتشرة داخل الأذرع الحلزونية. ولأن هذا الضوء المبعثر يسلك مساراً أطول، فإنه لا يصل مباشرة بل يظهر متأخراً للأرض على هيئة حلقات ضوئية تتسع تدريجياً حول موقع الانفجار عند رصدها بالتلسكوبات الفضائية. ومن خلال قياس سرعة تمدد هذه الحلقات استطاع العلماء حساب المسافات بدقة استناداً للهندسة المجردة وحدها دون الحاجة لافتراضات مسبقة تتعلق بسرعات دوران المجرة. واستفاد الباحثون من بيانات مرصدي XMM نيوتن التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وتشاندرا التابع لوكالة ناسا الأمريكية، مستغلين انفجاراً شديد السطوع رصد عام 2022. وأظهرت القياسات الجديدة أن ذراع ترسي قنطورس الخارجي يقع على بعد 62 ألف سنة ضوئية من الأرض، وبهامش خطأ لا يتجاوز 1% فقط، وهو من أدق القياسات لهذه المنطقة. ورغم تأكيد المسافة المعروفة لذراع بيرشاوس، إلى أن المفاجأة الكبرى تمثلت في أن اثنين من أبعد أذرع المجرة يوجدان على مسافات تزيد بنحو 10% عن الخرائط السابقة، مما يعني أن العلماء قللوا طوال عقود من الحجم الحقيقي للأجزاء الخارجية لدرب التبانة، وهو ما يتطلب مراجعة النماذج الكونية لتوزيع الكتلة والمادة المظلمة. ولا تقتصر أهمية هذا الاختراق العلمي على تعديل مواضع الأذرع، بل يؤسس لبدء عصر جديد يسمح بإعادة بناء خريطة ثلاثية الأبعاد أكثر عمقاً ودقة لمجرتنا بأكملها عبر رصد أصداء الضوء.
0: أحبتي، اعتمدت الدراسة على ظاهرة كونية نادرة تتجلى في انفجارات أشعة جاما، وهي الأعنف في الكون. فعندما تعبر الأشعة السينية الناتجة عن هذه الانفجارات مجرتنا، يصطدم جزء منها بحبيبات الغبار المنتشرة داخل الأذرع الحلزونية. لأن هذا الضوء المبعثر يسلك مساراً أطول، فإنه لا يصل مباشرة بل يظهر متأخراً للأرض على هيئة حلقات ضوئية تتسع تدريجياً حول موقع الانفجار، عند رصدها بالتلسكوبات الفضائية. ومن خلال قياس سرعة تمدد هذه الحلقات استطاع العلماء حساب المسافات بدقة استناداً للهندسة المجردة وحدها دون الحاجة لافتراضات مسبقة تتعلق بسرعات دوران المجرة. إذن النماذج الكبيرة اليوم اكتشافات المادة المظلمة، اكتشافات الانفجارات الكونية، تدارك الكثير من المعلومات عبر تلسكوبات جيمس ويب وهابل وغيرها، كلها تسهم إسهامة دقيقة في إدراك خرائط الكون الجديدة، في إدراك هل إن هنالك حياة أو لا، في إدراك كيف تكونت كل هذه المعادن وكل هذه التكوينات في الأرض، في إدراك الكثير من القضايا اللي بصراحة من الصعب أن يتم إدراكها في السابق، ولكن اليوم بسبب التكنولوجيا الفائقة أصبحت بصراحة مهمة جدا وأساسية لاستيعاب آليات عمل الكون، استيعاب كيف أن الكون تشكل في بداياته، كيف أنه اليوم مستمر، كيف أنه قادر على الاستمرار لفترات طويلة وهكذا. وبصراحة كلما نظر الإنسان إلى عمق وعظمة الكون، يعني ولو هذه رؤية فلسفية، يجد نفسه لا شيء، هو عبارة الأرض كلها برمتها وكل هذه المشاكل به عبارة عن حبة رمل في هذا الكون العميق والفسيح.

0: الذكاء الاصطناعي أخذ في العالم اليوم مأخذاً كبيراً، وأصبح يعني يعلم الناس في مناحي عديدة، منها الرياضة، المنطق، الترجمة الفورية، المساعدات الذكية، الصور. يعني بصراحة يقوم على شبكة عصبية اصطناعية كبيرة جدا، هي شبيهة بشبكة العصبية للإنسان، ولكنها تختلف من أي ناحية. من ناحية أن الإنسان قادر على التعلم، ويقال أن الذكاء الاصطناعي غير قادر على التعلم، لأنه يعني شنو تعطيه يخرج لك. ولكن اليوم العلم لديه رأي آخر، بأن الذكاء الاصطناعي قادر على أن يسجل ما يستحصله منك ويتعلم من خلالك ويطور قابليات. وبصراحة هذا يدعى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو أخطر أنواع الذكاء في العالم، أو التعلم الآلي. بمعنى آخر، أن الحاسوبة يستطيع التعلم واكتشاف الأنماط تلقائيا من دون تدخل بشري. هذه يعني الخوارزميات تستطيع أن تتعلم، يعني بمعنى آخر هي صح لديها المعلومة، ولكنها أيضا تتفاعل مع معلومتك، وتتفاعل معك، وتتفاعل مع المحيط، وتتفاعل مع البيئة، وتستطيع أن تتعلم. هذه يعني شيء خطير. فالنماذج مثل شات جي بي تي على سبيل المثال تتعلم خلال مرحلة التدريب، عندما تدرب تحلل كميات هائلة من النصوص والبيانات لتتعلم الأنماط والعلاقات اللغوية. وكذلك عندما تتحدث معه مرات ما عنده جواب، لكنه يأخذ من جوابك ويخزنه لديه، فيغير من قدراته، من معرفته، بمجرد التفاعل مع المستخدمين. وكذلك مجرد أن تعطيه ميزة الذاكرة المفعلة، تحفظ بعض التفضيلات التي تسمح بها أنت، هذه الذاكرة يستخدمها الذكاء الاصطناعي فيما بعد معك. فأنظمة الذكاء الاصطناعي تستخدم ما يعرف بالتعلم المعزز، إذ تتحسن من خلال التجربة والمكافآت في بيئات معينة، كذلك مثل برامج لعب الشطرنج، قيادة الروبوتات. و صحيح أنها هذه الأنظمة لا تتعلم بشكل عشوائي، ولكن أيضا لديها قابلية في التعلم كبيرة. يعني نستطيع أن نقول أن الذكاء الاصطناعي يتعلم أثناء التدريب الذي يجريه المطورون، وكذلك يتعلم من خلال بعض الأنظمة التي تتحسن داخل بيئات مخصصة للتعليم، وكذلك من خلال المحادثات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية معملية تقتصر على المختبرات، بل أصبح جزءاً من الحياة اليومية لمئات الملايين بعد إطلاق أدوات مثل تشات جي بي تي وجيميناي وكلاود. ورافق هذا التحول ظهور مصطلحات جديدة أصبحت تشكل ما يشبه اللغة المشتركة التي يحتاج المستخدم العادي لفهمها ليستوعب آلية عمل التطبيقات التي يعتمد عليها ويقيم قدرتها وقيودها الفنية. ويشير الذكاء الاصطناعي كمظلة كبرى إلى أنظمة حاسوبية تحاكي القدرات الذهنية البشرية كالتعلم والاستنتاج. وتعد الخوارزميات هي التعليمات الرياضية والمنطقية التي تملى على الآلات لتحليل البيانات واستخلاص الأنماط والتنبؤ بالنتائج والتعلم الذاتي دون إعادة برمجة يدوية لكل مهمة. ويندرج تحت هذه المظلة تقنيات فرعية أبرزها التعلم الآلي، القائم على فكرة أن الحاسوب يستطيع التعلم واكتشاف الأنماط تلقائياً، ويستخدم اليوم في أنظمة التوصية عبر منصات يوتيوب ونتفليكس وكشف الاحتيال المصرفي. ويأتي التعلم العميق كمرحلة أكثر تقدماً تعتمد عليها تطبيقات التعرف على الصور والترجمة الفورية والمساعدات الذكية. ويقوم فكره الفني على الشبكات العصبية الاصطناعية، وهي بنية رياضية مستلهمة من طريقة اتصال الخلايا العصبية في الدماغ البشري، تتكون من طبقات مترابطة تعالج البيانات تدريجياً لتحسين الدقة. وتمثل نماذج اللغة الكبيرة العمود الفقري للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تدرب على مليارات الكلمات لتعلم العلاقات الإحصائية بين الجمل. وفي كواليس التشغيل يبرز مصطلح التوكن، وهو أصغر وحدة نصية يتعامل معها النموذج قراءة وكتابة، إذ قد تكون الكلمة تكناً واحداً أو تقسم لعدة أجزاء إذا كانت طويلة. وتمر هذه الأنظمة بمرحلتين رئيسيتين، الأولى هي التدريب وتمثل المرحلة الأكثر كلفة واستهلاكاً للطاقة، حيث يتعلم النموذج من البيانات الضخمة وتعدل مليارات الأوزان الرياضية عبر آلاف وحدات معالجة الرسومات لأسابيع أو أشهر. وتأتي المرحلة الثانية باسم الاستدلال، وهي عملية استخدام النموذج المدرب للإجابة عن أسئلة المستخدمين وتنفيذ مهامهم. وتشكل سرعة الاستدلال اليوم مضمار المنافسة الأبرز بين الشركات، لأنها تحدد سرعة استجابة التطبيقات وتحكم تجربة المستخدم، كما تمثل الجزء الأكبر من تكاليف التشغيل المستمرة بعد الإطلاق.
0: إذن أحبتي، البنية الرياضية المستلهمة من طريقة اتصال الخلايا العصبية في الدماغ البشري تتكون من طبقات مترابطة تعالج البيانات تدريجياً لتحسين الدقة، وتمثل نماذج اللغة الكبيرة العمود الفقري للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تدرب على مليارات الكلمات لتعلم العلاقات الإحصائية بين الجمل وكذلك من المحادثات.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

سلبيات الحماية المفرطة ومخاطر رعاية الأبوين الزائدة لأطفالهما. إن درجات النرجسية تزايدت في حياتنا اليومية حالياً، وغذت شبكات التواصل الاجتماعي جنون الارتياب والشك، مما أدى إلى تسميم صحتنا الذهنية والعقلية. ولا ريب أن ذلك يعزى جزئياً إلى أن كثيراً من الشباب يخشون من أن اعترافهم بجوانب ضعفهم سيؤثر في فرص عملهم أو علاقاتهم، في وقت أصبح فيه مستقبلهم أقل أماناً أو يمكن التنبؤ به من خلال مستقبل آبائهم. وأسفرت الاستقلالية وانخفاض التوجيهات الأسرية والسعي نحو تحقيق الذات إلى نمو معدل الشقاء والتعاسة. وهناك تغيرات أخرى، مثل أولاً أدى تغير هيكل الأسرة إلى تقليل أهمية الأسرة الممتدة العائلة الموسعة، وزيادة معدل حالات الانفصال والطلاق، وزيادة ساعات عمل الوالدين، وانخفاض معدل الوقت الذي يقضيه الآباء مع أطفالهم. ثانياً، شهد أسلوب الحياة الأسرية تغيرات، مثل زيادة التنقلات من مكان لآخر، وانخفاض معدل المجتمعات ذات الجذور العميقة والسعي المتزايد لإشباع رغبات الفرد. ثالثاً، شهدت أنماط حياة البشر انخفاضاً في معدلات ممارسة الرياضة، مما أدى إلى مزيد من ممارسة النشاطات داخل الأماكن المغلقة، مثل استخدام أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والاتصال الإلكتروني عبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي. رابعاً، تسويق الحياة اليومية، زيادة الحملات التسويقية الموجهة للسلع الاستهلاكية وإنشاء فرص تجارية جديدة بما فيها تسويق مرحلة الطفولة. خامساً، التغييرات التي شهدها نظام التعليم، تتجذر أيديولوجية التدريس الحديثة في أساليب مثل التقييم المستمر وورقات العمل الموجهة اجتماعياً، التي يرى بعض الناس إنها تناسب أسلوب تعليم الفتيات أكثر من الأولاد. سادساً، إمكانية أكبر للوصول إلى حلول جديدة ومتعددة للمشكلات النفسية والسلوكية، ولكنها متعارضة للأسف. سابعاً، زيادة التركيز على الذات والفردية. ثامناً، زيادة مفرطة في وصف الأدوية النفسية. تاسعاً، الطموحات الذاتية، مثل أن نطمح في تحقيق المزيد لأنفسنا بينما حياتنا لم تعد كما كانت من قبل. عاشراً، البيئات المفرطة في الحماية، إذ كان لأنماط تربية الأبناء كما سنرى لاحقاً أثراً سلبياً في الشباب.

إن جميع البشر يكتسبون إحساساً بذواتهم من خلال قيم مجتمعهم ومعتقداته وممارساته ومن خلال ثقافتهم، ونحن نتعرف إلى ذواتنا من خلال هذه السياقات تماماً مثل اللغة التي يستخدمها المتخصصون فيما يتعلق بالصحة الذهنية والعقلية والأمراض وكيفية ظهورها وكيفية وصفها. وفي كثير من الأحيان تنتشر هذه التصورات واللغة التي نستخدمها في وسائل الإعلام أو الشركات الطبية على نطاق واسع، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أننا لسنا مجرد ضحايا لمجتمعنا أو عائلتنا، إذ نمتلك على المستوى الشخصي القدرة على التفكير والتصرف والشعور، كما أن لدينا مسؤولية شخصية وأهدافا خاصة لاتخاذ قراراتنا الخاصة وبمقدورنا تكوين مستقبل أفضل والعمل على نموذجة وسائل فعالة تتوافق مع حياتنا. إن الجمع بين زيادة ساعات العمل وزيادة التفاوت في الدخل وزيادة انعدام الأمن الوظيفي وانهيار الوشائج الاجتماعية مع الأسرة الممتدة في مجتمع يقدر الدافع الثقافي نحو التطلعات الفردية والنزعة الاستهلاكية كان له تأثير مباشر للصحة الذهنية للمواطنين كافة.

التأثير الحقيقي للمجتمع الأناني. إن المجتمع النرجسي أو المتمحور حول الذات يقصد به أن كثيراً من الناس يشعرون بضرورة الاستمرار في التطلع للوصول إلى مركز الصدارة، وإن احتياجاتهم ورغباتهم وأمانيهم الشخصية لا بد وأن تتحقق مهما كان الثمن في بعض الأحيان. وعلى المستوى النفسي الفردي يضعنا هذا المجتمع الأناني بصورة متزايدة في حالة خواء نفسية، وأصبحنا حاليا منشغلين جدا ببقاء الذات ومجردين من الشعور بالأمان العاطفي الذي يتأتى من شعور المرء بالتقدير بصفته شخصا وليس مستهلكا، ونؤمن بأن لدينا انطباعا قويا بالانتماء إلى الآخرين في عالمنا ومعهم. عندما نفشل في معرفة كيفية إضفاء السرور والمتع على حياتنا الشخصية، يمكن أن يكون لهذا آثار مؤلمة وضارة عليها. إن الشعور المتنامي بالنرجسية في المجتمع أسهم بصورة كبيرة في نمو المشكلات السلوكية والعاطفية لدى الشباب، إلى أن هذه ليست القصة بأكملها. القفص الذهبي للأبوة والأمومة. إن التغيرات الاجتماعية تسارعت في الآونة الأخيرة، لا سيما في التغيرات التي شهدتها تكوينات الأسرة. وفي الوقت الراهن يولد الأطفال في العالم الغربي داخل عائلات أسر أصغر تمتلك موارد أكبر وتركز أكثر على احتياجات أطفالهم. وفي هذه البيئات الشديدة الحماية تقل المنافسة على اهتمام الوالدين ومقدمي الرعاية في مجموعات أصغر، ومن المرجح أن تلبى احتياجاتنا الشخصية بالكامل. وفي هذه البيئات أيضا يحاول الأبوان أو مقدمو الرعاية باستمرار تجنب مضايقة أطفالهم، وغالبا ما يضعون أنفسهم محل أطفالهم في حالة التعرض لموقف صعب أو مثير للتوتر على الأرجح، وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار دون قصد بإحساس أطفالهم بأنفسهم وقدراتهم. إن أفضل ما توصف به الأبوة والأمومة في هذه المواقف هو التواصل اللطيف والحاني مع توفير الحماية والحب لكونهما أساسيين في هذه التفاعلات. ويجد هؤلاء الآباء أنفسهم باستمرار يتحدثون إلى أطفالهم ويتواصلون معهم من أجل منع أي صعوبات محتملة. وفي أغلب الأحيان إذا رفض الطفل قبول الحماية والحب المعروضين، فإن الآباء يشعرون بالذنب والخزي. الطريق إلى الجحيم. إن أثار هذا النمط في تربية الأبناء يكون خطيراً ويلقي بالأطفال في فخ التناقضات المعقدة. إن الأطفال يتغذون بالقوة على تصورات لأنفسهم إنهم يتمتعون بتقدير كبير للذات، في حين أن كثيراً منهم لم يواجه بعد أي مشكلات فعلية في العالم الحقيقي ولم يتغلبوا عليها بأنفسهم، على اعتبار أن ذلك وسيلة لكسب هذا التقدير الذاتي. ويخفي هؤلاء الشباب الذين يتلقون تربية الحماية المفرطة غالبا عدم ثقة كبيرة في من حولهم وفي قدراتهم الخاصة. تصور كم يبلغ عدد الأطفال الذين قيل لهم إنهم يمكن أن يكونوا ما يريدون، بل أن يكونوا رؤساء لبلادهم، في حين أن آباءهم يقومون في الوقت نفسه بكل شيء نيابة عنهم ويحلون لهم كل المشكلات. وفي إطار هذا التفاعل تصاغ رسالة مزدوجة خطيرة، لأنه في كل مرة يحل الوالد محل أطفاله ويعالج لهم المشكلات بدلا عنهم، فكأنهم يقولون لأطفالهم في الحقيقة أفعل هذا لأنني أحبك، إلا أنني
أفعل ذلك حقا لأنك غير قادر على فعل ذلك بنفسك ولأجلك.

إن هذا القيد المزدوج يقوض دون قصد وبطريقة متقنة جدا إحساس الطفل بكفاءته وقدراته. وهنا سنرصد عددا من الأنماط الارتباطية التي تعزز هذه الديناميكية بصورة أكبر، ويمكننا أن نرى فيها ما يلي. أولا، الرسالة التي يتلقاها الأطفال أيضا من آبائهم هي أنه ليس من الضروري عليهم أن يفعلوا كثيرا، وإنه لا ينبغي لهم مواجهة عواقب الفشل المخيفة. ثانيا، يمكن أن يتدخل الآباء أو الأجداد وحل كل مشكلة تواجههم بصفتهم أطفالا. ثالثا، إن المكافآت لا تعتمد على ما يفعله الأطفال أو على النتائج التي يحققونها، ولكن يمكنهم الحصول عليها لأنهم مميزون، ولذلك فمن حقهم الحصول على كل شيء. رابعا، بذل المجهود ليس مطلوبا للحصول على كثير من الأشياء، مما يؤدي إلى أن تكون رؤية الطفل إلى العالم غير واقعي.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: لنتكلم عن العرب والتمدن. تعليق لبنى الفضل. إعداد وإخراج علي وحسين عبد الباقي.
1: العرب والتمدن. زعم بعض الكتاب من الغرب أن العرب لا فضل لهم في تمدنهم الإسلامي، لأنهم أنشأوه على أنقاض التمدنين البيزنطي والفارسي، فالتمدن الإسلامي عندهم عبارة عن مزيج من هذين التمدنين مع بعض التعديل، وأن العرب من فطرتهم بعيدون عن الحضارة لأنهم لم ينشئوا تمدناً من عند أنفسهم في عصر من العصور الجاهلية ولا الإسلامية. وعندنا أن العرب أكثر الأمم استعداداً للحضارة وسياسة الملك، لا يقلون في ذلك عن سواهم من الأمم التي تمدنت قديماً أو حديثاً.

قدماء العرب. المشهور عند المؤرخين أن العرب يقسمون إلى قسمين كبيرين، العرب البائدة كعاد وثمود، والعرب الباقية، وأن العرب الباقية يقسمون إلى القحطانية سكان بلاد اليمن وما جاورها، وهم ينتسبون إلى قحطان أو يقطان بن عامر وينتهي إلى سام بن النبي نوح، والإسماعيلية أو العدنانية وهم سكان الحجاز ونجد وما جاورهما من أواسط جزيرة العرب، وينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل من امرأة هاجر، ويسمون أيضاً مضرية ومعادية لمثل ذلك السبب. ويذكر المؤرخون ما كان للعرب من الدول القديمة فيما بين النهرين قبل الميلاد ببضعة وعشرين قرناً، نعني دولة حامورابي وضع أقدم الشرائع الإنسانية التي وصلت إلينا، وتلك بمثابة الأدلة التي ترجح كون دولتها عربية، وأن تلك الأمة كانت لها تمدن عظيم وأداب راقية، وكانت للمرأة فيها منزلة وحرية حتى تقلدت المناصب السياسية والقلمية، وتفرع من الحامورابيين بعد ذهاب دولتهم دول العمالقة المختلفة، ومن فروعهم عاد وثمود والأنباط وعرب تدمر وغيرها. ويلي الحامورابيين عرب اليمن وهم القحطانية، وقد تمدنوا قبل العرب الإسماعيلية لأن بلادهم أقرب إلى الخصب والرخاء من بلاد هؤلاء، فنشأت منهم دول قديمة عاصرت الفراعنة وملوك بابل وأشور، وقد ظهروا بعد الحامورابيين بعدة قرون، منهم الدول المعينية والسبائية والحميرية أصحاب مأرب وصنعاء وغيرهما.

أما العرب الإسماعيلية وهم أهل الحجاز ونجد فأكثرهم أهل البادية، وقد ظهر منهم دول قبل الميلاد وبعده، أشهرها دول القبائل صاحبة الوقائع التي جرت بينهم قبيل الإسلام والتي تعرف بأيام العرب. ثم إن العرب ليس في أصلهم ما يمنع استعدادهم للحضارة، لأنهم إخوان الآشوريين والكلدانيين والفينيقيين، ولهم استعدادهم وأهليتهم، فالذين أقاموا منهم في بلاد مثل بلاد ما بين النهرين أداشوا العالم بمدنيتهم، والمقيمون في جزيرة أكثر بقاعها جرداء لا أنهر فيها ولا جداول، وإنما يستقون من مياه المطر، قضوا قرونا في البداوة. فلما أتيحت لهم الإقامة في البلاد الخصبة بعد الإسلام لم يكن تمدنهم فيها يقصر عن تمدن أولئك. فالتمدن الإسلامي ليس أول عهد العرب بالحضارة، فقد كان المعينيون والسبئيون والحميريون واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب لتوسط بلاد اليمن بين الممالك المتمدنة في ذلك الحين. فكانت تجارات الهند تحمل في البحر الهندي إلى بلاد اليمن وحضرموت، فيحملها أهل اليمن إلى الحبشة ومصر وفينيقيا وبلاد

الأدوميين والعمالقة وبلاد ميديان وبلاد المغرب. وكذلك كان الإسماعيليون ينقلون التجارة من اليمن وموانئ بحر العرب إلى بلاد الشام. وساعد العرب على التوسع في وسائل التجارة فضلاً عن توسط بلادهم، أنهم كانوا يتكلمون لغة قريبة من لغات أكثر الأمم المتمدنة في ذلك الحين، لأن اللغات السامية كانت يومئذ لا تزال متقاربة لفظاً ومعنى، فالعربي والكلداني والأشوري والعبراني والحبشي والفينيقي كانوا يتفاهمون بلا واسطة لقرب عهد تلك اللغات بالتشعب بما يشبه حال اللغات العامية العربية المتشعبة من اللغة الفصحى الآن. كان العربي من حمير أو مضر إذا جاء العراق لا يحتاج في مخاطبة الكلداني أو الأشوري إلى ترجمان، وكذلك إذا يمم فينيقية أو الحبشة فإنه يفهم لسان أهلهما كما يفهم الشامي لسان أهل مصر اليوم. ويؤيد ذلك ما جاء في التوراة عن إبراهيم الخليل، فإنه نزح من بلاد الكلدان في نحو القرن العشرين قبل الميلاد، واجتاز سوريا وفينيقيا وبلاد العرب وخلط أهلها، ولم يفتقر في مخاطبتهم إلى مترجم. وكذلك بنو إسرائيل في تيههم حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد، فإنهم قضوا 40 سنة في أعالي جزيرة العرب ولم يحتاجوا إلى مترجم بينهم وبين أهلها. والمسافر في بلاد العرب اليوم يجد أكثرها رمالا قاحلة، لكنه لو نقب تحت تلك الرمال في بعض المواضع لا وقف على آثار القصور وغيرها من بقايا المدنية.

ومن الأمم العربية التي تمدنت قديماً العمالقة، وقد تفرعوا من الحمورابيين على ما نظن، وهم مشهورون بشدة البطش، ومنهم الملوك والرعاة الذين فتحوا مصر وتولوها عدة قرون، غير مستعمرات العرب في مشارف الشام والعراق. ومن مدنهم بصرة في حوران للغساسنة، والحيرة في العراق للمناذرة.

سد مأرب. وسد مأرب هذا عبارة عن حائط موصل بين جبلين يحجز الماء الذي يسيل بينهما فيرتفع ويروي السفحين إلى أعلاهما. جعلوا فيه شعباً وأقنية وساقوا إليه 70 وادياً تصب مياهها فيه. فمثل هذا السد العظيم يحتاج إلى مهارة في الهندسة وهمة عالية، وهو أقدم خزان للماء ذكره التاريخ، وعرب اليمن أسبق الأمم إلى هذه الهندسة. وكان بناؤه متيناً صبر على صدمات الماء وتأثيرات الهواء بضعة قرون، ولما ضعفت الدولة على تجديده وأحسوا بقرب تهدمه أخذوا في المهاجرة من جواره في أواسط القرن الثاني للميلاد وتفرقوا في البلاد. والمشهور عند العرب أن الغساسنة في الشام والمناذر في العراق والأوس في المدينة والأزد في منى وخزاعة بجوار مكة منهم، أي من عرب الجنوب. ثم انفجر السد وطغت المياه فهاجر من بقي، وذلك ما يعبرون عنه بسيل العرم. وذكر استربون الرحالة اليوناني في القرن الأول قبل الميلاد أن مأرب كانت في زمانه مدينة عجيبة، سقوف أبنيتها مصفحة بالذهب والعاج والحجارة الكريمة، وفيها الآنية الثمينة المزخرفة مما يبهر العقول. وذلك يهون علينا سماع ما ذكره العرب عن إرم ذات العماد.

الأنباط. ومن الأمم العربية التي تمدنت قبل الإسلام الأنباط، أصحاب مدينة بطرة بين فلسطين وشبه جزيرة سيناء، وقد امتدت سيطرتهم على تلك الجزيرة وما جاورها من جزيرة العرب إلى الحجاز. وكان الأنباط واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب، وقد عاصروا الرومان في إبان مجدهم، وكثيراً ما كانوا عوناً لبعض قوادهم في الحروب، حتى تأتى لأحدهم وهو الملك الحارث الثالث أن يتولى دمشق برهة قصيرة في القرن الأول للميلاد قبل عهد الغساسنة بأجيال، وقد ضرب النقود باسمه واسم الحاكم الروماني هناك.

الحجاز في العصر الجاهلي. لجاهلية العرب عصران، الجاهلية الأولى في عهود من ذكرنا من أمم العرب البائدة ومن خلفهم في اليمن وغيرها، والجاهلية الثانية نريد بها حالة جزيرة العرب ولاسيما الحجاز قبل الإسلام بعدة قرون، وللحجاز شأن خاص في ذلك. ففي الجاهلية الثانية تمدن العرب في جنوب جزيرة العرب وفي شماليها، وظل أهل الحجاز في أوسطها على بدوتهم لجذب أرضها وجفاف تربتها مع بعدها عن الاحتكاك بالدول المتحضرة لتوسطها في الصحراء وعورة المسالك إليها، حتى امتنعت عن الفاتحين العظام مثل رامسيس الثاني في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، والإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبله، وإليوس جالوس على عهد يوليوس قيصر في القرن الأول للميلاد. وامتنعت أيضاً على ملوك الفرس في إبان دولتهم، فآل امتناعهم هذا إلى اطمئنانهم وسكونهم، والإنسان لا ينزع إلى الإصلاح إلا مضطراً بخطر أو نحوه، ولكنه مفطور على الأثرة والمنافسة. فقامت المنازعات بين العرب أنفسهم وأصبحت مصادر الارتزاق فيها الغزو والنهب، فشغلهم ذلك عن الالتفات إلى المصادر الأخرى. وعلى أنهم كانوا على جاهليتهم أهل أنفة وذمام وكرم ووفاء، مما يدل على استعدادهم لمستقبل عظيم. قضى أهل الحجاز في جاهليتهم الثانية قروناً لا يعلم مقدارها إلا الله، وهم في حال البداوة، إلا ما اقتبسوه ممن هاجر إليهم من جالية اليمن جيرانهم، أو من لجأ إلى بلادهم من اليهود، وخصوصاً في القرون الأخيرة قبل الميلاد، فراراً من اضطهاد حكامهم الرومانيين، ولاسيما بعد خراب بيت المقدس. وربما هاجر إليهم أيضاً قوم من الأنباط، وهم أهل تمدن كما تقدم، فجعلوا مكة والمدينة والطائف دار هجرتهم بعد استبداد الرومان بهم. أما اليهود فكانوا يقيمون في يثرب على الأكثر.

مكة. كان لليهود تأثير عظيم على عرب الحجاز من حيث الآداب الدينية وطقوسها، فاقتبس العرب منهم أمورا كثيرة كانوا يجهلونها كالحج والذبائح والزواج والطلاق والكهنة والاحتفال بالأعياد ونحوها، وعلموهم بعض أقاصيص التوراة وفصولا من التلمود، ونشروا بينهم كثيرا من تقاليدهم وعاداتهم، وقد يكون بعض تلك الآداب أو الطقوس متسللا إليهم مما كان عند أسلافهم في الجاهلية الأولى، فضلا عن من هاجر إلى الحجاز ومن أهل اليمن وغيرهم من الأمم التي كانت تحيط بجزيرة العرب كالكلدان والمصريين والأحباش وغيرهم. فأصبح أهل الحجاز بعد ذلك الاختلاط فئتين: أهل البادية الباقين على الفطرة وهم العرب الرحل، وأهل المدن المقيمين في مكة والطائف والمدينة وهم الحضر. وكانت مكة أشهر مدن الحجاز لاتخاذها محجاً يؤمه الناس من أقاصي البلاد لزيارة الكعبة، فأصبحت بتوالي الأجيال مركزاً للتجارة لمن يتوافد إليها من الحجاج في المواسم كل عام. فطمحت إليها أنظار أهل السلطة من القبائل القوية، وكانت في أوائل أزمانها في حوزة الحجازيين بني إسماعيل، وهم سادنة الكعبة أي حجابها. ثم نزح إليها بنو خزاعة من اليمن بعد سيل العرم نحو القرن الثاني للميلاد، وتسلطوا عليها وغلبوا الحجازيين عليها بما تعودوه من السيادة في عهد دولتهم باليمن. وكان الإسماعيليون أو العدنانيون يومئذ ضعافا لا يقون عليهم، ولكن ناموس الاجتماع قضى عليهم كما قضى على سواهم، فدارت الدائرة بعد عدة أجيال على بني خزاعة وضعف أمرهم، وقوي أمر العدنانية فتفرع منهم كنانة، وتشعب من كنانة

قصي بن كلاب والكعبة. في نحو القرن الخامس للميلاد كان سيد قريش ورئيسها قصي بن كلاب بن مرة، وكان حكيما عاقلا ذا سياسة ودهاء، فتزوج ابنة ولي الكعبة وهو من خزاعة طمعا في السدانة، فولد له أولاد اعتز بهم واشتغل بالتجارة حتى صار غنيا. ولما اقترب أجل أبي زوجته أوصى بسدانة الكعبة لابنته زوجة قصي، فاعتذرت بأنها لا تستطيع فتح الباب وإغلاقه، وهو عمل ساد البيت عندهم، فأوصى بالولاية لابن له اسمه المحترش أو أبو غبشان، وكان ضعيفا فابتاع قصي ذاك المنصب منه بزق من الخمر.

فشق ذلك على خزاعة، وحدثت بسببه حروب بينهم وبين قريش، ثم تدعوا إلى الصلح والتحكيم، فحكموا بينهم رجلا من قريش فقضى لقصي، وما زالت سدانة الكعبة في قريش حتى جاء الإسلام. وكانت سدانة الكعبة تستلزم السيادة على مكة، فجمع قصي أهله من قريش في مكة وحولها فملكوه عليهم، فقسم مكة أربعا بينهم، فبنوا المساكن وعمرت بهم، وأصبح هو سيدهم في كل شيء، وخلفه بعده ابنه عبد مناف. وكان في جملة أولاد عبد مناف ولدان، هاشم وعبد شمس. فلما دنت وفاة عبد مناف أوصى بالسدانة لهما، ثم انفرد بها هاشم. وكان لعبد شمس ابن اسمه أمية، جد بني أمية، حسد عمه على الرئاسة فأهل ذلك إلى المنافرة، فكره هاشم أن ينافر ابن أخيه، فلم تتركه قريش حتى نافره على 50 ناقة وجلاء عن مكة 20 سنة. فرضي أمية وجعل الكاهن الخزاعي حكما بينهما، فاستفتياه فقضى لهاشم بالغلبة. فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها، وغاب أمية عن مكة بالشام 20 سنة على حسب الشرط. وكانت تلك أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية، وتوارثها أعقابهما إلى أيام الإسلام. وتولى الكعبة بعد هاشم ابنه عبد المطلب، جد النبي صاحب الشريعة الإسلامية.

وكانت منزلة قريش من سائر قبائل العرب مثل منزلة الآويين من بني إسرائيل، ولهم مثل امتيازاتهم، وهي تشبه امتيازات الكهنة في النصرانية، وكانوا لا يؤدون إتاوة ولا يتكلفون دفاعاً، يحكمون على الناس ولا يحكم عليهم أحد، وكانوا يتزوجون من أي قبيلة شاءوا ولا شرط عليهم في ذلك، وكانوا لا يزوجون أحداً إلا اشترطوا عليه أن يكون متحمساً لدينهم، وقد فرضوا فروضاً ألزموا الناس باتباعها.

حكومة العرب في الجاهلية، ونريد بالعرب خاصة عرب الحجاز وبالأخص قريش، لأن منها ظهر النبي محمد، والحكومة في الجاهلية متشابهة عند سائر أهل البادية، فإن المناصب التي تعد عند أهل العالم المتمدن بالعشرات تجتمع عندهم في شخص شيخ القبيلة، فالشيخ هو الملك والقاضي وصاحب بيت المال وقائد الجند وكل شيء، وكانوا يختارون لهذه الرئاسة أقواهم عقلاً وأكثرهم دهاء وسياسة بلا تواطؤ أو تعمد، وإذا تساوى عدة منهم في القوة والدهاء اختاروا أكبرهم سناً وأوسعهم جاهاً، وإذا اجتمعت عدة قبائل في محالفة على حرب واحتاجوا إلى من يرأسهم جميعاً اقترعوا بين أهل الرئاسة، فمن خرج سهمه رأسوه كبيراً كان أو صغيراً. ذلك كان شأن العرب الرحل أهل الغزو والسطو، أما الحضر وهم أهل مكة فقد كانت السيادة فيهم لساد الكعبة، ولما أقضت السدانة إلى قريش صارت السيادة لهم في كل شيء.

الكعبة والتجارة وقريش. كانت قريش حضراً أهل تجارة، وتجارتهم قائم أكثرها على الحجاج الذين يريدون مكة في المراسم، فكان من مقتضيات مصلحتهم تسهيل طرق القدوم وترغيب الناس في الحج. وفي جملة ما بعث القبائل على زيارة الكعبة أنه كان لكل قبيلة منها صنم خاص بها تأتي في المواسم لزيارته والذبح له، حتى زاد عدد الأصنام في الكعبة على 300 صنم، وفيها الكبير والصغير، ومنها ما هو على هيئة الآدميين أو على هيئة بعض الحيوانات أو النباتات.

سوق عكاظ. وكان على مقربة من الطائف سوق يجتمع إليها الناس في الأشهر الحرم، فينصبون خيامهم بين نخيله، يبيعون ويشترون ويتبادلون، وهي سوق عكاظ المشهورة. وكان العرب أسواق أخرى في أماكن أخرى، ولكن هذه كان يجتمع فيها أهل البلد المجاور لها. وأما عكاظ فكان يتوافد إليها العرب من كل جهة، وزادت قريش في بواعث الاجتماع إليها بأنهم جعلوها مسرحاً للأدب والشعر تتسابق فيه القبائل إلى إظهار نوابغها من الشعراء والخطباء، فيتناشدون ويتحاجون ويتفخرون، ومن كان له أسير سعى في فدائه. وكان لعكاظ في أيام الموسم رجل يولونه الحكومة للفصل فيما قد يقع من الخلاف أو نحوه، وكان الغالب أن يكون ذلك الحاكم من بني تميم. ومتى فرغ الناس من سوق عكاظ وقفوا في عرفة، ثم يأتون مكة فيقضون مناسك الحج ويرجعون إلى مواطنهم. وكان رجال قريش يرحلون للتجارة رحلتين في العام، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى بصرة في حوران بضواحي الشام. فكانت مكة وسط عقد التجارة بين اليمن والشام، وكانت طرق التجارة خطرة إلا عليهم لحفظ العرب حرمتهم، لأنهم ولاة الكعبة، وكانوا كثيراً ما يسافرون إلى بلاد فارس أو إلى الشام، فيأتون من الشام بالأنسجة والأطعمة، ويحملون من فارس السكر والشمع وغيرهما. فالكعبة كانت مصدر رزق أهل مكة، ولولاها لما استطاعوا المقام في ذلك الوادي وهو غير ذي زرع. على أن أسفارهم ومخالطتهم العالم المتمدن في أطراف العراق والشام جعلتهم أوسع العرب علماً وأكثرهم خبرة ودراية، ونظراً لعلاقة الكعبة بأسباب معائشهم بذلوا العناية في القيام على شؤونها، وسهلوا على الناس القدوم إليها، فأنشأوا فيها أماكن للسقاية وأخرى للطعام، وجعلوا ما يجاورها حرماً لا يجوز فيه القتال، وتولى بعضهم السقاية وبعضهم الرفادة وبعضهم غير ذلك. وما زالت تلك المناصب تتعدد حتى أصبحت قبيل الإسلام 14 منصباً، هي عبارة عن مناصب الدولة في ذلك العهد اقتسمتها قريش في بطونها، وأشهرها 10 أبطن: هاشم وأمية ونوفل وعبد الدار وأسد وتيم ومخزوم وعدي وجمح وسهم. لكل من هذه البطون منصب أو أكثر.

النهضة العربية قبل الإسلام. إذا تدبرت تاريخ العرب قبل الإسلام على غموضه وإبهامه، تبين لك أمور تدعو إلى الاعتبار وإعمال الفكرة، منها أن العرب على اختلاف القبائل والبطون قلما نبغ فيهم شاعر أو خطيب أو حكيم أو كاهن في عصورهم الجاهلية الثانية إلا بعد دخولهم في القرن الأول قبل الهجرة، ولا يعترض بضياع أخبار من ظهر منهم قبل ذلك التاريخ، فقد حفظوا أخبار عاد وثمود وصالح وهود قبل ذلك بقرون متطاولة، وذكروا بضعة شعراء ظهروا قبل القرن الأول المذكور، فلو نبغ غيرهم من الشعراء أو الخطباء لما ضاع ذكرهم ضياعا تاما. وأما تاريخهم في جاهليتهم الأولى وهم في بابل أو اليمن فلم يصلنا منه ما يشفي الغليل. فتكاثر الشعراء والخطباء والحكماء في القرن الأول قبل الإسلام دفعة واحدة هو ما عبرنا عنه بالنهضة العربية أو الأدبية، على أنها لم تكن تقتصر على الأدب والشعر ولكنها شملت الدين أيضا، فقد كان هناك نهضة دينية اضطربت فيها الأفكار واختلطت الاعتقادات، وأصبح أهل الجاهلية لا يعرفون لمن يصلون ولا إلى من يتوسلون، يذبح أحدهم للصنم ويدعو إلى الله، وفيهم عبدة الحجارة وعبدة النار وعبدة الأصنام، وفيهم الموحدون والمشركون وغير ذلك من أنواع العبادات المتضاربة. وقد ظهر في أثناء ذلك الاضطراب من حرم الخمر ورفض الأصنام، وأصبح الناس يتوقعون الفرج من باب النبوة، وكان ذلك حديث الناس في مجالسهم.

سبب تلك النهضة. بينا فيما تقدم استعداد العرب العدنانية للنهوض وأهليتهم للتمدن، لما فطروا عليه من صفاء الذهن وسرعة الخاطر، ولكنهم لم يكونوا يستخدمون تلك القوى لاشتغالهم بالغزو وقعودهم عن طلب العلا مع بعدهم عن العالم المتمدن. والإنسان تظهر قواه بالاحتكاك أو الضغط شأن القوى الطبيعية، فالفرد لا يسعى في طلب العلا غالباً إلا إذا عضه الفقر فأحوجه الرزق، أو نافسه منافس في أمر يبعث إلى الاستئثارية. أما الأمم فإنما يدعوها إلى طلب العلا الحروب الخارجية أو الثورات الداخلية، والأولى أكثر تأثيراً لما يرافقها غالباً من الاختلاط بالأمم الأخرى، وفي ذلك من الاحتكاك ما يدعو إلى الاقتباس والمنافسة، وفي التاريخ شواهد كثيرة على ذلك.

غزو الحبشة. ومن هذا القبيل ما أصاب العرب في القرنين الأخيرين قبل الإسلام. كان عرب الحجاز قبل الإسلام يدينون بالطاعة لدولة حمير اليمنية، وكانوا يؤدون لها الإتاوة. ثم غزا الأحباش اليمن في القرن الرابع للميلاد وبعده، وتغلبوا على الحميريين، فقلت هيبتهم في قلوب العدنانيين، لكن هؤلاء ظلوا على الطاعة بعامل الاستمرار. فاتفق أن الحميريين شددوا في طلب الإتاوة في سنة جدب وضيق، فضاق العدنانيون ذرعا وتحدثوا في الخروج عن الطاعة. وأول من فعل ذلك قبيلة ربيعة في أواخر القرن المذكور، واقتدى بها غيرها، فكان ذلك من بواعث استنهاض الهمم.

0: ثم غزا الأحباش الحجاز في أواسط القرن السادس للميلاد يريدون فتح مكة والاستيلاء على الكعبة، وكانت سدانتها يومئذ إلى عبد المطلب جد النبي. فجاء الأحباش بأفيالهم ورجالهم وعدتهم، وأهل مكة لم يتعودوا شيئاً من ذلك لما للكعبة من المنزلة الرفيعة في نفوس القبائل وغيرهم. فلما رأوا الأحباش قادمين شعروا بما يهددهم من الخطر، وحسوا بافتقارهم إلى الاتحاد لدفع الأجانب عنهم، فدفعوا الأحباش وقد تنبهت أذهانهم وأخذت مواهبهم في الظهور. ومما يدل على شدة تأثير ذلك الهجوم في نفوسهم أنهم جعلوا يؤرخون به، وهو ما يسمونه عام الفيل. وكانوا قبل ذلك يؤرخون بموت الوليد بن المغيرة من مخزوم أو هشام بن المغيرة، ولم يقتصر تأثير ذلك الاحتكاك على تلك النهضة الأدبية أو الدينية، لكنها أنتجت رجالاً نبغوا في السياسة والقيادة والإدارة، وكانوا من أهم العوامل تأثيراً في سرعة انتشار الإسلام، كما أنتجت الثورة الفرنسية بونابرت ورجاله. ومهما يكن من السبب، فإن بلاد العرب كانت قبل الإسلام في نهضة أدبية دينية تمهيداً لقبول الدعوة الإسلامية والقيام بنصرتها. ومثل هذه النهضة تتقدم الدعوة الدينية في الغالب استعداداً لقبولها.
1: لنتكلم عن العرب والتمدن، تعليق لبنى الفضل، إعداد وإخراج علي وحسين عبد الباقي.

0: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
1: الأشجار المقدسة. حظي النبات بأهمية كبرى في التاريخ القديم. قدس البشر العديد من الأشجار في مختلف أنحاء العالم، واعتقدوا أنها مساكن للأرواح والكائنات الخفية غير المنظورة على مر التاريخ. اشتهرت مجموعة من الأشجار التي ورد ذكرها في المصادر الدينية المقدسة، ولا تزال الكثير منها محلاً للتقديس والتبجيل حتى اللحظة. في الأديان القديمة في أوروبا وآسيا، عرفت الحضارات القديمة التي قامت في كل من آسيا وأوروبا ظاهرة تقديس الأشجار على نطاق واسع. من أشهر تلك الأشجار الشجرة المسماة بشجرة بوذا. عاش سيدهارثا غوتاما، والذي سيعرف في مرحلة متقدمة من حياته باسم بوذا بمعنى المتنور، في شبه القارة الهندية في القرن السادس قبل الميلاد. بحسب التقليد البوذي، فإن غوتاما ترك حياته المرفهة وانطلق متجولا ليستكشف الحقيقة، ووصل إلى مدينة بودجايا بولاية بيهار، وجلس هناك تحت شجرة تين عظيمة طوال 3 أيام وليالي. في أثناء تلك الفترة وصل غوتاما إلى حالة اليقظة التامة، الاستنارة المعروفة باسم النيرفانا. ومن هنا استمد ذلك المكان قداسته عند البوذيين، حتى وصف في بعض المخطوطات القديمة بأنه سرة الأرض.

يتردد بين البوذيين الحاليين أن جزءاً من شجرة بوذا لا يزال موجوداً حتى الآن. يقال إن ابنة الإمبراطور أشوكا أخذت فرعاً من شجرة بوذا الأصلية وقامت بزراعتها في سريلانكا في القرن الثالث قبل الميلاد. في مرحلة لاحقة سقطت الشجرة الأصلية في بوجايا، ولكن البوذيين أخذوا فرعاً من الشجرة الموجودة في سريلانكا وقاموا بزراعتها مرة أخرى في بوجايا في مكان الشجرة الأصلية. نما هذا الفرع وأصبح شجرة كبيرة وارفة الأغصان، ويقوم البوذيون والهندوس بزيارتها طلباً للبركة حتى اليوم. في اليابان أيضاً حظي الشجر بأهمية كبرى، تمثل ذلك في شجرة السكاكي المقدسة عند الشينتو، وهو الدين التقليدي الشائع بين اليابانيين. الاسم الأصلي لشجرة السكاكي هو كليريكا جابونيكا، وهي شجرة دائمة الخضرة تنمو في المناطق الدافئة في اليابان وتايوان والصين ومينمار ونيبال وشمال الهند. يذكر كتاب المعتقدات الدينية لدى الشعوب أنه يتم تقديم أغصان شجر الشينتو كقربان لتطهير النفس قبل زيارة المقامات المقدسة عند اليابانيين. في السياق نفسه تزرع أشجار السكاكي حول الأضرحة كسياج لحمايتها من الأرواح الشريرة.

إذا ما انتقلنا للقارة الأوروبية لوجدنا أن بعض الأشجار حضرت كمفردة أساسية في القصص والروايات الدينية القديمة. على سبيل المثال، تحدثت الميثولوجيا النوردية عن الشجرة العظيمة أكدارسيل والتي ينظر إليها بوصفها شجرة العوالم. تحدث الباحث السوري فراس السواح في كتابه موسوعة تاريخ الأديان عن أهمية تلك الشجرة في المعتقدات النوردية، فقال إن الإله أودين طعن نفسه بالرمح وعلق جسده على أغصان تلك الشجرة، ومن هنا فقد احتلت إغدارسيل رمزية كبرى في معتقدات الشعوب الأوروبية الشمالية.

في الأديان الإبراهيمية لم يختلف الوضع كثيراً. في الأديان الإبراهيمية حافظت الأشجار على مكانتها وحضورها الرمزي، كما دخلت في تشكيل وصياغة قصص الخلق والنشأة. على سبيل المثال، تحدث الكتاب المقدس عن الشجرة المسماة بشجرة المعرفة. ورد الحديث عن تلك الشجرة في العهد القديم باعتبارها شجرة عظيمة كانت تقع في جنة عدن التي عاش فيها آدم في أول حياته. جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين أن الله أمر آدم وحواء بعدم الأكل من تلك الشجرة، وأنه قال لهما: وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. لم يطع الاثنان لهذا الأمر وأكلا من الشجرة بعد أن استجابا لإغواء الحية.

نسجت العديد من القصص حول شجرة المعرفة في الكتابات اليهودية والمسيحية. جاء في التقليد المسيحي الغربي أن الصليب الذي صلب عليه يسوع الناصري صنع من أخشاب تلك الشجرة، وجاء في كتاب الأسطورة الذهبية ليعقوب ديفراكسي أن آدم لما شارف على الموت اشتاق لشجرة المعرفة وطلب من ابنه شيث أن يرحل شرقاً، ودعا الله أن يبعث له بغصن من الشجرة. استجاب الله لدعاء آدم وأرسل بالغصن مع أحد الملائكة لشيث. قدم الابن البار بعدها إلى أبيه بالغصن، ولما مات آدم زرع شيث الغصن بالقرب من قبر الأب. بحسب التقليد فإن الغصن قد كبر على مر السنين وصار شجرة عظيمة، وفي زمن الملك سليمان وفي أثناء قيام اليهود ببناء الهيكل المقدس أمر سليمان بقطع أخشاب الشجرة لاستخدامها في أعمال البناء، ولكن تعذر نقل الأخشاب الكبيرة إلى موضع الهيكل، فاكتفى البناة بوضع الأخشاب فوق بحيرة صغيرة لتصبح جسراً يعبر الناس من فوقه. تذكر القصة أن الملكة بلقيس لما قدمت إلى أورشليم لمقابلة الملك سليمان استشعرت القداسة التي توجد في تلك القطع الخشبية فسجدت ورفضت أن تعبر فوقها. عرف سليمان حينها أهمية تلك الأخشاب فأمر بقطعها وخزنها في إحدى الحجرات بقصره الكبير، وبقيت تلك الأخشاب في مخبئها حتى استخرجها اليهود وصنعوا منها الصليب الذي علق عليه يسوع الناصري بأمر من الوالي الروماني بيلاطس البنطي في القرن الأول الميلادي.

تحدث العهد القديم أيضاً عن شجرة العليقة التي تجلى فيها الله لموسى للمرة الأولى. جاء في الإصحاح الثالث من سفر الخروج أن موسى كان يرعى غنم حميه يثرون كاهن مدين بالقرب من جبل حوريب، وشهد عندها ناراً مشتعلة في شجرة العليقة، فاقترب من الشجرة وعندها ظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. في ذلك الوقت تلقى موسى الأمر الإلهي بخروج بني إسرائيل من مصر إلى فلسطين: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صرخهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. بحسب الاعتقاد الشائع فإن هذه الشجرة توجد حاليا في دير سانت كاترين في سيناء، ولا يزال العديد من الزائرين يتوافدون عليها. توجد أيضا العديد من الأشجار المقدسة في التقليد المسيحي، من أشهرها شجرة مريم الموجودة في منطقة المطرية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

تحكي الروايات القبطية أن العائلة المقدسة قدمت إلى مصر فراراً من هيرودس، وأن مريم العذراء استظلت تلك الشجرة وأكلت من ثمارها وأقامت تحتها لفترة، ولما ألقت الماء الذي غسلت فيه ثياب يسوع نبت في هذا الموضع نبات البلسان ذو الرائحة الزكية. في سنة 1656 للميلاد سقطت تلك الشجرة وزرعت مرة أخرى من فروعها في منطقة مجاورة للموقع الأصلي لها، ولا يزال الكثيرون يزورون تلك الشجرة للتبرك والاستشفاء، كما تشيع بين الناس قصص بعض المعجزات المرتبطة بتلك الشجرة، منها أنها تكسب المرأة العقيمة القدرة على الحمل. كما يقال أن بعض المتعصبين لما أرادوا قطع أغصان تلك الشجرة فإنها نزفت دماً.

في الإسلام. احتفى المتخيل الإسلامي بأنواع مختلفة من الأشجار، ارتبط البعض منها بالنص المقدس والغيبيات، في حين ارتبط البعض الآخر بالظروف والأحداث التاريخية التي مر بها المسلمون في العهد النبوي. على سبيل المثال، تحدث النص القرآني عن سدرة المنتهى في الآية 14 من سورة النجم، وذلك في سياق الحديث عن معجزة معراج النبي محمد إلى السماء السابعة. جاء في تفسير الألوسي في تعريف شجرة سدرة المنتهى: شجرة نبق عن يمين العرش في السماء السابعة على المشهور، أو في السماء السادسة، نبقها كقلال هجر وأوراقها مثل أذان الفيلة، يسير الراكب في ظلها 70 عاماً لا يقطعها. من جهة أخرى، احتار المسلمون في سبب تسمية تلك الشجرة بهذا الاسم.

أورد السعدي في تفسيره أهم ما قيل عن سبب تلك التسمية، فقال سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم الخلق إليها، أي لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك والله أعلم. أيضاً احتفى المتخيل الإسلامي بالشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. قام المسلمون عند تلك الشجرة بمبايعة النبي على قتال مشركي مكة، الأمر الذي تمت الإشادة به في الآية 18 من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أن تلك الشجرة قد اقتلعت من مكانها في عصر الصحابة بسبب سيل أصابها، وفي عصر التابعيين اهتم البعض بها وأشاعوا أنهم قد عثروا عليها، وكان الناس يذهبون إليها لغرض التبرك.

في سياق آخر، احتفى المتخيل المذهبي الشيعي ببعض الأشجار، ومن أشهرها شجرة الأراك التي تم إقحامها في بعض الروايات الشيعية المثبتة لحق علي بن أبي طالب وأبنائه في منصب الإمامة، بحسب ما يذكر شرف الدين العاملي في كتابه النص والاجتهاد. فإن السيدة فاطمة الزهراء كانت تبكي كل يوم بعد وفاة أبيها تحت شجرة الأراك، وكانت تشتكي مظلوميتها ومظلومية زوجها وبنيها ممن اغتصب حقهم في تولي منصب الإمامة. لما زاد الأمر قطعت الشجرة لمنع الزهراء من البكاء. عندها بنى علي بن أبي طالب لزوجته المنزل المعروف ببيت الأحزان في البقيع، وكان هذا البيت مخصصاً للبكاء والحزن، وقضت فيه الزهراء أياماً عدة قبل أن تموت لتلحق بأبيها.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا، حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
0: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

الزيدي يطلب غطاء الإطار التنسيقي لملاحقة جهات مسلحة متورطة بالفساد، والحكومة العراقية تصطدم بممانعة سياسية في مكافحة هذا الفساد. وجنائز السياسيين والقادة الاستمرارية الصعبة، وانقذوا الشرق الأوسط مما يدور فيه. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. نبدأ أولى صفحات هذا العدد بالتصعيد الأمريكي الإيراني، حيث تعلن واشنطن قصف 90 هدف عسكري إيراني، والحرس الثوري يرد باستهداف قواعد أمريكية بالخليج. حيث قال مسؤولون عسكريون أمريكيون منذ يوم أمس الأربعاء أن القوات الأمريكية أصابت 90 هدف عسكري إيراني في أحد الضربات التي شنتها على إيران، وشملت الضربات أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ ومسيرات وأصول أخرى عسكرية، في حين أعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهداف مواقع أمريكية في الكويت وقطر والبحرين حسب ما أفاد التلفزيون الإيراني. نشرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صباح هذا اليوم الخميس بيان عبر حسابها على منصة إكس، أعلنت فيه أن الولايات المتحدة استكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران في 8 تموز لتقويض قدرات طهران على مواجهة حركة الشحن التجاري والبحري المدنية في مضيق هرمز بشكل أكبر. وقد سمع أيضا دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الجنوبي الإيراني بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة ضربات ليلية ثانية على توالي ضمن ضد إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء أنه أمر بشن ضربات جديدة على إيران، محذرة من عواقب أسوأ بكثير إذا ما واصلت طهران استهداف السفن المبحرة عبر مضيق هرمز. وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية آرنا يوم الخميس صباحا نقلا عن مسؤول محلي مقتل 3 أشخاص وأصابة آخرين بضربة أمريكية على غرب إيران، بينما أعلنت وزارة الصحة أن الغارات الأمريكية على إيران أسفرت عن مقتل 14 شخص خلال يومين. وقال نائب محافظ خوزستان أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم أمريكي على مشارف مدينة الأهواز بحسب الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء. وأفاد التلفزيون الرسمي أيضا بتعليق خط السكك الحديدية بين طهران ومشهد بعد الضربات الأمريكية قبل ساعات من موعد تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في المدينة الواقعة شرق إيران. أيضا ذكرت الشركة المشغلة للسكك الحديد في إيران في بيان لها أن سبب توقف الخط هو هجوم إجرامي نفذه العدو الأمريكي الصهيوني الذي استهدف مسار السكة الحديد وفق تعبير البيان، مضيفة أنها أرسلت فرقا لإصلاح الضرر وأن السلطات تعمل على توفير وسائل نقل برية للركاب العالقين. ونددت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الخميس بالقصف الأمريكي الذي قالت أنه استهدف بنى تحتية مدنية بما في ذلك جسور للسكك الحديد، ووصفت بأنها جريمة حرب جسيمة. قالت الوزارة في بيان لها أنها تدين بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي على عدة مواقع في المحافظات الساحلية الجنوبية وعلى جسرين في المحافظات الشرقية على خط السكك الحديد المؤدي إلى مدينة مشهد المقدسة. أيضا أفادت وكالة آرنا الرسمية الإيرانية سماع هدير الطائرات الحربية فوق جزيرة كيش وهزت انفجارات مدن بندر عباس وكنرار وتشابار الساحلية، مما أدى إلى انقطاع تيار كهربائي عن جزء منها. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس هذا اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، محذرا من أن ردوده تتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية، بحسب بيان نقله التلفزيون الرسمي. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف بنية تحتية ومنشآت حيوية في قاعدتي عرفجيان وعلي السالم في الكويت وقاعدة جفير والشيخ عيسى في البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة. وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القصف الإيراني على الكويت أسفر عن إصابة شخص، وقد أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن عبد الرحمن آل ثاني لوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي خلال مكالمة هاتفية صباح هذا اليوم الخميس ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالدبلوماسية. طبعا في هذه الأثناء أيضا وقبل يعني موعد بث هذه الحلقة بدقائق، كانت يعني السلطات الأردنية أعلنت صد مجموعة من الصواريخ والمسيرات انطلقت من إيران باتجاه الأردن. أيضا بالمقابل قال محسن رضاي المستشار العسكري المرشد الأعلى الإيراني على منصة إكس أن العدو المعتدي ومن يسانده سيتعرضون لعقاب شديد. كما قال رئيس مجلس
الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية وذلك عقب الضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن. وقال قاليباف عبر حسابه على منصة إكس أن الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن ممارسات الترهيب ونكث الوعود لم تعد تمر دون عقاب، مضيفا سأكون واضحا إذا ضربتم سنضرب أو ستضربون. وفي هذه الأثناء أعلنت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية صباح هذا اليوم. واعتبرت القيادة العامة أن إيران تواصل ما وصفته بالنهج العدائي الممنهج، إذ قالت أنها ستستهدف المدنيين في المملكة في مملكة البحرين. وشددت كذلك أيضا على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كتب على وسائل التواصل الاجتماعي

فوق صورة نشرها تظهر ما يبدو أنه قصف لمواقع في إيران، قال هذا انتقام من الضربات التي شنتها إيران ضد السفن يوم أمس، وإذا تكرر ذلك سيصبح الأمر أسوأ بكثير، كما قال ترامب في وقت سابق من يوم الأربعاء أنه يتوقع أن تنتهي جولة التصعيد العسكري سريعا من دون أن يستبعد إمكان إجراء مزيد من المحادثات بين الجانبين.

أيضا تطرح عودة الضربات العسكرية الأمريكية على إيران ورد الأخيرة باستهداف ما تعتبره قواعد أمريكية في دول الخليج تساؤلات حول ما إذا كان هذا التصعيد العسكري سيؤدي إلى عودة الحرب الشاملة أم هي مجرد جولة أخرى من المناوشات تتواكب مع المفاوضات بين واشنطن وطهران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أنها استكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران مؤكدة استهداف نحو 90 هدف عسكري شملت أنظمة دفاع جوية وأصولا للمراقبة الساحلية بالإضافة إلى مواقع تخزين للصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنى تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. وأضافت أن الضربات جاءت كي تدفع إيران ثمنا باهظا لانتهاكها وقف إطلاق النار عبر استهداف 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما اعتبره البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عرفجيان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. وحذر الحرس الثوري الجيش الأمريكي بأنه إذا تكرر أي اعتداء فإن ردودنا الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. ويتبادل الطرفان الأمريكي والإيراني الاتهامات بانتهاكات مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والتي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها انتهت في ظل أجواء التوتر الحالية بين الطرفين. وفي قراءة عسكرية للضربات الأمريكية ورسائل واشنطن ومن وراءها تقول تحليلات عسكرية أن الضربات التي شنت يوم أمس الأول طالت 80 هدف ونفذت بأربع طائرات في 4 ساعات، لكن الملف الملفت في هذه الضربات التي شنت أنها طالت 90 هدف عسكري واستغرقت العملية 6 ساعات، ما يعني أن هناك منحنى تصاعدي في شكل الضربات العسكرية الأمريكية وأن هناك تقارب زمني في العملية ونطاقها الجغرافي. ومن الواضح أن الجانب الأمريكي لا يريد لعمليات عسكرية تقليدية كالتي كانت قبل وقف إطلاق النار، بل يركز على ما يوصف بالتصعيد المريح، وهو تكتيك يركز على النوع بدل الكم وفاتورة تكليف غير باهظة. وأيضا تؤكد بعض التقارير والتحليلات العسكرية أن تسمية الجانب الأمريكي للتصعيد الأخير بالهجمات وليس عملية، لأن اعتباره عملية يلزم وزارة الحرب الأمريكية تأمين موافقة الكونغرس أولا قبل الذهاب للتصعيد، وهذا ما يتجنبه أو تتجنب الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن من خلال طبيعة الأهداف عالية القيمة التي ركز عليها الجانب الأمريكي. يتبين أنه يسعى إلى تجريد الحرس الثوري من قدراته البحرية التي يستخدمها في التشويش على حركة السفن في مضيق هرمز. وبحسب قراءات وتحليلات عسكرية أخرى أيضا، فإن الولايات المتحدة لا تنوي العودة إلى العمليات الجوية والبحرية التقليدية السابقة، لأن هذه العمليات كلفتها كبيرة سياسيا وماليا، ولا تريد الانزلاق في مواجهة مباشرة مع إيران. بالمقابل فإن الجانب الإيراني بدوره لا يريد العودة إلى الحرب الشاملة، لكنه يسعى إلى إظهار الندية مع واشنطن مركزا على نفس الأهداف التقليدية ومستخدما نفس الأسلوب والوسائل. وأيضا تلفت بعض التحليلات بأن القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن ضرب إيران تم من القطع البحرية الأمريكية وبصواريخ دقيقة، لكن إيران تختار ضرب الكويت والبحرين بدلا من ضرب القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة. ويعتقد أن الجانب الإيراني يعلم أن فاتورة تكاليفه ستكون باهظة لو استهدف القطع العسكرية الأمريكية، ولذلك يذهب إلى خيار أسهل وهو ضرب دول الخليج. أيضا من وجهة نظر عسكرية واستراتيجية، فإن الضربات الأمريكية هذه المرة اتسعت رقعتها بحيث وصلت إلى مناطق مهمة جدا مثل مدينة بوشهر التي توجد فيها محطات العسولية التي تقدم 70% من الغاز

العسكرية الأمريكية تبقى جاهزة للسيناريو الأسوأ، ورغم ترجيحه لعودة الحرب، فأن بعض من هذه التقارير تقول أن الطرفين الأمريكي والإيراني يلعبان في المنطقة الرمادية، ولن يذهبا إلى ضرب فكرة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وأن البلدين يتفاوضان تحت النار بسبب الغموض الذي يكتنف بنود مذكرة التفاهم. وأيضا أشارت إلى أن مضيق هرمز هو مسرح هذا التفاوض الذي يكون بالنار.

0: وننتقل إلى شأن العراقي. مستمعينا في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير وعن ملفات الفساد و شوالات الأموال التي لا تزال يعني تخرج من تحت الأرض, من حفري تحت الأرض, هذه الفلوس المدفونة اللي لغاية هذا اليوم ما كشف عنها القضاء العراقي عن استخراج أكثر من 14 مليار دينار من حفرة لتصريف مياه الأمطار مدفونة بأحد المزارع, تعود لقضية الجميلي وغيره وغيره, وأيضا اللي تم إلقاء القبض عليهم الآن 4 شخصيات منذ يوم أمس تم إلقاء القبض عليهم. لكن اليوم بدأنا نشاهد أو بدأنا نتلمس توجها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي, وسائل الإعلام, مؤسسات إعلامية, أصوات سياسية تحاول أن تفرغ هذه الحملة, حملة الزيدي لمكافحة الفساد من مضمونها, وبالتالي بدأت توجهها توجها سياسيا, أو يعني الحديث عنها ذات طابع سياسي أكثر من ما هي حملة لمكافحة هذا الفساد المستشري. زين, وهنا الزيدي يأتي ليطلب غطاء سياسيا من الكتلة الأكبر, كتلة الإطار, الكتلة التي تعود إليها تشكيل الحكومة الغير مكتملة حتى الآن طبعا, لغرض مواجهة الفساد ومواجهة جانب آخر من الفساد, هو الفساد التابع لجهات مسلحة متورطة بهذا الفساد, ولا يمكن مواجهتها دون الغطاء الكتلة الأكبر والغطاء السياسي اللي توفر الكتلة الأكبر أو يوفر الإطار التنسيقي في هذه الحالة بطبيعة الحال. سعد قصي في هذا التقرير.
1: وفق 3 مصادر هم نائبان في البرلمان عن الإطار التنسيقي ومصدر مقرب من حكومة الزيدي, فإن رئيس الوزراء أبلغ قادة الإطار بعزمه على المضي بالحملة الحالية بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. ويستند علي الزيدي الذي يزور البيت الأبيض منتصف شهر تموز الحالي في حملة الحرب على الفساد التي يتبناها إلى وجود ضغوط أمريكية مرتبطة بملف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, واتهامات واشنطن باستفادة إيران وحزب الله اللبناني من المنظومة المالية والاقتصادية العراقية عبر شبكات تعمل بشكل أفقي داخل العراق ومن خلال واجهات مختلفة. وقال أحد المصادر إن عددا من قادة الإطار التنسيقي يخشون من توترات أمنية في حال طاولت الحملات شخصيات قيادية في فصائل مسلحة, كما طالبوا رئيس الوزراء علي الزيدي بالعمل وفقا لآلية تضمن عدم خلق أي اضطراب أمني. وبين المصدر نفسه أن 3 شخصيات فصائلية وردت أسماؤها في التحقيقات بملف الفساد في وزارتي النفط والكهرباء حتى الآن, إلى جانب اتهامات لرئيس الوزراء السابق محمد شيع السوداني بالتقصير الذي أفضى إلى ارتفاع معدلات الفساد بالشكل الحالي. من جهته أشار مصدر آخر إلى وجود حراك سياسي تجاه حكومة علي الزيدي والقضاء تقوده بعض الأطراف بهدف التوصل إلى تسويات تقضي باستعادة الدولة الأموال الناتجة من عمليات الفساد مقابل أحكام مخففة أو حتى إطلاق سراح. وأكد أن هذا الحراك ما زال في بدايته ومن غير الوارد القبول به نظرا لتجربة سابقة مع فضيحة سرقة الأمانات الضريبية عام 2022 المعروفة باسم سرقة القرن البالغة 3.7 تريليون دينار. وتتعلق هذه القضية بمرحلة حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي, حيث لم تسترد الدولة من هذه الأموال سوى جزء قليل, بينما تمكن المتورطون من مغادرة العراق بعد إطلاق سراحهم بكفالات. في غضون ذلك فإن حملة مكافحة الفساد الحالية تلقى دعما سياسيا داخل العراق، إذ جدد الإطار التنسيقي في بيان عقب اجتماع بحضور الزيدي تأكيده على دعم جهود محاربة الفساد وعملية صولة الفجر، وأوضح أن المجتمعين أكدوا دعمهم وتأييدهم للخطوات الحكومية والقضائية، بما يعيد الثقة بالعملية السياسية، مشددين على ضرورة استدامة تلك الجهود وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمقصرين ووقف هدر المال العام.

0: ويبدو أن هذه الحملة بدأت على أرض الواقع تصطدم ببعض الممانعات السياسية، على اعتبار أنه ارتباط هذه يعني مؤسسة الفساد إذا صحت تسميتها بهذا الحجم وهذه الكتلة المالية الهائلة اللي جاي نكتشفها يوما بعد يوم، بالتأكيد إلها يعني إلها تغلغل داخل المنظومة السياسية، داخل شخصيات الأحزاب، رغم تنصل كل الأطراف تقريبا الآن من هذا الفساد ومن الذين يتهمون بهذا الفساد. لكن كيف ممكن أن تتجاوز حكومة السيد زيدي هذه الممانعة السياسية رغم أنها مقبلة على مرحلة يعني خطوة ومرحلة جديدة، إلى وهي زيارة رئيس الوزراء الزيدي إلى واشنطن مفروض منتصف هذا الشهر، وبالتالي ماذا سيكون يعني أو ماذا سيحيط بهذه الزيارة وما بعد هذه الزيارة، كيف سيكون شكل الدعم الأمريكي اللي هو أهم غطاء الآن بالنسبة للحكومة وتحركاتها بمكافحة هذا الفساد. عبد القادر كريم في هذا التقرير.
1: حملة مكافحة الفساد في العراق بدأت تواجه مشكلات وخلافات جدية بين الحكومة وزعماء أحزاب شيعية، ما قد يعرقل تنفيذ أوامر قبض جديدة ضد وزراء ومسؤولين ونواب متورطين بتهم الفساد. جاءت هذه المواقف بالتزامن مع معلومات تفيد بأن السلطات باشرت بتفعيل مبدأ التسوية مع عدد محدد من المتهمين يشترط استعادة أموال منهوبة إلى خزينة الدولة. وعقد الإطار التنسيقي مساء الاثنين اجتماعه الدوري لبحث حملة مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام بحسب بيان صحفي، وجدد التحالف دعم الإجراءات الحكومية والقضائية الرامية إلى مكافحة الفساد، مشددا على المضي في الخطوات التي تحفظ المال العام وتعزز سلطة القانون. وشهد اجتماع التحالف الشيعي حضورا لافتا لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقال مراقبون إن مشاركته توحي بأن مواصلة حملة الاعتقالات تواجه تحريات سياسية تتطلب المزيد من الدعم لرئيس الحكومة علي الزيدي. إلا أن المصادر أشارت إلى أن قادة الأحزاب الشيعية كانوا بحاجة إلى المزيد من الإيضاحات والحديث المباشر مع رأس السلطة القضائية حول مسار العملية وطبيعة أوامر القبض. وأعلنت قوة تنتمي للتحالف الحاكم في وقت سابق دعمها لحملة الحكومة ضد الفساد، من دون أن يمنع ذلك موجة غضب واعتراضات اجتاحت أروقة الإطار التنسيقي حول الطريقة التي تمت بها الحملة والحدود التي تقف عندها طبقا لمصادر مطلعة. وأكدت المصادر إن ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد الشياع السوداني من بين أكثر الجهات امتعاضا من الحملة الأخيرة، خاصة مع إلقاء القبض على عدد غير قليل من نوابه والمحسوبين عليه. ويسود مناخ داخل الائتلاف بأن الحملة تستهدف بشكل مباشر كتلة رئيس الحكومة السابق محمد الشياع السوداني دون غيره من الزعامات الشيعية، وتدافع الحكومة عن قانونية الإجراءات التي تتبعها في تنفيذ حملة مكافحة الفساد، مستندة إلى أوامر قبض صادرة من مؤسسات قضائية. مع ذلك يشعر الكثير من القادة بالحاجة إلى هندسة إجراءات ملاحقة بحيث يمكن السيطرة عليها وضمان عدم انفلاتها، بحيث تصل إلى مناصب وشخصيات حساسة جدا. وأكدت المصادر أن معظم قوى الإطار التنسيقي تسعى إلى استثمار الحملة ضد الفساد في اتجاهين، يتعلق الأول بامتصاص الغضب الشعبي جراء الفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة من خلال ضرب فئة محددة من الفاسدين، في حين يتعلق الاتجاه الثاني بمحاولة إعادة الاعتبار لسمعة النظام السياسي الذي لحقت به أضرار فادحة جراء الفساد وسوء الإدارة. لكن المصادر ترجح أن ذلك قد يصطدم بالمطالب الأمريكية الملحة في تجفيف منابع الفساد التي تستثمرها إيران وحلفاؤها للحصول على التمويل داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

وننتقل لموضوع آخر وصفحة أخرى في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وعن رحلة الشيع الشهيد خامنئي والتي عادت إلى إيران بعد اختتام مشهد تشيع مهيب شعبي ورسمي في من إيران إلى العراق، ثم عادت إلى إيران إلى مدينة مشهد حسب يعني المخطط لوار الثرى هناك في هذه المدينة، وفقا للإعلام الرسمي لمكتب المرشد الأعلى. هذا التشيع الذي تحول إلى والذي بدأ يعني انتقل من النجف إلى كربلاء يعني بحجم المهيب والشعبي، تحول إلى اختبار سياسي علني لتموضع العراق داخل صراع إقليمي أكثر من كونه مناسبة دينية يعني محددة بهذا الحدث. فالمشهد الذي جمع رئيس الوزراء علي الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بازكشيان وقادة الصف الأول من الإطار التنسيقي وقيادات الحج الشعبي والفصائل أوحى بأن بغداد لا تريد إرسال إشارة حياد بقدر ما تريد تثبيت صورة شراكة سياسية مع طهران في لحظة ضغط أمريكي متصاعد. الحضور الرسمي العراقي الرفيع منح الحدث وزنا يتجاوز البروتوكولات لأنه جاء في توقيع أو في توقيت بالغ الحساسية قبيل استحقاقات سياسية وضغوط خارجية متزايدة على الحكومة، وأيضا مشاركة شخصيات مثل نور المالكي وعلي العامري وقيس الخزعلي وعمار الحكيم إلى جانب حضور محمد الحلبوسي، عكست أن التشيع استخدم أيضا منصة لإظهار تماسك قوى نافذة داخل النظام وقدرتها على الظهور في خندق سياسي واحد حين يتعلق الأمر بإيران ومحور نفوذها. المفارقة الأهم أن هذا المشهد جاء بينما تسعى واشنطن إلى تقليص ارتباط بغداد بطهران وإعادة ضبط السلوك الفصائل والقوى الحليفة لإيران، لذلك بدأ التشيع في قراءته السياسية بمثابة رد جماعي على فكرة عزل العراق عن المجال الإيراني، ورسالة تقول أن القوى الممسكة أو القوى متماسكة بمفاصل القرار أو القوى الممسكة بهذه المفاصل لا تزال ترى أن العلاقة مع طهران جزءا من معادلة الحكم والتوازن الداخلي. وأيضا كما حملت المشاركة الواسعة لرموز إيرانية بارزة من بينها محمد باقر قليفاف وإسماعيل قاني وحسن رضائي دلالة إضافية على أن طهران أرادت تحويل العراق إلى ساحة خارجية لإيضاح مراسم الوداع بما يعزز صورة الامتداد السياسي والاجتماعي للمحور الخارجي الإيراني. وبهذا المعنى لم يكن الحدث مجرد استعراض حشود بل إعادة تثبيت للنفوذ والاصطفاف في لحظة إقليمية شديدة الاضطراب.

0: إذن حين تتعدى الجنائز للسياسيين والقادة مناسباتها التشيعي في إطار التشيعي أو الوداعي الأخير لتتحول إلى رمز لمرحلة قادمة، مرحلة ربما تحمل أو تؤطر بالانتقام، تؤطر لمرحلة سياسية مقبلة. وكانت تجارب كثيرة من لينين، من يعني قادة يعني وسياسيين شيعوا بعد عمليات يعني بعد موتهم أو اغتيالهم، واستشهاد قادة حتى يعني ضمن يعني الإطار الإسلامي في التاريخ المعاصر نتحدث هنا، تتحول إلى هذه الرمزية وتتحول إلى نقطة فاصلة في التاريخ السياسي، وستكون مرحلة لما بعدها. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تتعدى جنائز السياسيين والقادة مناسباتها المباشرة لتغدو استعراضا سياسيا ومنصة لإبداء المواقف العامة وإطلاق التعهدات وتصليب أوضاع بعينها. وهناك جنائز تؤسس فعلا لحالات جديدة تقطع مع جانب من الماضي. في هذه الخانة تندرج مثلا جنازة يان بلاخ، الشاب التشيكي الذي أحرق نفسه في عام 69 احتجاجا على الغزو السوفيتي لبلاده، والتي شكلت علامة على المسار الاستقلالي الذي انتصر بعد عقدين. أما جنازة السياسي اللبناني رفيق الحريري في عام 2005 فأطلقت حركة تأدى عنها خروج القوات السورية من لبنان، لكن أغلب الجنائز السياسية الكبرى تتحول فرصا لتوكيد الاستمرارية والالتزام بالسائد. وهذا النمط يتميز أبطاله وظروفه بسمات نلقاها مجتمعة أو متفرقة في معظم تلك الحالات. وكثيرا ما يكون المجنز قائدا أبا يطفل أبنائه ويستدرج عواطفهم، قائدا حكم طويلا واحتكر اسمه الحياة العامة، بل أصبح المحور الذي تنتظم حوله تلك الحياة، بحيث يبدو المستقبل بغيابه غيمة من غموض مشرع على احتمالات العنف والفوضى. فجوزيف ستالين حين توفي في عام 53 كان يختتم 3 عقود من التفرد بحكم الاتحاد السوفيتي، وعندما رحل جمال عبد الناصر كانت قد انقضت 18 سنة على انقلابه العسكري و16 سنة على تفرده بالسلطة. وقبلهما جاءت وفاة أتاتورك في 38 تالي 15 سنة من رئاسته تركيا. في أوضاع كهذه يلازمها وهن المؤسسات أو استبعاد الانتخابات، تغدو الجنائز من المناسبات القليلة المشروعة في التعبير السياسي الجماهيري، فتستخدم بدلا عن التظاهرات والاستفتاءات وتأسيس المشاريع السياسية والحزبية. وهكذا تبدو كأنها لحظة دستورية تنوب مناب الدستورية وأدواتها. وكان دارسون كثيرون قد شددوا على أن القوميات الحديثة لا تبنيها الجيوش والدساتير وحدها، بل يساهم الحداد العام والمقابر العسكرية والطقوس التذكارية في المهمة إياها، بحيث تتولى الدول الحديثة تأميم الموت. ومفاد هذه الأفعال إنكار حصول الموت. فقد أصر ستالين مثلا وفي تطبيق حرفي لهذا المعنى على تحنيط جثة لينين رغم اعتراض أرملته. مع هذا تعلمنا التجارب أن التغيير يهزم الاستمرارية أكثر مما تهزم الاستمرارية التغيير. فاللينينية في نظر كثيرين لم تستمر مع ستالين، فهل أن ضجيج الجنائز الكبرى وما يلازمه من توكيد الاستمرارية لا يغيران المبدأ العام كما صاغه سيغموند فرويد، ذاك أن الموت لحظة وداع، فيما الحداد وهو استجابة طبيعية للفقد لا يلبث أن يفصل المفجوع عاطفيا وتدريجيا عن المتوفى، ممكنا إياه من استئناف حياته. أما من لا يرى في طقوس الحداد طقوس عبور وفي الجنائز إشهارا مداورا لها، فينتهي به الأمر إلى اكتئاب، وحزنه يتحول إلى مرض.

0: في صفحتنا الأخيرة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، مستمعينا نتوقف عند أحداث الشرق الأوسط. أحداث الشرق الأوسط أو هذه المنطقة، هذا الإقليم من العالم، رغم ما جرى من تغييرات، صح ربما العالم كان مضطربا او بها لا زال مضطربا منذ يعني حتى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب العالمية الثانية وكل التوتر اللي كان ما بين الاتحاد السوفيتي والغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ما صارت بيناتهم حرب فعلية مباشرة. بالمقابل ايضا حتى يعني بدات بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بدات دول اوروبا الشرقيه تستقر، بعض من هذه الدول يعني اغلب هذه الدول تطورت، حققت قفزات تكنولوجيه واقتصاديه هائله وكبيره، وبالتالي استقرت وتغيرت وما صار بها هذه النزاعات الا الشرق الاوسط. الشرق الاوسط من الحرب العالميه الاولى يعني وما بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والنزاعات مستمرة والحروب مستمرة، يبقى هذا السؤال، شنو اللي جاي يصير بهذه المنطقة اللي ما يعني خليها تستقر أو تنتهي الحرب في هذه المنطقة؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: رغم كل ما تتعرض له المنظمة الدولية من ضغوط، فإن الواقع هو أنه لم تحدث حرب عالمية أخرى، ولم تتعرض مدن للقصف بالقنابل النووية، ورغم الانقسام بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في أثناء الحرب الباردة فلم تحدث بينهما حروب. بات العالم أفضل حالا تعليما وصحة وتكنولوجيا، وفيه الكثير من التواصل والبحث عن مخلوقات أخرى خارج كوكب الأرض. الشرق الأوسط وحده بقي على حاله، وخلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين عانت المنطقة أولاً من تراجع الدول الموحدة والمركزية، وحل محلها قائمة طويلة من الدول الفاشلة، وثانياً تعدد أشكال النزاع والصراع عاكساً التناقض ما بين المكونات والصراع على الموارد الطبيعية، وثالثاً اختلاط الصراعات الإقليمية مع التدخلات الدولية للولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا في الحرب مع داعش التي أسست لدولة خلافة مزعومة، ورابعاً باتت أنماط الصراعات متغيرة من الداخل إلى الإقليمي ومن المنظمات الصغرى مثل بيت المقدس في سيناء إلى داعش في دولة الخلافة المزعومة، بينما قامت روسيا بالدفاع عن نظام بشار الأسد في سوريا. وخامسا ظهرت على الساحة فواعل اقتصادية جديدة عابرة للحدود ومختلطة مع مافيا الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والآثار. وسادسا كانت المرحلة كلها ذات تكلفة عالية من التدمير والضحايا والجرحى والنازحين واللاجئين. بداية العقد الثالث من القرن شهدت عودة للتماسك والبعد عن الفوضى ونهاية دولة الخلافة، وكانت البداية أن الربيع العربي فشل هو وتوابعه. ومع منتصف العقد باتت هناك 12 دولة عربية لا تعرف الميليشيات ولا الحرب الأهلية، والأهم أن لديها مشروعا وطنيا متجسدا في رؤية للتقدم إلى المستويات العالمية، محطتها الأولى في عام 2030. لم يعد الشرق الأوسط استثناء من التغير الذي يجري في العالم، وبات مؤكداً بعد عواصف الربيع أن الدول التي عرفت كيف تتجنب العاصفة ونجحت في مقاومتها عرفت أن أول الدروس هو الحفاظ على الدولة وسيادتها، وإلا كان هناك انفراط وتمزق، وثاني الدروس كان أنه لا مفر من الإصلاح بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكنه ليس رشدت الطريق إلى الفوضى والانقسام الوطني والتبعية لجماعات ومؤسسات عالمية تحت غطاء العولمة. لم يعد يهم آراء المنظمات الدولية الحقوقية ولا أي من الدول التي تصورت أن نهاية التاريخ حدثت عند بابها. تمثل الدرسان الحفاظ على الدولة والإصلاح في تجارب دول الخليج العربية ومصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر، بينما ظهر الوجه الآخر في العراق وسوريا واليمن وليبيا ولبنان وفلسطين والسودان بأشكال مختلفة، كان أشدها قسوة ما جرى من حروب أهلية انتهت بشتاء قاس ومدمر.
0: مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
3: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
4: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن. هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
5: تايمز سكوير FM، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
6: هنا يتنفس الناس الأمل بين أنقاض الفقر والمحن. هنا حياة لا تشبه شيء. في هذا البلد الذي يعج بالتاريخ والتراث، كانت أقدام الأجداد تسير على تراب حضارات عظيمة. اليوم يسير الناس على درب مليء بالعقبات. الجدران المتعبة لا تروي قصص الحروب التي لم تنتهي بعد، بل هي الشاهد الحي على أن الحياة هنا لا ترحم، وأن الصبر صار وقوداً يومياً لاحتياجات الحياة الأساسية. كل زاوية في الشوارع، وكل دمعة على وجوه الأمهات، وكل نظرة يائسة في عيون الشباب تحمل قصة ألم، لكنها أيضاً تحمل أملاً في غد أفضل. إنها معركة يومية من أجل البقاء، حيث القلق من المستقبل يرافقنا في كل لحظة، والضغوط الاقتصادية تضغط على صدورنا كما لو كانت أوزاناً لا يمكن تحملها. لا شيء يأتي بسهولة في هذا المكان الذي أصبح رماداً لأحلام كثيرة، ومع ذلك يصر الناس هنا على الحياة على رغم قساوتها. ولكن هل هناك مخرج؟ هل يمكن أن نصمد في مواجهة طوفان من الأزمات؟ سنأخذكم هنا في رحلة لاكتشاف الأسباب التي جعلت الحياة هنا في العراق بهذه الصعوبة، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز كل هذه التحديات ويظل صامداً أمام رياح الزمن العاتية.

لماذا الحياة صعبة إلى هذا الحد؟ تعب كلها الحياة، وما أعجب إلا من راغب في الزيادة. ما قاله الشاعر أبو العلاء المعري ليسبقنا بتصوير صعوبة الحياة من خلال إحدى قصائده. هذا ما يدل على أن فكرة الحياة الشاقة موجودة منذ وقت طويل، ولا ندري، ربما منذ بدء نشوء الإنسان على الأرض، عندما تكثر الأعباء اليومية وتتهافت عليك الضغوط والمشاكل لتشعرك بضيق العيش. ستخطر في بالك تساؤلات: لماذا الحياة صعبة إلى هذا الحد؟ وما سبب المعاناة الدائمة من كل شيء؟ هل يختبر الجميع هذه الصعوبات أم لا؟ أسئلة سنساعدك في قادم الدقائق على إيجاد أجوبتها. ما سبب شعورنا بأن الحياة صعبة لدرجة كبيرة؟ من البديهي أن لمشاعر الإنسان أسباباً تدفعه للظهور، وهذا هو الحال مع الشعور بصعوبة الحياة. إليك أهم هذه الأسباب: عدم وجود أهداف. إذا كنت تعيش حياتك دون وجود أي هدف تسعى لتحقيقه، حتماً سيحيط بك الفراغ والملل شيئاً فشيئاً، حتى تشعر بأنك مكبل بقيود ثقيلة لا يمكنك التخلص منها بسهولة. حينها ستبدأ فكرة صعوبة الحياة بالنمو في رأسك، حتى تستحوذ على تفكيرك بالكامل، معلنة بداية للمعاناة.

غياب التحفيز النفسي الذاتي. كما هو معروف فإن وجود الدعم النفسي أمر مهم في حياتك، لا سيما إنه مفيد في تخطي ما يصعب عليك فعله، جعلاً منك إنساناً راضياً عن نفسه وأفعاله. لكن قد يزول هذا الدعم حاملاً معه آثاره في حال كان معتمداً على الآخرين وليس على الذات، لتبقى وحيداً مثقلاً بالهموم والمتاعب، فلا أحد سيشعر بك مثل نفسك. فقدان مشاعر الرضا عن النفس. عندما تكون راضياً عن نفسك وأفعالك، ستحس بأن كل شيء من حولك سهل، حتى لو لم يكن كذلك بالفعل. ولكن بمجرد فقدانك لهذا الرضا، ستلفك المشاعر السلبية وتجعلك مليئاً بالهموم والمشاكل التي تمنحك حياة صعبة من جميع النواحي. الخوف من الفشل. بالطبع وكأي شخص سوي، سيكون لديك أمور تخافها في هذه الحياة بشكل عام، ومن أهمها الفشل. فلا أحد يتمنى أن يرى نفسه خاسراً في أي معركة من معارك الحياة التي يخوضها الإنسان عادة، لكن من الضروري ألا يتملكه هذا الخوف ويسيطر على حياته، لأن لها نتائج سلبية كثيرة، منها عدم تقبل أي خسارة قد تتعرض لها، ما يجعل حياتك صعبة جداً.

الأنانية. إذا كنت شخصاً أنانياً إلى حد مفرط، فيؤسفني القول أنك ستجد حياة صعبة أكثر بكثير من غيرك. فالأنانية ستجعلك دائم التفكير بنفسك طوال الوقت، وبأن لك الحق في امتلاك كل شيء ترغب به. هذا ما سينعكس عليك بنتائج غير مرضية ويجعل حياتك أكثر تعقيداً. إنكارك لعدم وجود الحرية المطلقة. عليك أن تدرك أن هناك أموراً كثيرة في الحياة تخرج عن إرادتك، ومن الصعب التحكم بمسارها، ما يؤثر على كثير من قراراتك واختياراتك. فإن لم تكن متقبلاً لذلك، ستجد أن كل شيء من حولك صعب ومعقد، وستشعر معه أن الحياة ليست بتلك السهولة التي ظننتها مسبقاً. عدم تحمل المسؤولية. تعد فكرة تحمل المسؤولية أمراً ضرورياً لك، فأنت مسؤول بشكل أو بآخر عن مشاعر كثيرة في حياتك، كالسعادة والنجاح والإخفاق أيضاً. فإن لم تكن مستعداً لذلك، ستبدأ بلوم الحياة على إنها جلاد وأنك ضحية، وتمضي بقية حياتك بصعوبة ومشقة بالغة. أسباب خارجية تجعل من الحياة صعبة. كما ستلاحظون، فإن جميع الأسباب في الفقرة السابقة هي أسباب نفسية ناجمة عن نفس الإنسان، لكن لن نستطيع التغافل عن وجود أسباب خارجية قد تتعرض لها، ستشعرك بصعوبة الحياة أيضاً. أبرزها الوضع المادي السيء. لم يعد يخفى على أحد أهمية المال في حياتنا واعتباره من الأشياء الأساسية للحصول على الحياة الكريمة. لذلك فأي ضائقة مادية تتعرض لها ستسبب لك المعاناة بالمضي قدماً في الحياة، وبالتالي ستشعر أن حياتك صعبة وغير مريحة أبداً. فقدان المقربين. من أكثر الأمور التي يعلمنا إياها المرشدون النفسيون ألا نتعلق بالأشخاص من حولنا ونوكل إليهم زمام الأمور بشكل تام، فمن المحتمل أن نخسرهم في أي لحظة من لحظات الحياة، سواء بموتهم أو ببعدهم عنا. هذا الأمر كفيل بتحويل الحياة إلى جحيم والشعور بالضياع التام. وجود الأشخاص السلبيين. هل سبق لك أن سمعت بالأشخاص مصاصي الطاقة الإيجابية؟ نعم، إنهم موجودون في الحقيقة. ففي علم الطاقة، الشخص الذي يشتكي باستمرار ويتحدث بسلبية دائمة هو منبع للطاقة السلبية التي يلقي بها على من هم حوله. فتخيل أن تكون محاطاً بهؤلاء الأشخاص طوال الوقت، كم ستكون حياتك صعبة حينها وأنت مليء بالمشاعر المؤذية. ليس عليك الاستسلام مطلقاً لفكرة أن الحياة صعبة تحت أي ظرف كان، فأنت تعيش لمرة واحدة، ومن الخطأ إضاعة الأيام على شيء لن يجلب لك إلا التعب والحزن. لهذا السبب سيكون مفيداً لك التعرف على بعض النصائح التي ستتخطى بها جميع مصاعب الحياة، وهي: ابقى على قيد الحياة. بهذه النصيحة عليك أن تدرك فائدة التمسك بالحياة الهادفة التي تملئها الثقة والطموح، والابتعاد كل البعد عن أي مخاوف وشكوك بالنفس. هذا ما سيسهل لك ما تواجهه من تحديات يومية ويبقيك بعيداً عن الندم. تابع طريق أحلامك. لا تفكر يوماً
بالتوقف عن الحلم أو التخلي عن الرغبات مهما عصفت بك الظروف، فهذا سيجعل الحياة أمامك أكثر سهولة ومتعة. كذلك بارك نفسك بكل خطوة لك في طريق تحقيق ما تحلم به، حتى لو كانت صغيرة فإنها بداية الوصول إلى القمة. كن واقعياً في توقعاتك، امنح نفسك الوقت الكافي في كل ما تفعله، وإياك والبعد عن الواقعية كي لا تصل بك الأمور إلى مواجهة الفشل. حينها ستشعر بأن الحياة صعبة وبأنك الخاسر الوحيد، لذلك اختر بمنطقية، وضع جدولاً زمنياً واقعياً وقابلاً للتغيير على حد علمك.

تجنب التفكير الخاطئ. الحياة مليئة بالأفكار الخاطئة التي بمجرد اعتقادنا بها سنشعر بصعوبة في عيش الأيام. لهذا السبب سيكون خياراً جيداً لك أن تدرب عقلك على كيفية التمييز بين الأفكار الخاطئة والصحيحة لتعرف أيهما ستختار. صعوبة الحياة أمر نسبي، قد تختلف مصاعب الحياة من شخص لآخر كونها من الأمور النسبية، فليس بالضرورة أن تواجه ما يعاني منه الآخرون. أعتقد أن هذه الفكرة ستهون عليك كثيراً، خاصة عندما تبدأ بالتفكير في الابتعاد عما يزعجك ويحبط من معنوياتك. حقائق عن الحياة عليك فهمها. كما ذكرنا سابقاً أن هناك أموراً في الحياة تفرض على الإنسان ولا مفر منها، لذلك عليك التعرف إليها وتقبلها كما هي، فهذا سيجعل حياتك مريحة أكثر. ومن أهم هذه الحقائق فكرة التغير الدائم، ستكون غير مريحة بالنسبة لك في أي وقت كان، فكن على يقين بأن الحال هو تقبل الأمر والتحلي بالصبر. توجد في هذه الحياة مواقف وخيارات صعبة، فلن تكون خالية تماماً من المصاعب، وهنا يأتي دور التفهم والحكمة لتجاوز تلك الصعوبات بأقل الخسائر.

في أغلب الأحيان أنت الظالم الأول لنفسك، وذلك عندما تجلد ذاتك وتلومها على أصغر التفاصيل دون إعطائها حقها بالتحفيز والتشجيع الذاتي. لن تستطيع نكران وجود أحلام اليقظة التي تستخدمها في تذكر الماضي أو توقع المستقبل، لكن من المهم ألا تضيع كامل وقتك عليها. لن تحصل دائماً على ما تريد، عليك أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار كي تتمكن من تخطي أي شيء كنت تتوقع الحصول عليه ولم تنجح في ذلك. الحياة لن تكون عادلة بالمطلق، لهذا السبب تجنب لعب دور الضحية وتقبل ما يحدث لك برحابة صدر. توجد كثير من التجارب التي ستختبرها في حياتك يوماً بعد يوم، فكن مستعداً لاستقبالها وتعلم كيفية التعامل معها بشكل سليم، واستمتع بكل لحظة تعيشها، والزم التفاؤل بشكل دائم، وآمن أن القادم من الأيام هو الأجمل والأحلى، فلتعش لحظة بلحظة منتظراً كل ما هو جميل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي فاضلة تركيا؟ كان المسؤولون يقفون في أماكنهم وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة، بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هانزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هانزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة. شهوراً طويلة في فنادق باريس، وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر. وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في السابعة من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطان هانزادة على الاقتراح، وأبلغ سفارة العراق في باريس بقرارهما، لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معا

كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين، يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو شهر ونصف. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول، والسجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

0: ليست مجرد مكان لدفن الموتى، بل مزار يقصده العديد من السياح من مختلف أنحاء العراق وخارجه. رغم مرور السنين وتقلبات الزمن، ما زالت المقبرة تحتفظ بهدوئها ووقارها. نحن الآن في طريقنا إلى مقبرة الحسن البصري. أنا الآن أجتاز البوابة الوحيدة والرئيسية للمقبرة التي كتب على قوسيها بالسيراميك الأزرق: أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولقدمها فقدت بعض القطع من السيراميك. أحس بهواء ثقيل يلف المكان. الوقت عصرا والشمس تميل نحو المغيب لتلقي بأشعتها الطويلة على القبور المتراصة هنا. بجانب قبر مستندا على فأسه القديم كأنه يحرس ذكريات الموتى، على الرمال وبين الحجارة المبعثرة وبين الأشجار التي تظلل القبور يجلس عدنان كأنه جزء لا يتجزأ من المكان. السلام عليكم أخ عدنان، قواك الله.
1: ورحمة الله وبركاته
0: أخ عدنان. بداية، هاي يعني البوابة الوحيدة للمقبرة؟
1: أي طبعا، هذه البوابة الوحيدة، بس كان بابها القديم بالصناعية القديمة، كان كله سياج طين زين، وباب صغير، وحنا مخلينا بير مال ماي ونسوي لبن عارف. بعدين من يجي عبد السلام عارف بالخمسينات، من يجي بستياب الخمسينات يجي عبد السلام عارف تبرع لنا بهاي البوابة مال الحصن البصري.
0: يعني يقولون مهنة الدفن تقسي القلب زين، تحس قلبك صار قاسي ويا التعامل ويا الموت والأموات باعتبار تشوفهم بشكل يومي.
1: لا والله، أنا أحمد الله وشكرا أنه خلانا أنا وأجدادي دفانة، حتى ما يقول مثل ما يقول تنكسر عيننا، ما نسوي شيء غلط يغضب الله سبحانه وتعالى. احنا معروفين بيت العشايلي، شلون تقول أبو صيبع بالنجف، احنا بيت العشايلي بالبصرة بالزبير. عدنان عبد الهادي محمد عبد الله العشايلي مسؤول مقبرة الحسن البصري سابقا، والدي قبلي وجدي قبلي، احنا مختصين مقبرة الحسن البصري.
0: يعني شلون يمر اليوم عليك وانت هنا بالمقبره؟ يعني شلون تقضي يومك انت بالمقبره؟
1: انا نام حتى بالمقبره، حتى انت الجنايز بالليل منتينا، بالليل من الناصريه من العماره انتانيهم. احنا قبل بالليل ندفن، بس الحين منعوا بالدفن بالليل. يعني شوف الحين سبحان الله، من النام بالمقبره من ندفن الجنازه ونصعد النام، الحيوانات يقدرن يصيحن، فالحيوان حشاكل الكلب ما يصيح الا على بشر، يشوف له بشر، فعرفنا هذا الشخص قاعد يتعذب. دفن الليل يعني مو حرام وإنما مكروه، موحش، لأن تعرف الليل وكهرباء ماكو، أقارب وحياي وكذا الشغلات هذه، وقبور محفورة واحد من الجنازة يطيح بقبر.
0: عدنان، مرت عليك قصص أموات أثرت بيك باقية بذاكرتك؟ يعني سوالفهم، الحكايات اللي ممكن نسولفوا لك إياها مثلا.
1: قبل أكو محلات مال مشروب قبال المقبرة، كان النادي يم الصناعية القديمة وفتحوا محل مال مشروب، فقعد في الجنازة بالليل ناس، واحد جايب أمه وناس وقعد يبكي، يبكون هذا السكران شو يقول علي من يا قلب تبكي علي من هاي من ناش من الشغلات.
0: يعني أنت هنا ما تشعر بالملل؟ يعني هذا الموقف اللي سولفته ممكن أكو بعد غيره من المواقف؟ يعني
1: واحد مرة قال لي أبوي بالنعاش، أبوي بالنعاش بعد ساعة أجيبه، خوش حكي قبل العصر، قبل هذا شو صار المغرب ماي، قالوا هذا ماي العمال، قالوا ماي عدنان، قلت مباشر يجيبه. الساعة بالتسعة باشر الصبح نزلت بالقبر باللحد، فتحت عليه لقيت هذا الولد اللي قال لي أبوي بالنعاش، أبوه وراه بست أشهر مات.
0: زين عدنان، تشجع أولادك إنه يعني يمارسون هاي المهنة، مهنة الدفن، لو تتمنى لهم حياة أبعد من حياة الموتى؟
1: لا والله، هم يخافون، ما ما ما ما, ما يبون المقبرة حقيقة، يعني شوي يخافون، مو مثل يعني إحنا مثل أبوي وأنا أو جدي، ماكو. أنا أبوي نزلت على ميت عمري 9 سنوات، نزلت دفنته وعمري 9 سنوات، هذول لا، هذا تعبون يشتغلون يبون شركات او يبون كذا.
0: يعني تخاف من الموت؟ للموت صار عندك الموضوع طبيعي.
1: هاي بعد احنا هاي سنه الحياه، كل احنا راح نموت. والله انا اشتغلت في المقبره، الموت ما يخوف، بس بنادم هو اللي يخوف. بنادم تمشي ارضي ربك سبحانه وتعالى، لا تخاف، بس بنادم هو يقدر، هو كل شيء عند الكذب والنفاق والحقد، هذا بنادم.
0: يعني قلت لي هنا أنا مدفونين مشاهير ومدفونين شعراء، أبرزهم
1: شاعر بدر ساك السيار، شاعر العراق وشاعر البصرة، بيتهم ببل خصيب جيكور. أحب أذكر لك عن بدر ساك السيار، كان لي قصيدة حفار القبور، كان يقصد فيها والدي عبد الهادي محمد عبد الله، والدي، يعني أنا والدي مواليد 23، كان لي هذا، حتى أبوي قال كان يعني يمزح يقول السياب قرأ علينا قصيدة على حفار القبور. مهرجان المذبد هاي كل سنة يصير، يجون يم طريح السياب يقضون قصايد، من ضمنهم عبد الرزاق عبد الواحد، كل شعراء العرب والعراق يجون يم قبل بدر شاك السياب يقضون قصايد وكذا، وأنا أدليهم أقول لهم هذا قبل بدر شاك السياب. عندك الشاعر محمود البريتشان، الشاعر عبد الغفار الأخرس، هذا عبد الغفار الأخرس مصلاوي، من يحكي وياك يجي تمتم أتي بس من يشعر ما تحس بيه ما شاء الله، مات بالبصرة واندفن عندنا مقبرة حسن بصري، يدرسونه بالخامس أدبي أو السادس أدبي، الشاعر عبد الغفار الأخرس. وعندنا الشاعر هذا النيدي الزبير المعروف الحميد، وعندنا الشاعر عمر الدين الحسون، أيه، وعندنا الشاعر فرزدق بس ما معروف قبره، رابع العدوية قبرها موجود خلف الحسن البصري، هذه كانت تدعي بجبل سلام، فقالت من أموت دفنوني يم شيخي أو أستاذي هو الإمام الحسن البصري. عندنا شيوخ الكويت، الشيخ علي المحمد الصباح، الشيخ ناصر أحمد الصباح، الشيخ لولو بنت الصباح، الشيخ حمد فهد المحسن الصباح.
0: ذكرت يعني أسر وعوائل من شيوخ الكويت، أي يجون يزوروهم؟
1: لا مدفونين بالكويت وايد، مثل ما عندنا أبو عبد الكريم عبد الغادر، عندنا وايد، لأن هم أكثر شيء عاشوا بزبير، يعني هاي بيوتهم الصباح يم بيت فهد الراشد موجودين، يعني بيوتهم موجودة، والنيادة كلهم زبيريين، كلهم بزبير، وكلهم ما عندهم جنازة سعودية وكويتية. شفت هاي القبور كلها، هذا مثل سيد طالب النقيب، الزهير، الشخصيات والشعراء والدنيا، شنو خذوا وياهم؟ شوف كلهم، ماكو الغني والفقير واحد، الأسود والأبيض واحد، ما ياخذ بس عمله يا صاحب العمل، بس هذا هو. بس قلت لك أنا حمدت الله وشكرت إن احنا صرنا دفانة حتى ما تنكسر عيننا، يعني لا ماشي يسوي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، نكون صادقين مع العالم وصادقين مع الناس.
0: تركتني كلمات عدنان الدفان في حالة من التفكير العميق. صدقا الكثير منا لا يعرف قيمة ومعنى الحياة حتى نقترب من نهايتها. يبدو أن عدنان أهدأ بالا من الكثير، يعيش حياة متصلة بالموت لكنه يلمس الطمأنينة فيما يخيفنا جميعا، ونحن ربما نحتاج إلى أن نعيد التفكير في كيفية تعاملنا مع الجزء الحتمي من حياتنا. نترككم الآن مع هذه التأملات بانتظار أن نجلب لكم قصة أخرى من حياة لا يعرفها إلا من عاشها. كنت معكم مصطفى نزار من مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير في البصرة، حتى لقاء آخر، دمتم بخير.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: لنتكلم عن التنمر الإلكتروني. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي، تعليق بيداء عبد الرزاق، إخراج تمام قاسم.
3: أدى التوجه المتزايد لكل أنشطة الحياة نحو العالم الافتراضي كالعمل عبر الإنترنت وبناء العلاقات الاجتماعية عبر وسائل التواصل وغيرها من النشاطات التي لطالما كان مكانها الأصلي هو العالم الحقيقي، إلى ظهور العديد من الظواهر غير المتوقعة افتراضياً، ومنها موضوعنا في هذه الحلقة. يقصد بالتنمر الإلكتروني استخدام التكنولوجيا الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي وكافة الخدمات التي يوفرها الإنترنت لمضايقة شخص آخر أو تهديده أو إحراجه أو التحرش به. يشمل ذلك نشر معلومات شخصية أو صور أو مقاطع فيديو مصممة لإيذاء شخص آخر أو إحراجه. ومن أكثر التصرفات التي يمكن تصنيفها ضمن سلوكيات التنمر الإلكتروني نجد إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو النصوص أو الرسائل الفورية، أو تكرار أو إرسال رسائل لا معنى لها لشخص ما إلى حد المضايقة، ونشر أشياء مؤذية عن شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر الشائعات أو القيل والقال عن شخص ما عبر الإنترنت، السخرية من شخص ما في دردشة جماعية عبر الإنترنت، مهاجمة أو قتل شخصية في لعبة على الإنترنت بشكل مستمر وعن قصد، انتحال شخصية شخص آخر عن طريق إنشاء ملف تعريف مزيف عبر الإنترنت، وتهديد أو تخويف شخص ما عبر الإنترنت أو عبر رسائل نصية، وأيضاً التقاط صور أو فيديو محرج ومشاركتها دون إذن. يكثر هذا النمط من أفعال التنمر الإلكتروني بين الشباب اليافعين والأطفال، في حين أن تعرض البالغين لمثل هذه الأفعال أقل، فيمكن أن يحيل البالغون الأمر للقضاء ليعامل على أنها جريمة لها عواقب قانونية قد تصل حتى عقوبة السجن. إحصائيات وأرقام. قد يعتقد البعض أن موضوع التنمر الإلكتروني أمر مبالغ فيه ولا يستحق المعالجة، فهو ظواهر فردية قليلة ونادرة يمكن أن تختفي تلقائياً، إلا أن الإحصائيات تشير إلى خلاف ذلك. فيما يلي نعرض بعضاً منها. يتعرض ما يقارب من 43% من الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت للتخويف، وتعرض 70% من طلاب المدارس المتوسطة للمضايقات الإلكترونية المتكررة، ويستخدم أكثر من 80% من المراهقين الهواتف المحمولة، مما يجعلهم عرضة للتنمر الإلكتروني. ويعتبر 68% من المراهقين أن التنمر الإلكتروني مشكلة خطيرة تحتاج المعالجة، واعترف حوالي 58% من الأطفال بأن شخصاً ما قد استخدم عبارات ضارة معهم عبر الإنترنت، وأكثر من 4 من 10 يقولون إن هذا قد حدث أكثر من مرة. ضحايا التنمر الإلكتروني أكثر عرضة للتفكير في الانتحار من باقي أقرانهم في نفس العمر. كيف نحمي أطفالنا وطلابنا من التنمر الإلكتروني؟ تظهر الإحصائيات التي عرضناها سابقاً أن مشكلة التنمر الإلكتروني قد توصل الضحية حد التفكير في الانتحار، لذلك على الآباء والمدرسين التعامل بجدية والسعي لحماية الأطفال الطلاب. أفضل طريقة لمنع التنمر الإلكتروني هي تعليم الطفل وتدريبه للتعامل مع هذه التصرفات وعدم التأثير بها، فمن المستحيل أن نبعد أطفالنا عن استخدام الإنترنت الذي غدا جزءاً أساسياً في حياتنا. فيما يلي نسرد بعض الإجراءات الممكنة: تعريف الطفل بماهية التنمر الإلكتروني وتقريبه إليه بكلمات بسيطة دون تعقيد. احرص على ممارسة النشاطات الاجتماعية في العالم الحقيقي بمشاركة الطفل ليتعلم آداب الحديث ومما يمكن أن يعتبر شاذاً وغير مقبول. ومن الضروري الحفاظ على خطوط اتصال صريحة ومفتوحة بين الطفل ووالديه أو الطالب وأستاذه في المدرسة، ومعرفة الأجهزة والتطبيقات والتكنولوجيا التي يستخدمها طفلك. من المهم جداً إبقاء التكنولوجيا خارج غرف نوم الأطفال، حيث يمكن أن يستخدمها دون إشراف وقد يسيء استخدامها، وتعليم الأطفال الاحترام والتعاطف مع الآخرين عبر الإنترنت. بالإضافة للخطوات العملية المذكورة، من المهم جداً ألا يشعر الطفل أن الأهل يفعلون ذلك بهدف تقييد حريته، بل بالعكس، ذلك أن حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت يجب أن تكون إجراءً واضحاً ويكفل بوضوح اطمئنان الطفل أو المراهق لتجربته في العالم الافتراضي. على الرغم من أن جميع القوانين في كل أنحاء العالم تجرم التنمر في العالم الحقيقي، إلا أن الكثير من الدول لا تجرم من يمارس التنمر الإلكتروني حتى الآن. إن تنامي الإقبال على وسائل الإعلام الإلكترونية مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام وجوجل وغيرها من قنوات جديدة، أصبحت حياتنا الواقعية أكثر تداخلاً مع حياة الإنترنت، ويكاد من المستحيل التخلص من هذه العادة، والأبناء سرعان ما يقلدون الآباء والأمهات في مواكبة عصر التكنولوجيا الحديث من خلال اقتنائهم أفضل الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الذكية للدخول إلى عالم الإنترنت الحديث. مع هذا التطور التكنولوجي تطورت أيضاً أشكال الإيذاء المتكرر لينتقل من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي وتنعكس نتائجه مجدداً على أرض الواقع. إنما نتحدث عنه هو أخطر بكثير مما يتصوره المرء، خصوصاً ونحن أمام هجمة تكنولوجية تواكب عملية التطور في الحياة. فأصبحنا نشاهد العجائب في عالم الإنترنت والتكنولوجيا، وهذا قد ينعكس سلبا على مصير أبنائنا الصغار والكبار بعدما بدأت عملية الغزو الإلكتروني تسري في عقولنا وأجسادنا بكل الطرق إلى حد الإدمان. وقد كشفت دراسة حديثة أن ما يقارب من ربع الآباء والأمهات يقرون بعدم قدرتهم على مراقبة ما يشاهده أو يفعله أبناؤهم على الإنترنت، وذلك على الرغم من أن نصف عينات الدراسة تقريبا عبروا عن قلقهم لاحتمال تعرض أولادهم لظاهرة التنمر الإلكتروني. التنمر الإلكتروني هو عندما يتعرض الطفل أو فتى أو مراهق للتهديد والإذلال والتهكم اللفظي والاعتداء المعنوي والإحراج من طفل أو فتى أو مراهق آخر عبر الإنترنت ومواقع التفاعل الرقمي والهاتف الجوال. والاثنان المتنمر والضحية الذي يتعرض للتنمر هما دون سن الرشد. وقد يحدث تبادل في الأدوار، فمرة يكون الطفل أو المراهق نفسه متنمراً إلكترونياً، ومرة أخرى يكون ضحية التنمر. فغالباً ما يتبادل الأطفال أدوارهم من المتنمر إلى الضحية والعكس.

أظهرت الدراسة أن ضحايا الابتزاز على الإنترنت هم على الأرجح غير مرتبطين بآبائهم أو لا يثقون فيهم بنفس القدر الذي يتمتع به أقرانهم ممن لم يتعرضوا للابتزاز على الإنترنت. التنمر الإلكتروني أكثر إساءة من التنمر العادي. التنمر العادي يكون وجهاً لوجه وغالباً ما ينتهي مع انتهاء العام الدراسي، أما التنمر الإلكتروني فلا مهرب منه ويزداد سوءاً إذا لم تكن الضحية قادرة على الدفاع عن نفسها، لأن ثقتها بنفسها ضعيفة وشخصيتها مترددة. صحيح إنه لا يؤذي جسدياً، ولكن يشعر المراهق الضحية بالضعف والاستياء الشديد، فيشعر بالخوف والوحدة والتوتر، ولا يمكن تخطي هذه المشاعر ولا مفر من الهروب من التنمر الإلكتروني، لأن أي شخص أصبح قادراً على الولوج إلى هاتف الضحية أو صفحته الإلكترونية. أصبحت هذه الظاهرة تمثل مصدر للقلق الاجتماعي، وأبدى الخبراء قلقهم إزاء ارتفاع مستويات التنمر الإلكتروني، حيث أدى الاستخدام المكثف للتكنولوجيا ووسائل الإعلام الاجتماعية ولا سيما بين أوساط المراهقين إلى جعل هؤلاء أكثر المجموعات عرضة لهذه الانتهاكات.

ضحايا التنمر الإلكتروني. بداية يحدث التنمر الإلكتروني بين الأطفال والمراهقين الذين يعرفون بعضهم خارج الشبكة العنكبوتية، أي قد يكون المتنمر والضحية في المدرسة نفسها أو يقصدان الأماكن نفسها، وبالتالي يختار المتنمر ضحيته التي يعرفها مسبقاً فيستخدم نقاط ضعفها، مثلاً كأن يكون الضحية هزيلاً أو بديناً أو كسولاً أو ممتازاً في المدرسة، أو أن يكون ببساطة يغار من الضحية إذا كان لديه عدد كبير من الأصدقاء، فيعمد إلى تشويه صورته بشكل أوسع عبر تعليقاته المسيئة، ويشاركه في التنمر الأشخاص التابعون له. وفي المقابل قد يحدث تبادل في الأدوار فيرد الضحية بأسلوب التنمر نفسه، خصوصا إذا كان يعرف نقاط ضعف المتنمر.

لا يقتصر الضرر الذي تسببه ظاهرة التنمر الإلكتروني على العلاقات الاجتماعية فحسب، بل تتعداه إلى التسبب بمشاكل نفسية قد تصل إلى الانتحار. إن التنمر الإلكتروني ينتج عنه عدة مضاعفات لدى الشخص الضحية، كتدني الثقة بالنفس والاكتئاب والقلق النفسي وزيادة الوزن، إضافة إلى أن الضحية تصبح تميل إلى الانعزال عن الناس والخوف من المستقبل. إن التنمر الإلكتروني يدفع الضحية لتصبح عدوانية ولديها الرغبة الدائمة في الانتقام، ويتسبب أيضا باضطرابات بالشخصية كإيذاء الذات. وليس بالضرورة أن يكون المتنمر مريضا نفسيا، وإنما هو شخص يتمتع بالاستهزاء بمن هم أقل منه وتعذيبهم. لذا نؤكد على أهمية توعية الطفل وتعليمه كيف يحمي نفسه بإعطائه أمثلة عن كيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمنع من يؤذيه من الاستمرار بإيذائه، كما أن من المهم تشجيعه على أن يخبر الأهل والأصدقاء والمعلمين عن حالات التنمر ويطلب مساعدتهم. ومن جهة أخرى، إنه من الممكن ردع الشخص المتنمر بإفهامه أن ما يقوم به ليس مزاحاً وإنه مؤذٍ للآخرين، ونخبره إنه لو كان مكانهم لشعر بالإحباط واليأس، وإنه إن لم يتوقف فسيكون هناك قانون يحمي الأولاد الآخرين منه ويضع عليه عقوبات معينة وعلى أهله كذلك.

الكثير من المراهقين يتسمون بالحساسية وعدم النضوج العاطفي بطبيعة الحال، ويخلق الابتزاز الإلكتروني لهم كارثة أكبر من قدرتهم على تحملها أو التعامل معها، خاصة حين يتعلق الأمر بصور أو أمور محرجة، ويخاف أغلبهم من ذويهم ومن سخرية المجتمع، لذا يصبحون تحت رحمة المبتز. وتتخوف الفتيات أكثر من عمليات الابتزاز، حيث ما زالت المرأة تعاني من هضم حقوقها في عالمنا، وغالباً تخاف ردة الفعل القاسية تجاهها. لذا على أولياء الأمور والأساتذة متابعة الطلاب المراهقين بنية الحماية والتوجيه وليس تصيد الأخطاء، وهكذا سيتمكنون من ملاحظة أعراض قد تكون مؤشراً لتعرضهم للابتزاز، مثل الاضطراب والحزن ونقص أو زيادة في الوزن، مع اضطرابات الأكل والشرود والحذر وتحاشي النظر المباشر والتوتر والابتعاد أكثر عن الأنظار. إن استخدام الأبناء

0: التنمر الإلكتروني. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
3: روح القصة حكاية.
2: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
3: وروح الحكاية تجربة.
2: ولأن قيمة التجربة عبرة،
3: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
2: برنامج حكايتي.
3: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
3: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لهم.

حكاية اليوم بطلتها أو أبطالها أكثر من شخص، لكن الشخصية المركزية في هذه الحكاية هي الفتاة شمس. بنت هي الأكبر من عائلة، مجموعة بنات أولاد صغار. هي البنت البكر، والدها رجل متوسط الحال جدا تقاعد، وهي من يساعد بعد تخرجها. شنو تشتغل؟ تشتغل البنت في مشتل لبيع الأشجار والورود، مشتل كبير جدا. عملها في هذا المشتل وإدارته من قبلها دار عليها أموال كثيرة يعني. فالبيت وضعه تغير وحالهم أحسن بسبب عمل البنت ومساعدتها لوالدها.

طبعا الناس، وهذا أمر يعني من الأمور الموجودة في ثقافتنا، في ثقافة مجتمعنا، وهو أنه الناس تتباوع، يقول شنو هاي البنية اللي تشتغل، شنو شغلها اللي يعرفونه هي تشتغل في مشتل، لكن وضعها متحسن. أخوه اشترت الدراجة، البنت واحدة من الأخوات مدرسة أهلية، فالأمور تغيرت. لذلك ما يتركون الناس يعني الرمي المحصنات، فتحديدا جارهم اللي بالقرب من عندهم، وهو أبو نصير اللي يمقت ويطعم بشرف هذه البنت، يقول يعني ما معقول هاي البنية اللي هي شمس، يعني شنو الحرية هاي تطلع من الصبح ويوصلونها بسيارة، وشنو واحد يشتغل بمشتل، بنية تشتغل بمشتل بالتالي صير عندها هذه الأموال والإنفاق فدائما يجيبها بالطاري. الزوجة تمنع، تقول له هاي أعراض عالم، وهذا يعني أنت سوء ظن. هو كان يقولها لا ماكو سوء، أنا جاي أتعامل بإحصائيات عقلي، بميزان عقلي، شنو لها ما معقولة. وبالتالي ينال ما ينال من رد الزوجة. وكان يرد أيضا ابن نصير من الكبير، يقول له كافي يعني أنت دائما تسيء لهذه البنت، بنية محترمة، بنية شاغولة، جاي تساعد أبوها. أيضا هو مبطن هذه الكراهية، مبطنة بماذا؟ هذا نصير قاعد تخرج وقاعد، دولي ولده فاشلين دراسية، يوم يشتغلون يوم يبطلون، واللي يشتغل من عندهم يصرف على نفسه. فهو يقول أحيانا من يقولوا لا تسيء لهذه البنت، لهذه الجارة، يقول يصح حقهم، لأنه هي مرة بس أحسن من عندكم، مرة بعشر زلم. ما لا يدريه أبو نصير إن أكو علاقة بين نصير وهذه البنت شمس،

طبعا هذه العلاقة علاقة عميقة جدا، ما يدري ان المفاجآت قادمة ابو نصير. طبعا اجت له في لقاء قالت له شوف انت تدري انه انا حامل وفي مأزق، فانت استعجل الامر. قال له شو استعجل، انا ما عندي مشكلة اروح اتقدم لك الان، بس شكلهم وانا عطال بطال. قالت له مالك علاقة، قال لها اكثر من هذا والدي يكرهك، يعني انت من الشخصيات اللي يتذكرك بسوء، فكيف يمكن ان تعيشين وياه؟ قالت له ما نعيش وياه، اكيد يرفض. قالت له يرفض ما يرفض انت صاحب القرار، ابوك اذا خطبته يسالني شنو، مالك علاقه، اشتغل انت ودبر لك اي شغله يجي بخيالك، بس عنوان ومالك علاقه، انت جاي تشتغل في مكان كذا في الدائره في الشركه الفلانيه، كذب وانا عندي خير من الله نصرف على حياتنا لحين ان تفتح لك مشروع وكذا، وانا اعطيك المقدم وأجهز نفسي أنا وكأنه أنت مطين المال، مالك علاقة. حتى في يوم إذا صارت قاعدة وقاعدة خطوبة أو كذا، المبلغ أعطيك إياه وأنت تطيني إياه في تطيع على أساس لوالدي في جلسة في الخطوبة أو عقد القرار. قالها ماشي، هو الولد يحبها وما عنده مشكلة، فبالتالي علي أن يبدي أن يفجر القنبلة، يروح الأبو هذا اللي يمقت هذه البنت يقول أنا أريد أتزوج.

نعم راح الأبو قال له الآن أريد أتزوج فلانة من جيران شمس أحبها وتحبني من سنين. قال لا لا مستحيل وأنت بريء أنا بريء من عندك وكثير من. قال لا لا والله راح أقول لك القنبلة الأكبر ترى ما حامل من عندي. لا ظل يلطم الرجال يعني فوقها كذا وحامل وبدت الإساءات وبدت الكلام ونقول. قال شوف أنت ترضى ما ترضى أنا راح أزوج. ما قال لي ما تسكن عندي ولا أشكال. لا ما راح أسكن عندك أبدا. شوف رتبت ويا شمس مع نصير إنه قال لها يطردني أكيد من البيت. لا عدتها مكان قايلة لأبو المشتل أنا أري راح أتزوج وما أسكن وي كذا وي أهل زوجي وأهل زوجي بيتهم بعيد عن عملي ومما يضطرني أطلع. قال لها ليش هذا المشتل هذه البناية البي هذا اللي مسوينا مخزن إحنا وهو ترى بناية جديدة وبيها صحيات وبيها غرفة وملحقات أنا رتب لك إياها وسكن بيها. لا هي فرحة كبيرة بالنسبة لي فرتبت وضح على هذا الأساس إنه وهو نصير يدري بأنه أكو بيت مجهز وراح شاف البيت اللي هو فيه مشتل. تخيلوا إنه بيت غرفة وصالة وحمام ومرافق داخل مكان أخضر يعني مشتل ورود وأشجار وكذا وكان رائع يشرح النفس. فكل شيء قال أوكي ما تريد توافق أنا أريد أصحح خطأ الله ما يرضى أنه أنا أترك البنية بهذه الحال. وراح طبعا هي البنت مو من هذن البنات اللي يعني لسانها وحدة بوحدة وشخصية كلش قوية فما كانت عندها غضب أو مانع تروح تقول لأبوها قل له أنا بيني وبين نصير جوالين علاقة وأنا حامل منه وكذا وكذا وراح يخطبني تريد تخليه أمام أمر الواقع لأنه هذا نصير معروف بأنه هو عطال بطال. قالت لو جاي يشتغل وكذا خلي شي يسوي يعني رجال كبير هي الأكبر هي صاحبة المال والعطايا والرجال منكسر وكبير. قالت لما راح يصحح الخطأ مشكلة ما يقدر يعني المن يعني يضربها وماذا بعد. قال الخليجي راحوا يا أخوته وكذا وخاله وبنش خطبه والبنية وقال لا تزوج مشكلتك يعني هاي لكن روح بعيد عني. تزوجت شمس من نصير وماذا حصل في أول يوم ثاني يوم من العفو من زواجه.

اللي صار انه تزوجوا او تزوجا وحفل، كل من عنده طبعا الفلوس، طلت الفلوس قلت له هاي هذا المبلغ مقدم، وهذا ما احتاج ذهب لان انا عندي ذهب وكل الامور. هو جاب قاطه، صارت الحفله، وحتى حفله المهر هي كل مصاريفه. منين يجيب هذا الملتف يعني؟ بس انقاذ حال ويتحب ايضا. انتهى الحفل، راحوا زفوهم وعاشوا ليله لطيفه وفي بيتهم هذا الجميل الصغير اللي داخل مشتل. شنو اللي صار ثاني يوم؟ اللي خلص جقايرة، اللي صار انه خلص جقايرة الساعة 12 بالليل او بعد ال 12 بالليل خلص جقايرة. فقل لزوجتي انا رايح الى السوبر ماركت اشتري جقايرة. جيد. قالت له ليل وماكو داعي. قال لا رجل يعني مدخن جاي يتمشى باتجاه المحل، بس لحد الان ماكش. راح للسنتر اشترى جقاير ورجع تحدث مع شخص يعرفه. المهم رجع الى البيت المشتل، لقى باب المدخل الخشبي وباب صغير طافر

يبدو أنه شخص الباب مفتوح، باب مدفوع يعني مفتوح، ودخل جوا يسأل على يصيح على اسم زوجته، فلانة فلانة شنو وين أنت موجودة، والبيت صغير يعني شنو وين راح تضيع، المطبخ مفتوح على الصالة، فقط إذا يروح لغرفة النوم أو الحمام، راح غرفة راح الحمام ما موجودة، يصيح ما جاوب، فتح غرفة النوم شاف الشيء المروع.

شنو اللي شافه؟ راح يجيب دقائر بالليل بعد منتصف الليل ورجع إلى المشتل اللي بيه سكن إليه، اللي هو غرفة بصالة ومطبخ وحمام وكذا. دور في كل مكان، راح إلى غرفة النوم، ملك زوجته مطعونة طعنتين في الرقبة وفي الصدر، ثلاث طعنات. ظل يصرخ، احتار. عاش مع هذه الزوجة يوم واحد فقط، أو يوم لم يكتمل، ثاني يوم ثاني لم يكتمل. صارت عنده هستيريا، صراخ، والناس اللي تعرفون المشاتل دائما ما يمها بيوت سكن بعيدة، فتكون دائما قريبة من الأنهر كذا للسقاية للأمور. تغير الأمر الآن، فبدأ يصرخ، شو يريد يسوي يعني؟ احتار، بطلع برا، ظل يصرخ ومتروس دماء. يجوا رجال دورية يفترون في الشوارع، وقفوا سواق والتموا عليها وصياح وما ادري شو. اجت الدورية، شنو اكو؟ قال لهم انا رحت اشتري جقاير، رجعت الى بيت، وانا للتو متزوج امس عريس، واليوم ثاني يوم رحت اشتري جقاير، خلصت جقاير رجعت، ترك زوجتي في هذا المكان، هي تشتغل هنا وانا اساعدها ايضا. ولقيتها مقتولة. دخلوا الرجال البوليس شرطة، شافوا هاي الشاب المرة الشابة المقتولة المطعونة، اتصلوا بدورية أخرى لأنه كذا كذا، نقلوها إلى المستشفى. من هي غادرت الحياة يعني، ماكو داعي، بس إجراءات للتشريح. راحوا للبصمات في البيت، مسح البصمات وكذا، ما لقوا أي بصمة غريبة غير بصمة الزوجة المقتولة وبصمته هو.

نقلوا زوجي لسجنه وشرحوا الجثة طعنات وكذا بسكين دفنوه الولد بالسجن تحقيق عتها أداء طبعا للتحقيق مع أهلها مع أهله ساكت مصدوم

صدمة، لأنه علاج ما بعد الصدمة أخطر، لأنه الإنسان من ينصدم تتوقف عند الأشياء، التفكير والذاكرة والأشخاص اللي يعنونه. لكن ما بعد انتهاء، الله يكفيكم شرحه، ما بعد الانتهاء من الصدمة هي هنا رد الفعل صعبة. هنا الإنسان ممكن أن ينتحر، هذا رأي طبي طبعا مو كلامي، يمكن الإنسان أن ينتحر، يمكن الإنسان أن يسوي شيء آخر، يصير عند استيريا أو كاد أن يكون مجنون. فقالوا لهم يا بتقارير حالته الآن انتهى من الصدمة وهسه دخل في حالة الأزمة، فطونا يا شرطة مجال، لأن أنتم ما راح تحصلون من عنده شيء. إش ما تحشون وسيلون عن الضحية اللي هي زوجته وعروسته، يمكن أن ما تحصلوا من شيء فيكم، يمكن أن يصرخ، يمكن أن. قالوا له يا دكتور هو احتمال يدعي الجنون؟ قال لهم لا دكتور، لا يدعي الجنون، ولا الولد نعرف من نبضات القلب، نعرف من أشياء حتى من تحليل الدم، من أشعة الفراس، من كذا، يعني ما أعرف، أكو أمور كثيرة يعرفون بيها بأجهزة إنه هو هذا الرجل يعني لا يدعي الجنون. فقالوا له يا بشون يعني هسه الآن خلص من الصدمة ودخل إلى حالة الأزمة؟ قال لهم يعني خلينا نشوف أي نوع هو من الناس، فنعطيكم خبر أنه تعالوا حققوا وياه. زين، بدأت الأطباء يشوفون شنو وضعيته، بدأ يبكي، بدأ يتألم، بدأ من يسألونه يحكي بالكذا ويروي حكاية نفسه. يا بالضابط أكو شيء استجد فيه؟ قالهم والله من نسأله يحكينا يبدو أنه مستوعب للصدمة وكذا. صار زين، نقلوه من المستشفى إلى السجن.

نعم، نقلوا إلى السجن، جابوا التحقيق. أحكي، منو اللي قتل؟ تصور أنت مثلا إنه واحد قتل زوجته. قال أنا قتلت زوجتي. شلون قتلته؟ قال قتلته، طلعت وهذا هو الأمر، بس قتلته. ليش؟ والله يعني هي حامل شخص غيري، واكتشفت أمور كثيرة وقتلته. حامل من غيرك قتلته، وجيت سندفنت وماشي. دواء القتل هي نعم، دواء القتل يعني اكتشفت أنه هي يعني غير باكر، وكذلك اكتشفت أنه كنت فاخفي بطن. اعترفت لي فما تحملت اقتلت. هذا اعترافك الأخير. طبعا خلوا له محامي، والمحامي قالوا له ترى اعترف الحبيب الآن القاتلها لدواعي الخيار. بس الأمر مو بهذا الشكل، بس أنتم جاي يسمعون وجاي يتربطون الأحداث. ليش؟ قال للمحامي، قال للأبويابة ترى هذا ابنك نصير اعترف على نفسه يقول أنا القاتل. قال ليش القاتل؟ أنت شايف حالته الهستيرية. قال لا ممكن، يعني هاي صدمته وقتل وجت للصدمة، عادي يصير جنون القتل يدفع إلى صدمة. ممكن. جاء لأبوه قال له أبوي سويت بروحك، انت راح ينحكم عليك بالإعدام لأن هذا قتل مع سبق الإصرار بالترصد. وليش يعني انت مو تحبها وهي تحبك وساكنين البيت وتزوجت وتقتلها ثاني يوم زواج؟ يعني ما يصير هيك. يعني شنو الخطأ؟ انت هي حامل منك وتحبها وتحبك وما طعت شوري وزوجت وقلت اقتل نفسي اذا ما زوجت، ليش تقتل المسكينه؟ قال لها تعال تجي صديق. قال ابوي طبعا هيك صديق، يعني شنو المشكلة؟

قال لا لا بالله عليك يعني بروح فلان والدك كذا. قال يا ابني بالله أتكلم عن صدق يعني. نعم رفضت وكذا بس هذا حياتكم. قال يا والدي أنا توقعتك أنت 100% أنت قاتل، لأن أنا أتذكر كلمتك هاي حتى لو تطلع من البيت هاي مستحيل تصير زوجتك وعلى إيدي، أنت مو قايل هاي الكلمة. قال يا ابني أنا قلتها في لحظة غضب، قلتها في لحظة انفعال، لكن ليست بالحقيقة دائما في الغضب. غضب لا يعتد به أو لا يأخذ كلام الغضب، وإن ثمة مقولة تقول إنه للسر نافذتان السكر والغضب، لكن المرات بين الأب ما يوصل مرحلة الموت ورجل كبير ومتدين ويخاف الله وكذا. قال أنا غيرت يا والدي أنا والقتل شلون يعني؟ قال لهم يا المحامي، قال لي أنت يعني صدق أنا متنقذ والدك؟ قال لهم والله. قال لهم إذن إحنا سنطعن بالتحقيق، ماكو غيره وتغير إفادتك.

نعم المحامي قال لهم يابا الولد كان عباله والده القصة كذا كذا ورافض الزواج من هذه البنت، والبنت كانت حامل بتشريح الطب العادي صح لقوا المرأة حامل لكن بالأشهر الأولى، واستغربوا إنه بالتحقيق استغربوا قالوا تعال هاي تمر ثاني يوم عرسك حسب الإفادة والواقع إنه عرسك ثاني يوم هاي لقيناها حامل، قال لهم إيه حامل مني يعني زواج سفاح، بس بعدين تزوجنا. نعم وشنو ليش أنت احترفت بالقتل؟ هو طبعا القاضي وحتى ضابط تحقيق العفو من يقول أنت ليش قتلتها أضرب نسى. شوف تخيلوا يعني كان كانت الإفادة مشوهة، شلون مشوهة؟ يعني واحد يقول أنا القاتل، زين شلون قتلت؟ هو من إجى لقى الضحية زوجته وانصدم ما ميز كم طعنه، القاتل يعترف يقول أنا أنتم راح تشوفون حسب الطعنات أنا طعنت هالقد. هذا من سؤاله اللي هو نصير أنا أريد أقول مطعي آسف للكريم بس ما انفعلت. على كل حال يقول له لأ أنت إيش قد كم طعنه طعن البنت؟ يقول لهم أنا ضربت سكينة ببطنها هي هاي، هو ضارب 2 بالرقبة و3 بالصدر والقلب وكذا. زين وين ذبيت السكينة اللي سكينة اللي قتلت فيها؟ ذبيتها بالمجاري الفلاني. طبعا هذه المجاري هي مجاري راكدة مال المشتل. جابوا تحققوا من الوجود المبرز الجرمي اللي هو السكين لكن ما لقوا إيش، يعني بالكلام بثنين ماكو مصادق لا بالأولى كم عدد الطعنات وين طعنته ولا مصداقية رمي السكين. قالوا تركوا هذا فعلا هذا بعده، بس يعني معقولة الصدمة تولد هكذا رد فعل؟ يعني معقولة شخص مصدوم بعدين ينتهي من الصدمة يدخل في الأزمة أكو أزمة أخرى مثلا ربما وبالتالي يظل يألف على نفسه؟ أكو إيش بالطب يا أبا تعالوا أهل الطب أكو؟ لا ما أكو إيش حاله، هو صار زين وتحسن وكان حتى يروينا ويروي المضمدين والعفو الممرضين قصته ويبكي ويواسونا يا أبا تعال حكينا الكهم. هو هذا احتار الضابط ما يصدق واحد قدامه واحد معترف لكن كل اعترافاته غلط. قالوا لنا نطلعك من السجن، قالهم لا ما في حسابات وشينا الجولة كلها في حسابات تتوقع أنه أبوه 100% هو القائم بهذا الفعل وراح يلزمون الشرطة إذا مو اليوم باكر ويظل يذب بالسجن وهو أبوه عزيز وكذا. ظل محتار بين حانة ومانة لكن اختار خسارة، ضحى بنفسه وخسر زوجته. الحكاية لم تنتهي.

نعم، شنو اللي صار بعدين؟ ذبوا بسجن بالتوقيف، أخذ الضابط والمحقق أو أوراق إلى القاضي، القاضي قرأ الملف، تحولات كثيرة، قرأ أنه بالطب تقرير طب الشرعي أن المرأة حامل وقتلت وهي حامل وقتلت ثاني يوم زواجها، وهناك إفادة بأنه هي حامل من زوجها قبل الزواج وبشهود أبوه أخوانه وأيضا أهل المقتول. قرأ التقرير، شاف الإفادات اللي كاتبها باب التحقيق أنه هو ما يعرف عدد الطعنات، ما قال ألقيتها بمنهولة المشتل، سوينا إجراء بحثي فما لقينا أي شيء. أساسا هو كان هذه الخزينة الجانبية خزينة متروكة وفارغة، يعني ما كان من الصعب أنه اكتشاف المبرز الجرمي أو أداة الجريمة. بدأ يقرأ بالتقرير، فكتب إعادة التحقيق مرة أخرى والتأكد والبحث اللي يعني عن هذا الحادث، وهذا الشاب بريء، يعني إلى حد كبير هو بريء، لكن لا يمكن إطلاق صراحة لأنه يخفي قاتل عزيز عليه. فما انتبه الضابط إلى أنه أكو ملاحظة كاتبها ضابط التحقيق أنه كان اعترف بأنه أنه هو قاتل، وبعدين رجع في كلامه لسبب واحد أنه راد ينقذ والده والقصة كذا وكذا وكذا. انتبه جيد، بقى الولد بالسجن. من القضايا المعطلة اللي بيها ضابط التحقيق متأكد أنه اللي حتى القاضي متأكدين أنه هذا الرجل الشاب ما مسوي شيء، حتى من أخطأ مع هذه البنت اللي يحبها وحملت من الزوج، حياتهم سعيدة زوجوا ما قدروا يفرحون ببعض طويلا، ثاني يوم قتلت الزوجة. زين، منو اللي جابوا عيب تعال ما أنا احترفت أنت يوم سولفت لك عن عداوات معينة؟ زين، أقول مشتل رجل من الكبار للقوم، صح فضل عليها، يعني هو اللي مسكنها في هذا المكان والكل يعرف، وبشهادة العمال أنه الرجل خير معها وطيب ومعطاء ومن الأثرياء، وهذا المشتل إيش يحب يجيبيه وكذا، وهي الديرة. إلى أن شنو صار؟ سبحانك ربي، الحق يعلى ولا يعلى عليه. شنو صار؟ راح نعرف.

شنو اللي صار؟ اللي صار أمر عجيب، لكن فعلا بشر الظالم بالظلم والقاتل بالقتل والزاني بالزنا والبادي الظلم. شوف، اجت مرأة أنيقة بين عليها الثراء في عمر ما بعد 50، فت إلى مركز الشرطة. السلام عليكم، على دخلت إلى ضابط التحقيق. وين ضابط التحقيق؟ وين ضابط الشرطة؟ عندي إثبات ودليل بل أكيد بما يخص قضية مقتل الفتاة شمس في المشتل اللي يديره شيخ فاضل البدر. شبيه هذا فاضل البدر أبو ياسين؟ هذا فاضل البدر زوجته هذه الزوجة الأولى، وهو رجل يحب النساء. شنو هسه نفتح العلاقة بين شمس وشنو اللي هو القاتل؟ جايكم. احترفت وقالت انه القصة كذا، لقيت احدى صديقاتي اللي جلي والمقربات في يوم من الايام جاني اتصال قالوا لي روحي للمكان الفلاني اللي هو مكان استراحة لهذا الشيخ فاضل البدر، حاج فاضل البدر، روحي تلقينا في هذا المكان. وكأنه هو اشبه ما يكون بمنتجع صغير يأجر للناس ويأجر، تروحي تلقين زوجك مع صديقتك فلانة الفلانية. رحت، دخلت شافتهم في الوضع، شو تسوين هنا وفي في؟ قالت لها وش يعني طبعا شافت المشهد رادت تضربها، حاول الرجل يحل المشكلة، المهم انتهت. راحت اتصلت بها، عندها تليفون صديقة، اتصلت بها قالت لي انت وقحة وما تستحين وعابثة مع زوجه. قالت لها وش عابثة مع زوجه؟ راح الزوجة انت تعي روحي، الكارثة مو هنا، الكارثة انه زوجك واصل إلى حالة من أجل لك مناطيح الحظ، يعني هو يريد يعيش حالة الملك. قلت له مو أنا، أنا وعدها ويجيب بالحفلات مالته يجيب مجاميع هو نوع من الشذوذ، وهو ما تارك واحدة حتى تجيني تعاتبيني. هاي أم اللي تشوفينها صديقتك أيضا شمس اللي انقتلت وما نعرف من قتلها. أي قالت لي ماتت الله يرحمها بعد، بس هي أساسا هي أنا موضع أسراره، ماتت هي بس راح أقول لك فشي حتى بعد تكمل عدك، لا تظلين تتهمين. أصلا هي حامل من الحاج، الحاج تاري هذا يمولها بالفلوس ويمولها بالكذا، وحامل من عنده. روحوا للشرطة وسأل هي ماتت حامل، ذلك سألت الضابط هي، قال نعم بالتحقيق ماتت حامل بعد زواجها بثاني يوم انقتلت، يحاول بشهرين. قلت له زين خلنا أكمل لك، وهذه البنت تحكي لها تقول لها، وهذا تهدده أصلا، تهدده بفيديوهات مصورة إله وتبتزه، وهو أساسا هذا رجلك روح للشرطة واشتكي عليه، قال لهم هو أساسا ممكن هو القاتل، لأنه دائما من يشرب ما أعرف هاي الحج منين جايبها، ما أكثرهم في حياتنا مثل جماعتنا اللي كظهم في الفساد وستهم جايين من الحج قبل فترة، بعد حتى شعرهم شعر الحج الحلاقة بعد شعرهم ما نابت، فنبقى أنبتهم الله في السجن إن شاء الله وفي الجحيم كل فاسد. وارد جدا، قالت لها وارد جدا، هددت بالفترة الأخيرة، فظل من يشرب يسولف لي قال لي هاي تهددني بفيديوهات، فأنا أشاكسة وشفت أكثر من فيديو عدة وأنا موجود بجوال، فأنا لازم إرادة لها تصفية، إرادة أقتلها، وأنا أنصح قال لا حجي وكذا. فهو رجلي تتوقع هذا النجس هو قاتل هاي الابنة وحامل من عنده وكذا، وهذا طاح بيها المغدور رجلها اللي لا بيها ولا عليها. ضمير هذه المرأة صحة أو الغيرة صحتها أو ما نعرف شيء، ما دفع بجنون امرأة شعرت بالانكسار أن تروح إلى مركز الشرطة، خلي الدير ماله هو بالسجن، لأن هذه ضحي ضيع عن نسوان وهاي مصايبة، وما شافته يا غير المر والذل والإهانة، رغم أنه يكرمها من زوجته الأولى وصاحبة المال أيضا. رحت الشرطة قالت لهم القصة كذا كذا، وين هاي البنية؟ جابوا البنية صديقتها كشاهدة على ما قال.

نعم شهدت البنت، اجت شهدت، قالت انا احكيكم اللي حكيت البنيه وادري راح تجون تستدعوني وهذا شغله وكذا وانتهينا، ويدفع الفلوس مقابل كذا وكذا. جيبوا الحجي، جابوا الحجي، قال له سولف لنا حجي، شنو علاقتك بالمقدوره البنيه شمس اللي انقتلت ثاني يوم زواجها مساء ما بعد الساعه 12 بالليل؟ قال لهم والله انا كرمت وهذا البيت. قالوا لك شنو نعرف؟ قل شنو نعرف، حققنا احنا وياك وجبناك وحكيت انه وكل شيء، لكن الموضوع تغير، اكو شاهد حكانا كذا، فاذا ما تصير زحمه احنا ما نريدش الان، ما انا راح نسالك بس اعطيني جوالك. ليش؟ اعطيني، هذا امر داخل مركز شرطه، انت متهم بالقتل، اعطيني جوالك. قال ما اضرب علي ضربه، لزمه يريد يكسر النقال او كذا. من قام بهذا التصرف الانفعالي؟ هو الرفض وراد يكسر نقاله، سوى نفسه عصبي يريد يكسر نقاله حتى يضيع شيء ما، لانه صار عنده حدث كذو. قال لا لا لا لا طق ايش اسمه جوالك ولا. طبعا كل الاعتبارات البوليسيه اخذها، يعني قعد الشيء الحجي وراء شرطي، قال له هذا بس انقل اعطيني جوالك احتمال يكسره، فانت اول ما يرفعه لزمه. فعلا اول ما صار عصبي ورفعه، هاي الدربه والخبره اللي عند الضباط كذا، قال اعطيني الباسورد ودوا راو النبي عربي مثل ما يقولون، طاوا الباسورد، فتحوا الباسورد بعد الالحاح، فلقوا فيديوهات اللي مصورتها مع شمس، ولقوا الاتصالات يعني تهديداتها وكذا، وراح ادزج فلان وفلان وانتو. قالوا الحجي هذا ناس احترف انه الله يعطيك العافيه، الاعتراف بانه بدت تضغط عليه وتاخذ من عنده فلوس وتبتزه، والكارثه من تقول له درى بيها من الزوجه وحامل، لما زوجت قالت حامل وانا حامل منك بالمناسبه، الشاب لم يطأني يعني بكذا، انت الاسبق والاكثر انا عرفت انه اكو اعراض حمل قبل لا الزواج، يعني قبل لا يعني يطأني. فقال لها تموتين انتو وابنش، ما اريد انا ما اريد، لو تنزلينه لو تفاجئت، هاي تحكي يعني قبل الزواج وتزوجت خلي سواله زين تزوجتي، فعلا خلاها بمكان قدامه عينه ساكنه هي وزوجها، وهذا الطفل بعد ان يرفض قالها نزلي، هي قالت لا خلاها، قالها تبقين، وهذا الولد قدام عيني يلبه لو هو ابني يعني برد اشوفه من يطلع يشبهني او كذا، لكن هو كان يخطط الى العكس، يريد يخلص من الابتزاز وما يريد يشوف الطفل قدامه، بس هاي البداية الأكاذيب حتى يجرها لأن تكون في هذا المكان اللي هو مكان منعزل. وبدأ دز اثنين من الأشخاص، واحد اثنين هم يراقبون طلعة الزوج، ومرابطين في هذا المكان، يا وقت يطلع المغرب ويفضلون المغرب، هو قاعد بالمشتل ما يتحرك ولا عنده شغل عمل، بس يطلع يعرفون يشتري سجاير من مكان بعيد. من طلع الساعة 12 راح واحد تابعه، لأنه البقالة أو السنتر بعيدة اللي يشتري منها جقاري، تابعه وعنده تليفون، قال له مسافة بعيدة وصل إلى السنتر، نفذ عمليتك. ذاك دخل عليها قتلها، خاب صاحبه قال له شنو المشكلة، خلصت؟ قال له خلصت. صاحبنا وين؟ قال له استوى طلع من السوبر ماركت أو السنتر أو الدكان، طلع وانسحب، انسحب ما تركت آثار، لا ما تركت شفوف، وموره طيبة، وشالوا الحجي ذبوه بالسجن. البنية هاي اللي اعترفت بالقتل أيضا ذبوه 6 أشهر أو 7. وهذول اللي نفذ واللي تابع أيضا كل واحد أخذ حقه السجن. وراحت هذه المغدورة لأنها بصراحة تصرفت خطأ، تصرفت خطأ، ولكل تصرف تحديدا النساء أكثر في مجتمعنا. ها
هذا الخطأ قد يجر في حكايات كثيرة قد يجر إلى قتلهم. فمرات نكتشف قريبا سمعنا خبر وحدة شامرينها من عمارة وهناك يوم مرة أخرى وحدة قاتلينهم. هذني لازم وراءهم حكايات خطأ وأفعال نجسة. فدائما تنتهي حياتهم مع انتهاء دورهم في حكاية شخص آخر.

0: حكاية نمتيت حتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
5: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من الحكومات السابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
4: ورغم هذا التأييد، تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
6: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر، أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب بشكل اقتصادي فهي طايعة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
4: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آلية الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
7: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رئاسة الوزراء أن تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برئاسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
4: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
8: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في اليوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ما أخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين حقيقة.
4: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
9: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيتي قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
4: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا، وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن. فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي. من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل. كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضاعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها. لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي. كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها، لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة، حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غيابا كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال
داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال. ذلك على الرغم من وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني، تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية. فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة، يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية. وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه، ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعمارية أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر باباتوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية، فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: منذ الأزمنة القديمة كانت المرأة في العديد من المجتمعات تلجأ إلى العرافين والسحرة بحثاً عن إجابات لأسئلتها الشخصية والعائلية، وكانت تعول على هذه الشخصيات لتوفير حل سريع لمشكلاتها وهمومها. إحسان عبد الباقي في تقريره التالي يلقي الضوء على دور هذه الشخصيات في حياة المرأة اليوم.
3: إن علاقة المرأة بالعرافين والسحرة ليست مجرد قضية منفردة، بل هي نتيجة لتشابك متعدد الأوجه من الظروف الشخصية والاجتماعية والسياسية التي تحيط بها. فالمرأة سواء في العراق أو في المجتمعات العربية بشكل عام ترتبط منذ طفولتها بمفهوم الضعف والحاجة المستمرة إلى الحماية، فتتعلم منذ الصغر أن الحياة العامة ليست لها، وأن دورها ينحصر في الأمور الداخلية ورعاية الأسرة. ونتيجة لهذا الإطار التربوي ينشأ نموذج نسائي يفتقر إلى الاستقلالية ويتبنى الاعتماد على الرجل في القرارات الحياتية الكبرى، ما يترتب عليه تأثيرات سلبية عميقة تنعكس على اختياراتها وتصرفاتها. تلجأ المرأة إلى العرافين والسحرة في حالات متعددة تتراوح بين تأخر زواجها أو زواج ابنتها، عندما لا يخدمها دعاؤها وابتهالها ولا كثرة صلاتها، فهي لا تريد من الله سوى زوج في هذه الدنيا القاسية، فتجد نفسها عند باب أقرب عراف أو ساحر لحاجتها إلى الإرشاد والتوجيه لفتح أبواب الفرص الزوجية أمامها. تغير مزاج الزوج على الزوجة يعد أيضاً سبباً لتوجه المرأة نحو العرافين والسحرة، تبحث عن أسباب هذه التقلبات وعن حلول لتصحيح مسار العلاقة الزوجية واستعادة السلام الأسري، كما تلجأ إلى العرافين في حالات عدم الحمل أو الإصابة بأمراض نفسية أو عقلية، فهم يمثلون لها مصدراً للأمل والدعم النفسي في مواجهة هذه التحديات الصعبة، حتى لو كانت الطمأنينة التي يقدمونها مجرد وهم. لا يقتصر لجوء المرأة إلى العرافين على الأمور الشخصية فقط، بل يمتد أيضاً إلى القضايا المادية مثل فقدان شيء مهم أو مال، فيبحثن عن حل عبر القوى الخارقة التي يعتقدن أنها تساهم في استعادة ما فقدن. معاً نستمع الآن لحكاية امرأة تحدثت لإذاعتنا واختارت أن تبقى في الظل، رافضة أن تكشف عن هويتها لتروي لنا تجربتها القاسية مع العرافين والسحرة.
4: أنا امرأة لي تجربة مع الدجالين والمشعوذين والسحرة. كأي إنسان من تتزوج تحب تكون عندها أطفال، بس ما صار عندي أطفال على مدى 10 سنوات. ماكو طبيب ما زرته، كل طبيب يقول شكل، واللي منهم أصلا معروفين جدا أصلا أيسون من الحمل قالوا لي هو يزوج غيرك وأنت تزوجين غيره، ديك الساعة يصير عندكم أطفال. وحياتي كانت ما تخلو من المشاكل مع زوجي مع أهله، فهددني بالطلاق، هددني بالزواج الثاني. صديقاتي المقربات فموحدة من عندهم نصحتني أنه التجئ الناس قد يكون لهم يعني بد حل لهاي المشاكل، وأكدت لي أنه هو رح يصير حمل عن طريقهم. وأنا كأي وحدة من الغرقان يعلق بك الشاية ذبيت مبالغ خيالية، رحت لهم قالوا لي عندك تابع وعليك أكثر من سحر ولازم بطل الأعمال عليك وسووا لي إياها ظلمة. فطلبوا مني فعني زوجي، طلبوا مني العطر. البداية قالوا لي أنت لازم بطل الأعمال اللي عليك، طلبوا مني عندي 2 مليون، دفعت 2 مليون في سبيل إبطال عمل باعتبار أنه الشيء راح ينتهي أدفعهم وأداين إلى أن تفرج. ورا فترة من بعد ما يعني إحنا مستمرين بالعمل قالوا لي والله إحنا بعد بطلنا العمل وهسا قاعد نشتغل لك، فأكو لازم هذا الشيء يندفن بأحد المقابر. زين أنا شلون أروح بهيك أماكن وأنا شلون أسوي هيك خطوة وأنا هذا الشيء ما أقدر له؟ قالوا ياهو قال ليش أنت ترحين؟ أكو شخص مختص هو يروح يدفن بهذه الأماكن وهو معرفة ويعرف يعني. هم سووا ليها ماكو هيك يا بشون من ضمن الحساب. قالوا لا هذا حساب 250,000 لأنه حيروح ويسافر يتعنى وعلى مودج ويسافر لازم بالنجف وهو يعرف المكان ويعرف الدفانين وينطل فلان وينطل علان يسكت فلان حتى هو يشتغل ويشوف شغله ويتفلجه وأمورش كلها صارت طيبة. وهمين دفعتهن بعدها كان قالوا لي حسب بطلنا العمل وخلصت من عنده بس انت باقي عندك التابعة. يا بل شنو المطلوب؟ قالوا لي بعد يراضينا 3,000,000 حتى أبطال العمل. وبعت كم قطعة من ذهبي ودفعتهم وراحت أيام وجت أيام لا حمل ولا أي شيء صار عندي. بعد ذبيتها على الله وظليت أنتظر رحمة الله والحمد لله والشكر رب العالمين ما قصر. طعمني باثنين ورود ملوا علي حياتي بعيدا عن المشعوذين بعيدا عن الدجالين. فأنصح الابتعاد عن الدجالين عن المشعوذين. والله والله والله فقط عبارة عن دفع فلوس وكذب ودمار نفسي.
3: ومع ذلك تبقى التساؤلات حول جدوى هذه المساعي تحت النقد. فهل يمكن أن تكون الأبواب التي تفتحها العرافة والسحر حقيقة وصادقة؟ أم أنها مجرد خيالات تجارية تستغل ضعف النفوس المهمومة؟ وهل يمكن أن تؤثر التوجهات الروحية والإلهامية التي تقدمها في تحقيق تغيير إيجابي وحقيقي في الحياة الفردية والمجتمعية؟ لنستمع معكم إلى آراء بعض النساء اللائي تحدثن لإذاعتنا.
5: والله بالنسبة للمرأة يعني تلجأ للساحر بصراحة وخاصة بهالوقت أكثر يعني ظروف الحياة بصراحة خيانات الزوجية إهمال الزوج للزوجة يعني هواي مشاكل. فتشوفيها يعني تجي صديقتها أو تجي أحد من جيرانها أسهل طريق يا بتعاي خلي أوديك العرافة وهي تحلش المشكلة تخلي زوجك يتجئ لك أو تخليك أحسن بأحسن حال. لكن هو بالمقابل دجل وسحر وشعوذة وياخذ فلوس وسمعة.
6: شايفة أن واحد يختار أبسط الطرق أنه أنا عندي هواية مشاكل أريد أبسط حل إلها هو مو حل وإنما هي توهم نفسها بي. أو أنا ما أقول لك يمكن السحر موجود أوكي بس بالنهاية الله سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد من شيء إلا بما شاء الله يعني إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أو الله سبحانه وتعالى ما يضر أحد الضرر يكون بفعل نفس. إحنا دائما نفكر أنه كل رجل زين ويا مرته أو كل مرأة زينة ويا رجلها أنه واحد منهم ساحر الله. هاي فكرة شائعة يعني رأسا بس يشوفون الرجل يعامل مرته جيد قالوا أنه هي ساحرته
7: صدق الكلام وتلجأ يعني لأن ما عندها فتحة تلجأ لهذا الشيء. لا ما يجيب نتيجة حتى لو يجيب وقت محدد وبعدين يخلص.
8: يعني أكيد قلة إيمان يعني أنه المرأة تلجأ لها الأساليب هاي كلش تعبانة. الطريق هذا خطأ يعني الأسلوب هذا كلش خطأ. يعني شنو أروح مثلا دجالة أو وحدة سحارة أو يعني شنو ممكن يسوي؟ يمكن تهدم حياتي أنا بهاي الأعمال اللي تسويها.
3: إن الدين والمنظومة الأخلاقية يبقيان مرجعية أساسية للكثيرين في مجتمعنا، ولكن في زمن السرعة والتكنولوجيا يبحث البعض عن الحلول السريعة التي تعزز الشعور بالقوة والسيطرة الشخصية مهما كانت طبيعتها ومصدرها، فضلا عن أن الدين والشرع مرتبطان بقيم ومبادئ عظيمة تتطلب تفكيرا عميقا وتغييرات شخصية تدريجية، ما يجعل بعض الأشخاص يجنحون إلى أساليب أسهل وأسرع لتحقيق أهدافهم أو حل مشكلاتهم العاجلة. السحرة والعرافون من جهتهم يعرضون حلولا سريعة وقد تبدو مفهومة وسهلة للتنفيذ، ما يجذب الأفراد الذين يعيشون في حالة من اليأس أو الضيق النفسي، ولكنها قد تخطئ أو تصيب كما يرى الكاتب والباحث الاجتماعي الدكتور عبد المنعم الشويلي الذي خص إذاعتنا بالقول.
9: وحقيقة الأمر أن العرافة أو الكهانة أو بين قوسين التنبؤ وإن كان التنبؤ خاص بالأنبياء عندما يصدر من أناس يمتهنون هذه المهنة فإنه بطبيعة الحال يصيب ويخطئ. ولكن أغلب الجامعات العالمية وطبعا معها دوائر الرسمية ودوائر الاستخبارات والمخابرات وغير ذلك. فيها مجموعة من الأقسام العلمية الحديثة التي تدرس المستقبليات، وأصبح الموضوع موضوعا علميا أكثر منه ضربا ورجما بالغيب. ولم يقتصر الأمر على مرأة أو رجل، ولكن طبيعة المجتمع العربي وتكوينه وتركيبته، ونظرت إلى المرأة بنظرة مقتبسة من قرون عديدة خلت، ربما تدفع بالمرأة أو تهز كيانها فتدفعها، وبخاصة فيما يخص الزوج والضرة والعمة وغير ذلك. ولعل أشهر العرافين أو الكهنة في العصر الجاهلي كان رجل يدعى سطيح. يكون هؤلاء الأشخاص ومن ضمنهم سطيح قريبين من الآلهة والمعابد وما إلى ذلك، ممن يدعون الاتصال بكائنات أخرى أو بالسماء أو بغير ذلك.
3: فهل يجب على الإنسان الواعي البحث عن الحلول الأخلاقية والروحية الحقيقية التي تتطلب وقتاً وجهداً؟ أم أنه يمكن أن يتقبل الحلول الفورية مهما كانت طبيعتها؟ وهنا سنستمع وإياكم إلى الحكم الشرعي للسحر والعرافة ووجهة نظر الشريعة الإسلامية بحسب رجل الدين الشيخ والخطيب أحمد الحلفي.
10: أولاً، القرآن يبطل وينبذ هذه القضية، ما أوتينا من سحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بعدين المعصوم عن النبي صلى الله عليه وآله يحرم، لعن الله الطير والكاهن، ويحرم السحر ويحرم السحرة، ولا يجوز الذهاب إلى العرافين والسحر. لكن لمحدودية العقول وعدم النضج العقلاء والنضج في التفكير الصحيح لدى بعض النساء يتوجهن إلى هذا المجال. شرعان ما عندنا باب يجوز الذهاب لهذه الأمور ولطرق هذه الأبواب، إنما هي شنو؟ أمور عرفية متداولة على الساحة والنساء تعمل بها. لكن مثلا الشرع يجوز؟ لا، العكس، الشرع يحرم ويمنع. من هذا الباب نحتاج إلى وعي فكري وثقافي، ونحتاج إلى ثقافة تنور بعض العقول المظلمة اللي بناءها إنه الذهاب إلى العراف أو إلى الساحر يحل أزمة أو يحل مشكلة.
3: في عالم يتحول نحو الوعي والمساواة، ومع تقدم المجتمع نحو الاستقرار، تتغير الديناميكيات الاجتماعية وتتبدل الأفكار والمعتقدات. وفي ظل هذا التحول يظهر بوضوح أن سوق العرافين والسحرة الذين عرفوا زخما في فترات الفوضى وعدم الاستقرار يتراجع بشكل ملحوظ. ومع تحقيق المرأة لمكانتها المستحقة في المجتمع، باتت تتسنى لها الفرصة لاكتساب المعرفة والتعليم والاستقلالية الاقتصادية، ما جعلها تنظر إلى نفسها على أنها كائن مستقل قادر على اتخاذ القرارات بنفسه.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

العراق الحزين، كيف شكلت المآسي شخصية العراقيين عبر مئات السنين؟ الحزن انفعال بشري مثل الفرح، لكنه في العراق تحول عبر آلاف السنين نتيجة الحروب والاحتلالات والكوارث الطبيعية وما تبع ذلك من خراب المدن وزوال الحضارات الأولى. تحول من كونه انفعالاً يزول بزوال مسبباته إلى حالة مرضية وصفها ملازمة للشخصية العراقية. فالعراقي دائم الحزن بطبعه، وحينما يخبرنا شعب ما عن صفة تميزه يخبرنا الشعب العراقي إنه حزين. ورد في مقطع من مرثية أور: رثاؤك مر أليم أيته المدينة، آه يا أور المشيدة بالآجر، رثاؤك أليم الحزن حل فيها، آه يا مدينة الأسوار العالية، لقد هلكت أرضك، أرضي لم تحرر من الخوف لأن في مدينتي كانت مصيبة مريرة.

تحكي مرثية أور كيف دافع شعب مدينة أور وملكهم أبي سين عن المدينة حتى آخر قطرة دم. تصف المرثية دمار المدينة وكيف دخل الإعلاميون والسورباريون إليها، ثم جمعوا جثث أهلها في ساحة أفراح المدينة وتركوها تتفسخ وتسيل تحت أشعة الشمس. هذه المرثية التي صارت أغنية الشعوب السومرية فيما بعد لم تكن يتيمة المراثي، فقد كتب السومريون مرثيات أخرى حزناً على مدن أخرى مثل مرثية مدينة نيبور ومرثية مدينة الوركاء ومرثية مدينة أريدو ومرثية تخريب مزار لكش، وكذلك لعنة أكد ومرثية مردوك عن دمار مدينة بابل. وهذه المراثي كتبت على امتداد حكم السلالات السومرية الثلاث التي استمر حكمها من الألفية الرابعة وحتى الألفية الثانية قبل الميلاد.

المراثي الكثيرة وخراب المدن شكل ملامح الغناء السومري، وأثر حتى في تطور العلامة المسمارية للدلالة على كلمة المغني في اللغة السومرية. فلفظ نار تعني المغني، ويمثل بصورة رأس حيوان ابن آوى. وقد توصل الدارسون إلى علاقة صوتية بين الكلمة وتصويرها الدلالي. مفاد هذه العلاقة إن الغناء السومري حزين مثل صوت ابن آوى الذي هو أقرب للبكاء والعويل. كذلك في اللغة الأكادية فإن كلمة صراخ تعني أغنية، وتصويرها الدلالي مأخوذ من اللغة السومرية رأس ابن آوى. وتصنف الشعوب السومرية المغنين إلى نوعين، أحدهما كالا المتخصص بغناء الرثاء، وترافقه في حفلاته الجنائزية آلة القيثارة بلانك. وتشير الألواح السومرية إلى أن كالا اتسع مجال تخصصه في الغناء خلال العهد السومري الحديث، عندما كثر خراب المدن بالغزو أو الكوارث الطبيعية، إذ صار من مهامه الرئيسية التجوال بين الناس وأداء الأغاني الحزينة التي تدفع السامع إلى البكاء بشدة ليرتاح ويهدأ قلبه الحزين.

أبو البكاء، له منبر في صدر الحسينية ومكانته عالية كعلو المنبر، ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى طلب الدعاء منه والتبرك به، فهو صوت السماء الذي يطهرهم من الذنب بالبكاء. في المواكب الحسينية لن تجد مجلس عزاء بدون رادود ينشد لهم بصوته الحزين قصائد المراثي، فيبكي الحاضرون ويلطمون الوجوه ويشقون رؤوسهم بالسيوف حزناً على الحسين وأهل بيته. الرادود في العراق الحديث يقابل كالا في العراق القديم، له الصفات والواجبات نفسها، يتميز بصوت شجي حزين ومكانة اجتماعية مرموقة، حتى أن في أحد ألواح مدينة أور ذكر أن الملك جوديا قابل الإله بعد أن هدأ قلبه بسماع الأغاني الحزينة من المغني كالا وعزفه على القيثارة.

أمهات البكاء. يشيع خبر الموت في الحي، ثم يشيع الميت بجنازة باكية. بعدها ترى النسوة يتقاطرن متشحات بالسواد كأنهن أسراب من الغربان إلى بيت الميت. هنالك تجد العدادة أو النائحة أو الملاية، وهي امرأة تحفظ الرثائيات من الشعر الشعبي وتغنيها بصوتها الحزين، ومعها نساء يتحلقن حولها يرددن لازمة معينة من كل قصيدة ويلطمن الخدود والصدور. الملاية هي امتداد لما يعرف باللغة السومرية أما أيرا، وفي اللغة الأكادية أمو بكتيتي، وتعني في اللغتين أم البكاء أو الباكية. وهذه المرأة متخصصة بالمآتم وذكرى الميتين، وتقام لها المجالس أو المناحات في بيت المتوفى.

0: أنا عراقي، إذن أنا حزين. مو حزن لكن حزين، هذه الجملة الشعرية لمظفر النواب، تلخيص إبداعي لحياة العراقي ونمط حياته اليومية. إنه شخص دائم التشكي والانفعال، حزين على ما فات، حزين لما سيأتي، سريع البكاء. ولعل هذا السلوك هو أكثر دلائل الحزن وضوحاً في شخصية الفرد العراقي أو هوية المجتمع العراقي الوطنية في سمته الجمعية.
1: يا هضيمة، يا هضيمة العلي ما مرت مثلها كل هضيمة، يا هضيمة العلي ما مرت، يا جصاني كل هضيمة، عاصفة ومترب وقتها ومطر ماكو بطرق غيمة، طلع من سباح قلبي وكبريته ومن كبر ذبني بجحيمة.
0: كذلك فإن العراقي شريك جيد في الحزن، وتعرف ذلك في العزاءات العراقية الكثيرة، فلا أحد يحزن وحده، ولا تكاد تميز صاحب المصيبة بكثرة الباكين حوله. وللعراقي مواسم حزن مقدسة تظهر فيها عاداته الأبرز، ويتنافس العراقيون في هذه المواسم أيهم أكثر حزناً، ليس بالبكاء فقط وإنما في البذل والإطعام. ففي أربعينية الحسين يتشح الناس بالسواد، وأن أدرت وجهك ترى الرايات السوداء فوق المنازل والبنايات العامة والخاصة، والشوارع التي يمر بها الزائرون تتحول إلى سرادق طويلة مليئة بالقدور الكبيرة تضخى بها الأطعمة وتوزع مجانا على الناس. إنه مشهد هائل للاحتفاء بالحزن.
2: من خلل الدخان والمداخن الضخام تمج من مغارق قابيل على الدروب والشجر ذرا من النجيع والضرام، أسمع غيلان يناديك من الظلام من نومه اليتيم في خرائب الشجر، سمعت كيف دق بابنا القدر فارتعشت على ارتجاف قرعه ضلوع ورقرق الدموع، فاختلس المسافر الوداع وانحدر، وقبلة بين فمي وخافقي تحار كأنها التائه في القفار، كأنها الطائر إذ خرب عشه الرياح والمطر، لم يحوها خد لغيلان ولا جبين، ووجه غيلان الذي غاب عن المطار، وأنت إذ وقفت في المدى تلوحين إقبال، إن في دمي لوجهك انتظار، وفي يدي دم إليك شده الحنين، ليتك تقبلين من خلل الثلج الذي تنفه السماء من خلل الضباب والمطر.
0: الحزن في الأدب العراقي. خصوصية الفن العراقي تتجلى بطابع الحزن الذي يشكل ملامح أجناسه أدباً وغناءً وحتى تشكيلاً. هذه الخصوصية جعلت أشقائه العرب يتداولون كثيراً مقولة إن الفن بكى في العراق، كل أعضاء هادئة باستثناء العراق. كتبها ثم أطلق رصاصة على رأسه ودفن في قبر جماعي لا شاهدة له في مقبرة سنترال فريدهوف بعيداً عن العراق الذي قتله من الحزن. قاسم جبارة طبال الليل حمل البلاد المنكسرة شظايا حادة في روحه وخدوشاً عميقة في ذاكرته، 10 سنوات في فيينا لا أنس في لياليها، والرضا بالموت والمنفى وبعنف الركلات وبالمرحاض الرطب. هذا الرضا المرضي للحزن لم يدم طويلاً، فقد انتهى برصاصة مسدس من بائع خردة نمساوي. شاعر قاسم جبارة قد يمثل الصورة الأكثر وضوحاً للأدب العراقي الحديث الممتلئ سواداً وحزناً. إنها سيرة ذاتية للعراقي الحديث، حادة ومتقلبة وغاضبة، سيرة محطاتها الانقلابات والأنظمة الدكتاتورية والحروب. إنه ابن الخايبة كما يقول في أحد نصوصه، وهذه المفردة على لسان كل عراقي حين يريد أن يشتكي. أدب جبارة ليس ملمح الحزن الوحيد في الأدب العراقي. بدر شاكر السياب ساهم أيضاً في تشكيل طينة الأدب العراقي الحديث بثيمة الحزن، وما زال لبكائياته صدى يتردد في العراق. كذلك عبد الأمير جرس وعبد الأمير الحصيري أمير صعاليك بغداد وساد التشرد والحرمان والأرق، أو هو كما كتب في قصيدته أنا الشريد.
3: مو حزن لكن حزين، مثل ما تقطع جو المطر شدت ياسمين. أنا قلت لك مو حزن لكن حزين، مثل صندوق العرس ينباع خردة عشق من تمضي السنين. أنا قلت لك مو حزن لكن حزين، مثل بلبل قاعد متأخر لقلبستان كلها بليتين. مو حزن لا مو حزن، مو حزن لا مو حزن، لكن أحبك من جنة يسمر جنين.

غناء حزين إيلولي، فعل باللهجة العراقية يعني ترنم الأم بتهويدة للطفل حتى ينام. تقول إحداهن للأم التي تحمل طفلها الباكي: لوليلا حتى ينام. فتبدأ الأم تربت على صدر ابنها مترنمة بأشهر تنويمة طفل عراقية: دللول يا الولد يا ابني دللول. يورد الدكتور علي الوردي في كتابه شخصية الفرد العراقي أن طالباً عراقياً في إحدى الولايات الأمريكية ذهب لزيارة صديقه الذي يسكن مع عائلة أمريكية في ولاية أخرى، فلم يجده في البيت وجلس ينتظر مجيئه. فقصت ربة البيت القصص عن أدب هذا الطالب وأخلاقه وذكائه واندماجه معهم، لكنها لم تستطع فهم شيء واحد في شخصيته، وهو أنه كلما دخل الحمام بدأ بالبكاء. وحين جاء هذا الصديق قص عليه صديقه ما سمعه من ربة المنزل، فأخبره بأنه لا يبكي، لكنه حين يدخل الحمام يغني الأبوذية. والأبوذية هي أحد أطوار الغناء العراقي الذي يبرع فيه أهل الجنوب شعراً وغناءً، ومغنو هذا الطور كثيرون، غير أن أشهرهم سلمان المنكوب وحضيري أبو عزيز وداخل حسن. وهذا الأخير يروى أنه بدأ الغناء عندما كان فتى يرعى أبقار أهله، فذاع صيته في الحي وأرادت أمه منعه بإعطائه عقاراً لتخريب حنجرته، ما تسبب له ببحة حزينة في صوته جعلته متفرداً في أداء هذا الطور الريفي.

0: الحزن حاضر في الأعراس والبيوت. العادة في الأعراس الفرح، ولا بكاء إلا حين يزف الأب أو الأم العروس إلى زوجها، وهذا له مبرراته، ولكن أن يبكي العريس ليلة زفافه هذا ما لا يحدث إلا في العراق. يجيء المهوال وهو شاعر شعبي يتمتع بصوت قوي وحزين، يقف وسط حشد من الحاضرين بينهم العريس وأقربائه. يبدأ هذا المهوال بما يشبه العويل، يغني عن موت الأب وفقدان الصديق أو غدره، وكل ما يمكن أن يكدر على العريس والحاضرين لحظات الفرح، حتى ترى الوجوه كئيبة والرجال كأنهم واقفون لدفن جثة.
1: ألف ألف على الخير، قليل خاف وياكم، يلم دينينا وشلون ننساكم، العرس فرحة وسهل نوصل بباب الدار، بس بالضيج دوم حسبنا وياكم، وحسبنا حساب ابن العم،
2: وحسبنا حساب ابن العم،
3: وحسبنا حساب ابن العم،
2: وحسبنا حساب ابن العم.

الناعي له مهمة تنغيص الحياة وبث الحزن والكآبة تماماً كما يفعل المهوال، لكن الناعي لا يحضر في الأعراس، هو يتجول حول البيوت يدخلها ثم يجلس مع أهلها ويبدأ بغناء البكائيات أو الفراقيات، ويكون الحزن أكثر قتامة وأشد وطئاً كلما دخل الناعي على بيت نكب بمقتل أحد أبنائه أو بعضهم أو حتى كلهم في أحد الحروب الكثيرة التي مرت على العراق.

ما لي أراك من النوائب تفزع من هول ما تلقى تئن وتجزع تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله مما أتاك من الحوادث تفجع عادات دهرك في الأنام قوارع من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع هذا زمانك قد علمت بحاله فإلى متى تأسى وعينك تدمع أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع يحيا بخوف من يخاف خطوبه يهنى به من لا يخاف ويخضع صل فيه خلا قد حباك بوده حبل المودة دون وصل يقطع واحرص على رد الجميل وصنعه لا يخلو فعلك من جميل تصنع فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع لا ترجع عن فعل الجميل مثابة من يرتجي عنه المثابة يمنع والناس مثل الترب في أنواعه منه الخصيب ومنه قفر بلقع ازرع جميلك في الورى ثم انسه يوما ستحصد ما بترب تزرع الخير منك إليك يوما راجع والسوء يوما للمسيء سيرجع ومن الهوى ثوب تعز بلبسه ومن الهوى ثوب يذل فينزع فاترك هوى من في هواه مذلة ثوب المذلة عن كريم يخلع عود فؤادك أن يعيش لوحده فإلى فراق كل شمل يجمع من سرهم حينا تجمع شملهم أبكاهم دهرا فراق موجع إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: من مول بصرة تايمز سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

بالود والمحبة نطلع عليكم بهذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM ومن داخل مول بصرة تايمز سكوير. كل التحية طيبة لكل مستمعينا الكرام ومستمعي برامجنا المنوعة ولكل متابعي جولة مزاج الناس. على مدار هذه الساعة سأكون معكم في الإعداد وتقديم جولة مزاج الناس، أنا أنفال الربيعي وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم وبجولة مزاج الناس رح نسولف عن الجار واللي يعتبر هو أحد أهم أركان المجتمع اللي نعيش به، وهو الشريك القريب بالحياة اليومية واللي نعتبره هو السند عند الشدائد والمواقف والمصدر الأول للتواصل الاجتماعي خارج حدود الأسرة. وإن وجود الجار الطيب أكيد رح يساعد بخلق بيئة مستقرة رح يسودها الاحترام والمودة ويعزز من تماسك المجتمع وتكافله. ولا زال الكثير من الناس يختارون الجار قبل ما يشترون الدار، وهذا أكيد بسبب تأثير الجار المباشر على حياة الفرد وراحته النفسية والاجتماعية. بهذه الساعة رح نسمع لوجهات نظر زبائن مول بصرة تايمز سكوير ونسألهم شنو تعني لك كلمة الجار وشنو هي الصفات المثالية اللي تتمنى وجودها بالجار المثالي. تعالوا خلنا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بجولة مزاج الناس ونتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: صبا.
0: أهلا وسهلا صبا، مرحبا.
2: هلا بيج حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
2: وفاء.
0: صبا وفاء، خوات صديقات؟
1: خوات.
0: زين، إحنا نعرف إنه الخوات دائما باختيار الأسماء تكون على الوزن والقافية، يعني زين تشوفيها نفس الوزن. صبا وفاء، منو سم وفر وصبا؟ حلو وفر. زين، منو سمات صبا؟
1: عمتي.
0: شو معنى؟
1: ان والدي عندي اختي كبيره حنان راد يسميني جنان، اي فقالت لا لا لا سميه سميها اسم غير شكل، يعني صبا نغم، هاي الاسماء الحلوه ذاك وقتنا بالثمانينات. اي فقال لها خلاص حختار صبا، قالت لي صبا حلو.
0: دور الوالده وين؟
1: موجوده والدتي وهاي، بس يعني هي ايضا عندي اخوان هي اختارت اسماءهم. اي احنا ما شاء الله يعني خير من الله، فيعني كل واحد اختار. هاي اختي اختارت اسمها والدتي.
0: وفر منين جابته؟ ما سمعتي ما سالته؟
2: هو وفر الثلج الناعم، الوفر هو هذا.
0: بس يعني بالنادر قليل نسمع انه اكو هيك اكو اسماء
2: اصرى، يعني هذا الاسم كلش نادر، ما عندنا وفر.
1: ذاك الوقت كان تلفزيون الشباب يعرضون التايتل مال اغاني، فاسم وحده كرديه وفر، هي كانت والدتي حامل بيها، فقالت اذا صارت عندي بنيه اسميها وفر، عجبها الاسم يعني بذاك الوقت، يعني فد اسم غريب. اي
0: واسماء هي موجوده زين بس قليل نسمع بيها. ايش قد الفرق العمر بينك وبين وفر؟
1: هاي بنتي انا ربيتها. أنا 82 هي 2001. والله
0: الله يحفظكم يا رب البعض. احنا رح نسولف اليوم على الجيران، الجورة الطيبة زين، ودائما نسمعكم مثل يقول الجار قبل الدار. هواي ناس من تريد تشتري بيت تسأل على الجيران اللي داير ما دوارها، واكو ناس ممكن تعبر حتى للشارع اللي بعده، والناس توصل مو بس اللي بصف حيطانك وانما حتى اللي ممكن سابع جار نقعد احنا نسأل عليه. اريد اسمع من عندك جيرانكم شلونهم اللي بصفكم يمنى ويسرى؟
1: عندنا يعني المقابلنا لا يعني مو هالقد، بس اللي بصفنا لا ناس طيبة يعني. اي يعني هم ما حسب، فالإنسان اللي يعني تحسه مو هالقد يأذيك جارك تتكتر عنه، بس الإنسان الطيب لا تتواصل وياه شكله.
0: أنت ذكرتي إنه الجيران لبصفكم ناس طيبين، شلون حكمتي عليهم ناس طيبين بمواقفهم؟ ولا لو أكو فت صفات معينة إحنا مرات نقول آداب الجورة عندهم، مرات نقول الجار الفلاني فعلا جاي يحسب حساب لحقوق الجار، شلون؟
1: بالضبط هيك، يعني الجار اللي يصفنا يعني ناس تحسب حساب الناس وهذا، بس اللي مقابلنا لا، يعني ما يقولون هذا جارنا انه باي شيء، يعني القعده مقابل الباب، الازعاج، المنفئ، يعني
2: قالهم بالشارع. بس الجار اللي وصفنا لا، يعني حتى فتره ابوي راح للزياره، فيومين فقدوا سيارته، اجوا سالوا علينا وين والدكم، فامي قلت لهم بالزياره اي شيء تحتاجونه، خبز، صمون، مسواق، اي بالضبط، قال دقوا الباب علينا ابد لا تترددون. يعني
0: الجار المزعج المقابلكم شلون جاي تتعاملون وياه؟
2: والله اكثر من مره يعني نبهناهم بس ماكو احساس، شو نسوي لهم؟ بالضبط، يعني انسان اذا هو يتحرك من ذاته شو تسوي؟ بالضبط يزعلون، يعني يزعل.
0: هو تحسون ازعاج بس لكم ولا للمنطقه كلها؟
1: كلها، يعني انسان تنبه مره مرتين شوفه انسان يعني ما عنده اي احساس يعني بالمقابل، ها شو تسوي له؟ تركناه.
0: صبا، حسب وجهة نظرك ايش وقت يكون التواصل ويا الجار هو تدخل بالخصوصية؟ مرات اكو احنا صح جار ويشاركنا بافراحنا واحزاننا، والجار الطيب يفتقدنا، هواي تفاصيل، بس بنفس الوقت اكو امور ممكن نقول لا هذا هنا صار تدخل بالخصوصية.
1: ساعات اي من شوفين يعني، وصارت ويانا يعني من يجي جار يدخل يا ابو شنو هذا عندكم ومن هذه، هاي يعني اشياء ما تخصك انت ليش تسال؟ اي فيعني يعني اكيد ننزعج من هذا الشيء.
0: حسيت انه هذا صار تدخل بخصوصياتكم؟
1: اي.
0: بعدها شلون؟
1: انا يعني بالنسبه لي الانسان اللي اشوفه هيك ما ادنى يمه، ما احب يعني انسان يدخل باشياء ما تخصه.
0: اختلاطكم بالمنطقة شلونه؟ انتو كبنات بعيدا عن الوالدة؟
1: انا بالنسبة لي موظفة، يعني اطلع الصبح ارجع الظهر، فما هلقد اختلاطي وياهم، اي يعني تعبانة هذه ما اختلط.
0: والصبا والعفو وفر،
2: يعني اذا تصير فد مناسبة امي موجودة بها اروح وياها، يعني اروح وياها، احب اتعرف على العالم وهيك، بس يعني كل شيء بحدود، قلنا انه ما ندخل بخصوصيات العالم بزيادة، يعني مجرد تعارف، سالفة حلوة، بالنهاية ذول جيرانك يعني.
0: شكرا لكم ولوقتكم حبايب، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون صحه؟
1: يا اهلا وسهلا الحمد لله.
0: ام ان شاء الله امنه
1: ام يوسف.
0: اهلا وسهلا ام يوسف. ام يوسف شنو هي الصفات اللي تتمنين انه تكون موجوده بالجار المثالي؟
1: اتمنى انهم ما يدخلون بشؤون غيرهم، دائما يكون حدود خط احمر نقول عليه بيننا وبينهم، علاقه مرحبا شلونكم شلون صحتكم اي، بس مال انهم يدخلون بعلاقات داخل البيت داخل الاسره يفرضون رأيهم إنه ما الطفل هيك يتصرف، الزوج لازم هيك، أنت لازم هيك تسوين، لا هاي الشغلة ما أحب أنها. أي تصير علاقة يعني مثلاً أطبخ شيء وأودي إلهم يطبخون شيء ويودونه إلي، حلو هاي يعني. أنا كانت علاقتي بجارتي هيك، بس أنا لازم حدودي إني أنا أشوف الغلط قبالها قبالي بعائلتهم، بس ما أتدخل. أي باي يصير هي تشوف شيء غلط بعائلتي ما تتدخل، لأن أنا اللي الغلط اللي أشوفه هي أنا ممكن أشوفه صح بعائلتي، ما فما أحب أن تفرض رأيها. يعني لازم أكو حدود، خط أحمر خلاص استوب.
0: أنت ذكرتي الخصوصية والحدود، تتوقعين إنه التواصل ما بين الجورة إيش وقت يكون هو التدخل بالخصوصية؟ بعض الأحيان هو ترى من باب التواصل، أنا مو بس السلام عليكم وعليكم السلام، ممكن أفتقد اللي ما موجود عندكم بالبيت، ممكن اللي يجيكم أقول منو هذا. تتوقعين هاي التدخل بالخصوصية ولا أنه من باب إحنا السؤال وجورة ونخاف عليكم وتخافون علينا؟
1: لا تدخل، أنا إذا أريد أحكي أنا أحكي، بس ما تسأل ما يصير. يعني يجي لي خطار مثلا، ما أريد أقول منو هذول الخطار، بس أقولهم عندي خطار، بس إذا إجوا لي خطار مرة ثانية أحب أعلن عليهم، مثلا إجت لي أختي إجالي أخوي إيه هذول أعلن عليهم، بس أكو خطار هم ما يقبلون واحد يحكي، مثلا يقولون إحنا من نجيكم لا تقولون احنا جايين، خلاص احترم خصوصيتهم ويحترمون خصوصيتنا. اي يعني دائما دائما العلاقات باي علاقه باي علاقه مو شرط الا الجوره، لازم اكو خط احمر خلاص، هذا ما اتجاوزه ما اتدخل بي زايد. انا علاقتي ويا جارتي يعني ما شاء الله صار لها سنين، لا انا اتدخلت بخصوصيتها، احترمها واحترم كيانها واحترم كيان عائلتها، وهي بالمقابل جاي تحترمني وتحترم كيان عائلتي وتشوفينا ما نتدخل.
0: لذلك أكو إلى حد الآن توافق بيناتكم.
1: بالضبط، رغم صارت بعد مسافات هسه، يعني كل واحدة صارت بدولة لا مو منطقة بدولة، بس لحد هسه نتواصل بالتليفون، ومن أسئلها ما أتدخل بعمق، خلاص العلاقة محدودة محترمة وكافي.
0: أكيد شيء أكيد. تفضلين إنه تقعدين بمنطقة بيها تواصل بين الجيران لو تفضلين الخصوصية؟
1: والله هو هذا يراد يقول لك الجنة من غير ناس ما تندس، بس مشكلة بهذا الزمن ما

0: يعرفون الحدود، الحدود إن خلاص ستوب ما يعرفونها، يفرضون رأيهم ويتعمقون ويحكون وأنت شلون نسويش لا أنت شنو غلط تتدخل، هاي مشكلة.
1: أنت علاقتك
0: بالمجتمع يعني مو بس الجار، حتى الأهل حتى الناس، انصح بس لا تفرض رأيك.
1: عرفت شلون؟
0: انصح قولها يا با هذا الشيء غلط بس لا تفرض رأيك، ما يصير.
1: هسه شوفي احنا في بعض الاحيان مثلا بحكم الجوره واحنا كل احنا بمنطقه واحده، اكو جار على قولتش ممكن يحترم هاي الخصوصيه، اكو جار ما فاهمها زين. وفي بعض الاحيان التواصل المستمر بين الجوره زين احنا نحبذه نقول لين هاي الجوره ونفسح المجال، وبعض الاحيان لا يقول لك سد بابك واقعد، بحيث انه انت لا تدري عنه ولا يدري عنك، فانت يا هي واصله بيهن انه سادة بابك ومحافظة على خصوصياتك ولا هو ما بين بين.
0: ما هل اقلش الجنة من غير ناس ما تندس، بس ما افرض رأي، ما افرض كياني زايد، شلون نقول ما نحط ملح بالزاد زايد، لا يعني حلو التواصل وحلو العلاقات بس بحدود، يعني حدود دائما لازم اكو الانسان يعرف اكو حدوده. يعني اذا انا اقلش مثلا ناس من خبر من واقع تجربتي بالحياة، يعني راح احكي لك هاي الواقع، انهم العلاقة بينهم زادت عن حدها خلال مثلا فترة معينة، خلال 3-4 اشهر العلاقات شوفين يعني كلش طقت، زاد ماكو خلال ساعة واحدة انفجرت هاي العلاقات بالمشاكل والفضائح والقال والقيل واللبلبلاب. ليش الخط الأحمر ما احترموه بالعلاقة؟ خلي ناس، خلي جارج، خلي هاي، بس دائما احترام، دائما وابدا الاحترام الاساس الكل.
1: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك يا عمري، شكرا، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام رهف.
0: اهلا وسهلا ام رهف. ام رهف، احنا اليوم نريد نسولف على علاقتك بالجار. شلون العلاقه؟ اكو تواصل مستمر؟ تشاركيهم افراحهم واحزانهم؟ توقفين وياهم بالمواقف ولا لا اكو حدود معينه كل وحده محتفظه بخصوصياتها؟
1: هو طبعا اشاركهم بافراحهم واحزانهم، حق الجار على الجار حبيبتي، بس امين كل واحد محتفظ بخصوصيته. اسال قد السؤال، لقيت إجابة كان بها، ما لقيت إجابة أكفا من السؤال وما أسأل مرتي الثانية. الإنسان مقابل هو يحط حدود، وأنا بمقابل أنا ححط حدود، يعني ما أتدخل وأتعمق من يسألون سؤال، أكف لأن الحدود حلوة، الحدود حلوة والخصوصية أحلى.
0: أكو جار عندكم مزعج بالمنطقة؟
1: طلعوا من حياتي الحمد لله والشكر.
0: شلون طلعوا؟ هم انتقلوا المكان ثاني ولا أنت انتقلت؟
1: لا أنا كفيت عنهم بعد ما دخلوا لهم.
0: سيقى هو ترى جار مزعج؟
1: جار بعيد عنه، سديت بابي عنه، ما استقبله بحياتي.
0: تعاملت وياه على أساس إنه إحنا نسد الباب وكل واحد بمكان.
1: كل واحد بمكان.
0: برأيك الناس إلى حد الآن يراعون ويحترمون حقوق الجار ولا هاي بدت تقل؟
1: أكو بعضهم المحترم واللي مقدر روحه يحقدر المقابل. أنا عندي جيران ما شاء الله عليهم الحمد لله والشكر، مقدريني ومحترميني ومحترمين أطفالي، أصلاً نعمة الجار مثل ما يقول. أكو جيران لا تفرض وتتدخل، بس أنت بعد أنت وذكاء شلون تحطين حدودك وياهم هاي الجار. أكو جيران الحمد لله والشكر، يعني الدنيا ما خلت.
0: ما هي الصفات اللي تتمنيها تكون بالجار المثالي؟
1: طيب محترم، يعرف خصوصيته، يحترم حدودي ويعرف خصوصيتي ويحترمها، ويشاركني أفراحي وأحزاني، مشاركة حلوة.
0: تفضلين تقعدين بمنطقة بيها تواصل بين الجيران لو تفضلين الخصوصية وتسدين بابك؟
1: لا الخصوصية هو سد باب.
0: شنو تعني لك؟
1: كلش، يعني مو كلش، يعني أنا عندي خصوصية.

0: يتعلمون التواصل، ما يتعلمون الثقافة، ما يتعلمون ثقافة التواصل، ثقافة الحوار. وهي شغلة مهمة لتربية الأجيال والتواصل ومفهوم التواصل، لأن هسه إحنا بزمن الموبايلات تواصل عن بعد، بس من الدخلين طفل قاعدين ويا مجتمع ما يعرف يتواصل ويا طفل ثاني، يحي يتواصل لو بصراخ لو بعراك لو بأذية. بس من تكون عندك بيئة مناسبة تنشئين بها طفلك، حتى لو نقول بالشارع، بس عندك جيران طيبين، جيران يعرفون وواعين يفتهمون الطفل من يسوي غلط، ناخذه نحتويه، نوجه مثلا أمه نقول له مثلا سوى هذا الغلط على يعني على صفحة بدون الطفل. الطفل هنا يعرف ينشئ بيئة، ويعرف مثل ما نقول العمل الجماعي، يتعامل ويا أصدقاء شلون يتعامل ويا جوارينه. ما تقدرين تفرضين طفل تعزلينه أو تعزلين روحك بدون جار.
1: جار زين، جاي نأكد على هذا الموضوع. علاقة الجار بالجار تغيرت بسبب التواصل الاجتماعي؟
0: لا، بالنسبة لي لا ما تغيرت، لا ما تغيرت، لأن يعني إذا أنت يعني هم مثل عقلية قبل، والتواصل الحلو النقي ما بيدغش أو ما بيغش ما بيقال وقيل، هاي الأمور طيبة
1: ما تأثر عليها لا تواصل اجتماعي ولا
0: لا ما تأثر، ما تأثر
1: إن شاء الله يا ربي. علاقتك دوم طيبة بالجار حبيبة قلبي. شكرا لك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا يا مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: هلا بيك يا حبيبتي. هلا
0: منو؟
1: ام احمد.
0: اهلا وسهلا ام احمد. ام احمد، الجيران قبل مثل جيران هسه؟
1: طبعا يعني فرق كلش هواية من جميع النواحي، يعني كانت العلاقات يعني اجتماعية، يعني واحد يدخل على الثاني، ماكو تخوين للثاني، كل انسان صديق يعتبر الجار، اهل يعني. وكان الجار اذا مثلا جديد يقدموا له الاكل، يقدموا له الشرب، يساعدونه. فطبعا حتى انه الامام صادق عليه السلام قال انه قال عنده بيت يعني يريد يبيعه، سامعه من اهلي، فقال انا هو بيت كلش غالي، رجال راد يبيع بيته. قال له ليش؟ لانه قال لي ان جاري هو الى مكانه، يعني حتى البيت الى مكانه من الجار هو زين، يعني جار إذا زين حتى بيتك ترتفع مكانته، تصير له أهمية. فلهذا يعني إحنا بهالوقت لا، ماكو هاي العلاقات يعني تقريبا يعني انقطعت. ولو أكو إذا خليت قلبت أكو ناس زينة، أكو ناس محترمة، أكو وأكو لا. فإنه يعني ننصح بهالوقت إنه لا تكون ضبة وطلعة هواية وقوية، لأنه الثقافات ما أثرت ترى على المجتمع. يعني شوفين الجرائم هسه، جار يدخل على جاره يشوف شنو عنده ما عنده، وهي يعني صارت حتى بهالوقت هذا. قبل ماكو، قبل يسافر يقول للجاره دير بالك على بيتي انا مسافر. فيعني هذا الوضع، وما نعاني احنا من الجيران يعني بوقت معين. غيره مثلا اكو اذا يعني من الجير صير، مثلا انت بنتي مثلا حلوه تجيش ناس او هاي، فالجار ما يقول هاي البنيه زينه وناس زينين، لا يقول لك هذا ينفرها بي. ليش؟ لأنه يعني هم غيرة صار وحسد وحقد، هاي بسبب ظروف المجتمع يعني.
0: يعني أنت قلتي بفترة من الفترات صار هيك ظروف
1: التطور والثقافات اللي دخلت علينا. إحنا ما عندنا يعني كان مثل النت تكنولوجيا، إيه يعني كان الناس ما شايفة يعني هالأمور ومطلعة وصايرة عندها اطلاع على الثقافات الثانية. فهسه لا، يعني الطفل الصغير وكل شيء يفتهم، كل شيء يعرف يفتهم، يعني مو مثل قبل على فطرته وبراءته.
0: زين أم أحمد، الجار المزعج، الجار السيء، الجار اللي على قولتك اللي يغار من جاره، شلون جاي تتعاملون وياه؟
1: والله إذا مو يعني هي حسب الإنسان وحسب الشخص. أكو جار يا ما صارت مشاكل قبل

0: فترة سمعتي يعني إنه جار على مود ركنت سيارة صارت يعني مقاتل واحد قتل على مود يعني إحنا مؤمنين متدينين يجب أن نكون إحنا من طيبتنا وأخلاقنا بالتي هي أحسن، لازم الإنسان بالتي هي أحسن، وإلا أنا قوي وأنت قوي يعني شلون إحنا نقضي على هاي الأشياء؟ إيه ويوم عانينا ناس إحنا نتنازل دائما يعني أنا قد
1: كفن من المشاكل.
0: مثلا أنا عندي ولد يعني دائما أنا أسكت، أنا ليش أصعد الأمور؟ فترة من الفترات الأمور تهدأ تنحل، وحتى هم الناس من شالة وراحة وقالوا ما شايفين مثلكم إحنا جيران، ليش أنا وأنا إذا أصعد وهم يصعدون؟ لأن أنا أهلي ما شايفتهم، الجار أنا شايفته يعني أنا جيراني يمي هواي يعني مو مثل الأهل ما شايفني بعيد علي، إذا أنا أكرهه ويكرهني زين شلون تستمر الحياة؟
1: أحلى ذكرى عشتيها ويا جار طيب.
0: والله إذا أقلت وان صدقين يعني دائما جيراني مو يعني مو خوش دائما يعني يا ما عانيت يا ما انسرقت يا ما يعني صارت بي أمور هواي كارثية يعني جار الطيب يعني البعيد شوية الأبعد يعني همي أنا ماكو يعني القريب الأبعد همي أنا أدي لهم الواجب يعني ودائما أكو أمور يعني مو هسه همي أنا هسه الفترة هاي قبل يعني ما تعانينا يعني من هواي أمور سرقات وشغلات بس إحنا لا يعني إيه وما نقدر نحكي ليش لأنه يعني قبل الوضع ونخاف يعني إيه يعني ما نقدر نحكي حتى لو نسرق حتى لو نحكي علينا
1: لأن تلملمون الموضوع. حبيبة قلبي شكرا لكم أحمد والوقتش مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: ومنو؟
1: أبو رافل.
0: أهلا وسهلا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا
0: أبو رافل وأم رافل. اليوم إحنا نريد نسولف على الجار. شو تتعاملون ويا الجار؟ الجار الزين، وشو تتعاملون ويا الجار الموزين؟ الجار المؤذي اللي يسبب لكم مشاكل، اللي إحنا نقول عليه راعي مشاكل. وبنفس الوقت شنو هي الصفات اللي تتمنى تكون موجودة بالجار المثالي؟
1: والله هو أول شيء الجار هو يعبر عن أخلاقه من يتعامل وياك بحسن، هاي واحدة. الشيء الثاني أنت بادر حسن الجار أحسن، وتخجله بأخلاقك، يعني إذا تعامله بالمثل راح تصير مشاكل وانصدامات بيناتكم بين الجيران، وهذا عمر يعني يجوز أنت تشوفه أزيد من أهلك يوميا، مثلا تشوفه تطلع الصبح بوجهه وتطلع. فحسن الجار أحسن، حسن الأخلاق تتعامل وياه بهدوء وسلام، وتقدم اللي تقدر عليه يعني كمساعدة وقفة. مثلا ذاك اليوم صار عندنا احنا ظرف عرضي، الكهرباء احترقت الكيبل مالنا، جيراننا بصراحة شالت الغيرة وجاب هاي المطفاية مال شو اسمه الطفاية وطفى الكهرباء، واحنا يعني بس سلام بيناتنا. فهي مبادرات حلوة يعني انسانية يعني.
0: بس اللي هنا موقف
1: طبعا، واحنا ما مسوي له فشي مأذينه، وهاي هو لو ما شو اسمه ما يتصرف هيك تصرف. فحسن الجوار هو دائما المفروض الانسان يتمتع به يعني.
0: بس انت مجاور لك جار مؤذي راعي مشاكل؟
1: بس هو مو ماكو اذيه، واحنا منطقتنا شويه هادئه، كل من ساد بابه عليه. بس شنو مرات تصير مو ما تصير يعني، خلال هي الايام تثبت خلال مرور السنين انه انت تشوف معدن الانسان يبين من خلال المواقف والتجارب اللي انت تمر بها وهو يمر بها. بس كمساعده اذا يحتاج مساعده اوقف قدر المستطاع.
0: يعني يقول لك الجار قبل الدار، وانت سامع هذا المثل. يعني انت من حاولت تقعد بهاي المنطقه سالت عن جارك ولا لا؟ احنا مرات نقول ما لي علاقه بي، انا لي خصوصيتي وساد بابي.
1: صحيح، هو عدم الاختلاط، انا افضل عدم الاختلاط، هاي واحد. والشق الثاني انه مرات تنفرض عليك، يعني الجار ينفرض عليك. مثلا انا اشتريت بيت او سكنت في منطقة مو سكنية بعدين صارت سكنية، فينفرض عليك اكو اجباري. وبنفس الوقت انت تتلافى المواضيع المسيئة شو اسمه، عدم الاحتكاك انا افضله يعني.
0: بس كرجال ولا حتى ام رفل تحاول قدر الامكان انه ما تختلط بالجو.
2: بس اصبر يعني، اذا اشوف شيء سيء ما اتغاضى، ولذلك هو الرسول من وصى على الجار، يقولون الرسول راد يورث الجار من قد ما وصى عليه، فاتغاضى يعني اتغاضى اذا اكو شيء سيء ما شو اسمه اقول ما يخالف جاري مهما كان. فمن اختلاطي يكون بسيط يعني، مو اختلاط مثلا ادخل دخله لا، يعني بالمساعده مثل ما قال بالمواقف. واذا اشوف موقف سيء ما اتغاضى يعني، اقول يجوز ما يقصد القال عذر.
0: شو وقت يكون التواصل ويا الجيران هو تدخل بالخصوصيه من وجهه نظرك؟
2: بالخصوصيه اذا انت تطينه زايد، اذا انت تدين تطبين عليه وتسولفين اسرارك، فهو راح يعرف كل تفاصيل حياتك، فراح يبدي يسال ليش انه انت مطيتيه بالبدايه، انت دخلتي. يعني مثل ما انا اقدر ادخل احد للبيت راح يعرف كل تفاصيل حياتي، بس اذا اخليه بالباب لا. فهو انا اشوف ان الحدود الانسان ينطي للمقابل، مو ونفس الوقت يصبر على الاذى، لان انت اذا مرات يعني انا اذا انطيته شويه زايد لازم اصبر انه هو ذا اسالي، لان انا بالبدايه انطيته مجال، فالتدخل يجي من عندي بالبدايه، يجي من عندي لان انا انطيته اكثر. واذا كان هو مثلا يعني ما عنده لطافه او ما عنده ثقافه او يعني هذا اتغاضى هذا الشيء، اذا لازم اخذه على قد عقله.
0: تجنبين المشاكل.
2: بالضبط، اي لازم اتغاضى، هي الحياه تيرادينها مو بس الجار، كل شيء لازم نتغاضى.
0: شكرا لكم ولوقتكم ورايكم، مع السلامه.

0: الله يساعدك.
1: الله يساعدك. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا أبو منو؟
1: أبو حسن.
0: أهلا وسهلا بك أبو حسن. أبو حسن، شنو هي الصفات اللي تتمنى تكون موجودة بالجار المثالي؟
1: ممكن السؤال مرة ثانية؟
0: شنو هي الصفات اللي تتمنى تكون موجودة بجارك المثالي؟
1: والله إحنا عندنا مثل يقول على هن وموجود لحد الآن يتداول، يقول الجار قبل الدار. والحمد لله والشكر، أنا بالنسبة لنا بيتنا بالزبير، من الباصة بالزبير، عندنا منطقة يسموها قديمة هي موجودة لحد الآن، هسه ما نحب نذكر الاسم، حتى لو نذكر الاسم هي محل تلكوت قديمة، يعني جارنا يمكن أزيد من الذهب، احترام أخلاق جورة، هو الجار يعني حتى أقرب من الأخو، يعني من يصير موقف عندك يجوز أخوك بعيد، عمامك بعيد، جارك قريب عليك. والله ما شفت من عدم بس الطيب، وهي البصرة كلها طيبة، مو لأن من البصرة بس، هي طيب البصرة كلها طيبة بناسها وكرمها وأخلاقها وآدابها، والتاريخ يسولف عنها والدول كلها، والحمد لله وشكر الجار كلهم زينين الحمد لله والشكر. وإحنا هي اللي نريدها، أخلاق وطيب وتعاون ومحبة وأهل وتواصل، وحتى عندنا عادات لحد الآن موجودة قديمة، يعني أبسط الأمور وأبسط المثال اللي كانت برمضان الفات، اللي رمضان فات يعني صرت أبادل هاي الأكلات الشعبية البيتية يعني من واحد الواحد، يعني بيت واحد باعتبار مو جار، والحمد لله وشكر لهم الطيبة، ويا رب نتمنى إن شاء الله الجميع وكل المناطق تكون هيك بهذا الحال.
0: وأريد أسألك هذا السؤال، برأيك بكل المناطق لحد الآن الجار يتعامل بهالطريقة مثل ما موجودة بالزبير ولا لا؟ جاي تشوف أكو ناس جاي السد بيبانها.
1: السد بيبانها يعني أنا هذا الشيء القليل مو الهواية، يعني أنا نحكي على الأغلبية، وهذا الظاهر ما يعني من طيبة البصرة، فأنا من ورثناها؟ ورثناها من جد الأب، لأن أصلنا وكل واحد يطلع على أصل، لقينا هن كرامة عطاء أهل بيوت أهل يعني كرم من الأول وضيافة، وهواية أمور هسه ما نريد نشرحها، وكلها شافت العالم. أبسط الأمور من لعبة هاي الـ24 أو الـ25 مال كأس آسيا، أبسط الأمور إن شاء الله جايتنا سبدينا بمحرم، وشوف المواكب أول ما تبدي الكرم من البصرة وأنت رايح الكربلة، يعني مو لأن إحنا هيك بس، هو هذا أصلنا. أما التحجين على هذا نموذج قليل، يعني يا ترى يمكن حالته ما ساعد، أو مثلا ما عنده طلوع على البصرة، مثلا ضيف على البصرة سكن مؤجر أو كذا، يعني من هذا الباب، ولا بالبصرة لا والله اللي عنده والما عنده يفتح بابه كل الناس.
0: رأيك أثرت العمارات السكنية الحديثة بعلاقة الجار بالجار مقارنة بالأحياء القديمة؟ هسه يمكن مناطق الزبير بيها مناطق وأحياء قديمة لا زالت محافظة على تاريخها وعاداتها وثقافتها، برأيك يمكن المجمعات السكنية وغيرها ممكن أثرت على هذا الموضوع ولا لا؟
1: والله هي بالنسبة للمجمعات السكنية يعني ما أشوف اللي بيها تأثير ما بيها تأثير، وبيها سلبيات وبيها إيجابيات، المناطق الشقق والعمارات والسكن هاي تجمع من كل الطوائف كل الأشكال ونفسهم. هسه شوف هاي المنطقة اللي حكيتك عليها، يعني أنا أبوي ساكن بيها بالـ65 واليوم إحنا بيها، هسه من الـ65 وإحنا بـ2025 قلت كم سنة صارت هواي. أما هاي السكنات الجدد لا، إجت الناس اللي كان متطرف اللي كان بعيد، اللي عندنا محافظات شوية ما عندها مثل موارد البصرة كميناء كنفط أمور هواي يعني بالبصرة، فالناس جت هاي تسكن بهذا السكن. أما البيوت القديمة لا باقي لها حطتها موجودة ناسة وهلا، وتتجدد إن شاء الله هذا الشيء.
0: والتواصل الموجود بين الجيران يختلف ما بين المناطق الحديثة أو العمارات السكنية الحديثة وما بين الأحياء القديمة؟
1: نعم يختلف من بابيش، لأن هذا جارك أنت صار له مثل 70 سنة 80 سنة جارك، تعرفه ويعرفك وعائلة ودخلة وطبة علاقة طيبة يعني عائلية. أما هذا بالسكن المجمعات الجديدة مو مثل بعد علاقته جديدة بالسكن اللي بصفة ما يعرفه ومن غير محافظة، فأكيد يصير عندهم شوية قلة هذا الموجود يعني التواصل، بس مرور الزمن والسنين إن شاء الله هم تقوى علاقتهم وصلون جورة، واحد يعرف الثاني واحد يطلع الثاني.
0: سؤال أخير لحضرتك، شنو تسوي إذا قاعد بصفك جار جديد؟ شنو تسوي؟ شو ترحب بيه؟
1: والله إحنا بالنسبة إن أي واحد يجينا يشرفنا ونورنا ونخليه على رأسنا وعيننا ونصير له غطا وفراش، إحنا هذا طبعنا للبصرة، وكل ضيف يجينا مو يعني بس اللي يسكن، إحنا ضيف مستطرق ما نقصر وياه، فكيف إذا جانا جار جديد نفتح له بيبان نواصل له باللي محتاجه؟ تعرفين يعني هذا متنقل جديد يعني عنده أمور شوية متخربطة كبعد ما مستقر كبعد بيته ما كامل، فإحنا نقوم له بالضيافة بالتقدير بالتقديم بالمعاونة بالمساعدة بكل الأمور ما نقصر وياه.
0: اللي تسلم وشكرا لك، شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: الله يساعدك.
1: أهلا وبيك مرحبا.
0: أنا الصحة.
1: الله يخليك.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو رائد. رائد.
0: أهلا وسهلا أبو رائد. أبو رائد شلون علاقتك بجارك؟
1: والله هو الجار أخ. الجار أخ. أنا عندي جيران كلش ذهب. أنا طبعا ولادت الزبير والجماعة من الزبير. بس أنا انتقلت بالتسعين للزيتون مقابل المعار. صار لي بالزيتون من التسعين وهسه هذا 2005 يعني 35 سنة. جيراني كلش ناس طيبين. أشوفهم ما أشوف أخوي. أخوي بأمريكا وأنا أشوفه كل 5-6 سنوات والله يجي. فالجار أخ يعني أهل. وين تحصل الجار الإنسان الطيب والخلوق اللي يفرح وياك فرحك ويحزن وياك ويحزن واللي تحتاج ماكو أحسن من الأخ.
0: شنو تبو الزبير وولادتك أنت بالزبير وانتقلت لحي الزيتون زين الحد الآن تتواصل ويا جيرانك؟
1: الزبير لأن أنا خواتي بالزبير موجودات وتوه هذول القاعدين يمتش أحد أصدقائي وأنا معروف لأن لاعب كرة القدم منتخب العراق منتخب البصرة ونادي هنا كل الناس تعرفني.
0: اسم حضرتك؟
1: كاظم عبد الرزاق.
0: أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. زين نريد نسمع رأيك أكو فرق ما بين جيران الريف أو جورة الريف وجورة المدينة؟
1: والله أنا ما مجربها جورة الريف مجرب جورة المدينة اللي أشوفها كلش ناس طيبين والله حتى هم نسمع عن الريف هم ناس طيبين لأن على فطرتهم ومتخالطين بالمدينة يفرق فدول ناس مثل ما نقول هم من أهل الله يعني الريف شكوا بها ناس طيبين.
0: مريت بموقف معين ممكن خربت علاقتك بجارك؟
1: ما تخرب. أنا هذا العمر واحد قال لي على عينك حاجب. إيه. حتى والله الإنسان لو يغلط علي ما عنده مشكلة سامة. أخليه هو يتندم من تلقاء نفسه لكون أخلاقي هيك.
0: إحنا ذكرى عشتها ويا جارك. شنو اللي تتذكر من جارك؟ فالذكرى معينة.
1: والله أنا جيراني صراحة أهل الزبير النجادة. عشنا من الطفولة وبالمدرسة ولعبنا كرة قدم. وسافروا للسعودية لأنهم أصلهم من هناك فلمست بهم الطيبة والأخلاق ولا يزال أتواصل وياهم حتى من احتجت ما قصروا خلنا احكي لسياح.
0: شنو هي الصفات اللي تتمنى تكون موجودة بالجار المثالي؟ تقول أنا أتمنى وبما أنه أنت عاشرت أو جاورت جيران طيبة شنو الصفات اللي كانوا يمتلكوها؟
1: يملكونها يملكون الطيبة والأخلاق والتواصل يعني إحنا بالعيد بالزبير يمكن معروفة العادات تعرفها البصرة الصبح كل إحنا نطلع أكل كل الجيران نفرش السفرة وكل إحنا نأكل ونتعايد أحلى ذكريات وأحلى عادات الزبير هذه من الأول ولا تزال وأنا كل عيد أروح للزبير من الزيتون للزبير.
0: تحس بدأت تخف ولا بالعكس لا زالت محافظة؟
1: لا لا ما تخف الجيران لا يزال هم العادة هاي
0: الأصليين اللي احنا نقول عليهم دائما الجار الأصلي
1: أكو راحة وجيران بقوا القلة القليلة
2: المزيرة تعلم من دولات
1: إيه يعني الناس فأنا كمثال لو أكو جار غريب هم يجي ويشوف هم يسووا مثلنا تعلم فيحذو حد الآخرين.
0: شكرا لك ولوقتك يا عيني مع السلامة. شكرا لك.

0: الله يساعدكم. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: مرحبا وسهلا بيك.
0: أبو منو؟
1: أبو سيف.
0: أهلا وسهلا أبو سيف، الله يساعدك.
2: أبو حسين.
0: أبو حسين أهلا وسهلا. أبو سيف وأبو حسين، محور جولة مزاج الناس لليوم هو على الجار. أبو سيف، شنو الصفات اللي تتمنى تكون موجودة بجارك المثالي؟
1: والله كل إنسان، بس مو بس جاري، عموم البشر، يعني كل إنسان يخلي حاله بحاله، مثل ما يقول خلي روحه بحاله، مثلا ما يتدخل بأمور جاره ولا يعني أذي جاره. هو هذا اللي جنش هسه نشوف انعدمت يعني هاي الشيء، يعني كل واحد يخلف له 5 و6 يعني من الصبح لليل هم بشارة، مو بالبيت. يعني هاي جاي نشوفها، يعني هسه أنا جاي أحكي لك عن جاري، عندي تجربة. جاري عنده 5 أطفال، من الساعة 8 الصبح يبدي لحد 9 بالليل، من يرجع أبوهم من العمل ب9 بالليل، عنده محل ب9 بالعشرة بالليل، يلا يدخلون هذول الأطفال. أي هاي واحدة. النقطة الثانية، أيام السهر مالت الليل صاير الليل الصبح عندنا، يعني انقلبنا كويتيين مثل الكويتيين، احنا كنا نقول الكويتيين هيجي، صار الليل صبح والصبح ليل. مو الشغله الثانيه، حتى الجار هسه من يريد يبني يعني ما يحترم جاره بهذا الجانب. نشوف يعني مثلا البناء يعني جاي يصير، ما الله الاسطى، والله الاسطى ياخذ اكثر من عمل، شو يسوي؟ يعني انا ما فرغ لي، يجي لي العصر يطلع بالليل بالثنتين بالوحده، يعني ماكو شيء. يعني احنا جاي نشوف هاي، جاي نمر بهاي الحاله، يعني هو هذا الشيء اللي
0: هاي الحاله. إذا صادفتك هيج حالة، شو أنت تتعامل ويا الجار اللي نقول عليه راعي مشاكل؟
1: والله بعد أقول لك، هو يعني ماكو، يعني أنت تبلحها وتسكت، لأن جاي تقول راعي مشاكل، يعني أكو ناس هسه مثل ما أكو ناس كافية خيرها شرها، يعني مو إي فتظل تاكل بقلبك، يعني ما تقدر تسوي شيء. يعني وحتى اللي أغلبية صارت، مو الأغلبية خيرين، يعني مع احتراماتي للعراقيين، الأغلبية تشوف هذا الشيء طبيعي لأن هو يسوي مثله، فأنت حتى بتروح تشتكي من الجار الثاني يقول لك يا باشا قضية، لأن هو يشوف نفس الشيء، هو نفس أخلاقه، فما تقدرين يعني تاكليها بقلبك والسكتين.
0: أبو سيف، تفضل تقعد بمنطقة بيها تواصل بين الجيران، ولا تفضل تقعد بمنطقة بيها خصوصية؟
1: والله على الوضعية هسه لا، أفضل يعني كل شيء ضمن المعقول، يعني خصوصية طبعا، خصوصية أحسن.
0: دعم الجار للجار وقت الأزمات موجودة لحد الآن ولا بدأت تختفي؟
1: والله أشوف أنا يعني معظم المناطق يعني صارت كل من خصوصية، يعني ما أعتقد، حتى بين الأقارب والأهل، هاي مو بس بين الجيران، يعني كل إنسان متكتر بحاله، يعني بسبب هذا التواصل الاجتماعي، وهاي ظل ما حد له خلق أحد، هذا الواقع جاي يحكي، ما أحكي ليش أنا وردي على العراق وما أدري شنو وشعارات وغيره وما أدري شنو، أنا ما أعرف، يعني هذا اللي جاي أشوفه أنا.
0: ذكرت التواصل الاجتماعي برأيك هو السبب بتغير علاقة الجار بالجار؟
1: 100%، يعني مو بس الجار بالجار، يعني هسه انت على، يعني احنا هسه جايين نشوف حتى بيناتنا كعائلة، يعني بس بوقت الغداء نلتم، وقت العشاء، وقت الريوق يمكن اذا صدفت، يعني حتى بين الاولاد، يعني ابني اذا اريد بالغرفة الفوق لازم ارمش له يلا ينزل، مو صح لو غلط هذا، اي هذا جاي يشوفه.
0: شو وقت يكون التواصل بينك وبين جارك تحس انه هو التدخل بالخصوصية؟ مرات اكو تواصل يفتقدك، يسأل عليك، ممكن يسألك مثلا فلان اجالكم خير، يعني هاي مرات اكو احنا نقول عليه فضول، مرات نقول لا بحكم انه هو جاري خاف علي ممكن جاي يسأل، مرات نقول هاي خصوصية.
1: يعني اذا يحسك مثلا فد مشكلة بالبيت بسيطة، او فد مشكلة مثلا بين الاولاد او هذا، بنيسأل عليه يشوفه امر طبيعي، يعني او عندنا فد مصيبة لا سمح الله، من يسأل عليه حسه أمر طبيعي، بس من يدخل بغير أمور لا، اعتبره غلط يعني.
0: شكرا لك أبو سيف، شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: احبتي مستمعينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. خلينا نسمع راي ابو حسين واخر راي بجوله مزاج الناس. نرجع نرحب بك، اهلا وسهلا بك ابو حسين.
1: اهلا اهلا وسهلا بك
0: ابو حسين. علاقتك بجارك شلونها؟
1: والله انا علاقتي بالنسبه لي بجيراني طيبه، يعني انا على مدار سكنت منطقتي السكنيه، طبعا هي العلاقات في فتره ما قبل السقوط كانت افضل من هسه العلاقات، لان صارت هجره من الريف للمدينة، تغيرت المناطق السكنية، أكو ناس هاجرت من البصرة، أحكي من واقع البصرة أحكي لك هسه، يعني هاي الهجرة. بعدين أكو فد حالة صارت هسه، الزخم السكاني، إحنا المنطقة ساكن بيها بيوتها كبيرة، أنا بدأت تتجزأ البيوت، تصير البيت يصير بيتين أو ثلاث بيوت يقسمونه، فصير عدة عوائل، كل ما تكون الكثافة السكانية أكثر يصير المشاكل يصير أكثر، طبعا بالتأكيد بيها هي هاي الموضوع بإيجابيات وبسلبيات. إيجابيات إنه التواصل يصير قوي عندهم بهاي المناطق لأن بحكم العادات الشعبية والتقاليد، بس سلبيات لا، مشاكل للأطفال، مشاكل للنظافة، مشاكل كثير أمور من عندها زين. فهسه أنا علاقتي بالنسبة لي ويا جيراني زينة، بس ما تقدرين تفرضين كل الأشياء أنت على جارتي. يعني واحدة من الأشياء المشاكل اللي أنا هسه جاي أشوفها، إحنا منطقتنا أنا أسكن بحي غير، كل بيت بيه جراج، سيارة المفروض الإنسان يدخلها بالجراج، إيش خليها بالشارع؟ أنا عندي جار ما يدخل سيارات بالشارع، ما أقدر أفرض عليه. حاجيتها مرة مرتين، يا بس سيارتك ليش بالشارع؟ هاي ظاهرة مو حضارية، دخلها أنت عندك جراج، لأن ابنه يتعاجز يدخلهن مثلا. يعني هاي شو تشوفي، هاي يعني تصرف مو صحيح، والبيت الثاني نفس الشيء، والبيت الثالث نفس الشيء، فزين. وكل بيت يبني له علوة مال جراج، يسوي البيت ارتفاعه مترين، يسوي البيت له مالته. طبعا هاي مسائل المدنية، والهاي يجب أن الدولة تنتبه لها وتقول أنا مهندس أحكي لك حكي هندسي، مستوى الليفل مال البيوت لازم كله ثابت على مستوى المدينة عن الشوارع العامة، لأن هذا اللي يبني عالي راح ينزع على جيرانه، المجاري مالته على الجوارين، يسوي سرحة مال الجراج مالته تنزل بنص الشارع، يقصر من الشارع ويدمر الشارع، يوقف المجاري مال الشارع. هاي أمور كلها علاقة، هاي ما أعرف الدولة ليش ما تنتبه لهاي الأمور. يعني بكل دول العالم البلدية هي اللي تقوم عملية العمران، هي تشرف على عملية البناء. يعني أنا مو أجي أبني بيت قبل واشمر الأنقاض على الجوارين، يعني أكو بنوا يمي بيتين، واحد من البيوت الأنقاض ما تريده يخلص البنيان يلا يشيلها، ونص ماخذ نص الشارع، فهذا جار مزعج.
0: بس ماكو بالوقت الحالي جار يحترم الجار أو يحترم حقوق الجورة؟
1: لا بالعكس، أكو جيران تواصل وبالمناسبات تواصل، بس هي الثقافة والوعي ما أصبح مثل الوعي. طبعا إذا غابت المحاسبة والهاي، طبعا الإنسان يعيش بالأرض، يعيش بالأرض فسادا طبعا. يعني بلدية إذا تحاسب ماكو عيد بنقاض، صحيح ولا إذا يعني الشوارع تنبني بطريقة صحيحة وعريضة ما صير زخمة بالسير، الإجازات البناء إذا صير ضمن ضوابط. طبعا هي كل منطقة سكنية لها خصوصية، يعني ما ممكن الشيء تلقينا بحي الحسين ما تلقينا بالجزائر أو بغير مكان أو بالبراضعية، لأن هاي لها خصوصية وهاي لها خصوصية، صحيح ولا لا؟
0: أبو حسين، أثرت العمارات السكنية الحديثة بعلاقة الجار بالجار مقارنة بالأحياء القديمة؟
1: طبعا طبعا، هسا احنا منطقتنا الموديل الجديد يبنون كوفيات بنص البيوت، الكوفي ويجي يخلي سيارته تجيني طالعين سيارتك تلقين سيارة غريبة واقفة بباب بيتك. هاي فد الظواهر كلها سلبية، ويعني انا اتعجب، يعني ناس على مستوى مسؤولين ما ينتبهوا له. هسا انا جاي احكي اشياء علميه، يعني قلت لك انه هذا بيت ارتفاع متر ونص عن الشارع، وهذا بيت نص متر، وهذا 30، على اساس؟ هذا ما يصير، هذا بالعلم وبالثقافه وبالهندسه ما موجود هذا الشيء.
0: شكرا لك ابو حسين، شكرا على هاي النقاط المهمه اللي ذكرتها، فعلا موجوده بمجتمعنا وباغلب المناطق. شكرا لك ورايك يا عيني، مع السلامه.

0: مشاهدتي الكرام، وصلنا إلى ختام جولة مزاج الناس داخل مول بصرة تايم سكوير. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: لم يكن ما يسمى جيل التسعينيات جيلا عاديا بكل الاعتبارات، وإنما هو الجيل المحير الذي فطن الحرب العراقية الإيرانية وتداعياتها المؤلمة، حيث غياب الآباء والإخوة والأقرباء في الحرب وعيش حالة الترقب والقلق والتوتر. ولتوخي الدقة، هم الجيل السبعيني على نحو الخصوص، الذي راهق في حرب الخليج ليصبح شابا في زمن سقوط النظام والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. شهد الجيل التسعيني تغيرات العملة العراقية وانهيار السوق والتهجير وقوانين الخدمة العسكرية وضوابطها القاسية. وجدير بالذكر أن أغلب من هاجر وتمرد هو ذلك الجيل. السؤال، هل هم جيل الشتات بامتياز؟ أجاب إذاعتنا الكاتب والمحلل في الشأن العراقي الأستاذ ضمير حسن قائلاً:
4: هذا الجيل ولد في ظلم ثلاثة أعاصير سياسية ودينية واجتماعية. إعصار سياسي فاشل متخبط حكم العراق في السبعينات والثمانينات والتسعينات الماضية، وإعصار ديني يحاول أن يبتعد بالفكر الديني الصحيح إلى فكر عقائدي شاذ، والإعصار الثالث هو إعصار أو دوامة المجتمع العراقي اللي كان يعيش مرحلة ما قبل السبعينات لم يواكب التقدم، يعني التقدم اللي إجاله ما كان مستوعبه. فبالتالي هل ثلاثة دوامات عصفت بالعراق لتنتج له جيل غالبيته لا يستطيع أو لا يعلم معنى قيادة الدولة، فبالتالي تلقاه جيلا ينظر إلى مصلحته الخاصة أزيد مما ينظر إلى مصلحته الوطنية، غير قادر على إدارة الدولة، وبالتالي حتى أنه إذا جينا نحلل نفسيا راح نتعب كثيرا.
3: وعن امرأة هذا الجيل الذي سمي بجيل الضيم وعيش العوز والخوف والأمنيات الطبيعية التي أصبحت صعبة، صهرتها المحن وتفوقت بالصبر لتصبح زوجة وأما في خضم الأزمات، تحلل الدكتورة شهد ياسر الغريري لإذاعتنا تحولات المرأة في هذا الجيل مع مقاربة تربوية بالجيل الحالي قائلة:
5: المرأة العراقية في تلك الفترة كانت فعلاً أم رائعة وزوجة مثالية مقارنة بالمرأة العراقية اليوم، لكن من باب الإنصاف فإن المرأة العراقية اليوم بسبب الميديا، تغيرات سوق العمل، ظهور نموذج جمالي جديد، والأهم تغير مفهوم المرأة المثالية أو الناجحة، كل هذا أدى إلى ظهور نموذج من المرأة العراقية غير قادر على تكوين عائلة صحية. في السابق وتحديدا في فترة التسعينات كانت الحرب والأزمات تصنع قوة تحمل نابعة من غريزة البقاء، فالمرأة الناجحة والمثالية كانت تلك التي تصنع العائلة، تحافظ على الزوج والأولاد، فهي تحقق قيمة وجودها من خلال تلك العائلة، على عكس المرأة العراقية اليوم، فتحقيق ذلك المعنى مرتبط بأمور كثيرة وأغلبها يقع خارج المنزل وبعيدا عن العائلة.
3: يمكن بحال اعتبار ما سمي بجيل الضيم هو بالأحرى جيل الثوابت، حيث تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في زيجات هذا الجيل، ويعزى ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية. عن ذلك أفادت إذاعتنا المحامية والدكتورة بلقيس خالد قائلة:
6: جيل التسعينات عايش تجارب احتاج فيها أن يكون صابر من عمر صغير إلى كبير، مقارنة بجيل الألفينات فما بعد، فنشوف أنه هذا يؤكد أنه للتربية والمجتمع المحيط دور كبير. نوع التربية الحديثة توفرت كل وسائل الرفاهية، طفل ما تقول له لا من هو صغير، كل مطالبه متوفرة، عكس طفل التسعينات اللي صار قنوع باللي موجود، قدر ظروف أهله الفقيرة، عاش هواي صعوبات بالممكن الممكن والموجود، كان عنده فرص أكبر للعب خارج البيت للاستكشاف. اليوم طفل خامل ما بعد الألفينات، عايش بحدود البيت، تجربته بسيطة، كل اللي تعلمه هو عن طريق الشاشات. الأهل ماكو تواصل بينهم وبين الأبناء باعتبار أنه أيضا هم مشغولين سابقا، أنه الأهل يشاركون الأطفال اللعب، يشاركونهم الرأي.
3: المحن قد تطول أو تقصر، ولنا في خوض تجربتها سؤال: ماذا بعد المحن؟ اعتبر هذا الجيل من الأجيال التي أنتجت ثقافة مغايرة وإبداعا مميزا بكل المقاسات، سواء في سوق العمل والإدارة العامة. يا ترى هل صنعت أدبا متفوقا بتجربة عراقية معيشة؟ يجيبنا القاص والروائي باسم القطراني قائلا:
7: أعتقد بأن جيل التسعينات من شعراء وقصاصين قد أبدع في استثمار الظروف القاسية التي مرت عليه من حروب وحصار خانق، فعمد إلى كتابة ما مر عليه من مآسي واستثمرها ضمن مشاريع كتابية مهمة أنتجت لنا قابليات مبدعة. إن النصوص التي كتبها هؤلاء كانت شاهدا حيا على الويلات والتحديات التي عاشوها رغم تقنيات القناع التي دأب بعض الكتاب على استخدامها هروبا من قبضة النظام السابق. وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أن الأدب عموما إذا خرج من رحم المعاناة سيكون أكثر صدقا، وربما يعتبر وثيقة تاريخية مهمة تشير إلى الزمن بوصفه شاهدا وحاكما في الوقت ذاته.
3: يقول الكاتب والفيلسوف إيميل سيوران: إن حبا يخيب هو محنة فلسفية تمتلك من الثراء ما يتيح لها أن تخلق من حلاق نظيرا لسقراط. نعم، المحن تصهر الوعي وتؤكده بعد إدراك، ومن لم يستفد من تجاربه فهو الأهوج بعينه. هكذا هي الشعوب التي نهضت بعد كبوة، ذلك لأنها استفادت من أخطاء تجاربها وبنت الإنسان قبل المدن، مؤمنة بأن المعمار قد ينهار بزلزال أو فيضان، لكن بناء الإنسان هو التفوق الحق الذي لا يخيب الرهان فيه.
8: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راح واسعار مميزه. فلولو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم
10: طعام كودو كودو
11: كودو كودو،
10: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
11: كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية للبصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
12: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء. نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
11: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
5: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر، أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب بشكل اقتصادي فهي طايحة لهم، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب، بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرف من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
11: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
13: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
11: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب صحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
14: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين حقيقة.
11: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
15: رئيس مجلس الوزراء سيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد. وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة، نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
11: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية. وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
10: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
16: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد، سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
3: لراديو تايمز سكوير، الشعر، مسار رياض، البصرة.
17: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
7: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة
18: في مواجهة طوفان التغير المناخي.
1: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخاصة

0: مستوى العراق في محافظة البصرة تحديدا في قضاء القرناء، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع اليو ان دي بي الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها احنا كلجنة مكافحة تطرف عنيف ومديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. احنا اليوم نحتاج الى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة اليه. من هذا الباب تبناه استاذ ماهر العامري النائب الاداري، ضمه الى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول الى صراع.
1: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
2: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذا هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا لأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
1: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
2: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
1: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
3: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر،

0: السودان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
1: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
2: من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.
3: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
2: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
3: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
4: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا الضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالألف ومئة بالألف وثلاثمئة وعشرة. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
3: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
4: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان ما عندنا، يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
3: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
5: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته احنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فاحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة ان يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح البغداد حاضرين. والله احنا بالجروب هذا 500 شركة وكل احنا ما عدنا أرباح، بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
3: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
6: أنت جاي شوف هذول كل العاملين وكل مدراء الشركات وكل شركة فيها أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب حسب موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 في يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلها تاخذ لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن انت سب كونتراكت، انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم مستحقاتك شلون راح تعطي الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ هاتوا على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
3: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
7: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم راس الشهر، لا بجولات تراخيص هاليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تعطينا، حجة المصارف هاليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس. وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شو وين الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين يصنعون بين لبس وستيانات ذهب؟ وين يودونين؟
3: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات، وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
8: تايمز سكوير أفام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
9: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
0: لراديو التايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
1: تايمز سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
10: تايمز سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايمز سكوير أف أم،
1: نبض من وحي الكلمات.
10: الحب الذي يصنع إنسانا. يمكن القول الآن أن الحب الذي يحدث بين الرجال والنساء في عالمنا الحديث، أو الذي كان يحدث في المجتمعات السابقة منذ أن امتلك الرجل الأرض وامتلك معها المرأة، ليس هو الحب. فالحب لا يمكن أن يحدث بين سيد وعبد، أو صاحب سلطة وخاضع للسلطة، أو بين أقوى وأضعف، أو بين أعلى وأدنى. الحب لا يمكن أن يحدث من أجل الانتفاع والنفعية، ولا يمكن أن يحدث من أجل الاستغلال أو من أجل المصلحة الاقتصادية أو الحماية الاجتماعية. إن علاقة الحب ليست علاقة تجارية، ولا يمكن أن يشتريها الإنسان بماله أو عقاراته أو سطوته. لكن الذي حدث في التاريخ هو تلك النكسة الإنسانية التي جعلت جنساً يسود على الجنس الآخر، وفقدت العلاقة بين الرجال والنساء تكافؤها الطبيعي بحكم أنهم جميعاً من البشر، وأن المرأة إنسانة كالرجل، لها جسم وعقل ونفس. وبفقدان هذا التكافؤ لم يعد من الممكن أن تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة بسبب الحب الحقيقي، وإنما لأسباب أخرى متعددة.

شرطاً من شروط الحب هو التكافؤ. معنى التكافؤ هو أن يكون المحبان متكافئين. إذا كان أحدهما إنساناً له جسم ونفس وعقل، فلا بد أن يكون الإنسان الآخر إنساناً له جسم ونفس وعقل، ولا يمكن للحب أن يحدث بين إنسان متكامل العناصر وبين آخر ليس له إلا جسد فحسب، لأن الحب هنا يفقد شرط وجوده وهو التبادل الجسمي والنفسي والعقلي. لكن المجتمع استأصل من المرأة عقلها ونفسها، فلم يعد في إمكان الرجل أن يتبادل معها الحب. كل ما كان يمكن أن يحدث بينهما هو نوع من الاتصال الجنسي، ليس هو الحب بأي حال من الأحوال، وإنما هو تلك الحركات اللا إرادية التي تدفع الذكر إلى الأنثى من أجل الإخصاب والمحافظة على النوع في جميع الكائنات الحية، ابتداء من الديدان والحشرات إلى الزواحف والثدييات. ولكن الإنسان يتميز عن الحيوانات والحشرات بقدرته على استخدام عقله ونفسه بطريقة إرادية وواعية، وتختلف العلاقة في الإنسان عنها في سائر الحيوانات لما حظي به الإنسان من تلك الصفات العقلية والنفسية. إن هذه الصفات هي التي تؤهله للاختيار والحرية والمسؤولية.

إن مضمون معظم الأديان التي ظهرت في تاريخ البشرية هو أن الله هو الحب. الحب هو إله الحياة في الإنسان ويقابله نقيضه وهو إله الموت. الحب يبني ويثري الإنسان والحياة، ونقيض الحب يفقر ويهدم الإنسان والحياة. حين يولد الطفل لا يعرف كيف يفرق بين نفسه والعالم الخارجي، إنه يرى نفسه والعالم الخارجي شيئاً واحداً، ولهذا فهو يحب الأشياء من حوله كما يحب نفسه. يحب نور الشمعة كما يحب يده، فإذا ما لمست يده نور الشمعة وشعر بالألم أدرك من خلال الألم أن الشمعة ليست جزءاً من نفسه، ويتعرف الطفل شيئاً فشيئاً على نفسه، وكلما عرفها وأحبها أحب ما يشبهها. الطفل يحب الدمية أو العروس لأنها تشبهه، وقد بدأت الحياة الإنسانية حين أحب آدم حواء وأحبت حواء آدم. لقد وجد كل منهما في الآخر شبيها له، أقرب إليه من سائر الحيوانات الأخرى. إن التشابه دعامة الحب وليست الاختلاف. وقد فهم الرجل خطأً أنه يحب المرأة لأنها تختلف عنه، وبسبب تضخيم المجتمع للفروق بين الرجل والمرأة فقد أصبح الرجل يفضل الجلوس والسهر مع صديقه عن امرأته. إنه يجد في الرجل إنساناً شبيهاً له، له جسم وعقل ونفس، أما المرأة فإنه يجد جسمها فقط، فكأنما قد أصبحت من فصيلة أخرى غير فصيلته. وهذا أمر طبيعي، فالحب يقوم على التبادل، والتبادل لا يمكن أن يحدث بين كائن من فصيلة أعلى وآخر من فصيلة أدنى. التبادل لا يمكن أن يحدث بين شخصين غير متساويين أو غير متكافئين. إن عدم التساوي أو عدم التكافؤ يجعل أحدهما في وضع أقوى، وتصبح العلاقة بينهما علاقة بين قوي وضعيف أو بين أعلى وأدنى. ومن هنا لا يحدث التساوي المطلوب في التبادل، لأن الأقوى بحكم وضعه سيستغل الأضعف، ولأن الأضعف بحكم ضعفه سيحتاج إلى حماية الأقوى ويتنازل عن بعض حقوقه من أجل هذه الحماية.

والحب لا يمكن أن يقوم على علاقة يشبه الاستغلال أو يشبه الاحتياج للحماية من أي نوع. الحب لا يقوم لأن الإنسان يريد أن يأكل ويشرب أو يتناسل. الحب لا يقوم لأن الإنسان يريد أن يحصل على حماية أو وصاية. الحب ليس هروباً من مشاكل الحياة، وليس رغبة في الحصول على المأوى أو الأمان أو الضمان الاجتماعي. الحب ليس تبادلاً للمنفعة، وليس بحثاً عن الراحة في الحياة أو التكيف المريح معها. الحب ليس هروباً من وحدة أو ملل أو فشل. والحب ليس امتلاكاً، وليس سيطرة، وليس شعوراً من طرف واحد مهما كان هذا الشعور. إن هذا الحب الذي تطفح به الأغاني الملتهبة المليئة بالنواح والعويل ليس حباً، وليس حباً ذلك الذي ساد أدب القرن 19 والـ20، حيث القصص الضاجة بعذابات الحب من طرف واحد. إن هذه الصفات التي شاعت عن الحب من حيث إنه أعمى وإنه مجنون وإنه قدر يحل بالإنسان من أول نظرة كالسهم القاتل، فيصبح أسيراً له، فاقد الإرادة، فاقد الوعي، فاقد البصر. هذه الصفات ليست صفات الحب. ليس الحب مرضاً، وليس انهياراً مؤقتاً، وليس حالة من الطغيان العاطفي. الحب ليس جنوناً، والحب ليس أعمى. وبرغم أن المجتمع لم يسلب من الرجل ما سلبه من المرأة، إلا أن الحب المتكامل لا يمكن أن يحدث من طرف واحد، ولا يمكن للرجل أن يتبادل صفاته النفسية والعقلية مع فراغ. وهكذا عجزت صفات الرجل النفسية والعقلية عن ممارسة التبادل الضروري لنموها وازدهارها، وتعطلت شأنها شأن صفات المرأة النفسية والعقلية، ولم يبقى أمام الرجل والمرأة إلا جسمهما والرغبة الجسمية المجردة عن الرغبة النفسية والعقلية، رغبة محمومة لا إرادية تعتمد على ذلك الانجذاب اللا إرادي الذي يحدث بين المواد بسبب تغيراتها الكيميائية والفيزيوكيميائية. هذا الانجذاب العشوائي الذي يحدث بين كتلة وكتلة، انجذاب بلا وعي، بلا إرادة، وبلا اختيار، وبلا مسؤولية. وما أبعد هذا الانجذاب الأعمى عن علاقة الحب الإنسانية الحقيقية، فالحب عند الإنسان عملية واعية ترتكز في أساسها على الاختيار الحر والإرادة. الحب أرقى عملية يمارسها الإنسان، لأنه من خلالها تستطيع مكوناته الجسمية والنفسية والعقلية جميعاً أن تمارس أعلى وظائفها وأعمقها تغلغلاً في كيان الإنسان. الحب عملية واعية فاهمة وعميقة، بل لعلها العملية الوحيدة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يصل إلى أعمق أعماق شخصيته.

إن معنى الاستقلال هو أن يتخذ الإنسان قراراً بنفسه ويتصرف على مسؤوليته وحده، وهذا هو الفعل. أما رد الفعل فهو أن ينتظر الإنسان قراراً لآخرين فيتصرف وفق قرارهم وعلى مسؤوليتهم. إن الإنسان الضعيف غير المستقل غير الناضج هو الذي يتحرك بردود فعل الآخرين، إنه يخاف المسؤولية ويفضل عليها راحة الطاعة والخضوع. والإنسان إنسان بقدر ما لديه من قدرة على الحرية والإرادة والاختيار والمسؤولية، والحب بين إنسان وإنسان يصبح حباً إنسانياً بقدر ما لديهما من قدرة على الحرية والإرادة والاختيار والمسؤولية. لكن المرأة كانت عاجزة بحكم قيود المجتمع أن تحظى بشرف المسؤولية، فرض الرجل على المرأة وصايته وحمايته وأصبح مسؤولاً عنها. فالأب مسؤول عن ابنته، والأخ مسؤول عن أخته، والزوج مسؤول عن زوجته، بل إن الابن الذكر يكون مسؤولاً عن أمه. إن إفراغ المرأة من مسؤوليتها إفراغ لشخصيتها من لب الإنسان وجوهره وتميزه عن سائر المخلوقات، وبهذا الإفراغ لم يعد للمرأة إلا قشرتها الخارجية الظاهرية أمام الأعين، لم يعد للمرأة إلا غلافها الجسدي الخارجي.

والإنسان الذي فقد ذاته أو نفسه لا يستطيع أن يحب، فالحب توكيد لثقة الإنسان في ذاته وامتداد لحبه لنفسه ليحب سائر البشر. والمرأة من خلال ضغوط المجتمع والكبت فقدت ذاتها وفقدت ثقتها في نفسها. ولعل أكبر دليل على عدم ثقة المرأة بنفسها هو تلك المساحيق الكثيرة التي تحاول بها إخفاء حقيقتها، وتلك الطبقة السميكة من الطلاء التي تتنكر تحتها. لقد فقدت المرأة ثقتها في نفسها إلى الحد الذي أصبحت فيه عاجزة عن أن تواجه الناس بوجهها الحقيقي. ومن النادر أن نجد امرأة على قدر من الشجاعة والثقة بالنفس إلى الحد الذي تخرج به من بيتها بوجه مغسول نظيف بغير مساحيق. إن تشدق المرأة بكلمات التضحية في الحب ليس إلا نوعاً من التجارة، إنها شخصية غير مستقلة وفي حاجة إلى حماية، ومن أجل أن تكسب حماية الرجل فهي تدعي أنها تعطيه نفسها، والحقيقة أنها فقدت هذه النفس منذ زمن طويل حين تنازلت عن حقها الطبيعي في تحمل المسؤولية وفي الإرادة والحرية. وهذا يفسر لنا كثيراً من الظواهر التي نراها في الزواج أو في علاقة الرجل بالمرأة. فالزوجة تسعى بكل ما أوتيت من جهد أن تربط زوجها بها حتى لا يتركها بسهولة، فهي تخدمه وتطيعه وتلبي كل رغباته. إنها تدعي البلاهة والغباء أحياناً لتصدق أكاذيبه وتفاهات غروره. إنها ترضي غروره وتهمه أنه الرجل الوحيد على الأرض. إنها تربطه بالبيت بوسائل مختلفة متعددة، مرة تستخدم الأطفال وتلد له منهم أكبر عدد، ومرة تستخدم غريزة حب الطعام فتصنع له كل يوم طبقاً جديداً، ومرة ومرة ومرة ومرة.

إن الزواج الذي يستمر ونسميه زواجاً ناجحاً لم ينجح بسبب الحب وإنما بسبب العادة، والزوج هناك المدمن الذي يسوقه إدمانه كل يوم إلى زوجته. إنه قد يكرهها وقد يملها وقد يود في أعماقه لو تخلص منها، لكن قدميه تسوقانه إلى داره كل يوم بحكم العادة. والحب ليس عادة وليس إدماناً وليس عملاً لا إرادياً وليس عملاً غير واعٍ. الحب عملية إرادية وواعية تتم بسبب قدرة الإنسان على الاختيار الحر. هذه القدرة لا تكون إلا في إنسان مستقل. إن الاستقلال شرط من شروط نضوج الشخصية، ونضوج الشخصية شرط من شروط تحقيق الذات، وتحقيق الذات شرط من شروط الحب. وهكذا ندرك أن القدرة على الحب هي أعلى قدرات الإنسان وأنضجها وأكثرها وعياً، وليس هناك من تعبير عن حاجة الإنسان إلى الكمال أبلغ من الحب، فالحب ينشأ عند الإنسان بعد أن يلبي كل احتياجاته. الحب جوع يشعر به الإنسان بعد أن يشبع كل رغباته وغرائزه. هذا الحب قادر على تحريك كل ملكات الإنسان في الخيال والابتكار وتفجير كل طاقاته الجسمية والنفسية والعقلية.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
4: الدعاب حتى تعبالي.
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك.
2: تطلع من الشباك، اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك؟
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر.
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل

أفر من فيتنام سودا وهيلك، أفر من فيتنام سودا وهيلك، وقلك جيت لغيرك وهيلك. أفر من فيتنام سودا وهيلك، وقلك جيت لغيرك وهيلك. تمنيتك ترب لحدي وهيلك، على روحي وبلحت تنذب عليّ.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، والتنسيق والمتابعة لعلي وحسين عبد الباقي. أكيد راح نقضي وياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، خليكم متواصلين ويانا. الجزء الأول كالعادة مخصص لفقراتنا، أما الجزء الآخر فرح يكون من نصيبكم اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، ونستثمر الهواء المباشر أجمل استثمار.

احنا في ليلة الخميس في العادة نهاية الأسبوع الناس حابة تسترخي، لذلك حلقاتنا أو فقراتنا راح تكون قريبة من النفس، دائما تكون خفيفة الظل، ما نلح بالتفاصيل لا الاجتماعية ولا النفسية، ولا نتوغل كثيرا في الأدب الشعبي بقدر ما نقول أشياء خفيفة الظل تنسجم ويا خصوصية هذه الليلة. عموما اليوم راح نحكي عن نوادر الأدب، نوادر الشعر. أكو قصائد يعني من الفرادة ومن التميز بمكان، تكون هكذا مميزة دائما وتكون من بديع الشعر، يعني ممكن أن توصف بالندرة، وهذه الندرة عادة ما تقترن بعبقرية الشاعر بالضرورة. يعني الكثير من القصائد هي قصائد استنساخ، كثير من القصائد هي إعادة واشترار للماضي، يعني توصل إلى مرحلة نسمع قصيدة، القصيدة حلوة ما بها ولا خطأ ولكن ما بها شيء جديد. هذه القصائد وهذا النوع من القصائد هو السائد في كل زمان ومكان بالمناسبة، وإلى مريدي، مو خطأ. يعني هنا ما نطالب كل الشعراء أن يمتلكون هذه الناصية، ناصية أن يكون الشاعر طليعيا هكذا، فكرة الطليعي، فكرة أن تكون في مقدمة القوم، أن تأتي بجديد، أن تجدد وتحدث وتجرب على مستوى الساحة الشعرية. الموضوع مو سهل، يحتاج إلى كم هائل من الثقافة العامة، وكم هائل من التجربة، وكم هائل من الجرأة الأدبية أن تأتي بجديد. يعني الشاعر يشتغل على نفسه ويفكر بطريقة أن يأتي بجديد. الموضوع سهل؟ لا مو سهل طبعا. فاليوم راح نتحدث عن قصائد من هذا النوع، يعني تلقاها ما تلقى أختها في كل زمان ومكان، هكذا شاعر يكتب بطريقة، هذه الطريقة حتى صعبة التقليد، تأتي من باب التجريب. يعني في الفن وفي الأدب عموما أكو عندنا نظرية قائمة وسائدة لليوم، هي نظرية التجريب بالفن، هذه النظرية اللي تعاند الشكل وتناهض الموضوع وتحاول أن تأتي بشيء يشبه الشاعر نفسه أولا، ويحاول أن يحفر له خندق ما يشبه أحد. قبل لا نفوت بالعميق وقبل لا نوصل للأدب الشعبي العراقي، أنا حاب أقدم من الأدب العربي نماذج ومن خلالها نتوغل. راح أبدي بنموذج معروف كل إحنا سامعينه وكل إحنا حافظينه، لا ما حافظينه لأن قصيدة ما تنحفظ. هي الفكرة أنه الشاعر في وقتها الأصمعي، الشاعر اللي وصف أنه هو الأبدع في زمانه، الأصمعي وصفوه هكذا الشعراء، وصاحب القصص والطرائف الكبيرة اللي جاء للبوادي والمدن وطلعنا بمنظومة قصصية كبيرة، الأصمعي موجودة حاضرة في كل زمان ومكان. هذا الرجل العظيم اللي عاش في مدينة البصرة ومات بها في يوم من الأيام عنده طريفة أغلبكم سامحها، ولكن أنا حاب أفتتح بها الحلقة، أنه الرجل الطريفة عاش ويا الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور. هذا أبو جعفر المنصور واحد حشاش مع الشعر، من إلى درجة أنه يحفظ القصيدة من أول مرة، يعني أي واحد يقرأ القصيدة قدامه يحفظها يقول له سامحها، هاي من يقول مالتك. السوى بمرور الوقت لقاله واحد من الغلمان اللي عنده الموجودين بالقصر قربه إليه، ليش يحفظ القصيدة من مرتين وعنده جارية أيضا داهية تحفظ القصيدة إذا تسمحها مرتين، المهم إذا تسمحها ثلاث مرات. فالفكرة جعفر أبو جعفر المنصور أي شاعر يجي له يقرأ قدامه وقال له أرد أسمعك قصيدة، فيقرأ قدامه قال له هاي القصيدة أنا سامحها، قال له خليفتنا هاي أول مرة أنا أقراها، قال له لا والدليل هسه راح أقرأ لك إياها، فيقراها. الغلام يسمع، سمعها مرتين، سمعها من الخليفة وسمعها من شاعرها، فيقراها للغلام. هذا هنا أنا يظل يبطنش بمكانه يقول شنو الموضوع، يحس شنو أنا بايقها القصيدة والله مالتي، يقولوا له إذا ما صدق تعال هاي الجارية سهم تقرأ لك إياها محافظتها، لأن تقرأ القصيدة بعد ثلاث مرات. فسمع الأصمعي وهو داهية زمانه، فأنا قلت لكم حلقة اليوم مرتبطة بالدواهي، بالناس اللي عندهم إمكانية أن يجددون وأن يأتون بما هو جديد ومذهل ومدهش ويبقى في الذاكرة. فقال الموضوع بي إنه، وأكيد أكو بالأمر مكر وحيلة،
تمكر أو يعني حاول أن يدخل بهذا الموضوع أيضا بطريقة بيها داهية وبيها مكر، فكتب قصيدة وراح يقولون حتى الزي مالته، واحدة من الروايات حتى الزي مالته غيره حتى ما يعرفه، دخل بطريقة أي إعرابي عنده قصيدة جديدة يريد، لأن وضع مكافأة أبو جعفر المنصور لأي واحد يقرأ قصيدة جديدة، فملت العالم ياهو اللي يجي يتعرض للإحراج ويتعرض أنه يفشلونه ويرجع. فقال قصيدته المعروفة اللي صعب تحفظها وصعب حتى تقراها، اللي هي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، وأنت يا سيدي لي وسيدي ومولي. راح نقراها هيك مو حتى نتشاطر بها بقدر ما أرد أذكركم إياها. فكم وكم تيمني غزيل عقيقلي، هالعقيقلي زينة تفيدنا. فقال بس تستني مدري شني، فلم يجد بالقبلي، فقال لا لا ثم لا لا، وقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت وولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي والعود دندن دندني للي ما هذه الشدة لي، والطبل طبطب للي، والسقف قد سقسق لي، والرقص قد طبطل لي. وعمار انقذني من هذا الموقف المدري شنو.

احنا عندنا بالشعر الشعبي العراقي اكو قصائد ما تنسمع، لازم تقرأ على منصة، يعني صورة وصوت، لازم تشاهدها في شاشة، يعني ما ينفع تسمعها بالراديو لأن بها أداء تمثيلي وبها حركات وبها تفاصيل، يعني لازم أن تكون لغة الجسد حاضرة حتى القصيدة توصل. أكو بيت دارمي قديم هيك يقال للطرفة، بس هو حقيقي إذا ندور عليه نلقاه، يقول دوما نهيت وياك، ليش أنت هيك؟ ما معناه هو يقول له ليش أنا دوما نهيت وياك، هاي اي عدل، يعني لازم تشوف، يعني ما ينفع تسمعها حتى تفهم، دوما نهيت وياك ليش انت هيك، يقلب ايده. هذا الموضوع الامتداد في الادب العربي. اكو شاعر مصري ابن مطروح، هذا الرجل يعني تحديدا من صعيد مصر من اسيوط، عاش في الزمن الايوبي، هو من مواليد 1196 وتوفى 1260، عاش في الزمن الأيوبي. هذا من قد ما نابغة زمانه ومعرفه ووجاهه وشاعر مهم وقربه من عنده الملك، يسمى الملك الصالح أيوب في العصر الأيوبي. هذا الرجل قربه من عنده إلى درجة أنه سلم، يعني كان ناظر على الخزينة في مصر، وبعدين رقاه وارتقى من خلاله وصله أنه خلاه نائب إليه في دمشق، هكذا يعني كان من الواجهات المهمة. وفي زمان هذا الملك الصالح عاش بحبوحة جميلة وكتب بها قصائد مهمة، ولكن بعد وفاة هذا الخليفة خلفاء من بعده ركنوه فرجع إلى مصر ومات في مصر. هذا أيضا كتب قصائد من نوادر الشعر، ومن نقول نوادر الشعر قصيدة تمتاز بالفرادة، أيضا كتب قصيدة بقافية واحدة، كتب قصيدة من 17 بيت بقافية واحدة، مو جناس بالمناسبة، يعني مو جناس، يعني الكلمة نفسها والمعنى يزهر مثل الأبوذية أو الزهيري أو باقي فنون الأدب العربي اللي تمتثل للجناس، لا مو هكذا. القافية هي كذا، ولكن الكذا تحتاج إلى أداء تمثيلي يوصلها، يعني لغة الجسد لازم تكون حاضرة وحركة الإيد تكون حاضرة حتى البيت يوصل ويتم تماما. فنحاول نقرأ هذه القصيدة اللي تحتاج إلى لغة الجسد. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا. لازم تقول كذا حتى توصل وجهه مشرق. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا، إذا ما سخلت الغصن من قده كذا، له مقلة كحلاء نجلاء، إن رنت رمت أسهما في قلب عاشقه كذا. لازم تشوف السهم، إيه، له مقلة كحلاء نجلاء، إن رنت رمت أسهما في قلب عاشقه كذا، تبدى فقال الناس لا بدر غيره، وخر له كل الورى سجدا كذا، سجدوله. أقول وقد عاتبته ويمينه على خده، إذ طال مفتكرا كذا. بعد فكرة إيه صفنا هيجي. يقول: وخر له كل الورى سجدا كذا، أقول وقد عاتبته ويمينه على خده، إن طال مفتكرا كذا، فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا. ترى شغل هذا يقول: فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا، فقال وقد أبدت تبسم ضاحكا، أتيتك فاحفل بي، فقلت له كذا، وبت على طيب العناق مقبلا، وبت على طيب العناق مقبلا، لفيه إلى أن مال من سكره كذا.

خلونا ننتقل الآن إلى الأدب الشعبي العراقي اللي مليء بالنوادر ومليء بالقصائد والأبوذيات والدارميات والإزهيري وكل أغراض الأدب الشعبي وألوانه اللي تمتاز بعضها يمتاز بالفرادة. خلونا نروح للدارمي، وهذه فرصة لكل مستمعي البنفسج ومشاهدي البنفسج، إذا تعرفون دارميات تمتاز مو بقوتها بقدر ما تمتاز بفرادتها على مستوى اللفظ أو على مستوى الأداء أو على شكل بمضمون مختلف، أي دارمي تحسونه مميز كتبونا إياه. رح أقرأ لكم أيضا من نوادر الدارمي. أكو دارمي يحتاج أن تكون لغة الجسد حاضرة، يعني دارمي ما ينسمع لازم ينشاف، يعني الشاعر قاعد على المنصة لو قاعد مثلي هنا وكاميرا الصورة حتى توصل الفكرة. يقول قلت له الدرب منك، يقول لي منا، قلت له الدرب منك، يقول لي منا، طلع توالي الروح وصلها لهنا.

أيضا بالمناسبة يعني حتى نكون واضحين، مو بالضرورة المتفرد هو الأجمل، ها خلوا ببالكم. يعني النظرية التجريبية سواء بالأدب أو الفنون هي مو قائمة على أن يكون هنا الفنان أو الأديب هو الأفضل، لا، ولكن هذا الكائن يحاول بطريقة ما أن يكسر القيود ويقدم حلة جديدة، يحفر له خندق خاص به ويكون إنسان طليعي أو يكون فنان طليعي. لذلك يعني ما نقوله بما هو متفرد وبما يمتاز به الشاعر مو بالضرورة يكون هو الأقوى، لأن يعني الشعر سائد، أكو شعر سائد ولكن يمتلك ما يمتلكه من قوة ومن شاعرية ووحدة موضوع وإحساس، وتعطي هذه القصيدة تكون من في مقدمة القصائد. ولكن اليوم إحنا جاي ندور على ما هو مميز ومتفرد. بالتسعينيات طلعت هكذا شطحة بالأبوذية. أبوذية مول، إحنا نعرف إنه الجناس نفسه ويزهر بمعاني مختلفة، ولكن أن يأتي الشاعر كل الجملة الشعرية هي نفسها ولكن المعنى يختلف، هنا كان فرادة بالموضوع. من ابتكر هذا اللون ما أدري للأمانة، ولكن كتبوه، كتبه سمير صبيح، وكتبه رحيم المالكي، وكتبه عبد الحسين الحلفي بالبصرة، وكثير من الشعراء، كثير من الشعراء كتبوه. فأيضا إذا عدكم أبيات مشابهة نزلونا إياها، خلونا نحفل بهذا اللون المتفرد. رحيم المالكي، أعتقد البيت لرحيم الله يرحمه، هو رحيم شاعر أبوذية مهم، يقول مرات الليالي تصير مرات، مرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير هي.

بما أنه اليوم خميس خلوني أكتفي بهذا القدر من الفقرات وننتقل إلى الاتصالات، وأيضا عمار عنده فقرات أخرى في سياق الحلقة ممكن نقدمها. اللي جاي يسمعنا الآن يا ريت يتصل بنا على أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق. خليني أقول أرقامنا الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

0: أول اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا مرحبا.
1: السلام عليكم أستاذ بهاء.
0: حياك الله عيدان، شلونك؟
1: مأجورين مأجورين إن شاء الله.
0: الله يسلمك حبيبي عيدان.
1: أحلى أيام عاش. شكرا. كنت أسمع قرايات ما خبرتكم بعد.
0: الله يسلمك الله يسلمك ويحفظك حبيبي. ويحفظك ويخليك محافظ على هاي التقاليد وطقوسنا الجميلة
1: حبيبي.
0: الدينية
1: أستاذ بهاء وحق رب المودة والمحنة.
0: إيه
1: يضرب منظرك
0: أها
1: القاسم يخدم كل محلة. يظل يكتب شعر يبن الزكية.
0: حلو حلو عيدان.
1: 70,000 و70 يا العقل قاسم.
0: ألو ألو.
1: لو ينجم عن سوجان ما يرجف قلب عباس.
0: عافية.
1: لو بيه زودي لا قولك.
0: الله الله الله جميل جميل. ممنون ممنون ممنون.
1: خليكم إن شاء الله.
0: تحياتي تحياتي لك. أشكرك وماجور. ألو اتصال. ألو ألو احنا بالجو. ألو يا مرحبا. هلا أمية هلا والفين مرة.
2: السلام عليك.
0: أهلا وسهلا.
2: يكون علي كون اللي ضدك ناصرين.
0: ليه
2: وعلي كون اللي يحبك ناصريتك.
0: أها.
2: وعلي إبراهيم جدك.
0: مهم.
2: ناصريته وعلي أجزم بأصلك ناصرية.
0: جميل.
2: شلونك دكتور؟
0: الله يسلمك يا مرحبا مية هلا.
2: الله يحفظك. الله يحفظك. أركان الخفاجي.
0: هلا بأركان. هلا بيك هلا بيك. منور منور. حياكم حياكم يا مرحبا يا مرحبا.
2: الله يحفظك.
0: هلا والله هلا والله.

0: عمار محضرنا في تجربة شاعر من الأسماء الراكزة اللي عندها تجربة ناضجة جدا. بدأت تجربته بداية تسعينيات القرن الماضي. أتحدث عن الشاعر المخضرم هاشم العربي من كربلاء. هاشم أبو الروائع وبالقصائد الثقيلة يعني الناس هواي شعراء تأثروا به, خصوص شعراء الفرات الأوسط. في زمن صدام حسين كان يتهكم بطريقة عجيبة غريبة. كتب قصيدة الحمار أجلكم الله اللي كانت ممنوعة في وقتها, يعني نتداولها كمنشور سري لأن خاف. فالقصيدة هيش ما معناها من قلب ولسان أحسدك يا حمار. إنسان عراقي في ذلك الزمن يحسد الحمار لأن عايش أحسن من عيشته, كذا يقول له أنت لا تفكر لا تغار كذا, سد أنت كذا سدك يمين, نايم بسد العلف سدك يمين, ولا مثلي كذا, ولا يدق بابك مثلك يطلبك إيجار هيك أو كذا يطلبك حمار, وفيها في التفاصيل. فكان يكتب بطريقة تهكمية. وأيضا كتب وحدة أيضا كانت قفشة عند ممنوعة اللي يقول بيها, يقول ما دام المسودا لازم المعبار الشبع من الكفخ بالروحة والجاية, وقصائد كثر بهذا الصدد. والحديث يطول عن الحبيب, أتمنى له السلامة. مؤخرا هو مريض ويعني بالفراش دائما أشوفه مع كل الأسف. هذا الشاعر الجميل اللي تجربته أغنتنا بجدارة.
1: هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد. هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد ومحمل قصايد واحنا بول بيت. ولك يا هل قال لك ما جيت شا هذا الضوء اش مجس رصوب البيت والصح الوريد وش فرط الرمان وياه اللي ترس جف دمعتي شكليت. يا هل قال لك ما جيت يا غرنوك شعري وجن حشاي الهور. يا هل قال اكثر منك تمنيت. ازعل يوم وافرح يوم ومليني بكثر حسنك حزن وهموم, وبتفاحة أرجع بسرت فرحان وأنا من عدن عن شوفتك مطرود. هلا يا الدمي من دمك ولحماك وغيري ما أوقف دونك ولحماك على قلبي منحط طنك ولحماك أحسن ثوبك من بعدك علي أحس شني من أكون وياك ما موجود شني عطور شني طيوف شني بعمر من ضيمك ولا ونيت ومن تندهن باسمي بجمرة الحالوب أصفن هيك وصفن هيك واسأل اسمي عد يا شاعر تحليت أحس اسمي لذيذ بشفتك والله حتى استغرب اسمي لو علي ناديت. انت شقد لذيذ اش هالحلاوة البيك وتأمل يصدقوني من قلك يا عسل وقت الزعل مريت وتشهاك ويهون العطش يا ماي من مريت بي او ناشف النهران روضة من الورد لاخر شبر برض الملح مديت وانت هناك بس هناك وصح ما جيت لكن جيت لكن جيت

0: اتصال. الو، الراديو نصي. الو يا مرحبا، خاف احكي.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
1: شو
0: اهلا وسهلا، الراديو نصي حتى اسمعك زين حبيب.
1: وياك
0: تفضل حبيبي.
1: على الامام العباس.
0: يا الله نسمع منو يا انا، تشرف بيك.
1: الله الخفاجي من البطل.
0: حياك الله رضا، تفضل.
1: اللي يقعد جرب سيوف وحدها حسافة على الهجر زينب. وحدها يا حاد النوق مر بينا، وحدها توادع ويكفيك وصير بي.
0: الله عليك. الله
1: أود عنك وروحا هذا خير وداع، يا بدر الهواشم يلد نورك شاع. يا الحدر العساكر زلزلت القاع.
0: والله
1: ومن ظهر الناقه اختار الدينه.
0: شلون عيد هذا القفل؟ من ظهر الناقه.
1: من ظهر الناقه وزع كاف الدينه.
0: الله، جميل والله.
1: الله يحفظك.
0: ممنون حبيبي رضا، محبة كبيرة وامتنان. أشكرك جداً.

0: أيضا بما أننا نتحدث عن الشاعر المتفرد والقصيدة المتفردة وتقريبا وصلنا إلى فقرتنا الأبرز في البرنامج فقرة شاعر في الذاكرة، أنا أعتقد أنه إذا جاء في الصواب ما نذكر عبد الحسين الحلفي الله يرحمه بهذا الصدد. شاعر متفرد، شاعر متفرد، قصيدة متفردة، قصيدة متفردة، شاعر طليعي، إيه شاعر طليعي، شاعر مدرسة، لا الموضوع إشكالي، شاعر اتجاه تيار مدري شنو، يعني إشكالي، إشكالي الموضوع بالنسبة لعبد الحسين الحلفي، لأن شخص مجدد، يعني لأن فكرة المدرسة فكرة إشكالية، يعني حتى أكو يعني بعض المنظرين يعني حتى يشكل على عريان السيد خلف أو كاظم إسماعيل قاطع أن يكون بمصاف المدرسة. هسه بعيدا عن هذه التفصيلات اللي هي قد ما تعنينا، هو ولكن في الدارج وفي السياق العام أكو ناس يعتبرون سمير صبيح مدرستهم، وناس يعتبرون عبد الحسين الحلفي مدرستهم، وكذا بالنسبة لكثير من الشعراء اللي يمتلك ملامح أسلوبية في القصيدة. طبعا هاي كلمة ملامح أسلوبية في القصيدة هي أقرب للجو العلمي، يعني للقرار العلمي، على اعتبار الموضوع مو هكذا تجي وتقول أي كلام، لأن احنا عاطفيين ووجدانيين في الغالب بإطلاق الأحكام، فالموضوع ما يتحمل أن تكون تقدم انطباعاتك عن الأشياء بقدر ما أكو علم نلجأ له وهو الفيصل وهو الحكم بيناتنا. عموما ليش عبد الحسين طليعي الله يرحمه، وليش متفرد، وليش قدم ما قدم للقصيدة من تجديد وألبسها ثوب الحداثة وقدمها بطريقة مختلفة؟ ليه قدمها بطريقته، بطريقته، يعني في الشعر الشعبي العراقي أكاد أجزم ماكو واحد كتب قبل عبد الحسين الحلفي بهذا الكم من التناقضات وهذه الهندسة وهذه الغرائبية وغير المألوف اللي حاضر بقوة في القصيدة. قد تحضر، هي حاضرة قبل عد فلان وعد فلان، ولكن عندما تتحول إلى منهج وخصوصية رائدة في قصيدة يعني شاعرها هو نفسه وأسلوبه هو نفسه في كل القصائد، يعني حتى بالأبوذيات اللي يكتبها، ربما عمار محضر لنا أبوذيات الحبيب الراحل عبد الحسين الحلفي، أيضا حتى بالأبوذية ما كتبها مثل ما يكتبونها أهل الناصرية، كتبها بطريقته القائمة على التناقض والأشياء الغريبة والجناسات يتلاعب بها. عموما الحديث يطول عن الفرادة والتميز عند عبد الحسين الحلفي، ولكن يبقى هذا الرجل سابقنا بعشرات السنين وقدم ما قدم للساحة الشعرية العراقية.
1: حرج ما بين أتاني ما أتاني ومومي الشماتي، ما أتاني أتاني والأريدة ما أتاني، إجا المارا يتوقف علي رغم كل الهموم العلي، راسا عشت مرفوع ما دنقت، راسا ومن انتزعلت فجأة رأسا راس دنق بين يدي، حبك يا ترف سلني علاني وخلى اللي قبل حدري، علاني زعلت انت وزعلتاني علاني ولحد الان انا مبدل علي، وكسرت لك صراير عشق روحي وكسرت لك ونفس وقت المنازع، وكسرت لك طويل واعلى منك، وكسرت لك حتى تلوح من تبوس يدي، جر عدلك عدن صوبك جدامي جر عدلك ودليك بحكي المر، جر عدلك اذقل كافي بسك جر عدلك، ازعلت لك جر عدل حقك علي، فولي فعل الخير ما مرة فولي وحبك هم ترز قلبي، فولي إذا ما عاجبك فاشطح فولي بس بشرط خنولي سوي، نعمتين أمك تنعوانا على عمتين وجيتك نعمة والضحكة، نعمتين شبابك تين لا تقل نعمتين أخاف تقول ويمو عن خطية، مرش بيها أعلى روح شبيها تنشد، مرش بيها العشق مر بيها يسعر، مرش بيها أنا التانية تمامر، مرش بيها وقمت حسبالي هو الصار بيه، فرعينا قبل من أصل طيب فرعينا هسه العقل طاحت، فرعينا الوقت يخزر علي فرعينا ودرت عنا وبقت عينا علي، شلوطينة يا دنيا بنار ضيمت شلوطينة، حزن وسنين عمري شلوطينة، ابعازة ومن تقل شلوطينة ينب قبلك انطينة وحط بديه، جدي يا دنيا وياي بعد وبعد جدي وعلي صيح يبعال الصوت جدي هجمت بيت ابوي وبيت جدي وانا بلا بيت شت هجمين لي حتى الحايط فراقك حتاني اتاني وما تجي لكن حتاني مو بس انت تتقلب حتاني قمت وياك اتقلب علي مرة منهن اشفافك عسل حصتي مرة منهن وقطع الكلاي سهمك مرة منهن كم مرة لحقتك ومرة منهن مو انت طلعت والصار بي ترادم الحزن دام بسبب زعلك ترادم تعالوا باو عيوني ترادم على مودك ضلعي ويضلعي ترادم على مودك قمت هدان علي هاشك شبيك مجرد شك شكن هاشك شبيك تكش بوجهي لكن هاشك شبيك اشك حلقه لي غثك هاشك شبيك واذا غثك اشك حلقه بديه

0: أكيد بعدنا متواصلين وياكم. لا والله تقريبا يعني أو شكنا ننتهي في ألوان شعرية. خلونا نختم بها هذه الفقرة في ألوان شعرية. اليوم راح نودي ألوان شعرية أيضا لمنطقة الفرادة والتفرد والتميز في الشعر الشعبي العراقي. الشاعر يلزم نفسه بأشياء هو ما ملزم بها حتى يتفرد حتى يتميز. ومثل ما أسلفت أنه هذا التفرد وهذا التميز مو بالضرورة يكون عنوان للأفضل، لا مو بالضرورة، ولكن ما يميز الشاعر أنه هو دائما يبحث عن الجديد ويحاول أن يقدم نفسه بطريقة مختلفة. الختام راح يكون ويا ألوان شعرية ويا الشاعر حسين دراول، هذا الرجل اللي يكتب الأبوذية بطريقة الناصرية وهو ابن الناصرية، ولكن هنا يقدم نفسه بطريقة مختلفة. راح نخليه للختام. كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، ومخرجنا عمار مشتاق في الإخراج الصوتي وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا عمار مشتاق وفقرة ألوان شعرية.
1: كلمة وحق النطق وسط الحوت كلمة، وحق النطق وسط الحوت كلمة، بصيام ودوم لك محتام.
2: كلمة
1: كلمة حلو بس بطبع مو زين، كلمة ما يوعد شن وعد كمون ليه بس ما
2: إيه؟
1: إلك يا الما شبيهك يصح بس ما، إلك يا الما شبيهك يصح بس ما، بحزن يا الما ضقت وياك
2: بس ما،
1: بس ما دنيف ولا أبال وغيظ بس ما أعوفك لا وحق الشوق بيه. خايب تلوم تلوم اللي هواك وكيف لا ما، تلوم اللي هواك وكيف لا ما، العقل طشوا علي صعب
2: لمة
1: لا ما، حياتي بشوفتك إن غبت لا ما، أظل وداعتك يحدون بي
2: الله الله
1: ظل ما بغيابك بوداعك هل تظن بالعين ظل ما، جفيت ودنيتي بلياك
2: ظلمة
1: ظلمة خيب بغيتك بغيتك عن سموم الصيف ظل مو عفتني وقاب شوقك فتك بي أبو داعك هل تظن بالعين
2: ظلمة
1: ظلمة جفيت ودنيتي بلياك
2: ظلمة
1: ظلمة بغيتك عن سموم الصيف ظل مو عفتني وقاب شوقك فتك بي لح
2: ما
1: ما إلك إلك يا من جهاد أعلنت لحمة، إلك يا من جهاد أعلنت لحمان قطع وصلك وأنا الممنون
2: لحمة
1: لا عندك ملحة وياي لح
2: ما
1: مو ثلج وأنا الغضا ينقاس بي
2: الله يا حسين
1: شح
2: ما
1: ما عجب يا سنة لو عالبيك شح ما تجود متيمك سليت
2: شحمة
1: شحمة خايبة شاقف عودة حامل قلب شحمة وعلق الناص عينك فتك بي فط
2: الله ما. يا حسين
1: جنين جنين متيمك ما بلغ فاطمة جنين متيمك
2: ما بلغ
1: ما بلغ فاطمة كسباح انهدم كاليك
2: فطمة
1: فاطمة المحبة المودة اخذ وعطة انقاس فأطي مو بخل وانا الوهبت لهاي
2: الله
1: جنين متيمك ما بلغ فاطمة
2: بعده
1: بلغمة
2: بعدي.
1: جنين متيمك ما بلغ فطمة كسباح انهدم شاليك
2: فطمة
1: فطمة المودة خذو عطة انقاس فطمو بخل وانا الوهبت هاي هي هي ما
2: ايه
1: يناهج فاك بيت العقل هي يناهج فاك بيت العقل هي ما نسيت اللي بودادك كان
2: هي ما
1: هي ما خيب من الحسبات عنده هواي هاي ما على بال وداع هيك بلا خطية
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال طبعا
4: ها كبره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
5: الشعب حدد عزالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن أشارك
3: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف
8: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق دي يوم مشاعر
3: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
9: من قلب البصرة.
10: من قلب البصرة.
9: من مول بصرة تايم سكوير.
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
12: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من الحكومات السابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
11: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
13: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر، أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب، بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
11: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
14: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد مواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام. فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رئاسة الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برئاسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
11: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهداً ومراقباً على التحولات المجتمعية، مقيماً الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
15: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ما أخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين حقيقة.
11: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
16: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
11: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
17: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد. من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد، سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
9: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض البصرة.
10: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
18: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
19: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
20: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: بواكير الحضارة الحديثة في العراق.

0: نقصد ببواكير الحضارة الحديثة تلك المخترعات والنظم الأوروبية التي أدخلت إلى العراق منذ منتصف القرن 19، وسنحاول الآن دراسة هذه البواكير وما أنتجت في المجتمع العراقي من تأثير خلال الفترة التي تنتهي عند إعلان الحرب العالمية الأولى واشتراك الدولة العثمانية فيها.
1: الباخرة. كانت الباخرة أول اختراع أوروبي جاء إلى العراق خلال القرن 19، وكان الوالي رشيد باشا الجوزلجلي أول من فكر في إدخالها إلى العراق. ففي عام 1855 دعا هذا الوالي جماعة من التجار وعرض عليهم تأليف شركة للملاحة النهرية يكون نصف رأس مالها من الحكومة والنصف الآخر يشترك فيه التجار، وبعد ذلك أرسل طلبا إلى معامل أنتويرب في بلجيكا لصنع باخرتين، وقد وصلت الباخرتان في عام 1858 أي بعد موت رشيد باشا، فقام بتركيبها رجل يدعى مسعود بيغ البلجيكي، ولم يكن هذا الرجل بلجيكيا، إنما لقبه الناس بهذا اللقب لأنه سافر إلى بلجيكا وتدرب فيها مدة، وكانت هذه عادة الناس في تلك الأيام.

0: كانت البواخر عند أول ورودها موضع دهشة العراقيين الساكنين على ضفاف الأنهار من العشائر وأهل المدن، إذ هم لا يكادون يسمعون صفيرها وهي قادمة حتى يخرجوا إلى شاطئ النهر لينظروا إليها ويتعجبوا منها. وقد أطلقوا عليها اسم الدخانية أو مركب الدخان لما كانوا يشاهدون فيها من فوهات ينبعث منها الدخان. ومنذ عام 1862 كان سير البواخر بين بغداد والبصرة منتظماً إلى حد ما، يجري على مواعيد معينة، وكانت أجرة الراكب بين هاتين المدينتين ليرة ونصف، مع العلم أن الأجرة في السفن الشراعية كانت لا تزيد على الليرة الواحدة. وقد امتد مؤخراً خط فرعي بين بغداد وسامراء تجري فيه باخرة مرة كل أسبوع.
1: كانت تتنافس على نقل الركاب بين البصرة وبغداد شركتان، إحداهما بريطانية وهي المعروفة باسم بيتلانج، والأخرى عثمانية تشرف عليها الحكومة. وكانت شركة لانج ناجحة ومربحة، أما الشركة العثمانية فكانت على الرغم من تدعيم الحكومة لها غير مربحة من جراء الإدارة السيئة فيها. كانت البواخر بوجه عام تواجه مشكلة عويصة عند سيرها في أنهار العراق، هي مشكلة ارتطام الباخرة في الطين عندما تنخفض المياه أثناء الصيهود، فكان الربان يستعين بالشاقول لمعرفة مدى عمق النهر، ولكن ذلك لا يجدي إلا قليلا، فكثيرا ما ترتطم الباخرة على الرغم من ذلك، ولا بد عندئذ من تفريغها من الركاب والبضائع من أجل تعويمها. وقد يشترك في عملية التعويم أحيانا جميع الركاب صغارا وكبارا، نساء ورجالا.

وهناك مشكلة أخرى كانت تجابه البواخر في العراق، وهي إطلاق الرصاص عليها من قبل العشائر القاطنة على ضفاف النهر. والظاهر أن أبناء العشائر كانوا يعتبرون سير البواخر بالقرب منهم تحدياً لهم، فهم قد اعتادوا أن يفرضوا الأتاوى على القوافل المارة في منطقة نفوذهم، ولم يكن يهون عليهم أن يروا البواخر تمر بهم دون أن تدفع لهم الأتاوى المعتادة. وكانت هذه المشكلة تؤدي أحياناً إلى مشكلة أخرى، هي أن العشائر قد تهاجم بواخر بيت لنج فيحتج أصحابها إلى الوالي أو يبرقون بشكواهم إلى لندن، وتضطر الحكومة العثمانية عندئذ إلى توجيه الحملات التأديبية ضد العشائر المعتدية، وكثيراً ما تفشل في ذلك.

نشرت جريدة الجوائب الإسطنبولية في 22 من تموز عام 1880 تقول: أن 40 رجلاً من العشائر في العمارة أطلقوا النار على باخرة إنجليزية لينابها، فقتلوا بحرياً وأحد ركابها وضابطاً، فأرسل قنصل إنجلترا في البصرة برقية إلى سفيره في إسطنبول يخبره بذلك، فأبلغ السفير الأمر إلى الباب العالي، فأرسل الباب العالي برقية مشدداً بها إلى والي بغداد يأمره بأن يرسل قوة عسكرية ويقبض على أولئك المعتدين.

وصفت السائحة الفرنسية ديو لافوا حالة البواخر في العراق عام 1881، فذكرت أن بواخر بيت لينج كانت تسير مرة واحدة في الأسبوع، وكانت قذرة جدا لأن المسافرين فيها كانوا يقومون بأعمال الطبخ والغسل في ممراتها وقاعاتها دون رادع. أما البواخر العثمانية فكانت تسير في الشهر مرتين، ولكن الأمور فيها تجري حسب مشيئة الشيطان أو الترك، إذ هم يتقاضون مبالغ مختلفة من المسافرين بحجج وأسباب واهية، وهم لا يكتفون بذلك بل يستعينون بأية طريقة لابتزاز المال، وإن كان في ذلك ما يسيء إلى الركاب ويضايقهم. وتروي المدام ديو لافوا قصة طريفة في هذا الصدد، خلاصتها أن أحد البواخر العثمانية عندما حل موعد تحركها من البصرة لم يكن فيها من الفحم ما يكفي لوصولها إلى بغداد، وسبب ذلك أن متعهد الفحم كانت له على الحكومة ديون مستحقة، وقد رفض أن يجهز الباخرة بالفحم ما لم تدفع الحكومة تلك الديون، ولكن الباخرة يجب أن تسير في موعدها المقرر، وقد صدر إليها الأمر بالتحرك على الرغم من احتجاج ربانها. كان الربان فرنسيا ولم يستطع عصيان الأمر الصادر إليه، فاضطر أن يستخدم السمسم الذي كان منقولا في الباخرة وقودا لها. وقد وصل بغداد أخيرا ووجد أنه أنفق من السمسم ما تزيد قيمته على 30,000 فرنك.

حاولت الحكومة العثمانية في أوائل العهد الدستوري إصلاح شركة البواخر التابعة لها، فاتفقت مع بيت لنج على توحيد الشركتين على أن تكون الإدارة بريطانية والعلم عثمانياً، وصدر فرمان سلطاني بذلك، غير أن المعارضة اعتبرت الاتفاق ضاراً بالبلاد، وأخذت تشن على الحكومة حملة شعواء في الصحف وفي مجلس المبعوثين. وحين وصل الخبر إلى بغداد هاج الناس وماجوا احتجاجاً على الاتفاق، وكان يحركهم بعض كبار التجار من أصحاب المصالح القائمة وعلى رأسهم عبد القادر باشا الإخضاري. وتجمر الناس في بغداد حول دائرة التليغراف، وجلس الإخضاري عند آلة التليغراف يرسل البرقيات الاحتجاجية إلى اسطنبول على نفقته الخاصة كما جرت عليه العادة في تلك الأيام. وفي 14 كانون الأول عام 1909 جرى التصويت على الاتفاق في مجلس المبعوثين فوافقت الأكثرية عليه. وفي 13 من آذار عام 1914 بدأت الإدارة الجديدة تتسلم البواخر النهرية التي كانت تابعة للشركتين السابقتين من أجل تنظيمها على أساس جديد، وكان الأمل أن يتم لها ذلك في وقت قريب، ولكن القدر لم يمهلها إذ قامت الحرب العالمية الأولى في صيف ذلك العام، واستحوذت الحكومة العثمانية على البواخر جميعاً بغية استخدامها في الأغراض العسكرية.

التلغراف. عندما حدثت ثورة الهند في عام 1857، شعر الإنجليز بالحاجة الماسة إلى مد خط تلغرافي يصل لندن بالهند عبر البلاد العثمانية. فتم الاتفاق بين الدولتين على قيام المهندسين البريطانيين بمد الخطوط التلغرافية بين تركيا والعراق. وفي أوائل 1861 نصب أول خط في العراق ما بين الموصل وبغداد، وفي صيف ذلك العام تحقق الاتصال التلغرافي بين بغداد وأسطنبول. ثم صارت شبكة الخطوط التلغرافية تتشعب وتمتد في مختلف أنحاء العراق، وأول امتداد لها كان باتجاه البصرة عبر المنتفج. وأول مخابرة تلغرافية بين بغداد والبصرة جرت في 28 من كانون الثاني عام 1865، ثم امتدت الخطوط إلى خنقين باتجاه إيران، وإلى كربلاء والنجف، وإلى الكوت والعمارة وبدرة ومندلي، وما حلت نهاية القرن التاسع عشر حتى كانت الدوائر التلغرافية مفتوحة في جميع البلدان العراقية المهمة. قابل العراقيون التلغراف بدهشة أشد من تلك التي قابلوا بها البواخر، وقد ذهب الكثير من عقلائهم إلى عدم التصديق به، فليس من المعقول في نظرهم أن يصل الخبر من إسطنبول إلى بغداد في لحظة واحدة، مع العلم أن المسافر يقطع المسافة بينهما في 20 يوما أو أكثر. يحكى عن أحد وجهاء كربلاء إنه كان في بغداد عندما وصل إليها خط التلغراف لأول مرة، فلما عاد الوجيه إلى كربلاء أخذ يتحدث عن هذا الاختراع العجيب، وكيف أن الإنسان يستطيع به أن يدق على حديدة في بغداد فيسمع الناس صوتها في إسطنبول. فظن الناس أن هذا الوجيه قد اعتاد على تعاطي الخمرة في بغداد، فصار سكيرا لا يعي ما يقول.

كان استعمال التلغراف أول أمره مقصوراً على المخابرات الحكومية، ولم يكن الأهالي يستعملونه إلا نادراً، ثم اعتادوا على استعماله فيما بعد تدريجياً. وقد أدرك الأهالي بمرور الزمن أن التلغراف يمكن استعماله في رفع شكاويهم إلى الوالي ببغداد أو إلى السلطان بإسطنبول، ومن هنا صار مأمور التلغراف ذا مركز مرموق في نظرهم، فهم يسرعون إليه حين يتذمرون من معاملة أحد الموظفين لهم، وتراهم عندئذ يقفون على رأسه فيدفعون له الأجور المقررة ويطلبون منه إبراق شكواهم إلى المراجع المختصة حالاً. ومن الطرائف التي يتناقلها أهل النجف أن نفراً من الأهالي أرادوا إبراق شكواهم ضد أحد الموظفين، فقدموا إلى مأمور التلغراف رشوة لكي يكون دقه على الآلة شديداً، ظناً منهم أن الدق الشديد أسرع وصولاً وأشد تأثيراً.

يمكن القول بوجه عام أن التلغراف كان له أثر غير قليل في تدعيم السيطرة الحكومية وفي تغلغلها في المناطق النائية من العراق.

10 أن جماعة من العصاة العشائريين هجموا على محطة التلغراف وكسروا الآلة التي فيها، حيث وصفوها بأنها تجرش عليهم، أي أنها تنقل أخبارهم إلى الحكومة وتنم عليهم. ومن الجدير بالذكر أن خطوط التلغراف في العراق كانت معرضة للانقطاع بين آونة وأخرى، وذلك بسبب ما اعتاد عليه العراقيون من تحطيم كل شيء يعود للحكومة ونهبه. شهد أحد المسافرين في عام 1913 وهو يتسلق عمودا للتلغراف ليقطع أسلاكه وينهبها، فهي في رأيه تنفع للاستعمال في ربط الأحمال على الدواب. فهذا الرجل لا يبالي أن يضر بمصالح الحكومة والناس ويربك أعمالهم من أجل شيء تافه، أو لعله يتعمد ذلك تبعا لما يقول به المثل الدارج: شعرة من جلد خنزير. وما زالت هذه العادة موجودة بين الكثيرين منا، إنها من بقايا تراثنا البدوي القديم.

العربية، كانت الحيوانات هي وسيلة السفر البرية السائدة في العراق طيلة العهد العثماني، ولم تدخل العرب إليه إلا مؤخراً وبنطاق محدود جداً. وكانت أولى العربات في العراق هي عربات الترامواي التي أسسها الوالي مدحت باشا، وهي ذات طابقين تجرها الخيول على سكة من حديد. وكانت يوم ذاك شائعة الاستعمال في اسطنبول وفي بعض المدن الأوروبية. كان مدحت باشا قد لاحظ كثرة الزوار الذين يذهبون إلى الكاظمية، فقرر تأسيس شركة مساهمة تقوم بإنشاء سكة ترامواي بينها وبين بغداد.

وفي شهر أيار من عام 1870 طرحت أسهم الشركة في الأسواق، وكانت قيمة السهم الواحد 1.5 ليرة، فأقدم بعض الأثرياء والتجار على شرائها بتحريض من مدحت باشا. كان على مدحت باشا أن يختار بين طريقين لإنشاء السكة، أحدهما في جانب الرصافة ويمر بالأعظمية، ولكنه يحتاج إلى جسر من الحديد فوق دجلة، والآخر في جانب الكرخ، وهو طريق لا يحتاج إلى جسر ولكنه كثير الالتواء. وقد استقر رأي مدحت باشا على اختيار الطريق الثاني لقلة نفقاته.

أرسل مدحت باشا إلى مصانع بريطانيا يطلب منها المواد والأدوات اللازمة، وسار العمل في المشروع بنجاح لا بأس به، ويعود الفضل في ذلك إلى همة الوالي وحرصه ودأبه. وعندما اكتمل المشروع وبدأت العربات تجري ذهل الناس لمنظرها. قيل إن إحدى عجائز الكرخ أبدت إذ ذاك دهشتها، حيث قالت: بس على الموت ما يقدرون. كان ربح الشركة في السنة الأولى يربو على 20% من رأس المال، وظلت الشركة مضطردة النجاح إلى أن رفع مدحت باشا استقالته من الولاية وغادر بغداد في عام 1872. فبدأت الشركة منذ ذلك الحين تسير في طريق التدهور تدريجيا كشأن أغلب المشاريع العثمانية. وقد أعطتنا المدام ديولافوا وصفا لما كانت عليه الشركة من إهمال أثناء زيارتها لبغداد في عام 1881، فهي تعطي مثلا واقعيا على ذلك. خلاصته: إن بقعة من الأرض التي تمر عليها السكة في منتصف الطريق انخسفت ولم تستطع العربات مواصلة السير عليها، فيضطر الركاب أن ينزلوا عنها ليأتي الحمالون فيدفعوها حتى يعبروا بها البقعة المنخسفة. وقد ذكرت ديولافوا أن الخسف مر عليه 18 شهرا، فكان المهندسون يأتون إليه لفحصه ثم يكتبون عنه التقارير، وتمضي الأيام بعد ذلك من غير نتيجة. وقد كان في الإمكان إصلاح تلك البقعة في ساعة أو ساعتين بواسطة أولئك الحمالون أنفسهم.

وتأتي ديولافوا بمثل آخر على إهمال شركة لترامواي، حيث وصفت ركوبها هي وزوجها إحدى العربات عائدة من الكاظمية، فقد كان سائق العربة قد أوشك وقت عمله على الانتهاء وهو يريد العودة إلى بيته بأقصى سرعة ممكنة، فأخذ يلهب الخيول بصوته مما جعل العربة تهتز اهتزازا شديدا لسرعتها، وكان في العربة بعض النساء فارتفع صراخهن، ولكن السائق لم يكترث لصراخهن بل اشتد في ضرب الخيول بصوته، وصادف عند دخول العربة في أزقة الكرخ أن كان هناك عدد من الحمير تحمل سمك البز ذي الحجم الكبير، فجفلت الحمير وألقت أحمالها على الأرض، وأخذ أصحابها يشتمون السائق بلهجة خشنة، فأجابهم السائق بشتائم مثلها، وتبدي ديولافوا أسفها لأنها لم تكن تفهم معنى تلك الشتائم المتبادلة، وكان بجانبها رجل يحمل كوزا من العسل، فأريق شيء من العسل على ملابسها من شدة الاهتزاز، وأخذ الرجل يلعن الأرض والسماء غيظا لفقدان بعض عسله دون أن يهتم بما جرى على ملابس السيدة من تلويث. وقد أصيب ركاب آخرون أثناء ذلك بكسور في أيديهم وأرجلهم، كما أصيب خادم القنصلية الفرنسية الذي كان يرافقها برضوض وجروح في رأسه وفقئت إحدى عينيه. وتضيف ديالافوا إلى ذلك قائلة بأن هذه الحادثة المؤسفة لم تكن نادرة الوقوع في عربات لترامواي، ولكن الذي يبعث على العجب أن أحد لم يرفع صوته بالشكوى من تصرفات السواق تلك. والأعجب من ذلك أن هؤلاء السواق لا يعدون أنفسهم مسؤولين عن تلك الحوادث المؤسفة، بل يردونها إلى أحكام القضاء والقدر وما يريده الله لعباده.

ظل العراق 20 سنة وليس فيه من العربات سوى عربات التراموي، وفي 1890 ظهر نوع من العربات الخشبية يجرها زوج من الخيول من غير السكة، وقد خصصت لنقل الركاب بين بغداد والأعظمية. وفي السنة التالية ظهرت في بغداد عربات مستوردة من أوروبا هي عربات اللندن، وهي إنما سميت بهذا الاسم لأنها كانت تصنع في بلدة ألمانية اسمها لاندو، وقد أضاف العام عليها النون كما هي عادتهم في مثل هذه الأسماء. وكانت هذه العربات في بداية أمرها خاصة بالوالي وبعض كبار الموظفين والأعيان يستعملونها في تنقلاتهم داخل بغداد، ثم عم استعمالها بعد إذ على نحو ما حدث للسيارات بعد الحرب الأولى. وفي مفتتح القرن العشرين أسس نفر من أثرياء بغداد وتجارها شركة لتسيير العربات بين بغداد وبعض المدن القريبة منها كبعقوبة والحلة وكربلاء وسامراء، وكانت الواحدة من تلك العربات تجرها خيول أربعة تبدل في المحطات، فكانت بذلك قادرة على قطع الطريق بين بغداد وكربلاء مثلا خلال نهار واحد. وقد اشتهرت هذه العربات بين العامة باسم عرباين عارف آغا، إذ كان هذا الرجل أكبر المساهمين فيها، وسماها بعضهم كذلك عرباين الكومبانية. وقد نجحت الشركة في تسيير عرباتها وأقبل الناس عليها، وأصبحت المقاعد في العربات تحجز قبل أيام عديدة لا سيما في موسم الزيارات والأعياد. ولعل من المناسب أن نذكر أن الملا عبود الكرخي كان يدير مكتب الشركة في الكرخ، فكان يجلس فيه بعقاله ذي اللفات الأربع ليبيع التذاكر أو يحجز المقاعد.

وفي عام 1908 وردت إلى بغداد من حلب أول سيارة، فخرج أهل بغداد للتفرج عليها، وصار بعضهم ينظرون تحتها لكي يكتشفوا الحصان الكامن في بطنها على زعمهم، إذ لم يكن من المعقول أن تسير عربة من غير حصان يجرها. وبعد قليل ظهر الموتور في نهر دجلة، وهو زورق يوضع في وسط محرك كمحرك السيارة، وقد شجع الوالي نجم الدين الأهالي على الاستفادة منه لتأسيس شركة وطنية للنقل الناري. ثم أسس تاجر يهودي اسمه مشعل خطاً لنقل الركاب بين بغداد وبعقوبة، يستخدم فيه سيارات طويلة من نوع اللوري ذات مقاعد جانبية. وبلغ مجموع السيارات في العراق كله عند إعلان الحرب الأولى أقل من 12 سيارة. يحكى أن الوالي جاويد باشا عندما ذهب إلى النجف بسيارته الخاصة في عام 1914 طلب من أحد وجهائها أن يركب فيها لتسير به خارج السور، ولكن الوجيه بعد أن نظر إلى السيارة ملياً رفض الركوب فيها بحجة أنه صاحب عيال وهو لا يأمن من شرها على نفسه.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: راديو تايم سكوير 102.5. نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
3: الدكة العشائرية بين الإرهاب وإعادة إنتاج العشيرة. يتلخص مفهوم الدكة العشائرية بإقدام مسلحين ينتمون لعشيرة على تهديد عائلة من عشيرة أخرى من خلال عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة بما فيها الثقيل أو إلقاء قنبلة يدوية أحياناً على منزل المقصود، كتحذير شديد اللهجة لدفعها على الجلوس والتفاوض لتسوية الخلاف. وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف تتطور الأمور لتؤدي إلى وقوع ضحايا من الطرفين. وبعد شيوع هذه الظاهرة بشكل خطير في المجتمع العراقي ووقوع الكثير من الضحايا بسبب ذلك، فقد أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان له بتاريخ 8 نوفمبر للعام 2018 اعتبار الدكات العشائرية من الجرائم الإرهابية وضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم، وأشار إلى أن المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر العام 2005 تنص على أن التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه يعد من الأفعال الإرهابية. ومع اعتقال العديد من المتهمين بهذا الخصوص، إلا أن الدكة العشائرية وبعد صدور بيان المحكمة شهدت تزايداً في حدوثها في محافظات مختلفة كالبصرة والعمارة وبغداد وغيرها. وقبل الدخول في تفصيلات الموضوع، يجب التأكيد أن وجود العشائر والقبائل في المجتمع يعكس مرحلة تاريخية من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، وهي لصيقة مرحلة الإقطاع التاريخية وما قبلها والتي مرت وتمر بها المجتمعات الإنسانية المختلفة بكل ما تحمله الأخيرة من بنية فكرية وأخلاقية وأدائية متخلفة قياساً بلاحقتها والتي نشأت على أنقاضها، ألا وهي الرأسمالية. بعد نشوء وبداية نشوء الدولة الوطنية، بدأت عملية تحول الأمن والحفاظ على المصالح الاقتصادية والاجتماعية تنتقل من يد العشيرة باعتبارها الحافظ الفئوي والمناطقي والأسري لمصالح أبنائها، إلى الدولة باعتبارها المؤسسة الحاضنة للجميع والعابرة للعشيرة والقبيلة والطائفة والدين، كما يفترض ذلك من سنة التطور التاريخي التي أفرزتها تجارب بناء الدول المدنية المتحضرة، والتي قامت على خلفية تحولات عميقة في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية والأيديولوجية، مما سهل نشأة الأسواق الوطنية والاقتصاد الوطني القومي ونشأة المدن الحضارية والانتقال من المجتمعات الرعوية والزراعية والريفية المتخلفة إلى مجتمعات المدن الحضارية. وعلى هذا الأساس، وحسب درجة تطور المجتمعات وظروفها الخاصة، بدأ الاضمحلال التدريجي لسلطة العشيرة والقبيلة باعتبارها مرحلة متخلفة من مراحل النمو الاجتماعي والاقتصادي، وعلى خلفية مستويات التطور الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقرار، بقيت العشيرة والقبيلة في علاقة عكسية مع الدولة، فكلما ضعفت الدولة اشتد ساعد العشائرية والقبلية، وبالعكس كلما قويت الدولة واشتد بناؤها ضعف الدور التأثيري للعشائرية والقبلية. هذه العلاقة بمجملها تدفع العشيرة للتحالف مع الدولة عندما تكون قوية، وتشهر السيف ضد الدولة عندما تكون ضعيفة أو في طور البناء. ومن هنا تنشأ المشكلات بين المركز الدولة وبين الأطراف التي هي العشائر والقبائل وحلفائها. مع ضعف الدولة العراقية وتدهور هيبتها وعدم مقدرتها على بسط سلطة القانون بعد أن سقطت مؤسساتها في عمل قسري من خارج الحدود عام 2003، وتزامن ذلك الانهيار ليس فقط مع سقوط النظام الدكتاتوري الحاكم آنذاك، ولكنه أسقط فيه مؤسسات الدولة العراقية التي امتدت إلى عهود تأسيس المملكة العراقية وبدايتها منذ عام 1921، وقد اختلف أداء هذه المؤسسات اجتماعياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً مع تعاقب الأنظمة السياسية المختلفة على الحكم في العراق وتباين فلسفاتها، أي إن الاحتلال الأمريكي للعراق لم يستهدف التغير النوعي لأداء مؤسسات الدولة العراقية، بل استهدف بنتائجه الميدانية تحطيم البنية التحتية المؤسساتية للمجتمع، والتي هي ثابتة نسبياً باختلاف من حكم العراق. وكان من جراء ذلك فقدان الأمن المجتمعي وتفكك جغرافية الإثنيات في العراق، فانتعشت بسبب ذلك كل الأشكال المتخلفة للضبط الاجتماعي والسابقة للمدنية، وفي محاولة منها استغلال تأزم الأوضاع وخروجها عن السيطرة وانهيار مؤسسات الدولة، ولتفرض نفسها بديلاً عن الحياة المدنية ومؤسساتها المستقرة. وكان من تداعيات ذلك هو التشرذم الديني والمذهبي والاحتماء بالطائفة والمكون الإثني وتجديد قبضة العزلة والانكفاء الجغرافي الطائفي والإثني وتعزيز دور الهويات الفرعية خارج إطار السياق الوطني الجامع. فانطلق الإرهاب الفردي والمنظم، وشاعت التنظيمات المسلحة من ميليشيات وعصابات إجرامية مختلفة تتخذ من المناطقية والتمترس الجغرافي الإثني والمذهبي واجهات لفرض نفوذها كبديل عن الدولة وسلطة القانون والقضاء. في ظل تلك الأجواء اشتد ساعد كل أشكال الضبط والسيطرة البدائية السابقة لنشوء الدولة، والتي اختفت أو ضعفت في عهود وحقب سابقة للاحتلال الأمريكي بفعل التغيرات الجذرية في البنية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية الساعية إلى بناء نمط من الحياة المدنية باختلاف طبيعة الأداء الفكري والسياسي لها. وفي ظل هذه الظروف كان حضور العشيرة فاعلاً في مشهد الحياة اليومية ما بعد 2003، وهو تحصيل حاصل لعملية التفكيك المنظم للبنى المؤسساتية للدولة والرجوع إلى بنى اجتماعية سابقة تستند في قوامها إلى الانتماء الجغرافي الإثني لأصول مجاميع من الأفراد والعوائل ذات الروابط المحددة في الوراثة والنسل والقربة. وفي الوقت الذي كان حضور العشيرة تاريخياً حضوراً مشروعاً نسبياً باعتبارها تعبر عن مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي وتعبيراً عن الضعف الموضوعي لمفهوم الدولة والمواطنة، وكانت لها إسهاماتها الإيجابية في مجريات الأحداث التاريخية التي مرت بها، تلك التجمعات للحفاظ على كيانها وتماسكها الداخلي. ولكن ظهورها اليوم هو ظهوراً نكوصياً تقهقرياً يفرض نفسه بديلاً عن دولة المواطنة ومتسلح ضدها بشتى صنوف الأسلحة الثقيلة والخفيفة وسلوكيات التمرد والانحراف والانفصال عن الدولة، ومتجاوزة الدور التقليدي للعشيرة في الحفاظ على الأعراف والدفاع عن الشرف والكرامة والاستجابة للنخوة ونصرة الضعيف وتحولها إلى ميليشيات عشائرية تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي. وبفعل تعقيد العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية والتمترس الجغرافي الإثني والطائفي، والذي يستهدف بطبيعته إضعاف الدولة ومكانتها، فقد وجدت العشيرة ضالتها في الصراعات السياسية الطائفية والمذهبية والجغرافية المكوناتية، فأصبحت بعض العشائر واجهات للأحزاب والميليشيات الطائفية والمذهبية، واستغل بعضها أيضاً كواجهات وظهير من قبل عناصر الجريمة الفردية والمنظمة لإرهاب المواطن واستغلاله، كما استغل بعضها من قبل الأحزاب الطائفية والإثنية لتجديد قبضة الصراع السياسي على السلطة والاستعانة بسطوتها لفرض أجندة مشوهة تقف بالضد من وحدة وسلامة البلاد وسلطة الدولة. وقد ساعد اندماج الصراع السياسي الطائفي والإثني مع بنية العشيرة على تعزيز شراسة طابع الفساد الإداري والمالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث أصبح الفاسد مطلق العنان ومحميا سياسيا وطائفيا وعشائريا في ظل سلطة قانون هشة غير قادر على لجم الصراعات، وبالوقت نفسه عاجز عن الحديث عن رموز الفساد.

وفي ظل تلك الأوضاع الشاذة، ليس من المستغرب عندما يلجأ برلمانياً أو قائد حزب سياسي أو أستاذ جامعي إلى عشيرته، أو أديب أو شاعر لحل نزاع شخصي أو سياسي مع برلماني آخر، وبوسائل عشائرية دون اللجوء إلى القضاء، مستخدمين أسلوب المقاضاة العشائرية وفض النزاعات وفرض الغرامات المالية. ومن الناحية السيكولوجية، فإن العقل العشائري والقبلي هو عقل وثوقي، أي يثق بما لديه من مواقف ثقة عمياء، ويعتبر كل عيوبه مزايا مطلقة، وهي أحد أسباب صراعاته مع التحولات والتغيرات الإيجابية التي تجري من حوله، وتزداد وثوقية هذا العقل وانغلاقه وتحجره كلما توقف عند لحظة زمنية محددة وتشبث بها وعاش فكريا وروحيا فيها، مما يجعله لا يعيش واقعه ولا يفكر من خلاله، وهذا ما يتسبب في غربته وإحداث تناقضات وانفصام هائل في أتباعه. دائما تكون هذه اللحظة في الماضي، لحظة نشوء الفكر أو لحظة وقوع أحداث مهمة وجذرية في تاريخه، فالعقل الوثوقي والعشائري المتحجر لا يفكر بمنطق تاريخي ولا يعترف بتغير الأزمان وتغير الظروف، لأن من صفاته الثبات والاستقرار، بينما منطق الحياة والواقع هو الحركة والتغير والتحول. ويحاول العقل المنغلق أن يعوض غربته عن واقعه بأحلام وردية في المستقبل يعيشها لتملأ عليه خواءه وغربته وتناقضاته. فالعقل القبلي والعشائري يرى مثلاً إن النصر قريباً على الدولة التي يحيا فيها، وإن النصر لا محالة للعشيرة والقبيلة. لقد أسهمت كل هذه التحولات الخطيرة إلى تشكيل ما يسمى بالدولة العميقة، أو ما يسمى شيوعاً في بعض وجوهها دولة بداخل دولة، تشكل قاعدتها كل سراق المال العام والعصابات المسلحة ورموز الفساد الإداري والمالي والسياسي، وبعض من قيادات أحزاب مختلفة وجماعات بيروقراطية طفيلية وإعلام أصفر، بل وحتى البعض من رموز السلطات القضائية والدينية وقيادات من السلطات التنفيذية ورؤساء عشائر، وجميعها تصارع الدولة وتنهش بقدراتها المالية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وتمنعها من النهوض، وفي أحيان كثيرة هي من يتحكم في المشهد السياسي ويديره، مثل ما تشهد عليه صراعات اليوم من أجل تشكيل الحكومة، أو ما شهدت عليه الانتخابات وتشكيل الرئاسات الثلاث. في خضم كل هذا التعقيد، فإن الدكة العشائرية باعتبارها فعلاً إرهابياً يزرع الرعب في نفوس المواطنين، يستحق كل الإدانة والعقاب وخلق المقومات اللازمة لمكافحته، وقد تمت إدانته من بعض الرموز العشائرية الكريمة، ولكن من جانب آخر يرتبط بمنظومة كاملة من السلوكيات العشائرية البالية، والتي تعرقل تنفيذ القوانين وتضع سلطة القضاء في المؤخرة، إلى جانب إن الدكة العشائرية كسلوك إرهابي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعموم ظاهرة الإرهاب في البلد، وبالتالي فإن المعالجات الشاملة والجذرية من خلال الأسباب يضمن الحد ثم القضاء على الظاهرة. إن دراسة العشائر والقبائل كظاهرة سوسيولوجية ونفسية، وما تفرزه من سلوكيات خطيرة كالدكة العشائرية، لا يعني أبداً النيل من عشيرة دون غيرها، أو إلحاق الأذى بسمعة عشيرة ما ورفع شأن أخرى، فكلنا ننتمي إلى عشائر كتحصيل حاصل، بل هو دراسة لظاهرة موضوعية تشكل مرحلة سابقة من مراحل النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولها أبعادها السياسية والاجتماعية الخطيرة، وإن إعادة بناء البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على أسس من التطور والحداثة، والتي تستند إلى العلم والتكنولوجيا والاقتصاد المتطور في كل المجالات، كفيل ببناء دولة المواطنة العصرية عابرة لجميع الولاءات الضيقة من عشائرية وطائفية ومذهبية وإثنية. وفي الختام، فإن الدكة العشائرية
جزئية بسيطة قياساً بأزمة النظام العامة، ولتتضافر كل الجهود المجتمعية المخلصة كي ينال مرتكبو الدكة العشائرية العقاب الصارم والجزاء الحازم.

0: ليل هو العمر أم ليل هو الأزل، أم الزمان ظلام ما له أجل، أم الرزايا عصابات تطاردنا، وليس من مهرب تفضي له السبل، أم أيما سكن في الغيب يطلبنا، تاهت خطاه إلينا فهو لا يصل، أم كل ما في يد الأقدار من تعب وقف علينا وما عنا له بدل، كأنما الهم نحات وصخرته أعمارنا وبها الإزميل يرتجل. شابت مواعيدنا للصبح وانطفأت عيون من حلموا من هول ما احتملوا، نرى المصائب صحراء بلا أمد وقربة الصبر حتى ما بها وشلوا، فكيف ننفذ من رمل يحاصرنا ومنبع الرمل بالأرواح متصل. ضاع الطريق ونحن السائرون على ضياعه، ودليل الدرب معتزل، أنا توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى تعجب منه الكذب والدجل، وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل. بعض القناعة سم لا يحس به، وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا، هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما لكنهم حملوا ما ليس يحتمل، هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم، ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت فكلما جاع طاغوت بها أكلوا. تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم، للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل، خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفل، غداة كل فم من خوفه خرس، وكل رجل لهول الملتقى شلل، لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم لخط النار قد وصلوا، نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل، نحن الذين سعى في نقصهم زمن وسنة الكون أن البدر يكتمل. كم التوابيت ناحت حينما احتضنت ورد الذين بحر الحرب قد ذبلوا، نجما فنجما على أحضانها نزلوا، وأودعوا نورهم في الترب وارتحلوا. هذه البلاد التي ما طالبت ثمنا غير النفوس لكي ترضى وما بخلوا، فكيف مدت بساط الملك وعجبي منها ليحكمها السراق والسفل.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير،
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول، لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصة هون. يا رب تكونون بصحة وعافية. نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول iOS وأندرويد. منصات الإذاعة في كل مكان ترحب بكم وتتمنى أن تكونوا بخير وعافية. حلقة اليوم جديدة من القصة خون وحكاية من الماضي عن فقرة وتاريخ وملمح من ملامح حياتنا العراقية القديمة، سواء القديم العراق القديم أو العراق المعاصر. اليوم الحلقة اللي راح نتحدث بها طلب من أحد المستمعين الكرام أن نتحدث عن تاريخ البلديات في العراق. الحقيقة البلدية أو البلديات واحدة من المؤسسات المركزية الرئيسية المهمة التي تقدم خدمات للمواطن. يعني مدينة بلا مؤسسة للبلديات لا نستطيع أن نقول عليها أنها مدينة، أو مدينة بلا بلديات فعالة ومؤثرة أيضا لا نستطيع أن نقول عليها بلدية. أنت مو المفروض عندك بلدية وقبل، لا، لازم بلديات فعالة وجيدة ومؤثرة. اليوم حلقتنا احنا راح يعني نعتمد بها على عدة مصادر، من ضمنها كتاب الإدارة المركزية والإدارة المحلية في العراق للراحلين حسين الرحال وعبد المجيد كمونة، كذلك كتاب مدحت باشا للأستاذ صديق الدملوجي، كتاب معجم العراق. يعني عدة مصادر نحاول قدر الإمكان أن نغطي لحضراتكم نبذة متكاملة عن بداية تأسيس البلديات في العراق ودورها والفعاليات التي كانت تقوم بها. ربما يعني تصلح هاي كمقارنة بين البلديات بالأمس والبلديات باليوم الحالي. إذن كونوا معنا فاصل وتبلش حلقتنا لهذا اليوم، يا ربي تستمتعون بها. فاصل وراجع لكم.

أصدقائي، البلدية مؤسسة تدبر الشؤون العائدة للبلدة أو المدينة التي تعمل فيها، وبالتالي الشؤون العامة للأهالي اللي تجمعهم دواعي المنافع المشتركة والاحتياجات المتقابلة، طبعا ضمن حدود معينة، ضمن صلاحيات معينة تعينها القوة أو السلطة التشريعية بواسطة الممثلين المنتخبين. الحقيقة النظام البلدي بالعراق إلى تاريخ يرجع إلى أيام العثمانيين، طبعا ولو أن التاريخ البلدي يعود إلى أبعاد أو إلى مسافة زمنية أبعد من ذلك، من خلال نظام الحسبة أيام الدولة العربية أو الإمبراطورية الإسلامية. حقيقة الحسبة كان نظام بلدي، وكانت دولة الخلافة أيام يعني الدولة الراشدية، خاصة بعدين طورت بالأموية ووصلت إلى عز مجدها في أيام الدولة العباسية. كانت هناك خدمات تقوم بها الدولة في رفع القمامة من الشارع، في الحراسة، في محاسبة البائعين الذين لا يلتزمون بالأسعار، في كثير من التفاصيل حقيقة التي كانت يقوم بها نظام الحسبة. وهناك طبعا ذكر لنظام الحسبة في كثير من المصادر، لكن احنا خلينا يعني ربما نركز على العصور المتأخرة الحديثة حتى نقرب الصورة من أذهان المستمع الكريم. تشكيلات البلدية الحديثة أول ما بدأت في الفترة العثمانية سنة 1287 هجرية، نص الفصل السابع من نظام إدارة الولايات العثمانية على لزوم تأليف مجلس بلدي في كل مدينة وقصبة، يتكون من رئيس ومعاون وستة أعضاء هم أعضاء المجلس البلدي. وقد صار فيما بعد ذلك وراء 5 سنوات تقريبا نظام النواحي اللي أريد به تأسيس بلديات في القصبات الصغيرة، يعني حتى القصبات الصغيرة كانت الدولة العثمانية تريد أن تضع فيها نظام بلدي يخدم الناحية أو القصبة أو البلد، وهذا حقيقة كان شيء متطور جدا في ذلك الوقت. طبعا العراق يرجع تأسيس البلديات به إلى أيام مدحت باشا سنة 1869، يعني عمر البلديات الآن أكثر من 150 سنة، رقم كبير، والمفروض البلديات العراقية عندها خبرة واسعة بسبب هذا التاريخ الطويل من الخدمة. وهذا مدحت احنا هواي مدحناه، هو اسمه مدحت واحنا نمدحه هواي. ليش؟ لأن حقيقة قام بإصلاحات كبيرة في الحكم، يعني فترة حكمه استمرت 5 سنوات أو أكثر أو أقل بقليل، لكن حقيقة قام بعدة إصلاحات زراعية وخدمات ومسألة تطور الزراعة، طور نظام الري، ومن ضمن الأمور اللي طورها كانت حقيقة مسألة تأسيس البلديات أو إدخال نظام البلديات في العراق، وكان هو الدور المؤسس أو الرئيسي إليه لمدحت باشا.

طبعا تشكيلات البلدية في الولايات العثمانية لم تبدأ إلا بعد إعلان الدستور، يعني كان هناك قانون بلديات الولايات العثمانية، ونص هذا القانون على تأليف مجلس بلدي في كل مدينة وقصبة وتقسيم المدن الكبرى حسب مواقعها حسب سعتها إلى دوائر بلدية، دوائر متعددة من قبل مجلس إدارتها، على أن يؤخذ بنظر الاعتبار كل 40,000 نسمة من السكان أساسا لذلك بقدر الإمكان، يعني كل 40,000 نسمة يسوي لهم بلدية خاصة بهم، ويكون لكل دائرة مجلس بلدي على حدة. احنا حتى هسه يعني اذا تشوفون المدن الكبيرة والمدن يعني مثل البصرة، بغداد، حتى باقي المحافظات حقيقة هي مقسمة الى بلديات، بلدية العشار، بلدية الرباط، بلدية الفاو، بلدية ابو الخصيب، لان يقول لك هاي احنا ما نقدر نخلي مدير مجلس بلدي واحد ومديرية بلدية واحدة، لازم تكون تقسيم للعمل، لان عمل البلدية حقيقة عمل اخواني يعني عملي يصب أو يمس حياة الإنسان بشكل أساسي. شلون؟ التنظيف، تنظيف الشارع الحقيقة، رفع القمامة. اليوم أو اليومين اللي يتوقف به عامل البلدية أو سيارة البلدية عن رفع القمامة تصير أزمة في المنطقة أو في المدينة. وإحنا نتذكر ببعض الفترات لما كانت هناك يصير إضراب من بعض عمال بلديات البصرة بسبب تأخير الرواتب، بسبب بعض الفقرات، الخلافات، كان حقيقة يصير هناك أزمة، كوام الأسبال في التقاطعات في الحارات في الأزقة في الشوارع تسبب مشاكل كبيرة للناس وللمجتمع عامة، لأن الحقيقة القمامة مصدر، أولا منظر غير حضاري، وبعدين مصدر للأمراض السارية والمتنقلة. لذلك حقيقة سارت أمور البلديات في العراق بموجب هذا القانون الذي ذكرناه والذي جرى تطبيقه بداية لسنة 1931 بداية الحكم الملكي، ونص في مادة 59 على إلغاء قانون بلديات الولايات العثمانية الصادر في 1294 مع جميع تعديلاته وأنظمته وتعليماته وبياناته، وأن يلغى من قانون الأبنية العثماني ما يخالف أحكام قانون البلديات اللي صدر في زمن الملكية. وحقيقة كان هناك في الفقرة الثانية بموجب هذا القانون كل مؤسسة محلية ذات شخصية حكومية مكلفة بالقيام بالمصالح والخدمات المنصوص عليها في القانون هذا. خلينا نعرف رفاس القصير ما هي الحقوق أو الصلاحيات التي تمتعت بها البلدية كمؤسسة حكومية منذ تأسيسها أيام الدولة الملكية.

ضرائب وفقا لأحكام القانون، كذلك تستعمل صلاحياتها اللي تمكنها من القيام بالخدمات والواجبات المفروض عليها، تنظيف، مراقبة، دور رقابي للبلدية ليس دور خدمي فقط، تراقب تجاوزات اللي مواطنين، تجاوزات على الرصيف، بناء غير مشروع، تجاوز على أراضي الدولة وغيرها. أيضا من صلاحياتها أن تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام عليها أو لها، وأن تعمل بكافة الأوامر والتعليمات اللي تصدرها الحكومة بموجب أحكام القانون. أما واجبات البلدية فطبعا احنا جاي نحكي على القانون اللي سواه الحكم الوطني أيام الملكية، كان ينص واجبات البلدية على التالي: أولا العناية بعمران البلدة، تسوية الطرق وصيانة المعابر والجسور، تنوير المدينة، إنارتها، أضوية، العناية بالصحة العامة، انتبهوا لهذه النقطة جيدا، إنشاء إسالة المياه وإطفاء الحرائق وصيانة المقابر. يعني إطفاء الحرائق هذا حقيقة دور قامت به لاحقا الدفاع المدني، كانت في ذلك الفترة بعدها ما متأسسة أو ما متكونة مديرية الدفاع المدني. أو كذلك صيانة المقابر، إنشاء المجازر والحدائق العامة، ويا ويلي على الحدائق العامة بالبصرة إيش قد تعاني من نقصها، تفتيش أماكن اللهو الاجتماعية العامة، العناية بالأخلاق العمومية، إسعاف الفقراء والقيام بالخدمات ذات الصبغة التجارية التي تعود على المواطنين بالراحة وعلى أموال البلدية بالربح. يعني شون هاي الصبغة التجارية التي تعود على الجمهور؟ يعني مثلا إنشاء مشاريع ترفيهية، ألعاب، مدينة ألعاب تعود للبلدية، هاي هم تدخل ربح للبلدية وهم المواطن يستفاد منها رفاهية. وهذا طبعا من الأشياء العجيبة، يعني إحنا بزمن الملكية الدولة تفكر بهاي الطريقة، بينما إحنا الآن للأسف أولا ما عدنا، يعني ماكو عند البصرة مشاريع ترفيهية، ما عدنا للأسف العائلة، الناس اللي تجيك، الزوار اللي يزورون البصرة يحتارون وين يطلعون، يعني أما موجودة مكانات محدودة، خاصة المكانات العامة المفتوحة، والمناخ سيء فهذا يصعب المهمة. مفروض الدولة تقوم مشاريع المؤسسات، النفط، البلديات، البلديات الأرض عندها، عندها أرض ممكن أن تقوم عن طريق الاستثمار، عن طريق التمويل الذاتي، التمويل الحكومي، أن تقيم مشاريع ذات طابع ترفيهي وتستحصل مبالغ من الناس، وهاي ممكن تتحول باكر عقبة دائرة البلدية أن تكون دائرة مؤسسة تمويل ذاتي، هي تمول نفسها بنفسها.

خلينا نحكي عن موارد البلدية أخواني. موارد البلدية أيام الدولة الملكية كانت تتألف من المنابع التالي: أولاً الرسوم اللي فرضتها السلطة التشريعية. تعرفون أكو كانت رسوم يعني على إنشاء المباني وعلى إنشاء البنايات، المحلات التجارية، كانت هناك ضرائب ورسوم تدفعها الشركات والمواطنين إلى الدولة عن طريق البلدية. البلدية هي اللي تستوفيها، فهذا واحدة من المصادر الرئيسية للبلدية. من الموارد الأخرى هي المخصصات والإعانات اللي تمنحها الخزينة العامة للدولة إلى البلدية.

تستحصل عليها فلوس، كذلك الرسوم التي تجبيها من الشرفيات أو الغرامات أو الواردات اللي تستحصل من أملاك البلديات. البلديات تعرفون هي عندها أملاك كثيرة، فهاي تقوم بتأجيرها للمواطنين للشركات وتقوم باستيفاء المبالغ عليها، أكشاك، محلات، عقارات، قضية المساطحة مثلا وغيرها. المهم البلدية حقيقة بشكل عام هي واحدة من أغنى دوائر الدولة. أنا أتعجب يقولون النفط والكهرباء هي الأعلى، البلدية حقيقة ممكن أن تكون هي أعلى حتى من النفط. ليش؟ لأن هي تمتلك أهم شيء في البلاد، تمتلك الأرض وتستطيع أن تستثمر الأرض في مشاريع، سواء مشاريع استثمارية كبرى للشركات التجارية أو مشاريع صغيرة للمواطنين، الأكشاك، المحلات، المصالح العامة التي يشرف عليها. ممكن أن تدخل باستثمار تام للناس المواطنين أو استثمار جزئي مشترك ما بينها ما بين المواطن أو ما بينها ما بين الشركة الفلانية المعينة. خلينا بعد أن حكينا عن منابع موارد البلدية نتكلم قليلا عن عناصر الإدارية للبلديات بعد فاصل قصير.

أصدقائي، أول قسم من أقسام البلدية هي قضية رئيس البلدية. رئيس البلدية يختلف رؤساء البلديات باختلاف أصناف البلديات المعنية. يعني مثلا بلدية بغداد اللي تسمى أمانة العاصمة، رئيسها كان شنو يسمى؟ ولا يزال أمين العاصمة، وكان في الزمن الملكي يعين بإرادة ملكية تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة رئيس الوزراء، وبعدين يصدر الملك قرار به، يسمونها قبل يسمونها إرادة ملكية، يعني شلون مرسوم جمهوري. أما رؤساء البلديات من الصنف الأول فيعينون بإرادة ملكية تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية، طبعا على أن يكونوا من خريجي الدراسات المتوسطة. شوف، مدير بلدية في الزمن الملكي شهادته متوسطة، لأن احنا أخذنا في حلقات القصخون السابقة، اللي متابعنا يعرف أنه ما كان أكو شهادات عليا في العراق أيام تأسيس الدولة، يعني الله يساعدهم، كانوا حقيقة اللي ماخذين بكالوريوس ينعدون على، يعني قليلين اللي ماخذين شهادات عليا ينعدون على الأصابع. فأنت عندك متوسطة مدير بلدية يصير الشكل. أما رؤساء بلديات الأصناف، يعني المستوى الثاني والثالث والرابع، فيعينون من قبل وزير الداخلية. زين، شنو الشروط المطلوبة؟ بوجه عام أن يكون، يعني يعرف القراءة والكتابة، حائز على الجنسية العراقية، يكون متولد من أبوين عراقيين، وأكمل على الأقل 25 سنة من العمر، وأن يكون حائز لجميع الحقوق المدنية، سالم من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، غير محكوم بالإفلاس، لم يسبق له أن حكم عليه بجناية، طبعا عدا السياسية منها، أو جنحة مخلة بالشرف. حقيقة الرئيس البلدية هو السلطة العليا بالبلدية، بالتالي أي بلدية ناجحة معناها رئيسها ناجح. البلدية الخاملة، البلدية الكسولة، البلدية اللي

ما تقوم بواجباتها كما يجب معناها مسؤولها أو مديرها ضعيف وما يقوم بواجبه كما يجب. مو بس البلديات، كل المؤسسات، مو بس البلديات، كل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المؤسسات بشكل عام، يعني أي مؤسسة أنت هي بمديرها برئيسها. لذلك المجلس يعني رئاسة البلدية كانت تتوفر مفروض به مواصفات وكان يختار بدقة وعناية. وقلنا إحنا البلدية في الزمن الملكي وتأسيس الزمن الجمهوري الأول كان يعتنى بها عناية شديدة لأنها واجهة البلاد، يعني الضيوف، الناس من يجون يشوفون، يشوفون الشوارع والبنايات والأزقة والمحلات إذا كانت نظيفة مرتبة، واجهتها حلوة، يعني بيها جمالية، يأخذون انطباع جيد عن البلاد. لكن إذا بيها مشاكل من أي نوع كان، فوضى، أوساخ، خدمات مضطربة، مجاري، يعني حتى كانت قضية المجاري والهاية كانت أيضا ملحقة بالبلديات، بالتأكيد يأخذون فكرة سيئة عن البلاد وعن المدينة.

نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج القصة أخوان من راديو تايم سكوير، وحلقتنا اليوم عن تاريخ البلديات في الزمن الملكي. الركن الثاني من أركان البلدية أو الهيكلية الإدارية للبلدية هي المجلس البلدي. والحقيقة المجلس البلدي هو هيئة فخرية ينتخب أعضائها بالاقتراع السري من مجموع ناخبي البلدية، ويكون عددهم 10 في البلديات الكبرى، يعني بلديات الأساسية أو الصنف الأول كما يسموها، و8 أعضاء في بلديات الصنف الثاني، و6 أعضاء في بلديات الصنف الثالث، و4 أعضاء في بلديات الصنف الرابع. وتكون مدة العضوية للمجلس البلدي 4 سنوات، ويستبدل نصف الأعضاء كل سنتين. وخدمات الأعضاء هي خدمات فخرية يشترط فيها نفس الشروط المطلوبة في أعضاء المجالس الإدارية. المجلس البلدي مهم جدا أخواني. المجلس البلدي دوره ميداني، يحتك مع المواطن بشكل مباشر، يشوف طلباته، ينقل واقع الأمور إلى رئيس البلدية، يقول له يابا فلان مكان بمشكلة، فلان مكان يراد مثلا تنظيف، فلان مكان هناك متجاوز. يعني الدور اللي يقوم به المجلس البلدي حقيقة دور جدا مهم وأساسي ومركزي. وما أعرف أنتم يعني اللي يسمعون الآن، خلي كتبونا شنو رأيكم بالمجالس البلدية حاليا؟ هل تقوم بواجباتها؟ هل تصنع فرق؟ هل هناك مقترحات ممكن أن تقدم إلى البلدية من جانب، ممكن أن تقدم إلى الحكومة المحلية من جانب آخر لتطوير واقع المجلس البلدي؟ المجلس البلدي في أيام الملكية كان يلعب دور مهم، وكان إلى صلاحيات رقابية مهمة. نتمنى حقيقة أن المجالس البلدية يكون يعني لا يقتصر دورها على فقط مجرد والله توزع النفط بالشتاء، أو تعطي تعييد للمواطنين إذا أراد عنده تعييد عنده معاملة، أو لا، المفروض أن يكون دور المجلس البلدي أكثر فاعلية وأكثر تأثير في خدمة المحلماته والزقاق المسؤول عنه. لأن حقيقة الدور اللي يقيم به أو يقوم به المجلس البلدي دور فعال ومهم، ويعكس واجهة حقيقية للدولة وللحكومة المحلية في محلته أو زقاقه أو الحي الذي يعمل فيه.

الركن الثالث وهو الركن الأهم هو موظفين البلدية، ويقومون حقيقة بأعباء واجبات البلدية الموظفين والكتاب والهيئات الفنية والإجرائية والمالية. وتكون أصناف البلديات تقسم في العراق إلى 4 أصناف، مثل ما قلنا أيام الملكية. ها، بلديات الصنف الأول اللي تكون وارداتها تقريبا 15,000 دينار سنويا، هاي تعتبر بلديات الصنف الأول، وكان عددها أيام الحكم الملكي 6 بلديات في العراق بما فيها أمانة العاصمة. الصنف الآخر هو بلديات الصنف الثاني اللي تتجاوز وارداتها سنويا 3,750 دينار، تسمى بلديات الصنف الثاني، وعددها كان في العراق أيام الحكم الملكي 22 بلدية. بلديات الصنف الثالث هي التي تتجاوز وارداتها 750 دينار سنويا، وعددها في ذلك الوقت 69 بلدية. الأخير أو الصنف الأخير هو بلديات الصنف الرابع، والتي تقل وارداتها عن 750 دينار سنويا، وعددها في ذلك الوقت كان 32 بلدية. وبالتالي يكون مجموع البلديات في العراق لحد 1950 هي 129 مديرية بلدية. طبعا القانون كان ينص أنه على وزير الداخلية أن يعلن تصنيف كافة البلديات، يعني هو اللي يحدد أنه يابا هاي البلدية هي الصنف الأول، هاي البلدية الصنف الثاني وهكذا. وله أيضا عند حدوث ضرورة في صلاحية تعديل هذه الدرجات، وببيان يعلن ذلك ببيان بالجريدة. يعني شلون؟ يعني هاي البلدية كانت تدخل 3500 دينار سنويا، صارت عندها تطوير بعملها، صار عندها مثلا ارتفاع بعدد السكان، وارداتها زادت، فما تبقى بصنفها، لا، في السنة اللي بعدها أو في حال أنه تجاوزت الحدود المعينة الموضوعة كصنف ألف أو باء أو جيم أو دال، يعلن الوزير يقول يا بتر هاي البلدية صارت من الصنف الفلاني، صعدت درجة أو نزلت درجة. طبعا هسه واحد يقول هو ليش الاهتمام بالتصنيفات؟ هذا الاهتمام يعقب تمويل، يعني ويعقب تكريم أيضا، مكافآت، حوافز، يعني نوع من السياق التي كانت تتخذ الحكومة من أجل أن تصنع نوع من المنافسة بين البلديات. يعني شو نقول هذا فندق درجة أولى، هذا فندق درجة ثانية، هاي فندق درجة ثالثة، فهم كانوا يسوون هذا التصنيف أنه بلدية درجة أولى، بلدية درجة ثانية، بلدية درجة ثالثة، بلدية درجة رابعة. وهذا حقيقة كان شيء رائع، أتمنى لو يتم التفكير بإعادته، لأن يخلق نوع من المنافسة ويخلي البلديات تقدم خدمات أفضل من أجل الحصول على هذا التصنيف، اللي أيضا ينعكس مثل ما قلنا على مكافآتها وعلى حوافزها وعلى المردود المالي اللي يدخل عليها.

طبعا كانت البلديات ترتبط في العراق بوزارة الداخلية عن طريق مديرية اسمها مديرية البلديات في وزارة الداخلية، ومهمة هاي المديرية مراقبة أعمال البلديات ومساعدتها في سبيل تنظيم المدن والعناية بشؤونها حتى الشؤون الصحية. على فكرة كانت مديرية البلدية تقوم بمهام تعاونية مع وزارة الصحة في مراقبة الأعمال أو الشؤون الصحية في المجتمع، فيما يتعلق أيضا بتنظيم قضايا إسالة المياه كقبل تأسيس مصلحة المياه، فيما يتعلق أيضا في مشاريع الكهرباء قبل تأسيس وزارة الكهرباء، مواضيع مثل إنارة الطرق، تصميم هندسة المدن أو القصبات، إلى غير ذلك من المواضيع والأعمال اللي بينتها وزارة الداخلية في نظامها. حقيقة كان نظام ممتاز، وممكن الوقوف على مدى نشاط هاي المديرية ومشاريعها من خلال مراجعة تقارير مجلس الوزراء منذ عام 48 الموجودة في بعض الأراشيف في الكتب والمصادر اللي ذكرناها في بداية الحلقة، وحتى نعطي صورة أوضح لمدى أعمال البلديات في العراق في تلك الفترة، خلينا نعطيكم يعني نوع من الجدول اللي يوضح إيرادات ومصروفات العامة للبلديات الرئيسية في العراق يعني من سنة 1942 إلى سنة 1949، اللي هاي راح تعطينا تصور إخواني بعد فاصل قصير يعني ناخذه عن دور البلديات وماذا المبالغ التي كانت تصرفها وما هي المبالغ التي كانت حقيقة تحصل عليها وهكذا. يعني في سنة 1944 كانت الإيرادات 1,296,650 دينار، بينما كانت المصروفات في ذلك الوقت 1,176,870، يعني تقريبا الإيرادات كانت أعلى من المصروفات بنسبة 100,000 دينار فقط. وراء سنة 1945 كانت الإيرادات والمصروفات شبه متساوية، 1,672 كانت الإيرادات، 1,617 كانت المصروفات، يعني الربح تقريبا 50,000 دينار، وهذا شيء لافت جدا أنه بلديات ما كانت تحقق أرباح كبيرة ومدخول كبير للبلد، لكن على الأقل ما كانت تعتبر عبء مالي. وهكذا في سنوات 46-47، يعني خلينا ناخذ 50 سنة 50، كانت الإيرادات 1,046,000، بينما المصروفات 1,976,000.

0: أصبحت مديرية البلديات مديرية عامة ثانية بعد تعديل نظام وزارة الداخلية سنة 1953، نظرا لاتساع أعمال البلديات وازدياد نشاطها. وخصصت الحكومة سنة 1953 مبلغ 1.5 مليون دينار لمختلف البلديات ما عدا أمانة العاصمة اللي كان لها يعني خلينا نسميه موازنة خاصة بها لإكمال المشاريع العمرانية خلال السنة المالية. البلديات مهمة أخواني، البلديات ماكو داعي يعني نقول إيش قد هي حيوية ومؤثرة، ونحتاج إحنا اليوم بعد أن استعرضنا تاريخ البلديات في العراق أن أولا نحيي بلديات البصرة ونثمن جهودها، ونتمنى عليها أن تبذل جهود أكبر حقيقة في الحفاظ على الطراز المعماري، في تقديم الخدمات للمواطنين، في ملف التنظيف. هناك حقيقة قفزة جيدة يعني السنة الأخيرة، هناك تحسين في خدمات البلدية، نطمح للأكبر خاصة فيما يتعلق مسألة التشجير، مسألة المساحات الخضراء، المكانات المفتوحة الترفيهية التي ممكن أن تقوم بها البلدية. حقيقة كثير من المشاريع خاصة نحن مقبلين على استضافة الخليجي، البلديات البصرة لها دور في تطوير واجهات مداخل المدينة سواء من الشمال، من الغرب، من الشرق، من الجنوب، محاسبة المخالفين المتجاوزين على الأرصفة، على الشوارع. هاي مسألة الحواسم أيضا من الضروري أن تنتهي، لأن أساءت إلى شكل المدينة وتطورها المعماري وطرازها. يعني إحنا بالفترة الأخيرة لما الحكومة المحلية قامت تنهي المتجاوزين وتزيلهم، الحقيقة قمنا نشوف بنايات ما كنا نشوفها. أنا ذاك اليوم بالوفود يعني شفت الواجهة مال كلية الطب لأول مرة، فد واجهة عمرانية تخبل جميلة جدا حقيقة، كانت هاي متغطية ببنايات المتجاوزين. فنأمل حقيقة أنه دائرة البلدية تواصل هذا المجهود الجبار بما يحقق جمالية لمدينتنا كما يحلم بها البصريين. إذن إلى هنا أصدقائي الوقت أدركنا، أتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة. اليوم تناولنا تاريخ البلديات في العراق في القرن العشرين، بداياته بالثلاثينات وتطوره، والنظام والهيكلية الإدارية والمهام التي يقوم بها كان في ذلك الوقت. نتمنى أن نكون قد قدمنا حلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
2: نبض من وحي الكلمات.
3: عباءاتهن السود حبر بسطره، جميع حكايات البلاد تؤرخ. لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع، وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ. فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح، حتى أتى البنت فرسخ. كأن بحار الحزن منهن أنشئت، فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه، مواويل في صور الخليقة تنفخ. تهز جذوع النائمين على الأسى، وتقرع أبواب القلوب، وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال. أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا. هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك، وكيف تقالوا؟ وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين. تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.

0: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهماً من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
1: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
0: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
2: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر، أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة لهم، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب، بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرف من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
0: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
3: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي حسب قانون العقوبات العراقي. حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رئاسة الوزراء أن تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برئاسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
0: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
4: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ما خلى 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين حقيقة.
0: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
5: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
0: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
12: روح القصة حكاية،
11: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
12: وروح الحكاية تجربة.
11: ولأن قيمة التجربة عبرة،
12: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
11: برنامج حكايتي،
12: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
12: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم بطلتها أو أبطالها أكثر من شخص، لكن الشخصية المركزية في هذه الحكاية هي الفتاة شمس. بنت هي الأكبر من عائلة، مجموعة بنات أولاد صغار. هي البنت البكر، والدها رجل متوسط الحال جدا تقاعد، وهي من يساعد بعد تخرجها. شنو تشتغل؟ تشتغل البنت في مشتل لبيع الأشجار والورود، مشتل كبير جدا. عملها في هذا المشتل وإدارته من قبلها دار عليها أموال كثيرة يعني، فالبيت وضعه تغير وحالهم أحسن بسبب عمل البنت ومساعدتها لوالدها.

طبعا الناس، وهذا أمر يعني من الأمور الموجودة في ثقافتنا، في ثقافة مجتمعنا، وهو أنه الناس تتباوع شنو هاي البنية اللي تشتغل، شنو شغلها، اللي يعرفونه هي تشتغل في مشتل. لكن وضعها متحسن، أخوه اشترت الدراجة، البنت واحدة من الأخوات مدرسة أهلية، فالأمور تغيرت. لذلك ما يتركون الناس يعني الرمي المحصنات، فتحديدا جارهم اللي بالقرب من عندهم، وهو أبو نصير اللي يمقت ويطعم بشرف هذه البنت، يقول يعني ما معقول هاي البنية اللي هي شمس، يعني شنو الحرية هاي، تطلع من الصبح ويوصلونها بسيارة، وشنو واحد يشتغل بمشتل، بنية تشتغل بمشتل، بالتالي صير عتها هذه الأموال والإنفاق فدائما يجيبها بالطاري. الزوجة تمنعه، تقول له هاي أعراض عالم، وهذا يعني أنت سوء ظن. هو كان يقولها لا ماكو سوء، أنا جاي أتعامل بإحصائيات عقلي، بميزان عقلي، شنو لها ما معقولة. وبالتالي ينال ما ينال من رد الزوجة. وكان يرد أيضا ابن نصير، ابن الكبير، يقول له كافي يعني أنت دائما تسيء لهذه البنت، بنية محترمة، بنية شاغولة، جاي تساعد أبوها. أيضا هو مبطن هذه الكراهية، مبطنة بماذا؟ هذا نصير قاعد تخرج وقاعد، دولي ولده فاشلين دراسية، يوم يشتغلون يوم يبطلون، واللي يشتغل من عندهم يصرف على نفسه. فهو يقول أحيانا من يقولوا له لا تسيء لهذه البنت، لهذه الجارة، يقول لي صح حقهم، لأنه هي مرة بس أحسن من عندكم، مرة بعشر زلم. ما لا يدريه أبو نصير إن أكو علاقة بين نصير وهذه البنت شمس.

طبعا هذه العلاقة علاقة عميقة جدا، ما يدري ان المفاجآت قادمة ابو نصير. طبعا اجت له في لقاء قالت له شوف انت تدري انه انا حامل وفي مأزق، فانت استعجل الامر. قال لها شو استعجل، انا ما عندي مشكلة اروح اتقدم لك الان، بس شكلهم وانا عطال بطال. قالت له مالك علاقة، قال لها اكثر من هذا والدي يكرهك، يعني انت من الشخصيات اللي يتذكرك بسوء، فكيف يمكن ان تعيشين وياه؟ قالت له ما نعيش وياه، اكيد يرفض. قالت له يرفض ما يرفض انت صاحب القرار، ابوك اذا خطبته يسالني شنو، مالك علاقه، اشتغل انت ودبر لك اي شغله يجي بخيالك، بس عنوان ومالك علاقه، انت جاي تشتغل في مكان كذا في الدائره في الشركه الفلانيه، كذب وانا عندي خير من الله نصرف على حياتنا لحين ان تفتح لك مشروع وكذا، وانا اعطيك المقدم وأجهز نفسي أنا وكأنه أنت مطين المال، ما لك علاقة. حتى في يوم إذا صارت قاعدة وقاعدة خطوبة أو كذا، المبلغ أعطيك إياه وأنت تطيني إياه في تطيع على أساس لوالدي في الجلسة في الخطوبة أو عقد القرار. قالها ماشي، هو الولد يحبها وما عنده مشكلة، فبالتالي علي أن يبدي أن يفجر القنبلة. يروح الأبو هذا اللي يمقت هذه البنت يقول أنا أريد أتزوج.

نعم راح الأبو قال لا أنا أريد أتزوج فلانة بنت جيرانة شمس أحبها وتحبني من سنين. قال لا مستحيل وأنت بريء أنا بريء من عندك وكثير منك. قال لا والله راح أقول لك القنبلة الأكبر ترى الماء حامل من عندي. ناظر يلطم الرجال يعني فوقها كذا وحامل وبدت الإساءات وبدت الكلام ونقول قال شوف أنت ترضى ما ترضى أنا راح أزوج. ما قال لي ما تسكن عندي ولا أشكال لا ما راح أسكن عندك أبدا. شوف رتبت ويا شمس مع نصير إنه قال له يطردني أكيد من البيت لا عدتها مكان قايلة لأبو المشتل أنا أريد راح أتزوج وما أسكن وي كذا وي أهل زوجي وأهل زوجي بيتهم بعيد عن عملي ومما يضطرني أطلع. قال له ليش هذا المشتل هذه البناية البي هذا اللي مسوينا مخزن إحنا وهو ترى بناية جديدة وبيها صحيات وبيها غرفة وملحقات أنا رتب لك إياها وسكن بيها. لا هي فرحة كبيرة بالنسبة لي فرتبت وضح على هذا الأساس إنه وهو نصير يدري بأنه أكو بيت مجهز وراح شاف البيت اللي هو فيه مشتل. تخيلوا إنه بيت غرفة وصالة وحمام ومرافق داخل مكان أخضر يعني مشتل ورود وأشجار وكذا وكان رائع يشرح النفس. فكل شيء قال له أوكي ما تريد توافق أنا أريد أصحح خطأ الله ما يرضى أنه أنا أترك البنية بهذه الحال. راح طبعا هي البنت مو من هذن البنات اللي يعني لسانها وحدة بوحدة وشخصيتها كلش قوية فما كانت عندها غضب أو مانع تروح تقول لأبوها قل له أنا بيني وبين صير جوالين علاقة وأنا حامل منه وكذا وكذا وراح يخطبني تريد تخليه أمام أمر الواقع لأنه هذا نصير معروف بأنه هو عطال بطال. قالت لو جاي يشتغل وكذا خلي شي يسوي يعني رجال كبير هي الأكبر هي صاحبة المال والعطايا والرجال منكسر وكبير. قالت لما راح يصحح الخطأ مشكلة ما أقدر يعني المن يعني يضربها وماذا بعد. قال الخليجي راحوا ويا أخوته وكذا وخالة وخطبة والبنية وهو قال لا تزوج مشكلتك يعني هاي لكن روح بعيد عني. تزوجت شمس من نصير وماذا حصل في أول يوم ثاني يوم من العفو من زواجه.

اللي صار انه تزوجوا او تزوجا وحفل، كل من عنده طبعا الفلوس، طلت الفلوس قلت له هاي هذا المبلغ مقدم وهذا ما احتاج ذهب لان انا عندي ذهب وكل الامور. هو جاب قاطع صار الحفله، وحتى حفله المهر هي كل مصاريفه. منين يجيب هذا المنتف يعني؟ بس انقاذ حال وهي تحبه ايضا. انتهى الحفل، راحوا سفوهم وعاشوا ليله لطيفه وفي بيتهم هذا الجميل الصغير اللي داخل مشتل. شنو اللي صار ثاني يوم؟ اللي خلص جقايرة، اللي صار انه خلص جقايرة الساعة 12 بالليل او بعد ال 12 بالليل خلص جقايرة. فقل لزوجته انا رايح الى السوبر ماركت اشتري جقايرة. جاي قالت له بالليل وماكو داعي، قال لا رجل يعني مدخن جاي يتمشى باتجاه المحل بس لحد الان ماكش. راح للسنتر اشترى جقاير ورجع تحدث مع شخص يعرفه. المهم رجع الى البيت المشتل، لقى باب المدخل الخشبي وباب صغير طافر يبدو انه شخص، الباب مفتوح، باب مدفوح يعني مفتوح، ودخل جوا يسال على يصيح على اسم زوجته فلانه فلانه شنو وين انتي

شنو اللي شافه؟ راح يجيب دقائر بالليل بعد منتصف الليل ورجع إلى المشتل اللي بيه سكن إليه، اللي هو غرفة بصالة ومطبخ وحمام وكذا. دور في كل مكان، راح إلى غرفة النوم بلقى زوجته مطعونة طعنتين في الرقبة وفي الصدر، ثلاث طعنات. ظل يصرخ، احتار. عاش مع هذه الزوجة يوم واحد فقط، أو يوم لم يكتمل، ثاني يوم ثاني لم يكتمل. صارت عنده هستيريا، صراخ، والناس اللي تعرفون المشاتل دائما ما يمها بيوت سكن بعيدة، فتكون دائما قريبة من الأنهر كذا للسقاية للأمور. تغير الأمر الآن، فبدأ يصرخ، شو بدي يسوي يعني؟ احتار، بطلع برا، ظل يصرخ ومتروز دماء. يجوا رجال دورية يفترون في الشوارع، وقفوا سواق والتموا عليها وصياح ومدري شو. جت الدورية، شنو اكو؟ قال لهم انا رح تشتري جقاير، رجعت الى بيت، وانا للتو متزوج امس عريس، واليوم ثاني يوم تشتري جقاير، خلص جقاير، رجعت ترك زوجتي في هذا المكان، هي تشتغل هنا وانا اساعدها ايضا. ولقيتها مقتولة. دخلوا الرجال البوليس شرطة، شافوا هاي الشاب المرأة الشابة المقتولة المطعونة، اتصلوا بدورية أخرى لأنه كذا كذا، نقلوها إلى المستشفى. البنية غادرت الحياة يعني ماكو داعي، بس إجراءات للتشريح. راحوا للبصمات في البيت، مسح البصمات وكذا، ما لقوا أي بصمة غريبة غير بصمة الزوجة المقتولة وبصمته.

نقلوا زوجي لسجنه وشرحوا الجثة طعنات وكذا بسكين دفنوه الولد بالسجن تحقيق عتها أعداء طبعا للتحقيق مع أهلها مع أهله ساكت مصدوم نصير ساكت حولوا للطبابة النفسية أو الطب النفسي التابعة أعتقد للسجن أو معروف المهم قالوا إيه هو في حالة صدمة كبيرة طو مجال شوية يرتاح إحنا طيب نوع من المسكنات والمهدئات فعلا بدأ لدرجة أنه ما يبكي أي صدمة أنه ما يبكي بدأ تتحسن حالته والشرطة على تواصل طبعا الحرس وكذا في المستشفى يعطونا علاجات وكذا لتحليل الصدمة حل حالة العفو الصدمة بدأ يستوعب بدأ يبكي أيضا أكو علاج خاص لما بعد الصدمة لأنه علاج ما بعد الصدمة أخطر لأنه الإنسان من ينصدم تتوقف عند الأشياء التفكير والذاكرة والأشخاص اللي يعنونه لكن ما بعد انتهاء الله يكفيكم شرحه ما بعد الانتهاء من الصدمة هي هنا رد الفعل صعبة هنا الإنسان ممكن أن ينتحر هذا رأي طبي طبعا مو كلام يمكن الإنسان أن ينتحر يمكن الإنسان أن يسوي شيء آخر يصير عند ستيريا أو كاد أن يكون مجنون فقالوا لهم يا بتقارير حالته الآن انتهى من الصدمة وهسه دخل في حالة الأزمة فطونا يا شرطة مجال لأن أنتم ما راح تحصلون من عنده شيء إش ما تحشون وسيلونا عن الضحية اللي هي زوجته وعروسته يمكن أن ما تحصلوا من عنده شيء فيكم يمكن أن يصرخ يمكن أن قالوا له يا دكتور هو احتمال يدعي الجنون قال لهم لا دكتور لا يدعي الجنون ولا الولد نعرف من نبضات القلب نعرف من أشياء حتى من تحليل الدم من أشعة الفراس من كذا ما أعرف أمور كثيرة يعرفون بيها بأجهزة إنه هو هذا الرجل يعني لا يدعي الجنون فقالوا له يا بشون يعني هسه الآن خلص من الصدمة هو دخل إلى حالة الأزمة قالوا لهم يعني خنشوف أي نوع هو من الناس فنعطيكم خبر انه تعالوا حققوا وياه زين بدت الاطباء يشوفون شنو وضعيته بدا يبكي بدا يتالم بدا من يسالونه يحكي بالكذا ويروي حكايه نفسه يا الضابط اكو شيء استجد فيه قالهم والله من نساله يحكينا يبدو انه مستوعب للصدمه وكذا صار زين نقلوه من المستشفى الى السجن

نعم، نقلوا إلى السجن، جابوا التحقيق. أحكي منو اللي قتل؟ تصور أنت مثلا إنه واحد قتل زوجته. قال أنا قتلت زوجته. شلون قتلته؟ قال قتلته، طلعت وهذا هو الأمر، بس قتلته. ليش؟ والله يعني هي حامل من شخص غيري، واكتشفت أمور كثيرة وقتلته. حامل من غيرك قتلته، وجثة دفنت وماشي. دواعي القتل هي، نعم دواعي القتل الخيانة. اكتشفت أنه هي يعني غير باكر، وكذلك اكتشفت أنه كنت فاق في بطن. اعترفت لي فما تحملت اقتلت. هذا اعترافك الأخير. طبعا خلوا له محامي، والمحامي قالوا له ترى اعترف الحبيب الآن القاتل هي لدواعي الخيانة. بس الأمر مو بهذا الشكل. أستم جاي يسمعون وجاي يتربطون الأحداث. ليش؟ قال لي المحامي، قال لي الأبويا ترى هذا ابنك نصير اعترف على نفسه يقول أنا القاتل. قال ليش القاتل؟ أنت شايف حالته الأسرية؟ قال لا ممكن، يعني هاي صدمته، هو قتل وجت للصدمة، عادي يصير جنون القتل يدفع إلى صدمة، ممكن. جاء لأبوه قال له أبوي سويت بروحك، أنت راح ينحكم عليك بالإعدام لأن هذا قتل مع سبق الإصرار بالترصد. وليش يعني أنت مو تحبها وهي تحبك وساكنين البيت وتزوجت وتقتلها ثاني يوم زواج؟ يعني ما يصير هيك. يعني شنو الخطأ؟ أنت هي حامل منك وتحبها وتحبك وما طعت شوري وزوجت وقلت أقتل نفسي إذا ما زوج، ليش تقتل المسكينة؟ قال لها تعال تجاي تحكي صديق. قال أبوي طبعا أحكي صديق، يعني شنو المشكلة؟ قال لا لا بالله عليك، يعني بروح فلان والدك كذا. قال يا ابني بالله أتكلم عن صدق، يعني نعم رفضت وكذا بس هذا حياتكم. قال يا والدي أنا توقعتك أنت 100% أنت قاتل، لأن أنا أتذكر كلمتك هاي حتى لو تطلع من البيت هاي مستحيل تصير زوجتك وعلى إيدي، أنت مو قايل هاي الكلمة. قال يا ابني أنا قلتها في لحظة غضب، قلتها في لحظة انفعال، لكن ليست بالحقيقية دائما في الغضب. غضب لا يعتد به أو لا يؤخذ كلام الغضب، وإن ثمة مقولة تقول إنه للسر نافذتان السكر والغضب، لكن المرات بين الأب ما يوصل مرحلة نوت رجل كبير ومتدين ويخاف الله وكذا. قال أنا غيرت يا والدي، أنا والقتل شلون يعني؟ قال لهم يا المحامي، قال لي أنت يعني صدق أنا متنقذ والدك؟ قال لهم والله. قال لهم إذن إحنا سنطعن بالتحقيق، ماكو غيره، وتغير إفادتك.

نعم المحامي قال لهم يابا الولد كان عباله والده القصة كذا كذا ورافض الزواج من هذه البنت، والبنت كانت حامل بالتشريح الطب العادي صح لقوا المرأة حامل لكن بالأشهر الأولى، واستغربوا إنه بالتحقيق استغربوا قالوا تعال هاي ثاني يوم عرسك حسب الإفادة والواقع إنه عرسك ثاني يوم هاي لقيناها حامل، قال لهم إيه حامل مني يعني زواج سفاح، بس بعدين تزوجنا. نعم وشنو ليش أنت اعترفت بالقتل؟ هو طبعا القاضي وحتى ضابط التحقيق العفو من يقول لي أنت ليش قتلتها أضرب نسى. شوف تخيلوا يعني كان كانت الإفادة مشوهة، شلون مشوهة؟ يعني واحد يقول أنا القاتل، زين شلون قتلت؟ هو من إجى لقى الضحية زوجته وانصدم ما ميز كم طعنه. القاتل يعترف يقول أنا أنتم راح تشوفون حسب الطعنات أنا طعنت هيك. يقولوا له أنت إيش قد كم طعنة طعن البنت؟ يقول لهم أنا ضربت سكينة ببطنها هي هاي، هو ضارب 2 بالرقبة و3 بالصدر والقلب وكذا. زين وين ذبيت السكينة اللي سكينة اللي قتلت فيها؟ ذبيتها بالمجاري الفلاني. طبعا هذه المجاري هي مجاري راكدة مال المشتل. جابوا تحققوا من الوجود المبرز الجرمي اللي هو السكين لكن ما لقوا إيش، يعني بالكلام بالثنين ماكو مصادق، لا بالأولى كم عدد الطعنات وين طعنته ولا مصداقية رمي السكين. قالوا تركوا هذا فعلا هذا بعده، بس يعني معقولة الصدمة تولد هكذا رد فعل؟ يعني معقولة شخص مظلوم يرد بعدين ينتهي من الصدمة يدخل في الأزمة أكو أزمة أخرى مثلا ربما وبالتالي يظل يألف على نفسه؟ أكو هيك بالطب يا أبي تعالوا أهل الطب أكو؟ لا ما أكو هيك حالة. هو صار زين وتحسن وكان حتى يروينا ويروي المضمدين والعفو الممرضين قصته ويبكي ويواسونا يا أبي تعال احكي لنا الكلام. هو هذا احتار الضابط ما يصدق واحد قدامه واحد معترف لكن كل اعترافاته غلط. قالوا لنا نطلعك من السجن، قالهم لا ما في حسابات وشينا الجولة كلها في حسابات، اتوقع انه ابوه 100% هو القائم بهذا الفعل وراح يلزمون الشرطة اذا مو اليوم باكر ويظل يذب بالسجن هو ابوه عزيز وكذا. ظل محتار بين حانة ومانة لكن اختار خسارة، ضحى بنفسه وخسر زوجته. الحكاية لم تنتهي.

0: نعم. شنو اللي صار بعدين؟
1: ذبوا بسجن بالتوقيف، أخذ الضابط والمحقق أو أوراقه إلى القاضي، القاضي قرأ الملف، تحولات كثيرة، قرأ أنه بالطب تقرير طب الشرعي أن المرأة حامل وقتلت وهي حامل وقتلت ثاني يوم زواجها، وهناك إفادة بأنه هي حامل من زوجها قبل الزواج وبشهود أبوه أخوانه وأيضا أهل المقتولة. قرأ التقرير، شاف الإفادات اللي كاتبها ضابط التحقيق أنه هو ما يعرف عدد الطعنات، ما قال ألقيتها بمنهولة المشتل، سوينا إجراء بحثي فما لقينا أي شيء. أساسا هو كان هذه الخزينة الجانبية خزينة متروكة وفارغة، يعني ما كان من الصعب أنه اكتشاف المبرز الجرمي أو أداة الجريمة. بدأ يقرأ بالتقرير، فكتب إعادة التحقيق مرة أخرى والتأكد والبحث اللي يعني عن هذا الحادث، وهذا الشاب بريء، يعني إلى حد كبير هو بريء، لكن لا يمكن إطلاق صراحة لأنه يخفي قاتل عزيز عليه. فما انتبه الضابط إلى أنه أكو ملاحظة كاتبها ضابط التحقيق أنه كان اعترف بأنه أنه هو قاتل، وبعدين رجع في كلامه لسبب واحد أنه راد ينقذ والده والقصة كذا وكذا وكذا. انتبه جيد، بقى الولد بالسجن. من القضايا المعطلة اللي بيها ضابط التحقيق متأكد أنه اللي حتى القاضي متأكدين أنه هذا الرجل الشاب ما مسوي شيء، حتى من أخطأ مع هذه البنت اللي يحبها وحملت منها تزوجها، حياتهم سعيدة زوجوا ما قدروا يفرحون ببعض طويلا، ثاني يوم قتلت الزوجة. زين، منو اللي جابوا عيب تعال ما أنا احترفت أنت يوم سولفت لك عن عداوات معينة؟ زين، أقول مشتل رجل من الكبار للقوم، صح فضل عليها، يعني هو اللي مسكنها في هذا المكان والكل يعرف، وبشهادة العمال أنه الرجل خير معها وطيب ومعطاء ومن الأثرياء، وهذا المشتل إيش يحب يجيبه وكذا، وهي الديرة. إلى أن شنو صار؟ سبحانك ربي، الحق يعلى ولا يعلى عليه. شنو صار؟ راح نعرف.

شنو اللي صار؟ اللي صار أمر عجيب، لكن فعلا نبشر الظالم بالظلم والقاتل بالقتل والزاني بالزنا والبادي الظلم. شوف، اجت مرأة أنيقة بين عليها الثراء في عمر ما بعد 50، فت إلى مركز الشرطة. السلام عليكم، على دخلت إلى ضابط التحقيق. وين ضابط التحقيق؟ وين ضابط الشرطة؟ عندي إثبات ودليل بل أكيد بما يخص قضية مقتل الفتاة شمس في المشتل اللي يديره شيخ فاضل البدر. شبيه هذا فاضل البدر أبو ياسين؟ هذا فاضل البدر زوجته هذه الزوجة الأولى، وهو رجل يحب النساء. شنو هسه نفتح العلاقة بين شمس وشنو اللي هو القاتل؟ جايكم. احترفت وقالت انه القصة كذا، لقيت احدى صديقاتي اللي جلي والمقربات في يوم من الايام جاني اتصال قالوا لي روحي للمكان الفلاني اللي هو مكان استراحة لهذا الشيخ فاضل البدر، حاج فاضل البدر، روحي تلقينا في هذا المكان. وكأنه هو اشبه ما يكون بمنتجع صغير يأجر للناس ويأجر، تروحي تلقين زوجك مع صديقتك فلانة الفلانية. رحت، دخلت شافتهم في الوضع، شو تسوين هنا وفي في؟ قالت لها وش يعني طبعا شافت المشهد رادت تضربها، حاول الرجل يحل المشكلة، المهم انتهت. راحت اتصلت بها، عندها تليفون صديقة، اتصلت بها قالت لي انت وقحة وما تستحين وعابثة مع زوجه. قالت لها وش عابثة مع زوجه؟ قبل راح الزوجة، انت تعي روحي، الكارثة مو هنا، الكارثة انه زوجك واصل إلى حالة من أجلك مناطيح الحظ، يعني هو يريد يعيش حالة الملك. قلت له مو أنا وعدها ويجيب بالحفلات مالته يجيب مجاميع هو نوع من الشذوذ، وهو ما تارك واحدة حتى تجيني تعاتبيني. هاي أم اللي تشوفينها صديقتك أيضا شمس اللي انقتلت وما نعرف من قتلها. أي قالت لي ماتت الله يرحمها بعد، بس هي أساسا هي أنا موضع أسراره، ماتت هي بس راح أقول لك فشي حتى بعد تكمل عدك، لا تظلين تتهميني. أصلا هي حامل من الحاج، الحاج تاري هذا يمولها بالفلوس ويمولها بالكذا، وحامل من عنده. روحوا للشرطة وسأل هي ماتت حامل، ذلك سألت الضابط هي، قال نعم بالتحقيق ماتت حامل بعد زواجها بثاني يوم انقتلت، يحاول بشهرين. قلت له زين خلنا أكمل لك، وهذه البنت تحكي لها تقول لها، وهذا تهدده أصلا، تهدده بفيديوهات مصورة إله وتبتزه، وهو أساسا هذا رجلك روح للشرطة واشتكي عليه، لأنه هو أساسا ممكن هو القاتل، لأنه دائما من يشرب ما أعرف هاي الحج منين جايبها، ما أكثرهم في حياتنا مثل جماعتنا اللي كظهم في الفساد وستهم جايين من الحج قبل فترة، بعد حتى شعرهم شعر الحج الحلاقة بعد شعرهم ما نابت، فنبقى أنبتهم الله في السجن إن شاء الله وفي الجحيم. كل فاسد وارد جدا، قالت لها وارد جدا، هددت بالفترة الأخيرة، فظل من يشرب يسولف لي، قال لي هاي تهددني بفيديوهات، فأنا أشاكسة وشفت أكثر من فيديو عدة وأنا موجود بجوال، فأنا لازم هاي إرادة لها تصفية، إرادة أقتلها، وأنا أنصح قال لا حجي وكذا. فهو رجلي تتوقع هذا النجس هو قاتل هاي الابنة وحامل من عنده وكذا، وهذا طاح بيها المغدور رجلها اللي لا بيها ولا عليه. ضمير هذه المرأة صحة أو الغيرة صحتها أو ما نعرف شيء، ما دفع بجنون امرأة شعرت بالانكسار أن تروح إلى مركز الشرطة، خلي الدير ماله هو بالسجن، لأن هذه ضحي ضيع عن نسوان وهاي مصايبة، وما شافته يا غير المر والذل والإهانة، رغم أنه يكرمها من زوجته الأولى وصاحبة المال أيضا. رحت الشرطة قالتهم القصة كذا كذا، وين هاي البنية؟ جابوا البنية صديقتها كشاهدة على ما قال.

نعم شهدت البنت، اجت شهدت، قالت انا احكيكم اللي حكيت البنيه وادري راح تجون تستدعوني وهذا شغله وكذا وانتهينا، ويدفع الفلوس مقابل كذا وكذا. جيبوا الحجي، جابوا الحجي، قالوا له سولف لنا حجي، شنو علاقتك بالمقدوره البنيه شمس اللي انقتلت ثاني يوم زواجها مساء ما بعد الساعه 12 بالليل؟ قال لهم والله انا كرمت وهذا البيت. قالوا لك شنو نعرف؟ قل شنو نعرف، حققنا احنا وياك وجبناك وحكيت انه وكل شيء، لكن الموضوع تغير، اكو شاهد حكانا كذا، فاذا ما تصير زحمه احنا ما نريدش الان، ما انا راح نسالك بس اعطيني جوالك. ليش؟ اعطيني، هذا امر داخل مركز شرطه، انت متهم بالقتل، اعطيني جوالك. قال ما اضرب علي ضربه، لزمه يريد يكسر النقال او كذا. من قام بهذا التصرف الانفعالي؟ هو الرفض وراد يكسر نقاله، سوى نفسه عصبي يريد يكسر نقاله حتى يضيع شيء ما، لانه صار عنده حدث كذو. قال لا لا لا لا طق شو اسمه جوالك ولا. طبعا كل الاعتبارات البوليسيه اخذها، يعني قعد الشيء الحجي وراء شرطي، قال له هذا بس انقل اعطينا جوالك احتمال يكسره، فانت اول ما يرفعه لزمه. فعلا اول ما صار عصبي ورفعه، هاي الدربه والخبره اللي عند الضباط كذا، قال اعطينا الباسورد ودوا راو النبي عربي مثل ما يقولون، طاوا الباسورد، فتحوا الباسورد بعد الالحاح، فلقوا فيديوهات اللي مصورتها مع شمس، ولقوا الاتصالات يعني تهديداتها وكذا، وراح ادزج فلان وفلان وانتو. قالوا الحجي هذا ناس احترف انه الله يعطيك العافيه. الاعتراف بانه بدات تضغط عليه وتاخذ من عنده فلوس وتبتزه، والكارثه من تقول له درى بيها من الزوجه وحامل، لما زوجه قالت حامل وانا حامل منك بالمناسبه، هذا الشاب لم يطأني يعني بكذا، انت الاسبق والاكثر انا عرفت انه اكو اعراض حمل قبل لا الزواج، يعني قبل لا يعني يطأني. فقال له تموتين انتو وابنش، ما اريد انا ما اريد، لو تنزلينه لو تفاجئت، هاي تحكي يعني قبل الزواج وتزوجت خلي سواله زين زوجتي، فعلا خلاها بمكان قدام عينه ساكنه هي وزوجها، وهذا الطفل بعد ان يرفض قالها نزلي، هي قالت لا خلاها، قالها تبقين، وهذا الولد قدام عيني يلبه لو هو ابني يعني برد اشوفه من يطلع يشبهني او كذا، لكن هو كان يخطط الى العكس، يريد يخلص من الابتزاز وما يريد يشوف الطفل قدامه، بس هاي البداية الأكاذيب حتى يجرها لأن تكون في هذا المكان اللي هو مكان منعزل. وبدأ دز اثنين من الأشخاص، واحد اثنين هم يراقبون طلعة الزوج، ومرابطين في هذا المكان، يا وقت يطلع المغرب ويفضلون المغرب، هو قاعد بالمشتل ما يتحرك ولا عنده شغل عمل، بس يطلع يعرفون يشتري سجاير من مكان بعيد. من طلع الساعة 12 راح واحد تابعه، لأنه البقالة أو السنتر بعيدة اللي يشتري منها جقاري، تابعه وعنده تليفون، قال له مسافة بعيدة وصل إلى السنتر، نفذ عمليتك. ذاك دخل عليها قتلها، خاب صاحبه قال له شنو المشكلة، خلصت؟ قال له خلصت. صاحبنا وين؟ قال له استوى طلع من السوبر ماركت أو السنتر أو الدكان، طلع وانسحب، انسحب ما تركت آثار، لا ما تركت شفوف وموره طيبة، وشالوا الحجي ذبوه بالسجن. البنية هاي اللي اعترفت بالقتل أيضا ذبوه 6 أشهر أو 7. هذول اللي نفذ واللي تابع أيضا كل واحد أخذ حقه السجن. وراحت هذه المغدورة لأنها بصراحة تصرفت خطأ، تصرفت خطأ، ولكل تصرف تحديدا النساء أكثر في مجتمعنا. ها
هذا الخطأ قد يجر في حكايات كثيرة قد يجر إلى قتلهن. فمرات نكتشف قريبا سمعنا خبر وحدة شامرينها من عمارة وهناك يوم مرة أخرى وحدة قاتلينهم. هذني لازم وراءهن حكايات خطأ وأفعال نجسة. فدائما تنتهي حياتهن مع انتهاء دورهن في حكاية شخص آخر.

0: حكاية نمتات حتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من هنا
4: راديو تايم سكوير.
3: من أرضنا
4: راديو تايم سكوير. فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى. راديو تايم سكوير.
3: من بصرتنا.
5: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا. والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبسوا، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
6: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
7: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
8: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
6: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
8: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

الزيدي يطلب غطاء الإطار التنسيقي لملاحقة جهات مسلحة متورطة بالفساد، والحكومة العراقية تصطدم بممانعة سياسية في مكافحة هذا الفساد. وجنائز السياسيين والقادة الاستمرارية الصعبة، وانقذوا الشرق الأوسط مما يدور فيه. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. نبدأ أولى صفحات هذا العدد بالتصعيد الأمريكي الإيراني، حيث تعلن واشنطن قصف 90 هدف عسكري إيراني، والحرس الثوري يرد باستهداف قواعد أمريكية بالخليج. حيث قال مسؤولون عسكريون أمريكيون منذ يوم أمس الأربعاء أن القوات الأمريكية أصابت 90 هدف عسكري إيراني في أحد الضربات التي شنتها على إيران، وشملت الضربات أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ ومسيرات وأصول أخرى عسكرية، في حين أعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهداف مواقع أمريكية في الكويت وقطر والبحرين حسب ما أفاد التلفزيون الإيراني. نشرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صباح هذا اليوم الخميس بيان عبر حسابها على منصة إكس، أعلنت فيه أن الولايات المتحدة استكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران في 8 تموز لتقويض قدرات طهران على مواجهة حركة الشحن التجاري والبحري المدنية في مضيق هرمز بشكل أكبر. وقد سمع أيضا دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الجنوبي الإيراني بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة ضربات ليلية ثانية على التوالي ضد إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء أنه أمر بشن ضربات جديدة على إيران، محذرا من عواقب أسوأ بكثير إذا ما واصلت طهران استهداف السفن المبحرة عبر مضيق هرمز. وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية آرنا يوم الخميس صباحا نقلا عن مسؤول محلي مقتل 3 أشخاص وأصابة آخرين بضربة أمريكية على غرب إيران، بينما أعلنت وزارة الصحة أن الغارات الأمريكية على إيران أسفرت عن مقتل 14 شخص خلال يومين. وقال النائب محافظ خوزستان أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم أمريكي على مشارف مدينة الأهواز بحسب الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء. وأفاد التلفزيون الرسمي أيضا بتعليق خط السكك الحديدية بين طهران ومشهد بعد الضربات الأمريكية قبل ساعات من موعد تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في المدينة الواقعة شرق إيران. أيضا ذكرت الشركة المشغلة للسكك الحديد في إيران في بيان لها أن سبب توقف الخط هو هجوم إجرامي نفذه العدو الأمريكي الصهيوني الذي استهدف مسار السكة الحديد وفق تعبير البيان، مضيفة أنها أرسلت فرقا لإصلاح الضرر وأن السلطات تعمل على توفير وسائل نقل برية للركاب العالقين. ونددت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الخميس بالقصف الأمريكي الذي قالت أنه استهدف بنى تحتية مدنية بما في ذلك جسور للسكك الحديد، ووصفت بأنها جريمة حرب جسيمة. قالت الوزارة في بيان لها أنها تدين بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي على عدة مواقع في المحافظات الساحلية الجنوبية وعلى جسرين في المحافظات الشرقية على خط السكك الحديد المؤدي إلى مدينة مشهد المقدسة. أيضا أفادت وكالة آرنا الرسمية الإيرانية سماع هدير الطائرات الحربية فوق جزيرة كيش وهزت انفجارات مدن بندر عباس وكنرار وتشابار الساحلية، مما أدى إلى انقطاع تيار كهربائي عن جزء منها. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس هذا اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، محذرا من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية، بحسب بيان نقله التلفزيون الرسمي. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف بنية تحتية ومنشآت حيوية في قاعدتي عرفجيان وعلي السالم في الكويت وقاعدة جفير والشيخ عيسى في البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة. وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القصف الإيراني على الكويت أسفر عن إصابة شخص. وقد أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن عبد الرحمن آل ثاني لوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي خلال مكالمة هاتفية صباح هذا اليوم الخميس ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالدبلوماسية. طبعا في هذه الأثناء أيضا وقبل يعني موعد بث هذه الحلقة بدقائق، كانت يعني السلطات الأردنية أعلنت صد مجموعة من الصواريخ والمسيرات انطلقت من إيران باتجاه الأردن. أيضا بالمقابل قال محسن رضاي المستشار العسكري المرشد الأعلى الإيراني على منصة إكس أن العدو المعتدي ومن يسانده سيتعرضون لعقاب شديد. كما قال رئيس مجلس
الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية وذلك عقب الضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن. وقال قاليباف عبر حسابه على منصة إكس أن الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن ممارسات الترهيب ونكث الوعود لم تعد تمر دون عقاب، مضيفا سأكون واضحا إذا ضربتم سنضرب أو ستضربون. وفي هذه الأثناء أعلنت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية صباح هذا اليوم. واعتبرت القيادة العامة أن إيران تواصل ما وصفته بالنهج العدائي الممنهج، إذ قالت أنها ستستهدف المدنيين في المملكة في مملكة البحرين. وشددت كذلك أيضا على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كتب على وسائل التواصل الاجتماعي فوق صورة نشرها تظهر ما يبدو أنه قصف لمواقع في إيران، قال هذا انتقام من الضربات التي شنتها إيران ضد السفن يوم أمس، وإذا تكرر ذلك سيصبح الأمر أسوأ بكثير. كما قال ترامب في وقت سابق من يوم الأربعاء أنه يتوقع أن تنتهي جولة التصعيد العسكري سريعا من دون أن يستبعد إمكان إجراء مزيد من المحادثات بين الجانبين.

أيضا تطرح عودة الضربات العسكرية الأمريكية على إيران ورد الأخيرة باستهداف ما تعتبره قواعد أمريكية في دول الخليج تساؤلات حول ما إذا كان هذا التصعيد العسكري سيؤدي إلى عودة الحرب الشاملة أم هي مجرد جولة أخرى من المناوشات تتواكب مع المفاوضات بين واشنطن وطهران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أنها استكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران مؤكدة استهداف نحو 90 هدف عسكري شملت أنظمة دفاع جوية وأصولا للمراقبة الساحلية بالإضافة إلى مواقع تخزين للصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنى تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. وأضافت أن الضربات جاءت كي تدفع إيران ثمنا باهظا لانتهاكها وقف إطلاق النار عبر استهداف 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما اعتبره البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عرفجيان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. وحذر الحرس الثوري الجيش الأمريكي بأنه إذا تكرر أي اعتداء فإن ردودنا الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. ويتبادل الطرفان الأمريكي والإيراني الاتهامات بانتهاكات مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والتي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها انتهت في ظل أجواء التوتر الحالية بين الطرفين. وفي قراءة عسكرية للضربات الأمريكية ورسائل واشنطن ومن وراءها تقول تحليلات عسكرية أن الضربات التي شنت يوم أمس الأول طالت 80 هدف ونفذت بأربع طائرات في 4 ساعات، لكن الملف الملفت في هذه الضربات التي شنت أنها طالت 90 هدف عسكري واستغرقت العملية 6 ساعات، ما يعني أن هناك منحنى تصاعدي في شكل الضربات العسكرية الأمريكية وأن هناك تقارب زمني في العملية ونطاقها الجغرافي. ومن الواضح أن الجانب الأمريكي لا يريد لعمليات عسكرية تقليدية كالتي كانت قبل وقف إطلاق النار، بل يركز على ما يوصف بالتصعيد المريح، وهو تكتيك يركز على النوع بدل الكم وفاتورة تكليف غير باهظة. وأيضا تؤكد بعض التقارير والتحليلات العسكرية أن تسمية الجانب الأمريكي للتصعيد الأخير بالهجمات وليس عملية، لأن اعتباره عملية يلزم وزارة الحرب الأمريكية تأمين موافقة الكونغرس أولا قبل الذهاب للتصعيد، وهذا ما يتجنبه أو تتجنب الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن من خلال طبيعة الأهداف عالية القيمة التي ركز عليها الجانب الأمريكي. يتبين أنه يسعى إلى تجريد الحرس الثوري من قدراته البحرية التي يستخدمها في التشويش على حركة السفن في مضيق هرمز. وبحسب قراءات وتحليلات عسكرية أخرى أيضا، فإن الولايات المتحدة لا تنوي العودة إلى العمليات الجوية والبحرية التقليدية السابقة، لأن هذه العمليات كلفتها كبيرة سياسيا وماليا، ولا تريد الانزلاق في مواجهة مباشرة مع إيران. بالمقابل فإن الجانب الإيراني بدوره لا يريد العودة إلى الحرب الشاملة، لكنه يسعى إلى إظهار الندية مع واشنطن مركزا على نفس الأهداف التقليدية ومستخدما نفس الأسلوب والوسائل. وأيضا تلفت بعض التحليلات بأن القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن ضرب إيران تم من القطع البحرية الأمريكية وبصواريخ دقيقة، لكن إيران تختار ضرب الكويت والبحرين بدلا من ضرب القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة. ويعتقد أن الجانب الإيراني يعلم أن فاتورة تكاليفه ستكون باهظة لو استهدف القطع العسكرية الأمريكية، ولذلك يذهب إلى خيار أسهل وهو ضرب دول الخليج. أيضا من وجهة نظر عسكرية واستراتيجية، فإن الضربات الأمريكية هذه المرة اتسعت رقعتها بحيث وصلت إلى مناطق مهمة جدا مثل مدينة بوشهر التي توجد فيها محطات العسولية التي تقدم 70% من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء في إيران. وأيضا تشير إلى هذه التحليلات إلى أن الرد الإيراني يعتمد على التحكم في مضيق هرمز وعلى تصعيد الأفقي على دول المنطقة، وهو أمر خطير جدا بحسب يعني هذه التحليلات، والتي أوضحت أن تدمير المنظومة العسكرية للحرس الثوري في مضيق هرمز قد يسمح بعودة الملاحة إلى المضيق، وأيضا تتوقع عودة الحصار البحري الأمريكي على إيران إذا أراد الرئيس الأمريكي التصعيد. كما ترى أيضا تحليلات سابقة حول التطورات العسكرية الحالية، فإن المنطقة
أو في هذه المنطقة أن المنظومة العسكرية الأمريكية تبقى جاهزة للسيناريو الأسوأ، ورغم ترجيحه لعودة الحرب، فأن بعض من هذه التقارير تقول أن الطرفين الأمريكي والإيراني يلعبان في المنطقة الرمادية، ولن يذهبا إلى ضرب فكرة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وأن البلدين يتفاوضان تحت النار بسبب الغموض الذي يكتنف بنود مذكرة التفاهم. وأيضا أشارت إلى أن مضيق هرمز هو مسرح هذا التفاوض الذي يكون بالنار.

0: وننتقل إلى الشأن العراقي. مستمعينا في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، وعن ملفات الفساد وشوالات الأموال التي لا تزال يعني تخرج من تحت الأرض، من حفري تحت الأرض، هذه الفلوس المدفونة اللي لغاية هذا اليوم ما كشف عنه القضاء العراقي عن استخراج أكثر من 14 مليار دينار من حفرة لتصريف مياه الأمطار مدفونة بأحد المزارع، تعود لقضية الجميلي وغيره وغيره، وأيضا اللي تم إلقاء القبض عليهم الآن، أربع شخصيات منذ يوم أمس تم إلقاء القبض عليهم. لكن اليوم بدأنا نشاهد أو بدأنا نتلمس توجها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، وسائل إعلام، مؤسسات إعلامية، أصوات سياسية تحاول أن تفرغ هذه الحملة، حملة الزيدي لمكافحة الفساد من مضمونها، وبالتالي بدأت توجهها توجها سياسيا، أو يعني الحديث عنها ذات طابع سياسي أكثر من ما هي حملة لمكافحة هذا الفساد المستشري. زين، وهنا الزيدي يأتي ليطلب غطاء سياسيا من الكتلة الأكبر، كتلة الإطار، الكتلة التي تعود إليها تشكيل الحكومة الغير مكتملة حتى الآن طبعا، لغرض مواجهة الفساد ومواجهة جانب آخر من الفساد، هو الفساد التابع لجهات مسلحة متورطة بهذا الفساد، ولا يمكن مواجهتها دون الغطاء الكتلة الأكبر والغطاء السياسي اللي توفر الكتلة الأكبر أو يوفر الإطار التنسيقي في هذه الحالة بطبيعة الحال. سعد قصي في هذا التقرير.
1: وفق ثلاثة مصادر هم نائبان في البرلمان عن الإطار التنسيقي ومصدر مقرب من حكومة الزيدي، فإن رئيس الوزراء أبلغ قادة الإطار بعزمه على المضي بالحملة الحالية بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. ويستند علي الزيدي الذي يزور البيت الأبيض منتصف شهر تموز الحالي في حملة الحرب على الفساد التي يتبناها إلى وجود ضغوط أمريكية مرتبطة بملف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتهامات واشنطن باستفادة إيران وحزب الله اللبناني من المنظومة المالية والاقتصادية العراقية عبر شبكات تعمل بشكل أفقي داخل العراق ومن خلال واجهات مختلفة. وقال أحد المصادر إن عددا من قادة الإطار التنسيقي يخشون من توترات أمنية في حال طاولت الحملات شخصيات قيادية في فصائل مسلحة، كما طالبوا رئيس الوزراء علي الزيدي بالعمل

وفقا لآلية تضمن عدم خلق أي اضطراب أمني. وبين المصدر نفسه أن ثلاث شخصيات فصائلية وردت أسماؤها في التحقيقات بملف الفساد في وزارتي النفط والكهرباء حتى الآن، إلى جانب اتهامات لرئيس الوزراء السابق محمد شيع السوداني بالتقصير الذي أفضى إلى ارتفاع معدلات الفساد بالشكل الحالي. من جهته أشار مصدر آخر إلى وجود حراك سياسي تجاه حكومة علي الزيدي والقضاء تقوده بعض الأطراف بهدف التوصل إلى تسويات تقضي باستعادة الدولة الأموال الناتجة من عمليات الفساد مقابل أحكام مخففة أو حتى إطلاق سراح. وأكد أن هذا الحراك ما زال في بدايته ومن غير الوارد القبول به نظرا لتجربة سابقة مع فضيحة سرقة الأمانات الضريبية عام 2022 المعروفة باسم سرقة القرن البالغة 3.7 تريليون دينار. وتتعلق هذه القضية بمرحلة حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، حيث لم تسترد الدولة من هذه الأموال سوى جزء قليل، بينما تمكن المتورطون من مغادرة العراق بعد إطلاق سراحهم بكفالات. في غضون ذلك فإن حملة مكافحة الفساد الحالية تلقى دعما سياسيا داخل العراق، إذ جدد الإطار التنسيقي في بيان عقب اجتماع بحضور الزيدي تأكيده على دعم جهود محاربة الفساد وعملية صولة الفجر، وأوضح أن المجتمعين أكدوا دعمهم وتأييدهم للخطوات الحكومية والقضائية بما يعيد الثقة بالعملية السياسية، مشددين على ضرورة استدامة تلك الجهود وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمقصرين ووقف هدر المال العام.

0: ويبدو أن هذه الحملة بدأت على أرض الواقع تصطدم ببعض الممانعات السياسية، على اعتبار أنه ارتباط هذه يعني مؤسسة الفساد إذا صحت تسميتها بهذا الحجم وهذه الكتلة المالية الهائلة اللي جاي نكتشفها يوما بعد يوم، بالتأكيد إلها يعني إلها تغلغل داخل المنظومة السياسية، داخل شخصيات الأحزاب، رغم تنصل كل الأطراف تقريبا الآن من هذا الفساد ومن الذين يتهمون بهذا الفساد. لكن كيف ممكن أن تتجاوز حكومة السيد زيدي هذه الممانعة السياسية رغم أنها مقبلة على مرحلة يعني خطوة ومرحلة جديدة، إلى وهي زيارة رئيس الوزراء الزيدي إلى واشنطن المفروض منتصف هذا الشهر، وبالتالي ماذا سيكون يعني أو ماذا سيحيط بهذه الزيارة وما بعد هذه الزيارة، كيف سيكون شكل الدعم الأمريكي اللي هو أهم غطاء الآن بالنسبة للحكومة وتحركاتها بمكافحة هذا الفساد. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: حملة مكافحة الفساد في العراق بدأت تواجه مشكلات وخلافات جدية بين الحكومة وزعماء أحزاب شيعية، ما قد يعرقل تنفيذ أوامر قبض جديدة ضد وزراء ومسؤولين ونواب متورطين بتهم الفساد. جاءت هذه المواقف بالتزامن مع معلومات تفيد بأن السلطات باشرت بتفعيل مبدأ التسوية مع عدد محدد من المتهمين يشترط استعادة أموال منهوبة إلى خزينة الدولة. وعقد الإطار التنسيقي مساء الاثنين اجتماعه الدوري لبحث حملة مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام بحسب بيان صحفي، وجدد التحالف دعم الإجراءات الحكومية والقضائية الرامية إلى مكافحة الفساد، مشددا على المضي في الخطوات التي تحفظ المال العام وتعزز سلطة القانون. وشهد اجتماع التحالف الشيعي حضورا لافتا لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقال مراقبون إن مشاركته توحي بأن مواصلة حملة الاعتقالات

برئاسة محمد الشياع السوداني من بين أكثر الجهات امتعاضاً من الحملة الأخيرة، خاصة مع إلقاء القبض على عدد غير قليل من نوابه والمحسوبين عليه. ويسود مناخ داخل الائتلاف بأن الحملة تستهدف بشكل مباشر كتلة رئيس الحكومة السابق محمد الشياع السوداني دون غيره من الزعامات الشيعية، وتدافع الحكومة عن قانونية الإجراءات التي تتبعها في تنفيذ حملة مكافحة الفساد، مستندة إلى أوامر قبض صادرة من مؤسسات قضائية. مع ذلك يشعر الكثير من القادة بالحاجة إلى هندسة إجراءات الملاحقة بحيث يمكن السيطرة عليها وضمان عدم انفلاتها، بحيث تصل إلى مناصب وشخصيات حساسة جدا. وأكدت المصادر أن معظم قوى الإطار التنسيقي تسعى إلى استثمار الحملة ضد الفساد في اتجاهين: يتعلق الأول بامتصاص الغضب الشعبي جراء الفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة من خلال ضرب فئة محددة من الفاسدين، في حين يتعلق الاتجاه الثاني بمحاولة إعادة الاعتبار لسمعة النظام السياسي الذي لحقت به أضرار فادحة جراء الفساد وسوء الإدارة. لكن المصادر ترجح أن ذلك قد يصطدم بالمطالب الأمريكية الملحة في تجفيف منابع الفساد التي تستثمرها إيران وحلفاؤها للحصول على التمويل داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

وننتقل لموضوع آخر وصفحة أخرى في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وعن رحلة الشيع الشهيد خامنئي والتي عادت إلى إيران بعد اختتام مشهد تشيع مهيب شعبي ورسمي في من إيران إلى العراق، ثم عادت إلى إيران إلى مدينة مشهد حسب يعني المخطط لوار الثرى هناك في هذه المدينة، وفقا للإعلام الرسمي لمكتب المرشد الأعلى. هذا التشيع الذي تحول إلى والذي بدأ يعني انتقل من النجف إلى كربلاء يعني بحجم المهيب والشعبي، تحول إلى اختبار سياسي علني لتموضع العراق داخل صراع إقليمي أكثر من كونه مناسبة دينية يعني محددة بهذا الحدث. فالمشهد الذي جمع رئيس الوزراء علي الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بازكشيان وقادة الصف الأول من الإطار التنسيقي وقيادات الحج الشعبي والفصائل أوحى بأن بغداد لا تريد إرسال إشارة حياد بقدر ما تريد تثبيت صورة شراكة سياسية مع طهران في لحظة ضغط أمريكي متصاعد. الحضور الرسمي العراقي الرفيع منح الحدث وزنا يتجاوز البروتوكولات لأنه جاء في توقيع أو في توقيت بالغ الحساسية قبيل استحقاقات سياسية وضغوط خارجية متزايدة على الحكومة، وأيضا مشاركة شخصيات مثل نور المالكي وعلي العامري وقيس الخزعلي وعمار الحكيم إلى جانب حضور محمد الحلبوسي، عكست أن التشيع استخدم أيضا منصة لإظهار تماسك قوى نافذة داخل النظام وقدرتها على الظهور في خندق سياسي واحد حين يتعلق الأمر بإيران ومحور نفوذها. المفارقة الأهم أن هذا المشهد جاء بينما تسعى واشنطن إلى تقليص ارتباط بغداد بطهران وإعادة ضبط السلوك الفصائل والقوى الحليفة لإيران، لذلك بدا التشيع في قراءته السياسية بمثابة رد جماعي على فكرة عزل العراق عن المجال الإيراني، ورسالة تقول أن القوى الممسكة أو القوى متماسكة بمفاصل القرار أو القوى الممسكة بهذه المفاصل لا تزال ترى أن العلاقة مع طهران جزءا من معادلة الحكم والتوازن الداخلي. وأيضا كما حملت المشاركة الواسعة لرموز إيرانية بارزة من بينها محمد باقر قليفاف وإسماعيل قاني وحسن رضائي دلالة إضافية على أن طهران أرادت تحويل العراق إلى ساحة خارجية لإيضاح مراسم الوداع بما يعزز صورة الامتداد.

السياسي والاجتماعي للمحور الخارجي الإيراني. وبهذا المعنى لم يكن الحدث مجرد استعراض حشود، بل إعادة تثبيت للنفوذ والاصطفاف في لحظة إقليمية شديدة الاضطراب.

0: إذن حين تتعدى الجنائز للسياسيين والقادة مناسباتها التشيعي في إطار التشيعي أو الوداعي الأخير لتتحول إلى رمز لمرحلة قادمة، مرحلة ربما تحمل أو تؤطر بالانتقام، تؤطر لمرحلة سياسية مقبلة. وكانت تجارب كثيرة من لينين، من يعني قادة يعني وسياسيين شيعوا بعد عمليات يعني بعد موتهم أو اغتيالهم، واستشهاد قادة حتى يعني ضمن يعني الإطار الإسلامي في التاريخ المعاصر نتحدث هنا، تتحول إلى هذه الرمزية وتتحول إلى نقطة فاصلة في التاريخ السياسي، وستكون مرحلة لما بعدها. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تتعدى جنائز السياسيين والقادة مناسباتها المباشرة لتغدو استعراضا سياسيا ومنصة لإبداء المواقف العامة وإطلاق التعهدات وتصليب أوضاع بعينها. وهناك جنائز تؤسس فعلا لحالات جديدة تقطع مع جانب من الماضي. في هذه الخانة تندرج مثلا جنازة يان بلاخ، الشاب التشيكي الذي أحرق نفسه في عام 69 احتجاجا على الغزو السوفيتي لبلاده، والتي شكلت علامة على المسار الاستقلالي الذي انتصر بعد عقدين. أما جنازة السياسي اللبناني رفيق الحريري في عام 2005 فأطلقت حركة تأدى عنها خروج القوات السورية من لبنان، لكن أغلب الجنائز السياسية الكبرى تتحول فرصا لتوكيد الاستمرارية والالتزام بالسائد. وهذا النمط يتميز أبطاله وظروفه بسمات نلقاها مجتمعة أو متفرقة في معظم تلك الحالات. وكثيرا ما يكون المجنز قائدا أبا يطفل أبناءه ويستدرج عواطفهم، قائدا حكم طويلا واحتكر اسمه الحياة العامة، بل أصبح المحور الذي تنتظم حوله تلك الحياة، بحيث يبدو المستقبل بغيابه غيمة من غموض مشرع على احتمالات العنف والفوضى. فجوزيف ستالين حين توفي في عام 53 كان يختتم ثلاثة عقود من التفرد بحكم الاتحاد السوفيتي، وعندما رحل جمال عبد الناصر كانت قد انقضت 18 سنة على انقلابه العسكري و16 سنة على تفرده بالسلطة. وقبلهما جاءت وفاة أتاتورك في 38 تالي 15 سنة من رئاسته تركيا. في أوضاع كهذه يلازمها وهن المؤسسات أو استبعاد الانتخابات، تغدو الجنائز من المناسبات القليلة المشروعة في التعبير السياسي الجماهيري، فتستخدم بدلا عن التظاهرات والاستفتاءات وتأسيس المشاريع السياسية والحزبية. وهكذا تبدو كأنها لحظة دستورية تنوب مناب الدستورية وأدواتها. وكان دارسون كثيرون قد شددوا على أن القوميات الحديثة لا تبنيها الجيوش والدساتير وحدها، بل يساهم الحداد العام والمقابر العسكرية والطقوس التذكارية في المهمة إياها، بحيث تتولى الدول الحديثة تأميم الموت. ومفاد هذه الأفعال إنكار حصول الموت. فقد أصر ستالين مثلا وفي تطبيق حرفي لهذا المعنى على تحنيط جثة لينين رغم اعتراض أرملته. مع هذا تعلمنا التجارب أن التغيير يهزم الاستمرارية أكثر مما تهزم الاستمرارية التغيير. فاللينينية في نظر كثيرين لم تستمر مع ستالين، فلأن ضجيج الجنائز الكبرى وما يلازمه من توكيد الاستمرارية لا يغيران المبدأ العام كما صاغه سيغموند فرويد، ذاك أن الموت لحظة وداع، فيما الحداد وهو استجابة طبيعية للفقد لا يلبث أن يفصل المفجوع عاطفيا وتدريجيا عن المتوفى، ممكنا إياه من استئناف حياته. أما من لا يرى في طقوس الحداد طقوس عبور وفي الجنائز إشهارا مداورا لها، فينتهي به الأمر إلى اكتئاب، وحزنه يتحول إلى مرض.

0: في صفحتنا الأخيرة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، مستمعينا نتوقف عند أحداث الشرق الأوسط. أحداث الشرق الأوسط أو هذه المنطقة، هذا الإقليم من العالم، رغم ما جرى من تغييرات، صح ربما العالم كان مضطربا أو بها لا زال مضطربا منذ يعني حتى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب العالمية الثانية وكل التوتر اللي كان ما بين الاتحاد السوفيتي والغرب وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ما صارت بيناتهم حرب فعلية مباشرة. بالمقابل أيضا حتى يعني بدأت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بدأت دول أوروبا الشرقية تستقر، بعض من هذه الدول يعني أغلب هذه الدول تطورت، حققت قفزات تكنولوجية واقتصادية هائلة وكبيرة، وبالتالي استقرت وتغيرت وما صار بها هذه النزاعات. إلا الشرق الأوسط، الشرق الأوسط من الحرب العالمية الأولى يعني وما بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والنزاعات مستمرة والحروب مستمرة. يبقى هذا السؤال، شنو اللي جاي يصير بهذه المنطقة اللي ما يعني خليها تستقر أو تنتهي الحرب في هذه المنطقة؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: رغم كل ما تتعرض له المنظمة الدولية من ضغوط، فإن الواقع هو أنه لم تحدث حرب عالمية أخرى، ولم تتعرض مدن للقصف بالقنابل النووية، ورغم الانقسام بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في أثناء الحرب الباردة فلم تحدث بينهما حروب. بات العالم أفضل حالا تعليما وصحة وتكنولوجيا، وفيه الكثير من التواصل والبحث عن مخلوقات أخرى خارج كوكب الأرض. الشرق الأوسط وحده بقي على حاله، وخلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين عانت المنطقة أولا من تراجع الدول الموحدة والمركزية، وحل محلها قائمة طويلة من الدول الفاشلة، وثانيا تعدد أشكال النزاع والصراع عاكسا التناقض ما بين المكونات والصراع على الموارد الطبيعية، وثالثا اختلاط الصراعات الإقليمية مع التدخلات الدولية للولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا في الحرب مع داعش التي أسست لدولة خلافة مزعومة، ورابعا باتت أنماط الصراعات متغيرة من الداخل إلى الإقليمي ومن المنظمات الصغرى مثل بيت المقدس في سيناء إلى داعش في دولة الخلافة المزعومة، بينما قامت روسيا بالدفاع عن نظام بشار الأسد في سوريا. وخامسا ظهرت على الساحة فواعل اقتصادية جديدة عابرة للحدود ومختلطة مع مافيا الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والآثار. وسادسا كانت المرحلة كلها ذات تكلفة عالية من التدمير والضحايا والجرحى والنازحين واللاجئين. بداية العقد الثالث من القرن شهدت عودة للتماسك والبعد عن الفوضى ونهاية دولة الخلافة، وكانت البداية أن الربيع العربي فشل هو وتوابعه. ومع منتصف العقد باتت هناك 12 دولة عربية لا تعرف الميليشيات ولا الحرب الأهلية، والأهم أن لديها مشروعا وطنيا متجسدا في رؤية للتقدم إلى المستويات العالمية، محطتها الأولى في عام 2030. لم يعد الشرق الأوسط استثناء من التغير الذي يجري في العالم، وبات مؤكدا بعد عواصف الربيع أن الدول التي عرفت كيف تتجنب العاصفة ونجحت في مقاومتها عرفت أن أول الدروس هو الحفاظ على الدولة وسيادتها، وإلا كان هناك انفراط وتمزق، وثاني الدروس كان أنه لا مفر من الإصلاح بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكنه ليس رشدة الطريق إلى الفوضى والانقسام الوطني والتبعية لجماعات ومؤسسات عالمية تحت غطاء العولمة. لم يعد يهم آراء المنظمات الدولية الحقوقية ولا أي من الدول التي تصورت أن نهاية التاريخ حدثت عند بابها. تمثل الدرسان الحفاظ على الدولة والإصلاح في تجارب دول الخليج العربية ومصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر، بينما ظهر الوجه الآخر في العراق وسوريا واليمن وليبيا ولبنان وفلسطين والسودان بأشكال مختلفة، كان أشدها قسوة ما جرى من حروب أهلية انتهت بشتاء قاس ومدمر.
0: مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
3: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
4: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
5: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
6: كريم العراق.
7: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
8: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة. وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
9: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع اليو ان دي بي الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها احنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
8: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
10: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد لأن يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
8: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
10: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حالياً جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
8: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
11: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
8: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
12: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
7: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
13: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1320 دينارا للدولار في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
14: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا الضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
13: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
14: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، وحتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
13: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
15: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا، فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء بعد ما شفنا منه خير، الناشدة أن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح بعد، البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
13: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
16: أنت جاي شوف هذا كل العامل وكل مدراء شركات وكل شركة بيها أكثر من ألف عامل يعني، وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها 5 أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة، تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصل موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك بحدود 1,000,000 وكسر يعني شخص هذا، زين فهاي العوامل وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني. احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقاوم، يعني صار لها سنه ما مستلم، زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جولات تاخذ لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا، انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لان انت سب كونتراكت، انت انت انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده، انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون احط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ هاتوا على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
13: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
17: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمنا. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص هاليام جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تطينا، حجة المصارف هاليام خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس. وجاي يجبرنا يقايضنا يسلمنا المصرف، يسلمنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدوله؟ الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
13: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات، وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
18: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
19: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
20: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: الروب العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
11: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
10: هوا الناس،
11: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

خذينا في الحلقة الماضية موضوع يخص عدم قدرتنا على البدء في عمل ما، حكينا على فكرة الحافز وكيف أن كثير من الناس ينتظرون حافزا ما حتى يشرعون أو حتى يبدأون في عمل معين، وهو ينتظر هذه المحفزات حتى يبدأ في هذا العمل أو ذاك الذي يؤجله منذ فترة طويلة مثلا. وتحدثنا عن كيف أنه العلم ينظر إلى الأمور من زاوية أخرى تماما، ويرى هذا العلم أن عبر بحوث طبعا أن الأعمال أو الأعمال الصغيرة هي التي من شأنها أن تحفز الإنسان، يعني البدء هو المحفز، البدء يجب أن تبدأ أولا ومن ثم يمكن لك أن تتحفز للاستمراري بالاستمرارية يعني، وهكذا. يعني ما تنتظر شيء حتى تبدي، لازم تبدي حتى شنو، حتى بعدين تتحفز بهذه الطريقة. وهاي نظرية علمية حكينا عنها في الحلقة الماضية، ونحن في صدد الآن التحدث بشكل أعم وأشمل عن فكرة العجز عن بدء المهام، وهاي همينة تتقاطع مع فكرة التسويف اللي خذيناها في حلقة ماضية جدا، وفكرة الإرجاء وفكرة الانتظار وفكرة الكمال. أيضا هناك بعض الناس يؤجلون كثير من الأعمال لأنهم ماذا؟ لأنهم يرجون الكمال، يعني هو يريد أن يستعد أكثر أحيانا حتى من اللازم حتى يبدأ في عمل ما، وعندما تسأله يجيبك أنه في ماذا؟ أنه في طور الاستعداد، وهكذا يظل يستعد يستعد يستعد، لكن شنو؟ العمل ما موجود، وأكو بيه شيب ها، وهو ما فاتح مشروع، هو يريد أن يفتح مشروع منذ 10 سنوات يشيب، وبعد ما فاتح مشروع يشيب، بعد ما مسافر يشيب، بعد ما كذا، بعد ما مقرر، هو دائما يرجع هذه الأشياء. فكرة بدء المهام هي فكرة معقدة جدا، وفكرة العجز عن بدء المهام هي فكرة ربما تكون يعني من صميم شخصياتنا ونحن لا نشعر بذلك. طبعا يقال أنه الرهبان اللي يشتغلون بالأديرة المسيحية اكتشفوا قبل علم الأعصاب هذا الموضوع ب1600 سنة. شلون؟ يعني هذول رهبان الصحراء المصرية تحدثوا عن ظاهرة اسموها أكيديا الحياة الروحية. زين، طبعا هاي الفكرة انه اكو واحد عنده نوع من التخلي، عنده نوع من الفتور، عنده نوع من القنوط، هي يعني تتقاطع مع فكرة الرهبان في بعض الأشياء. هم كانوا يسمونها، لأن تعرفون هذا انقطاع عن الحياة ومدري شنو كذا إلى آخره، هاي الرهبنة العالية اللي أحيانا تخلي الإنسان أو تخلي الراهب في انقطاع، هو منقطع عن الحياة بشكل أو بآخر، هسه ما نقول بشكل تام، بشكل أو بآخر. هم كانوا يسمونها هاي شيطان الظهيرة. ليه شيطان الظهيرة؟ نسبة لآية في المزامير. زين، وهي حالة تضرب الراهب في منتصف النهار وهو جالس وين؟ في الغرفة عاجزا عن الصلاة أو العمل رغم توفر النية الكاملة لذلك. ها؟ طبعا من اللطيف أيضا أنه الأصل في الكلمة اليونانية التي تعبر عن هذا التأجيل والإرجاء هي كانت عمن يهمل دفن الموتى، أو عند ميت، عند ميت يتعاجز شنو؟ يدفن الميت، تخيلون يعني

الشيطان يحتل مكانا وين؟ في الإنسان نفسه، يدخل في داخل هذا الإنسان. أكو قصة ينقلها فريد الدين العطار، وهي قصة لطيفة. يقول فديوم إبليس راح لحواء وماخذ ابنه وياه. إبليس ماخذ ابنه وياه، اسمه الخناس، عمار ابن إبليس اسمه الخناس، هو هيك يحكي والله. يقول إبليس راح لحواء وماخذ ابنه الزغيرون اسمه الخناس، فقال لها هذا خلي يمك، أنا شوية صار عندي طارق، ها عندي طارق شوية اي والله شوية وارجع. فقالت له لا ما ادري شلون ما يصير وما اقدر وهاي، لا خليه خله وراح بنحى بعد ابليس خله وراح. رجع ادم قال هذا منو؟ قالت له هذا الخناس ابن ابليس. قال انا قايل ليش تحتفظين بواحد هيك شيء تخليني يمش كذا الى هذا شلون؟ قالت له مو خطيه راح عنده شغل وكذا. ف يعني عصب ادم، عصب قالها ما يصير كذا، خذاه وقتله سواء نصين منه ومنه. رجع إبليس قال وين ابني؟ قالت له مو رجع آدم وعصب وكذا وقتله سواء نصين منه ومنه، هذول هم النصين. فرجع إبليس كما كان، هيش تنقل القصة، رجع حي وقال لها أنا هم صارت عندي شغلة شوية وارجع خلي يمك الخناس، هم راح. رجع آدم شاف الخناس موجود همين يا محواء، فقال لها هذا شنو تحكين صدق انت؟ يعني مسألة يعني فاضت عن التصديق، فاضت عن مدى اللي ممكن أطيقه، ليش مخلي هذا يمش؟ قالت له مو خطية اجى وطلب مني وعنده شغلة صارت مستعجلة وما قدرت. سوى آدم قتله ها وحرقه وذر قسم يعني نصف من الخناس، ذره وين؟ الرماد مالته خلاه بالنهر وقسم بالهواء. اجى ابليس قال وين ابني؟ قالت له اجى ادم وعصب وكذا فحرقه وسواه نصين وذر الرماد، فجاء بالرماد هو بعد ابليس عنده قدرات كذا الى اخره، فرجع ابنه شنو حي. قال هاي اخير مره. قالت له لا ما اقدر، آدم يعصب وما أقدر يعني تعذرني. فتعرفون إبليس بعد طرق الماكرة الملتهية، لا مو أنا عندي شخص لازم أساعده ما أدري شنو هيك يعني فكرة، وما أقدر لازم أخلي يمك وهاي أخير مرة وهاي مساعدة وهاي كذا إلى آخره. فاقتنعت كلام لين إبليس. رجع آدم معصب جدا، هم شاف الخناس يمن يا محواء، فقال لها شنو القضية؟ أنا بس أرد أفتهم هو شلون جاي قناتك، فأنا راح أشوف حل يعني للموضوع. قتله وسواله شو النصين مالته، قسمه بالنص وشواه، وهو أكل نصف وحواء أكلت نصف من الخناس صار وجبة. إجا إبليس قال وين ابني؟ قالت له والله اجى ادم معصب وكذا وقتله وجبرني انه اكل النص وهو اكل النص من عنده. فقال الان انا في اجوافكم، هو ابليس يعني صار سعيد، قال الان انا في اجوافكم خلاص يعني الان انا منكم وبيكم، يعني وصلت لهاي المرحله انه ادخل وين في نفوسكم في اعماقكم. وخلى وراح، يعني هو هاي الخطه كانت مالته انه يحظى بهذه النتيجة. ولذلك تسمية عجزنا أحيانا أو ربط موضوع الغرور مثلا أو التكبر أو الصفات السيئة دائما بالإنسان بالشيطان، وربطها بفكرة أنه الإنسان يعني هذا الضعف منين جاي وكذا إلى آخره، إلها بعض القصص الأسطورية اللي تربط ذلك كله بالشيطان بفكرة الشيطان. حتى أكو شاعر يقول إذا لاحت مصيبة تكدر الإنسان نلوم إبليس كنا ونترك الإنسان، ها مو احنا نترك الانسان في الغالب يعني نلوم ابليس بطريقه او باخرى، هذا تاريخي الموضوع. ليش؟ لان ابليس كامن وين؟ في التفاصيل. الشيطان يكمن في التفاصيل، في تفاصيل التفاصيل، وفي صفات كثيره احنا يعني نحاول ان نربط الشيطان بموضوع الشر الى اخره، وهذا همنا عليه نقاش بين

الفرق الإسلامية. لذلك موضوع عجزنا عن بدء بعض المهام أو عجزنا عن بدء بعض الأشياء اللي ممكن إحنا نسويها أو نخطط لها، هذا همنا موضوع شائك. للعلم أكو فكرة أيضا غريبة، وهذه الفكرة تتحدث عن أنه إحنا في داخلنا منظومة، يعني أنت لست واحدا، أنت نفسك كشخص أنت مو واحد، أنت عبارة عن مجموعة من طبعا هاي نظرية اقتصادية للعلم، يعني النظرية الاقتصادية شو تقول؟ تقول في داخل كل إنسان من يبدي يسوي مشروع أكو واحد شنو مخطط، شنو هذا؟ هذا اللي يخطط الفكرة، يخطط المشروع بعد 10 سنوات شنو يصير، عنده شنو بعد نظر، وأكو واحد منفذ، هذا شنو آني لحظي، هذا يبدي الآن يسوي كذا وكذا. هذول اثنين هما في داخلك انت مرات تحس بفكرة واكو واحد لازم ينفذها، مرات عندك الفكرة بس الشخص المنفذ بداخلك ما جاي يشتغل، بنشر بفيروس ها، فعندك خطط، عندك خطط دائما بس التنفيذ وين؟ ماكو، ما موجود. المهم فهناك من يتحدث بهذه الطريقة انه احنا في داخلنا منظومات، في داخلنا اشخاص، احنا في داخلنا عدد من الشخصيات اللي احيانا تفعل واحيانا شنو صير خاملة، صير غير قادرة على البدء، صير غير قادرة على الانجاز بهذه الطريقة. طبعا هاي النظرية العلمية لها لها لها حتى جذر، لها جذر تاريخي يتعلق بالاسطورة اوديسيوس وكذا، بعدين راح نحكيها بعد الفاصل.

0: طبعا ايضا فكره المخطط وفكره المنفذ اللي هي فكره اقتصاديه، يقال انه جذورها ترجع الى قصه اسطوريه تتعلق باوديسيوس. هذا طبعا الفكره، شنو الفكره تقول؟ الفكره تقول انه هذا اوديسيوس والحوريات، هذا عرف اوديسيوس، عرف انه نفسه بالمستقبل، جاي تلاحظ الجمله، عرف انه نفسه وين؟ يعني مستقبلا راح تفقد عقلها من يسمع غناء الحوريات بالسفينه، ينسحر. عرف نفسه، يعني هذا المخطط جاي يشتغل، ها، من يسمع غناء الحوريات اللي هو غناء مغرق للسفينه، هي اسطوره. هذن الحوريات من يغنن السفينه شنو راح شنو تغرق بهذه الطريقة. فشنو طلب من البحارة؟ طلب من البحارة أن يربطونه ويسدون إذاناتهم، يعني يسدون الأذان، هاي يسدون أذانهم. فانتصر هذا المخطط عليه من على المنفذ. شلون انتصر؟ من خطط، يعني من نفذ هذا التخطيط، من خلى الآخرين ينفذون هذا التخطيط بهذه الطريقة. ولذلك الكلام، يعني الكلام شوية بنوع من يعني متعلق بالأساطير ومتعلق بعلم النفس ومتعلق بالجانب الاجتماعي إلى آخره. من الأشياء أيضا اللي تدعو للتوقف هي ظاهرة الجمود، اللي هو جمود نوع من التوتر، يعني اللي هو لا أنت تندمج ولا أنت تفعل الأشياء، هو نوع يعني لا قتال ولا هروب، هو تجمد. وهذا همنا، يعني يقولون هاي هاي هاي هذا المصطلح هو مو بس ينطبق على الإنسان، وإنما ينطبق حتى على مخلوقات ربما هي يعني بدائية بالنسبة للإنسان. هذه المخلوقات بدائية بالنسبة للإنسان، لكن تواجه الإنسان خصوصا في العالم المعاصر مرحلة التجمد هذه. وهي هنا يعني الكائن الإنسان نفسه في هذا، يعني في أثناء هذا التجمد هو يبدو هادئا جامد. شوفه واحد متجمد، يعني قاعد قدام اللابتوب وخلص صافن وغرقان وماكو شيء يعني يتحرك فيه في هذه الملامح، يبدو هادئا، لكن من الداخل من قاسوا عرفوا انه اكو زياده في معدل ضربات القلب والتنفس به مشكله والنشاط الكهربائي الدماغي كذا مرتفع الى اخره. بينما من الخارج يبدو شنو؟ يبدو ساكنا تماما، هو لم يشرع بشيء، هنا لم يشرع في عمل ما، يبدو شنو؟ جامدا. لكن عندما تجرى الفحوصات له، الفحوصات الدقيقة الطبية، يكتشفون أنه لا، أكو استثارة، أكو زيادة في يعني في عدد ضربات القلب مثلا، أكو زيادة بالكهربائية الموجودة في الأعصاب وكذا إلى آخره. المهم، وهذا ينبئ بوجود عاصفة داخلية. ولذلك احنا دائما نربط هذا الموضوع التجمد بالصدمات اللي ممكن تواجه الانسان، اكو واحد يصاب بصدمه يسمع خبر كذا تتجمد اطرافه بهذه الطريقه. وتجربه الجمود التوتري هاي اثناء الاحداث الصادمه تصير اقوى بكثير، مو؟ وهل التجمد امام المهمه عند بعض الناس هو يعني نسخه مخففه من هذه المشكله العصبيه؟ هذا سؤال، أيضا سؤال ربما نجاوب عنه بشكل غير مباشر عبر هذا التقرير اللي راح نسمعه سوية بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: تخيل مشهدا مألوفا في مكاتبنا أو بيوتنا، شخص يجلس أمام حاسوبه يبدو ساكنا تماما وعيناه مثبتتان على الشاشة، يظن النظر إليه أنه في قمة التركيز، أو ربما يتهمه البعض بالكسل واللامبالاة، لكن الحقيقة المدهشة تكمن تحت هذا السطح الهادئ. فهذا الشخص يعيش صراعا داخليا عاصفا، حيث تتسارع ضربات قلبه ويضطرب تنفسه، وتتصارع في عقله أفكار القلق والتردد، بينما يظل جسده محبوسا في حالة من التجمد الفسيولوجي التام. هذا الشلل ليس خيارا وعيا أو استجابة بيولوجية عتيقة. حين يواجه الإنسان ضغوطا هائلة مثل تكدس المهام المعقدة أو الخوف من حكم الآخرين على جودة عمله، يترجم جهازه العصبي هذا الموقف كتهديد وجودي، تماما كما تتجمد الغزالة في البرية لتختفي عن أنظار المفترس. يتجمد الموظف أو الطالب أمام قائمة مهامه ليحمي نفسه من ألم الإخفاق. إنها آلية دفاعية تحمينا من مشاعر عدم الكفاءة، لكنها للأسف تعيق إنجازنا. هذا التناقض يفسر لماذا نشعر بالإرهاق الشديد رغم أننا لم ننجز شيئا ملموسا في نهاية اليوم. فالعقل خلال هذا الجمود يستهلك مخزونا هائلا من الطاقة في محاولات فاشلة للتخطيط وتوقع السيناريوهات الأسوأ واللوم الذاتي. إنها حالة استثارة داخلية منهكة تفتقر إلى الانفراج. لذلك عندما نرى زميلا عالقا في دوامة التأجيل أو صديقا يتباطأ في اتخاذ قرار بسيط، يجب أن ندرك أن خلف هذا السكون صراعات خفية. الحل لا يكمن في المزيد من الضغط أو التوبيخ، إنما في المساعدة على تقليل مستوى الخطر المتصور. تبدأ المواجهة هنا بتقسيم المهمة الضخمة إلى قطع صغيرة لا تثير ذعر الجهاز العصبي، وبمنح النفس شعورا بالأمان الذي يسمح للجسد بالتحرر من سجن السكون. إن التفاهم الاجتماعي لهذه الحالة يغير معادلة الإنتاجية من صراع ضد الذات إلى رحلة متناغمة نحو الإنجاز، مما يحول العاصفة الداخلية إلى طاقة بناءة تدفعنا للبدء، وهو التحدي الأصعب والأهم.

0: طبعاً خلال البحث عن هذا الموضوع صادفتني عدد من الافتراضات العلمية التي تتحدث عن وجود يعني نوع من الأكاذيب المشهورة حول بعض المواضيع، من ضمنها مثلاً مسألة الإرادة، أنه أنت في يوم معين مثلاً قعدت الصبح وأنجزت مثلاً 5 مواضيع هن في غاية الأهمية، صلحت السيارة، نقطة كهرباء، سوقت، رحت جبت الراتب صرفته، مدري شو أشياء ما أجلها كذا إلى آخره، شو تقول بينك وبين نفسك؟ خلاص أنا طاقتي شنو نفدت، بعد ما أقدر أسوي شيء ثاني، سويت هواي أشياء، مو إحنا عدنا هاي، خلاص اليوم عفوني أنا العصرية عفوني، الصبح كنت مشغول بكذا كذا كذا إلى آخره، سويت هواي أمور فما أقدر بعد أسوي كذا كذا إلى آخره. يعني مسألة معاملة الإرادة كعضلة، عضلة إلها طاقة، خلاص عضلة أجهدت، خلاص يعني لا تطلب مني، سويت هواي أشياء اليوم، قررت هواي أشياء، خلاص، وهذا هاي الطاقة تستنزف، خلاص خلصت، يعني لا تجي لي بعد، ما لي خلق. هاي كذبة، هاي كذبة مشهورة طبعا، دحضت علميا، مسلم بها هذه الكذبة وين؟ في كتب، في بعض، يعني في بعض، في بعض كتب التنمية البشرية، في الإعلام، إنه أنت كذا خلاص ما أقدر أسوي بعده، أنا هواي سويت أشياء، خلاص لا تطلب مني بعد شيء جديد إلى آخره. قوة الإرادة لا تنفد، لا تنفد، يعني مو مثل البطارية هي أبدا. وهاي قصة مقنعة أكثر من كونها مثبتة، أشياء مقنعة، أشياء مقنعة، خلاص أنا سويت هواي أشياء لا تطلب مني، ما أقدر أسوي بعد، هاي شنو مقنعة، يعني تمشي قصة مقنعة، بس هي شنو مو علمية. ولذلك الناس الناجحين تشوفهم أكو واحد ينجح بس ما يقتنع، ينجح بعد بس ما يقتنع، عنده هاي شنو يعرف يتصرف وياها، ما يقتنع، هنا القناعة شنو، قناعة هنا مشكلة، مشكلة في طريق الناجحين وكذا. أكو واحد يقنع، يعني يعيش كل عمره هو قنوع بحياته، ويجي واحد يبوح يقول هذا شلون مستحمل حياته، هذا زين، هذا شلون مستحمل روحه، هذا باقي على نفس الطريقة يعيش بها 20 سنة، شلون مستحمل أفكاره هاي، يعني إذا واحد ما يغير أفكاره يعني معقولة بس يغير قميص، معقولة بس يغير حلاق، يغير طريقة اللي مشط بها، يعني ها معقولة، زين أفكاره كيف تتغيرها، يعني أنت باقي عليها نفسها 20 سنة، شلون مستحمل نفسك، مو شلون قابل، انت شلون قابل، يعني مو اكو واحد يقعد يمك مرات ما عنده سالفة، هن نفس الاحاديث نفس الاراء، ليش؟ لان بنية مال عقل نفسها ما تغيرت، فهي تنتج نفس الاشياء، حتى لو غير المواضيع هي نفس اراء بالحياة، هو غير قادر على النمو، نمو الذهني متوقف، هاي مشكلة، احنا ما نجرحهم، حتى لو طيبين والله ما ينجرحون، مرات واحد طيب بس هو شنو بليد، مو ما تقدر، يعني ما تقدر انت يعني تتحدث وياه عن الاشياء اللي تصير، حياه معقده لحد يجي للحياه بسيطه، حياه معقده هسه انت حتى يكون عندك راي في امر سياسي، او حتى يكون عندك راي في امر اجتماعي، او حتى يكون عندك راي في قضيه رياضيه، هي الرياضه دخلت وين؟ وهي السياسه، اليس كذلك؟ مو الفيفا دخلت ويا من؟ وهي السياسه، وجدل بالتحكيم وجدل بالكذا، مو مو لو مو في الأمور معقدة، الحياة تتطلب نوع من شنو من الانتباه ونوع من التفكير، والتفكير نحن التفكير عملية صحيح متعبة، ولذلك احنا نلجأ في كثير من الأحيان إلى القناعة لنهرب نين من التفكير، لأن التفكير ما يخليك مقتنع، ما يخليك راضي، ما يخليك قابل، تريد تغير، تريد كذا، تريد تبني واقع جديد، أما القناعة شنو؟ القناعة قناع تخليك قابل بمن؟ بالواقع، حتى لو الواقع رديء قابل، حتى لو أصدقائك ما يستحقون يصيرون أصدقائك قابل بهم، وقابل وقابل وهكذا، الحياة ما يغير القنوع، ما يغير حياة الناس، راجع تاريخ العلماء والشخصيات المهمة وكذا إلى آخره، والشخصيات التي أحدثت فارقا حتى في مجتمعاتها الصغيرة وحتى في عوائلها، هي غالبا الناس منه ما تقتنع بسهولة يعني، وتغير من هذه القناعات
1: بين فترة وأخرى.

0: خلونا ننتهي من موضوعنا الأول ونتطرق لموضوع قصير صغير. موضوعي يتعلق بقراءة قصص للأطفال. متعودين نشتري لأطفالنا لعيب كذا إلى آخره، لكن فكرة أن نشتري لهم قصص فكرة نادرة صارت في عالمنا المعاصر. مو حتى بالأفلام قبل نشوف أنه الأم تقعد يم الطفل شنو تقرأ له قصة بالأفلام، شايفين هاي يركزون عليها كانوا هاي اللقطة حد ما ينام يحتاج قصة، خصوصا الأفلام الأجنبية جدا يركزون على هذه المسألة. ليش؟ لأن هي جدا مهمة، يعني جزء من الثراء اللغوي. اللغة بيت الكائن كما يقول هايدجر، يعني احنا نعتقد مرات انه احنا نسيطر ماذا على اللغة، هايدجر يقول العكس، يقول اللغة هي التي تسيطر على الإنسان. فكرة مرعبة، اللغة هي التي تسيطر على الإنسان. لأن انت عايش بمفردات، قل لي ما مفرداتك أقول لك شنو حياتك. شنو مفرداتك؟ دقة عشائرية، رون، ها كذا،
1: دعمة،
0: ازدحام، أدري إيش. أقول لك حياتك كذا، هاي تقييمه. بينما واحد أقول له شنو مفردات حياتك؟ اللي تسامح، ها محبة الآخرين كذا، إلى أقول له أنت حياتك كذا بهذه الطريقة. لأن المفردات هي التي تسيطر على حياة الإنسان. هنا ليس بمعنى أن اللغة هي يعني اللغة هي هاي الكلمات اللي نشوفها موجودة في الكتاب مكتوبة مسطرة كذا إلى آخره، أو اللغة هي هذا الكلام فحسب، لا، وإنما اللغة تتداخل في المعاني. لأن هو كل شيء أكو معنى وأكو جانب حياتي معاش. إحنا نعيش اللغة، مو بس نحكيها، نعيش اللغة، نعيشها. عندنا فهم لمفردة مثلا الشجاع، مو عندنا فهم لو ما عندنا فهم. في فترة ما كان المسلب شي يسمونه شجاع، أخو خيته، صح لو لا؟ هذا جزء حتى من الثقافة يعني موجود. أو اللي يطلق له واحد بالشارع نسميه بطل كذا إلى آخره. لأن معنى البطل عندنا بمشكلة، إحنا معنى البطل عندنا بمشكلة، عندنا مشكلة بمعنى البطولة. معنى البطولة شنو هو البطل؟ من اللي يستحق نقول عنه بطل؟ يعني الذي يبطش، والذي يقتل، والذي يسرق، والذي ما ادري شنو، هذا يستحق ان نكون نقول عنه بطل؟ معنى البطوله بمشكله. المهم، فاللغه هي تحدد الطريقه اللي ينظر بها الانسان الى حياته والى حياه الاخرين. المهم، فهذا جزء من الثراء اللغوي ان تكلم هذا الصغير، وجزء ايضا من الثراء العاطفي. القصه اللي تقصها الأم للطفل مثلا أو الأب للطفل تبقى عالقة في ذهن الطفل، ويبقى هذا السارد، مو السارد العليم أو السارد غير العليم أو يسمونه بالرواية. المهم، هذا السارد يبقى هو يعني مسيطر على بعض الأشياء العاطفية في داخل هذا الطفل. خلونا الآن نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت الأستاذ عبد الخالق كريم.
2: تحولت الغرفة الدافئة التي كان يتردد فيها صوت الأب أو الأم يحكي قصة ما قبل النوم إلى فضاء يسوده صمت قطعه وميض الشاشات الزرقاء. اختفت تلك العادة الجميلة تدريجيا من بيوتنا المعاصرة، وأصبح مشهد الطفل المستلقي بجانب والده يتصفح كتاباً مصوراً من المشاهد النادرة، مما يطرح تساؤلاً عميقاً حول الأسباب والخسائر المترتبة على هذا التغير الاجتماعي. لا يعود هذا الاختفاء إلى تراجع قدرة الآباء على الإبهار، فالحكاية بحد ذاتها لم تكن يوماً عرضاً مسرحياً ينافس تكنولوجيا اليوم. تكمن المشكلة في نمط الحياة السريع ومنافسة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تقدم إبهاراً بصرياً جاهزاً وسريعاً يفوق قدرة أي كائن بشري على المحاكاة. استسهل الوالدان تحت وطأة ضغوط العمل اليومية تسليم الطفل شاشة صغيرة تتولى مهمة الترفيه عنه، مما أدى إلى انسحاب تدريجي للوالدين من هذا الطقس الحميمي. يظهر أثر هذا التراجع سريعاً على قدرات الطفل الذهنية، حيث يتخيل الأشكال والألوان والأصوات بناءً على الكلمات. في حين تقدم له الشاشات صوراً مصمتة تبلد خياله وتجعله مستلقياً سلبياً. يمتد الأثر ليشمل حصيلته اللغوية وقدرته على التعبير، فالقراءة المشتركة توفر حواراً ثرياً يفتقده الطفل تماماً خلف الشاشة. أما من الناحية العاطفية فإن الخسارة تبدو أشد عمقاً. تمثل قصة ما قبل النوم مساحة للأمان النفسي وجسراً يربط الطفل بوالديه عبر اللمسة ونبرة الصوت المطمئنة والوجود الجسدي الكامل دون تشتت. يؤدي غياب هذا الطقس إلى نشوء فجوة عاطفية، حيث يشعر الطفل بالوحدة في اللحظات التي تسبق النوم، وهي أكثر الأوقات التي يحتاج فيها إلى الشعور بالإحتواء. تحرم هذه العزلة المبكرة الطفل من بناء ذكريات دافئة تدعمه نفسياً في مستقبله، وتضعف الروابط الأسرية التي تصنعها تفاصيل بسيطة كالحكاية المشتركة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
5: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكا متسارعا لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرميلة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
6: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
5: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيراً إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
7: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
5: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
8: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان تكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
5: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والاف سي سي، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
9: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.